0: وتمتد لتشمل حتى مجالات أخرى. إذن هذا بالضبط ماذا نعنيه بنص المؤسس؟ هو نص أنه ما بعده نص خلدته الإنسانية فخلدت صاحبه، وبالتالي ظل حيا على النص، ربما كتب في فترة زمنية معينة وفق سياقات معينة، والله يعني ولكن هذا النص بقي حافظ على علاقه، حافظ على يعني على على يعني حافظ على قيمته، وبقي وكأنه كتب للتو. لذلك فإنني صدقا أريد أن أشكرك على هذا العنوان، وأشكرك شكرا لأنه عنوان بحق عنوان جميل وعنوان ممتع، وعنوان ينصف الفكر الإنساني، ينصف عندما يختار عند بعض النصوص التي بحق تشهد على أن الإنسانية لا تموت. يعني الحروف تكتب في زمن ومكان معين، ولكن أثر هذه الحروف لا يموت، يظل يحيى وكأنها كتبت للتو.
1: حينما نتحدث الآن عن هذه النصوص المؤسسة، فإننا تقريبا سنحاول بشكل من الأشكال القيام بنوع من الجلد لهذه الكتابات وهذه الكتب، هذه الأفكار التي صاغها مفكر ما، كاتب ما، فيلسوف ما، وتركت أثرا في عصره وفي غير عصره من ناحية، ولكن أيضا ربما شكلت نقطة تحول في فهم بعض القضايا وبعض الاهتمامات. وستكون تقريبا تجربة على امتداد سنة نحاول من خلالها أن نرافق الفكر البشري في أهم محطاته من خلال هذه النصوص المؤسسة. ولا أتصور أن بداية النصوص المؤسسة يمكن أن يخرج عن دائرة أساسية هي دائرة أفلاطون، بمعنى أن ربما أهم نص مؤسس للفكر الفلسفي تقريبا وصل إلينا وظل تأثيره واضحا هو كتاب الجمهورية أفلاطون، الذي يعد ويعتبر ويمكن أن ندرجه ضمن هذه النصوص المؤسسة.
0: بالضبط أستاذ منير، كتاب الجمهورية لأفلاطون نص مؤسس، ما مدى وجهة هذا الاختيار؟ نعم، هو سؤال وجيه جدا. لماذا؟ لأن أفلاطون كتب عددا كبيرا من المؤلفات، وهذه المؤلفات والكتب التي كتبها مثلت مادة خصبة للبحث والتحليل، ولكن كتاب الجمهورية على خلاف لبقية كل الكتب يشهد أو يثبت أنه نص غير كل نص أخر، هو نص مؤسس. لماذا؟ لأنه تتوفر فيه سيمونير جملة من الشروط وجملة من القواعد التي تجعله بحق نص مختلف عن بقية النصوص. نحن كما كنا بسبب القول أن نص المؤسس هو النص الذي يترك أثرا كبيرا في الحركة الفكرية التي تتشكل بعد تأليفه. يعني هذا الأثر يعني لا يتعلق فقط بالأثر الذي حدثه حينما كتب، بل أنه تلك الحركة الفكرية التي تكونت بعده. هذه الحركة الفكرية قد تكون بحثا، بحوث جامعية، بحوث أكاديمية، ولكن نص المؤسس هو النص الذي يظل مجال اهتمام كل المفكرين، ليس بالضرورة من كتب واشتغل على أفلاطون، بل هذا النص له أثر كبير جدا حتى عند أولئك، حتى عند بعض الزعماء السياسيين، عند المناظرين، عند المفكرين. يعني أنه تقريبا كل يعني كل من يعني هناك مجالات فكرية، وهناك أشخاص، وهناك يعني من اعتبر هذا النص وكأنه نص تبناه ودافع عليه واعتبره كأنه، واعتبر أن من واجبه اليوم أن يدافع أن ينطلق من هذا النص ويؤسس من خلاله مشروعه الفكري ومشروعه الحضاري والاجتماعي. لماذا؟ لأن كتاب الجمهورية سيمونية ليس مجرد حروف وكلمات خطها أفلاطون ذات يوم وذات سنة وذات حضارة، بل هو أكثر من ذلك، هو خيار رسمه أفلاطون لمدينته، لأثينا، لأمته اليونان. ولكن هذا الخيار اليوم لا زالت الإنسانية تعتبره خيارها، تؤمن به وتدافع عنه وتعتبره اليوم وليس بالأمس فقط هو حل للمشاكل التي تعيشها الإنسانية. وخيار مدني هو ضبط شروط العيش معا. كيف يمكن أن نعيش معا؟ كيف يمكن أن نحول الصراع الطبيعي بين البشر إلى سلم مدني؟ كيف يمكن أن نبني جمهورية تقلل من الأهواء، لا تنفيها ولكنها تقلل من أهواء الإنسان، وتحاول إذن أن تنتصر العقل وتنتصر العيش معا وتقلل من انفلاتات الغرائز وانفلاتات التسلط وانفلاتات التعصب. لهذا السبب كتاب الجمهورية هو فعلا نص مؤسس، وهو جدير بأن نبدأ به ونعتبره أو هو من أول أو النص الأول إن صح التعبير الذي بني عليه الفكر الإنساني عموما والفكر الفلسفي خصوصا والفكر الفلسفي السياسي على وجه الدقة والتحديد.
1: قبل أن نستعرض إذن ما ورد في هذا النص، قبل أن نفهم هذا النص ونحلله وأن نرافقه في تفاصيله، لابد أن نتوقف ولابد أن نعرف بكاتبه أفلاطون. من هو أفلاطون الذي ترك لنا من ضمن ما ترك لنا الجمهورية؟
0: بالضبط أستاذ منير، النص المؤسس لا يكتبه إلا شخص عظيم. هو الأمانة عادة هذه النصوص، يعني نصوص المؤسسة عادة هي كلمة عادة كانت تختص بها النصوص التي لا يكتبها البشر، النصوص السماوية النصوص الكبرى، ولكن هناك بعض النصوص التي كتبها البشر ولكنها تلتقي في قيمتها وتأثيرها، لا نقول أنها تكاد تكون لها نفس قيمة النصوص التي كتبت أو الكتب التي كتبت من غير البشر. إذن هذا النص كتبه شخص عظيم اسمه أفلاطون، وهو عظيم ليس لأننا نمدحه بل لأنه لازلنا نذكره، لازلنا نتحدث عنه في القرن العشرين. هذا الرجل ولد في أثينا سنة 428 قبل الميلاد تقريبا، أي القرن الخامس قبل الميلاد، في مدينة أثينا. وتلك الفترة التي ولد فيها استنونير كانت فترة عصيبة. عصيبة لماذا؟ لأنه ولد في فترة خزمت فيها فتنته، هزيمت فيها هزيمة مذلة أمام مدينة سبارتا. وكان أفلاطون في تلك الفترة على مرور ولم يتجاوز 25 سنة، كان يعني في ذروة شبابه وكان متحمسا وكان يشعر بألم مضاعف، ألم الشاب الذي يرى مدينة الثقافة أثينا وما ترمز إليه في ذهنه هزيمت شر هزيمة. وبالتالي فإنه بدأ يطرح السؤال، كيف يمكن، من هو اليوناني بمعنى آخر، كيف يمكن أن نستعيد صورة اليوناني أو اليوناني الذي دمرته، أو هذه الصورة التي هزمت وذهبت بسبب هزيمة سبارتا، كيف يمكن أن نعيد لأثينا والإغريق هويتها الحقيقية، كيف يمكن أن تستعيد أثينا ألقها قوتها أهميتها. ذلك هو أعتقد تلك هي الأسئلة الحارقة التي يعني حاصرت أفلاطون، وهي التي جعلته من عظماء الإنسانية. لماذا؟ لأن سيمونير عندما كتب كتاب الجمهورية لم يكتبه كمفكر كفيلسوف أو كرجل فكر يخاصم يعني مفكرين آخرين معه، ولكنه كتبه من جهة الالتزام. هو مفكر، هو يعني ملتزم بأن يجد حلا لنكبة حلت في أمته تحقيقة، وعليه أن يبحث عن هذا الحل وأن يرسم حلوله وأن يحدد شروط إمكانه. هذا الحل هو ما هي شروط إمكان المدينة البديل التي ستحل محل مدينة أثينا التي هزمت والأمة التي ذلت. هل يمكن أن نؤسس أثينا جديدة؟ هل يمكن أن نؤسس أو أن نعيد يعني العلق اليوناني، أن نعيد العلق اليوناني مجده وفخره الذي كان يباهي به بقية الأمم الأخرى؟ إذا هذا هو أفلاطون، هذا أفلاطون الذي كما قلنا اكتسب عظمته وقيمته ليس من نشاطه السياسي، لم يكن رجل سياسة، وليس من نشاطه البحثي، ولكن من أنه تمكن من أن يؤلف كتابا يرسم فيه حلا حلا يخلص أذينا من هزيمة من العلم. ولكنه هذا الحل ربما بدون أن يدري أفلاطون هذا الحل سيظل الحل الذي يحلم به وحلمت به الإنسانية من بعده واعتبرته النموذج الذي سيحل لها هي بدورها أزماتها وأشكالياتها وصعوباتها على مر التاريخ وفي مختلف الأمكنة.
1: لهذا الفيلسوف أفلاطون كتب أخرى بالتأكيد ولعل شرح سلسلة المحاورات المختلفة التي قدمت لنا تقريبا قراءة بالفكر الفلسفي اليوناني في بدايته من خلال محاورات السوفسطائيين وصراعات سقراط مع مجموعة مفكري عصره إلى غير ذلك، وهي كتابات مهمة في مجال الفلسفة والتخصص. لكن النص ربما الأشهر هو نص الجمهورية، وهو لهذا اخترنا أن يكون نصا مؤسسا. كيف يمكن أن نقدم هذا النص للجمهور؟ هو أيضا محاولة
0: بالضبط أستاذ مولير. هذا النص كما قلنا والذي انقضى على تاريخ تقريبا أكثر من 2000 عام، يعني تقريبا ألف في 360 قبل الميلاد تقريبا هكذا، ولكنه كما قلنا لا زال يحدث جدلا وكأنه ألف للتو. هذا النص أتى في شكل محاورات يعني ديالوج، وأستاذ مولير يعني والعارفين وأنت منهم أن هذا الأسلوب أسلوب المحاورات النقاش الجدل لابورا كان هو الأسلوب المميز الأسلوب الأكثر تناسبا مع طبيعة الأثينيين. الأثينيين والغريق بصفة عامة كانوا يفضلون الحوار بالكلمة وتجول الجدال والحجة مقابل الحجة مقارعة الحجة بينها، وبالتالي كان هذا الأسلوب الغالب على محاوراتهم الفكرية وحتى محاوراتهم السياسية. كان أسلوب حياة يعني الحوار والنقاش كان أسلوب حياة أسلوب فكر.
1: يعني المحاورات هي تقريبا الكتابات التي كانت انعكاسا لواقع مدني مديني في المدينة، بمعنى أن الفلاسفة يجلسون في الأجورة، المغتمون بشأن العام يجلسون في الأجورة ويتحدثون يتناقشون، يدلي كل منهم بحجته ويناقض الآخر بحجته، فكأنما هذا الشكل هو الشكل التعبير ربما الأكثر بروزا على شخصية الأثينيين في تلك المرحلة وعلى طرق تفكيرهم. والمحاورة والمحاورات هذا الجدال النقاش الذي يحدث هو الذي يمكن هؤلاء من إبراز مواقفهم ومن دحض مواقف الآخرين في النهاية.
0: بالضبط، ولهذا السبب كما قلنا أنه ونكرر أنه نص مؤسس، لأنه في نهاية نص نرى فيه ليس فقط حروف وكلمات، نرى فيه أثينا، نرى فيه اليونان، نرى فيه خاصية الأغريق، نرى فيه حضارة شعب، يعني تقريبا هو في نهاية الأمر يعني هو مرآة يعكس تلك الحضارة الأغريقية وتلك الحضارة اليونانية. إذن هذا الأسلوب كما ذكرت أستاذ منير يعني هو الأسلوب كما قلنا الذي الأقرب أو الأكثر توصيفا لطبيعة الإغريقية. موضوعه الأساسي أو على الأقل الظاهر في الغالب هو موضوع حتى من خلال العنوان يعني ربما تراولة نجد أنه يتعلق بالمسألة السياسية الجمهورية، كلمة الجمهورية يحيل مباشرة إلى أي نوع من التوضيح المدني السياسة الدولة هذا على الأقل. ولكن عندما أستاذ منير نتعمق قليلا في كتبه العشرة من عشر كتب نلاحظ أنه نعم هو كتابه في السياسة، ولكنه ليس في السياسة بالمعنى السياسي ولا حتى بالمعنى التخصصي، هو أكثر من ذلك. هو يقدم لنا أستاذ منير تصورا متكاملا لمدينة فاضلة أو مجتمع مثالي يكون فيه الحكم للفلاسفة ويكون انعكاسا للعدالة الطبيعية وفقا للمنطق الإغريقي. هل أن هذه المدينة أو هذه المدينة التي يقدمها فاطون في الجمهورية هي مجرد تصور خيالي؟ بالتالي نعتبر وهو نتحدث عن الجمهورية ومجرد يعني متصور نظري
1: شكل من أشكال اليوتيوب
0: نعم معظم هو أنه أكثر من ذلك هو يعني كتاب كتب في سياقاته، يمكن تنزيله في سياقات هذه السياقات صحيح هي التي وجهت أفلاطون لأن يكتبه بهذه الطريقة وأن أيضا يحدد له كل مفاصله. إذا في النهاية هو نص

0: أنا بنقول أن الجمهورية كتاب في السياسة، بمعنى أنه يقدم تصورا لنموذج سياسي هو الأخضر تقريبا للمجتمع اليوناني، يكون الحكم فيه للفلاسفة، وليس كتابا سياسيا بمعنى أنه يقدم بديل سياسي يحل محل النموذج السياسي الذي كان قائما، وهو النموذج الديمقراطي الذي يراه بشكل ما هو نوع من سبب هزيمة أثينا. بمعنى أن الأمر يتعلق بأكثر من الحل السياسي، هو حل فكري على مستوى الرؤية، على مستوى التصور، على مستوى بناء العالم انطلاقا من أثينا أيضا.
1: بالضبط أستاذ منير، هو هذا الإشكال الحقيقي. لماذا؟ لأنه ما يميز النصوص المؤسسة عن بقية النصوص الأخرى أن هذه النصوص تقرأ أو تفهم ما بعدية، بمعنى آخر يعني أن يعني أنه يعني طريقة يعني أنا طريقة فهم وطريقة تصور والقراءة التي تقدم لها التي تخلدها طبعا هي القراءة البعدية وليست في لحظتها. وأيضا هي نصوص المؤسسة لأنها تثير جدلا وتثير خلافا إلى حد التناقض بين هوية هذا النص، ما هي هويته، ما هي غاياته، ما هي مقاصده. وهذه الأمور كلها توفرت في نص الجمهورية، ولذلك اعتبر كما قلنا نصا مؤسسة. إذا الإشكال الحقيقي يكمن في ماذا؟ هل أن هذا الكتاب، هذا النص كتاب الجمهورية والذي تعرفه أكيد سيما تعرف كل تفاصيله، هل أنه بحق نصا كما يقول عدد من غير قليل بأنه نص في النهاية ينتصر للفلسفة، ينتصر لمدينة الفلاسفة، ينتصر لنظام سياسي كبير يكون فيه الكلمة العليا والكلمة الفصل للفلسفة، أم أنه في النهاية أو أنه هو نص في النهاية نص في السياسة كما قلتم، يعني نص يعني يقدم بديلا أو نموذجا سياسيا لأثينا التي يعني التي في تلك الفترة. من هاتان القراءتان وهذان التصوران لهما نفس الوجه، إن انطلقنا من كونه نص فلسفي يقدم تصور دافع للفلسفة، ولا ننسى أستاذ منير ذلك الصراع الأبدي الذي كان قائما بين السوفسطائية والفلسفة، وندرك أن الغلبة كانت في الفترة الفكر السوفسطائي، وأن الفلاسفة كانوا يريدون أن يتموقعوا أن يفتكوا وجودا لهم، وأن الخطاب السوفسطائي يقوم على اعتبار الفلسفة أنهم من وعد له، وأن خطر على المدينة، وتعرف جيدا مهارة سقراط عندما اتهم بأنه بتعليم الفلسفة يفسد مدينة أثينا ويفسد النظام الديمقراطي ويهدد ديمقراطية أثينا، والنتيجة هي التي تعرفون جيدا بعدهم من خلال شرب السم. إذن هناك يعني هذا النص وكأنه يكون دفاعا عن الفلسفة ضد التفكير اللا فلسفي، هو أصل الصائر التفكير الديني والتفكير الأسطوري. هذا له ما يبرره، خاصة وأننا عندما نجول في كتاب هذا الكتاب فصولا نجد تحديث كثير عن الفلاسفة، عن فيلسوف، عن العدالة، عن عن عن المفاهيم الفلسفية، عن الفيلسوف الحاكم، يعني هناك يعني عن يعني نقد واضح للفكر السوفسطائي، الدفاع عن الحقيقة الواحدة، نجد يعني وكأن الفلسفة تريد أن تتحول من الجانب النظري إلى الجانب العملي، يعني بصورة جمهورية وكأنها التطبيق العملي لنظرية الفلسفية. هذا له مبرره، ولكن هناك تصور آخر أستاذ منير، هو يقول أن أفلاطون قد كتب هذا النص في فترة هزمت فيها أثينا، وسبب تلك الهزيمة هو خاصة هو النظام الديمقراطي الذي كان قائما، يعني كان النظام الديمقراطي حكم الديمقراطي كان هو الذي وجه أثينا.
0: وعفينا مدينتين يونانيتين قريبتين متجاورتين في حقيقة الأمر، ولكن نظامهما نظام مختلف تماما، بمعنى أن النظام في أثينا كان نظاما ديمقراطيا يمكن كل شعب بين قوسين من ممارسة السياسة ومن الإدلاء بدمه في الشأن العام، فيما كانت سبارتا نموذجا للمدينة المعسكرة أو مدينة العسكر أو المدينة

0: التي يحكمها العسكر وفق نظام صارم وواضح. والصراع بين هاتين المدينتين في تلك الفترة نتجت عنه هزيمة نكرة لأثينا لصالح سبارتا. وبالتالي طرح السؤال هل أن سبب المشكلة هو النظام الديمقراطي الذي كان في أثينا أم أن المشكلة تتمثل في فهمنا لمسألة إدارة الشأن العام في عمومه؟
1: بالضبط بالضبط أستاذ منير. وهنا ربما هذا هل أنه وخاصة من هذا الكتاب كتب في تلك الفترة هل أنه صدى لهذا الصراع الحرب التي دارت كما قلت بين مدينة سبارتا وأثينا، أو أن كما قلت هو في الأمر هو تصور فلسفي للفلسفة الفلاسفة يحاولون أن يقدموا أسئلة أو أجوبة على عدة أسئلة من بينه ما هي شروط التدبير أو ما هي شروط العيش المشترك. إذا الجانب الثاني الذي تحدثنا عنه هو أنه هناك من اعتبره أنه يندرج ضمن هذا الصراع تتبعه كان صدى لصراع بين نظامين سياسيين بين مدينتين يونانيتين تتصارعان لكل منها نموذج سياسي. أثينا نموذج ديمقراطي إشعاع ثقافي نهضة فكرية، ولكن هناك غياب الجانب العسكري والجانب التنظيمي المدني في مقابل مدينة سبارتا، مدينة متخلفة ثقافية متخلفة فكرية مقارنة بأثينا ولكنها قضية عسكرية. النتيجة هو أن هذا النموذج العسكري انتصر وهزم أثينا، وكانت هزيمة لأنه في ذات أمر يعني رغم هذا الإشعاع الثقافي ورغم هذه المكانة الدينية لأثينا لم تستطع أن تصمد أمام قوة عساكر أسبرتا وانهزمت، وبالتالي أفلاطون نشأ في هذه الفترة. وبالتالي اعتبر أنه يعني ونعرف جيدا القاعدة التي تقول التنوير أن الغالب مورع الأبد باقتداء الغالب، أما المغلوب مورع الأبد باقتداء الغالب. يقال أن لأنه ربما عندما نفصل في مدينة أثينا نجد هناك يعني تركيز على على على على, على, على تربية الحراس اللي هم الفلاسفة وعلى التدريب العسكري وعلى العسكرة، وبالتالي وكأن هناك من يزهر
0: عارها من نموذج الإسبارتا لأن الإسبارتا كان فيها نظام تربوي صائم يقوم على تنظيم شؤون الحرب وتربية الحربيين، ثم كان فيها نظام ملكي أرستقراطي إبداعي أيضا، وبالتالي كان التراتبية واضحة ومحسومة على عكس أثينا في النهاية.
1: وربما هناك من اعتبر وله هذا الرأي الوجيه أن الكتاب الجمهورية ليس بالضرورة كتاب في فلسفة السياسة وكتاب في السياسة بكل بساطة، لأن نموذج الجمهورية الذي يقدمه أفلاطون هو نموذج يشبه النموذج الإسبرتي، وكأنه يريد أن بمعنى آخر أن ينقل الأسباب التي جعلت إسبرتا تنتصر لينقلها ليبني بها مدينة جديدة، وهذه الأسباب هي كما قلنا العسكرة والقوة وتدريب الصارم للحراس واهتمام بمن يحمي المدينة بدون الاهتمام بهذه الإشكاليات الداخلية من الصراعات الداخلية، وبالتالي يكون هناك كتاب الجمهورية وكأنه استجابة لهذا الأمر. ما مدى واجهة هذا القول؟ هذا القول يحتاج قد لا يكون وجيها من جهة ماذا؟ أولا لأن هذا النظام الذي وضعه نظام عسكري الذي هزم سبارتا الذي هزم أثينا هو كان نظام عاديا يعني هو هكذا تلك هي ذلك هو
0: نظام مفكرا فيه
1: بالضبط نعم، وبالتالي ليس خيار الضرورة، لكن أفلاطون سيجعله خيار الضرورة عندما ينقله، وبالتالي هنا يعني هل أنه يعني إن كنا إن اقتدينا بذلك إن اعتبر الجمهورية هي تقتدي أو تنقل هذا النموذج الإسبرتي للحكم، ولا يبدو إشكال لماذا لأن إسبرتا لم تقم بهذا النظام كرد فعل عن هزيمة سابقة، رغم هذا النظام في الحكم. بالتالي هناك من يعتبر أن ليس ذلك الدافع الأساسي لإفلاطون، أو ربما هذا التشابه بين نظام الحكم الذي يريد أن ينسسه في الجمهورية ونظام الحكم الذي كانت عليه سبارتا والذي هزم اليونان متشابه هكذا، يعني لا يمكن أن تعتبره بأنه يعني بثنائية المغلوب مولع أبدا باقتداء الغالب. أيضا أن هناك أيضا من يعتبر أنه ربما يقول أن أن أفلاطون أصلا كان يعني هو كان ينتمي لعائلة أرستقراطية تقريبا في أثينا، وبالتالي فهو مختلف نوعا ما عن نظام يعني عن النظام الديمقراطي. وربما يكون كتابة الجمهورية وكأنه يعني استجابة لهذا الانتماء الأرستقراطي، وكأنه نوع من يعني وكأنه يرى في انتمائه هذا الأرستقراطي قد يكون نموذج كان يعمم نموذجا صح التعبير، يراه ملائما أو مناسبا لأن يكون نموذجا للجمهورية. على كل المهم في نهاية الأمر هو أي كان تفكيرنا في أي كان تصورنا في نهاية أننا منص عادي نص يقدم لنا لا نص لا يؤرخ صح التعبير لا يؤرخ، بل إنه نص يؤسس لأنه يؤسس ماذا؟ لأنه يقدم لنا نموذجا كاملا كاملا ل المدينة يعني هي العيش المشترك للدولة، هذه المدينة التي يمكن أن تتأسس أو هذا البديل السياسي أو هذا النموذج السياسي.
0: قبل أن نواصل في التعرض للجمهورية دعنا نتوقف عند أمرين. أمر أول يتعلق بعلاقة هذا الكتاب بمؤلفة أفلاطون الأخرى، بمعنى أي موضع يحتله ضمن بقية مؤلفاته من ناحية، ولكن أيضا هل أن هذا الكتاب كتب دفعة واحدة وهو مؤلف من 10 كتب، هل كل الكتب ألفت في فترة واحدة أم أن الفترات الزمنية هي فترات بشكل ما متباعدة؟
1: بالضبط ربما أستاذ منير، وهذا الجدل الذي تحدثنا عنه يعني الجدل الذي دار عند يعني الذي يعني كان واضحا لدى كل من اهتم أو كتب حول الجمهورية، هو هل متى كتب كم هل كتب في لحظة واحدة أو كتب على فترات وما هي، لأن هذا الجدل هو في النهاية هو من هو علامة قوة على أثر هذا الكتاب وليس على مظهر، لأن الكتاب الذي يثير هذا الجدل وهذا الاهتمام هو كتابه بحق يعني كتاب مختلف عن بقية الكتب، ويعترف أن كتب أفلاطون الأخرى على أهمية على وجهتها لم تلقى بين هلالين أو لم تنل الاهتمام الذي نالته أو ناله كتاب الجمهورية. ولكن في النهاية أستاذ منير في النهاية هو كتابه في السياسة، يعني في النهاية الموضوع الأساسي الذي يدور حوله هو موضوع السياسة. تقريبا حتى عندما أراد أن نجول بسرعة حول كتب فصولها وكتب العزل التي تتكون منها تقريبا الجامع بينها هو حريف عن السياسة أو مفاهيم في تقاطع مع السياسة. مثلا في الكتاب الأول يبدأ كتابه بيقدم لنا أراء شائعة وتصورات حول العدالة، ما هي العدالة من خلال تصور سوفستاين، ويحاول أن ينتهي إلى تفسير أو تقديم تأسيس لحقيقة العدالة وفقا التصور الفلسفي. الكتاب الثاني والثالث والرابع مثلا يحاول أن يجري مقارنة بين مفهوم العدالة عند الفرد والعدالة عند الدولة، يعني يحاول العدالة في معنى في فردين في عدالة الفرد أو العدالة في معنى المدني. في الفصل الكتاب الخامس والثالث والسابع يجده يستعرض نظم الدساتير التي كانت قائمة ذات الأشكال ويحاول أن يحللها ويشرحها، ويقدم كذلك أيضا نموذجه البديل وهو حكم الفلاسفة أو دولة الفلاسفة. الكتاب الثامن والتاسع يحدد لنا ما هي الأسباب التي تؤدي من التحسين التي تؤدي إلى فساد الدول وفساد الأفراد في نفس الوقت، ما هي المطبات التي يجب إذا أن ننتبه إليها حتى لا تفسد الدولة وبالتالي لا يفسد الفرد. في الكتاب العاشر يعني يقوم بحملة هوجاء ربما قد تعجبك عن الشعر، ويحمله المسؤولية الشعراء يحملهم مسؤولية هزيمة أثينا، ويتحدث عن مسائل ميتافيزيقية حول الإنسان والخلود، وهو يطرح إشكال آخر هل أن الجمهورية قطعت فعلا مع جذورها اللاهوتية الدينية. يعني في النهاية هو كتاب يعني كتاب جامع.
0: العدالة أو السياسة والعدالة تحديدا تحقق العدالة هو المفهوم المركزي أو واحد من المفاهيم المركزية في الجمهورية. الحديث عن العدالة يجعل الأمر أيضا يربط أفلاطون بين العدالة الفردية والعدالة المدنية أو العدالة كقيمة سياسية تحققها الدولة، وفي أحيان أخرى يعتبر شروط إمكان تحقق العدالة هو العدالة الفردية في النهاية.
1: بالضبط. ربما استاذ منير هو الحديث عن العداله كما قلتم، هذا الحديث وهذا التردد في داخل الجمهوريه بين حديث عن العداله الفرديه وحديث عن العداله الجمعيه في الدوله، يعني هذا هو مجرد ان هذا التركيز او جعل ان المفهوم المركز والمفهوم الاساسي مفهوم العداله، وهذا كافي لكي نعتبر ان في النهايه هذا كتاب في السياسه، لان الجستيس موضوع العدل والجستيس هو عاده مجال عملي ضمن التفكير العملي، وليس من المسائل العمليه وليس من المسائل النظريه الميتافيزيقيه صح التعبير. بالتالي فنحن اذا في المجال العملي في العمل في التوسكي براتيك، وايضا في المجال السياسي دونك هذا لا خلاف في ذلك. لكن الاشكال هو الذي كما قلت هو الذي يطرح اشكاليه هذا المراوحه وهذا التردد بين حديث افلاطون عن عداله الفرد وما يشروط متى يكون الفرد عادلا وفي نفس الوقت حديثه عن العداله الجمعيه، اذا هذا التردد يطرح اشكال حقيقي انه عاده نحن عندما نتحدث عن العداله الفرديه والجستيس انديفيديال نحن في مجال الاخلاق لا مراه مجال الاخلاق يعني في كيف يعني الفرد، ولكن عندما نتحدث عن العداله الجمعيه العداله المدنيه نحن في مجال السياسه بالضبط. اذا هذا المراوحه بين الحديث عن العدالة في معناها الفردي وبين الحديث عن العدالة في معناها الجماعي في معناها المدني، وليس يعني هو يعني قد يكون غريبا أو مستعصي عن الفهم لمن لا يعرفون جيدا الحضارة اليونانية أو الفكر اليوناني. أستاذ منير الفكر اليوناني عموما وحتى الفكر الوسيطي ربما يعني حدود الدولة الحديثة ليس هناك فصل بين السياسي والأخلاقي، يعني في ذات أمر كانت المدينة مدينة صغيرة جدا يعني فيها المدينة التي يمكن نتحكم فيها وبالتالي يسهل فيها أن نتحدث فيها عن الفرد والدولة معا، يعني بوليس مدينة صغيرة يعني أشخاص معنا معروفون وبالتالي يمكن إذا نتحكم بالتالي فلم تطرح ليس هناك إشكالية علاقة بين ما هو أخلاق وأساس، بل هناك من يذهب أكثر إلى ذلك يعني هناك بعض الدراسات تقول أن مفهوم الجمهورية في المصطلح الإغريقي في اللغة الإغريقية في الاشتقاق الإغريقي للتيمولوجي جريك لا تعني بالضرورة الدولة بمعنى تعني المدينة وتعني معنى آخر الأداب والأخلاق، يعني هو في معنى الأخلاق، وبالتالي هناك استحالة الفصل بين الأخلاق الفردية والأخلاق الجماعية والعدالة الفردية والعدالة الجماعية، هذا يجعلنا إذا ننتبه وننبه إلى خصوصية كتاب الجمهورية. كتاب الجمهورية هو كتاب في السياسة وفي الأخلاق معا، يعني عندما نتحدث عن السياسة نتحدث عن الأخلاق، وعندما نتحدث عن الأخلاق نتحدث عن أخلاق الفرد والمجموعة. إذا ما يهمه لأنه في النهاية يعتبر أفلاطون أن السياسة ليست فقط هي مجال تدبير العملي والتقني والإجرائي لشؤون الناس، هي شكل أشكال تحقق الكمال الإنساني، وهي هامة جدا. السياسة ليست فقط هي فن الممكن أو فن تدبير المصالح العامة، هي
0: بالتصور
1: الإغريقي
0: الإغريقي
1: وحتى لحدود القرون الوسطى، هي شكل أشكال
0: الارتقاب الإنساني
1: بالضبط، معنى الإنسان يكتمل أخلاق إنسان الفرد أو جماعة يكتمل أخلاقيا داخل المدينة، يعني السياسة هي شكل أشكال هي مظهر تحقق الأخلاق. إذن هذا الأمر ضروري لنا حتى نفهم هذا يعني استيحال النفس في كتاب الجمهورية. كتاب الجمهورية يمكن نعتبره رغم ما قلنا من سبارتا والصراع ليس كتابا في السياسة مثل كتاب مثلا التفكير الحديث مثلا كتاب الأمير بتاع ميكافيلي أو الفكر السياسي الحديث عندما فصلت نهائيا مجال الفلسفة عن السياسة عن الأخلاق أصبحت عن السياسة أمر لا، فاليونان نحن في هذا التشابه وهذا التداخل بين ما هو سياسي وبين ما هو أخلاق، وبالتالي ليس غريبا نجد أفلاطون وهو في كتاب الجمهورية يتحدث عن العدالة، يتحدث عن التربية، يتحدث عن الأخلاق، يتحدث عن الطبقية، يتحدث عن موضوعات معنى في هذا الأمر، يعني هي الآن أصبحت
0: على الملكية
1: الخاصة على المشاريع النساء، يتحدث حتى على موضوع أدق من ذلك، يقول حتى ما يتم الجماعة وكيف، يعني أشياء دقيقة جدا وكأنه يتحدث عن عائلة، المدينة صغيرة، بالضبط في تلك الفترة المدينة كانت وكأنها عائلة أصغر الأسرة، وبالتالي هنا يفهم هذا يعني أمام نموذج سياسي في الظاهر ولكنه في الحقيقة نموذج مجتمعي، نموذج قيمي، نموذج اجتماعي يحاول أن يعتبر يعني يعتبر أن أن لكي نفهم الفرق لكي نبني الإنسان وهذا هام نحتاج أن نبدأ بالجامعة لأنه يعتبر أنه لو أراد أن نفهم حقيقة الفرق لنكبر يقوله ما أخذ أن الحروف كبيرة أو صغيرة لنكبرها ونراها في إطار المدينة بمعنى آخر يعني المدينة اللي هي الجمهورية ستعطينا ستساعدنا على فهم
0: طبيعة الفرق
1: نعم بالضبط على المدينة الأكبر المدينة الأصغر المدينة الأصغر هي الإنسان والمدينة الأكبر هي المدينة وبالتالي لكي نفهم هذا الإنسان هذا العالم الصغير يعني أسهل أن نفهمه فهو في عالم الكبير هذه موجودة هذه الثنائية أنه في الأمر يعني درجة نصل ربما لاحقا سنستخدمين حتى عندما يتحدث عن مفاصل الدولة عن تقاطعات الدولة يتحدث عن مكونات النفس الإنسانية يعني في الأمر يعني تركيبة الإنسان هي نفس تركيبة الدولة بالتالي إذا هذا الأمر الذي يجعلنا كما قلنا نفهم أنه رغم أنه العدالة الجستيس بالمعنى الحديث هي مفهوم سياسي ولكن العدالة عندما ننزلها في سياقات التي كتبت فيها الجمهورية العدالة هنا تقتضي بالضرورة أن تنفتي على تسع تفكيره في الإنسان من هو الإنسان علاقة بين الجسد والنفس العلاقة بين الأنا والآخر العلاقة بين الإغريقي وغير الإغريقي العلاقة بين الأخلاق ولا أخلاقي العلاقة بين الخير والشر بين الفضيلة وبين يعني الشر يعني مسائل يعني هنا هذا التدافع كما قلنا هو الذي يكشف عن خصوصية مدينة كتاب الجمهورية هو الذي كما سمعت منير هو الذي سبب استمرار تأثير حتى أنا غير مباشر أنا لابد أن تكون يا رسول الله تأثير كتاب الجمهورية حتى في التفكير الوسيطي لم نغادر ثنائية الفرد والمدينة هذه الثنائية انقطعت عندما تحولنا من تصور طبيعي إلى أن طبيعة الدولة هي انعكاس لطبيعة الفرد إلى تصور اصطناعي ميكانيكي يعتبر أنه الفرد مجاله بيولوجيا وفعل الدولة هي الفن الممكن أو مفهوم اصطناعي
0: يعني يثيرها كتاب الجمهورية ويقدم أفلاطون بشأنها تصوره ورؤيته الجمهورية كتاب في التربية أيضا لكن أيضا في العدالة وفي يعني في النفس وفي كثير من القضايا فكرة الملكية فكرة الملكية الفردية والملكية الجماعية فكرة يعني حكم الفلاسفة ما نعني به تحديدا شكل الدولة إلى غده هي مفاهيم مهمة وأساسية وتصور أننا سنخصص لها الجزء الثاني من حديثنا عن جمهورية أفلاطون باعتباره كتابا مؤسسا فنحن استوفينا تقريبا الجزء الأول المتعلق بالمفاهيم الأساسية مفهوم العدالة في علاقة بالدولة والفرد ولكن ثمة الكثير من القضايا المتعلقة بقضايا ترتيبية نظرية نقول سنخصص لها عدد من الأسبوع
1: بالضبط وربما يعني هنا فقط لأنه نحتاج إلى التوضيح لأنه عندما نقول أن كتاب الجمهورية مفهوم الغالب في كتاب الجمهورية مفهوم العدالة ونعتبر أنه نعتبره كتابا خالص في السياسة نحن نفكر وفق سياق الفلسفة السياسية لكن في الفلسفة السياسية الإغريقية وفي السياسة والفلسفة الإغريقية العدالة لا تفصل عن الأخلاق الحديث عن الدولة يفصل عن الفرد الحديث عن الكمال الإنساني الفرد لا يفصل عن الحديث عن الكمال الإنساني المجتمعي وبالتالي نعم العدالة هو المفهوم الغالب وهو الذي يجيز اعتبار كتاب الجمهورية كتابه في السياسة ولكن عندما ندخل في التفاصيل نجد أن في هذا الكتاب حديث عن التربية حديث عن الأخلاق عن النفس عن الجسد عن العالم الآخر عن مسائل ميتافيزيقية دينية لاهوتية هذا نموذج سيظل موجودا إلى حدود القرن السابع عشر القرن السابع عشر القرن التاسع عشر انفصل هذا المجال وأصبحت السياسة مجال اصطناعي مجال يعني اصطناعي مجال مخصوص لا علاقة والمسائل الأخرى تطرح في مجالات أخرى شكرا لكم
0: أستاذ شكرا سي محدين تحياتي لك تحياتي العبد سيد الذي أنفس نلتقي في الأسبوع المقبل في مثل هذا التوقيت مع عدد ثالث من نصوص مهمة

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبد الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البيت أغاني في البيت أغاني في البيت

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبد الألحان
2: الشبرشة يا مدلل
0: أغاني في البيت أغاني في البيت أغاني في البيت.

0: مؤسسة الإذاعة التونسية مصلحة الدراما بالاشتراك مع إذاعة صفاقس وبمساهمة المندوبية الجهوية ومركز الفنون الدرامية بصفاقس تقدم المسلسل التاريخي منصور الأندلس بطولة المنصف لوكيل عيسى حراف فاطمة خنفير لزهر بوعزيزي فاطمة حسناوي عبد الله الوافي أنور المجادي هاجر حشانة محمد بن فقيرة مقداد معزون نتيجة عزري ومنير العلوي. منصور الأندلس تأليف علي دب، ساعد في الإخراج عزيزة برباش، إدارة الإنتاج أنور العياشي، الهندسة الصوتية سمير الكتاري. منصور الأندلس إخراج لزهر بوعزيزي.
1: الحلقة 24.
2: سيدتي الأميرة صبح، لا أوافق على هذه التغييرات والضبط،
3: كلها من أجل سلامة الخليفة، خاصة بعد مؤامرة جؤذر.
2: ما زلت أرى بل أصر على أن يتولى هشام بعض مهامه بالتدرج. كيف يتعلم إذا صدر كل شيء باسمه دون معرفته؟
3: بدأ في الشهور الأخيرة ميالا للوحدة، ينفر من الاختلاط بالناس، فعز علي أن أرغمه على ما لا يحب. معلموه يواصلون تعليمه.
2: سيدتي الأميرة، أنا ابن هذا القصر، الخليفة الناصر بمثابة أبي، والخليفة الحكم بمثابة أخي رحمهم الله.
3: أعرف.
2: كنت حريصا على الإخلاص لهما كما أنا مخلص لأبنائهم وأحفادهم. مولانا هشام يجب أن يتعلم حب الناس والتعرف على العائلات النافذة، عليه أن يتعلم الفروسية ليقود الجيش في الوقت المناسب. أود أن تفهمي مهمة الخليفة. إنه ليس ابنك وحدك، هو ابننا جميعا، وهو أملنا، نريده حاكما فعليا لا صوريا.

0: سيدي الوزير ابن أبي عامر، ها نحن نلتقي مرة أخرى.
1: مرحبا بالأمير جعفر بن علي، وستطول العشرة هذه المرة.
0: وأتيت معي بفرساني كما طلبت.
1: أهلا بالجميع. عندما زرت بلاد المغرب في فتنة الحسن بن كنون لفت انتباهي فرسان البربر، فأحببت الاستعانة بهم في مهام الأندلس.
0: وسيكونون من خيرة الجنود طاعة وانضباطا وشجاعة.
1: لا أشك في ذلك، نحن قادمون على حروب كبيرة. ممالك النصارى في الشمال اقتطعوا من أراضينا بلدانا كثيرة.
0: سأقوم بكل المهام التي دعوتني لأجلها يا سيدي.
1: الجيش الذي أعمل على إعداده يتألف من العرب والبربر ومن المسيحيين أيضا، وأنت يا جعفر سوف تتولى قيادته. نحن في حاجة لفارس شهير، وليس في الأسماء المطروحة أمامي من هو أشهر منك يا أمير جعفر.

0: لم يعد لي شك في نوايا سهرنا يا لقمان. ها هو يستخدم فارس زينات جعفر بن علي،
1: لكنه استخدم الكثير من فرسان البربر. ماذا يعني جعفر هذا؟
0: إنه فارس مشهور.
1: وهل جعفر هذا في مقامك يا أبي؟
0: لا أحد في مقامي يا لقمان. ها أنا أشارف على 80، أنفقت أغلبها في خوض الحروب وقيادة الجيوش. أما جعفر هذا رغم شهرته فهو صبي بالنسبة لي، لكن الاستعانة به من صهرنا يثير شكوكي بل غضبي.
1: ولكن يا أبي، هل انقطعت شعرة معاوية بينك وبين ابن أبي عامر؟
0: ليس بعد، إنه لا يزال يتظاهر بتقديري وأعلاء مكانتي، لكني بدأت أعرف ما يخبئه لي. لقد استعمل هذا الأسلوب مع الوزير جعفر وساعدته ظنا مني أنه صادق معي في حب الدولة الأندلسية.
1: إذا كان كل منكما يظهر العداوة للآخر، فمن سيبادر خصمه بالهجوم؟
0: سوف لن نصل إلى ذلك. لدي خطة للقضاء على ابن أبي عامر قبل أن يجاهرني بالعداوة. لقد تعلمت الدرس، الآن أعرف كل خطوة قبل أن يخطوها.

0: هل ترغبين في زيارة أهلك يا أسماء؟
1: حبذا، ولكن هل تكون معي؟ لن أسافر بدونك.
0: سأكون قريبا منك. القائد غالب يعد لحرب مع مملكة ليون ودعاني أن أكون معه.
1: حرب مرة أخرى؟ الويل لنا من هذه الحروب، متى ستنتهي؟
0: الممالك النصرانية في الشمال سلبت منا الكثير من الأراضي، واستردادها واجب، وهذه فرصة لأجرب الجيش الذي أعددته، خاصة القيادات الجديدة.
1: أتظن الحرب ستطول؟
0: تطول أو تقصر، عودي إلى قرطبة متى تشائين.
1: فاجأتني، سوف أبقى أطول فترة مع أمي وصواحباتي، وأزور المواقع التي نشأت فيها وأحببتها.

0: الجيش منضبط ومتوازن يا ابن أبي عامر.
1: عند الامتحان يكرم المرء أو يهان. هذا أول اختبار لجيشنا الجديد، لقد وفرت له كل شيء وسنرى النتائج يا ابن علي.
0: كأنك تختبرني أيها الوزير. الواقع أني راض عن التدريب والجنود والقيادات.
1: فكرة الجيش المتنوع الذي لا يعتمد على القبلية أو العصبية تطبق لأول مرة. إذا صحت كما توقعناها سوف نسترد به ما ضاع من أراضي الأندلس، وهذا ما أحلم به.
0: هذه فرصة لنقارنه في المعركة بجيوش القشتاليين وحتى بجيش غالب، وسنخوض المعركة جنبا إلى جنب.

0: هذا هو المكان الذي اخترته نهاية لسهرنا يا أبي؟
1: فكرت فيه من كل الجوانب. هذا الفضاء العالي من القلعة يصعب الخروج منه، وسوف تنصب موائد الطعام على هذا السطح، ونختار المائدة التي سيجلس عليها ابن أبي عامر ومن معه، خاصة ولديه، وسيدق عنقه إن لم يخترق سيفي. أما ولداه فسيكونان أمام سيفي عصفورين.
0: وهل فكرت في أسماء؟ إنها متعلقة ومعجبة به.
1: دعك من أسماء، ستجد لها أفضل منه. إنني أفكر في إنقاذ البلاد من شره. لو تركناه كما يحب لصار الناس كلهم عبيدا لديه.
2: ابن أبي عامر كون جيشا هو خليط من العرب والبربر والمسيحيين. ألا تخشى يا أبي من ذلك الجيش وقيادته إذا قمنا بقتل صاحبه؟
1: إذا قطع الرأس تموت الأطراف، ولا أحد يغامر بنفسه لينقذ رجلا ميتا، خاصة بعد قتل ولديه. الآن يبدو أنهم يقتربون منا. اذهب لترافقهم إلى هنا، احرص على جلب ولديه ليقتلى معه، سنمحو هذا.

0: هذا صهري لقمان في استقبالنا.
1: دام عزكم. السلام عليكم. مرحبا مرحبا. أهلا.
0: مرحبا لقمان. كنت أظن معسكركم في مدينة سالم حيث إقامتكم.
1: هذا المكان فسيح يتسع لإقامة الجيش. أما الاستماعات في القلعة.
2: وأين القائد الوزير؟
1: أبي في انتظاركم أيها الأمير. لقد أعد لكم وليمة في أعلى القرعة.
0: حسنا حسنا، سوف يذهب معي كبار القادة.
1: هو الشبلان عبد الله وعبد الملك، سوف أتآنس بهم.
0: إنهما يقومان مقامي في تلبية حاجيات الجيش. يا عبد الملك.
3: ها أنا هنا يا أبي.
0: ابقى هنا أنت وأخوك، عيونكم على الجيش وطلباته.

0: كان بودي أن أحضر الوليمة. في ذهني سؤال للقائد غالب، أود أن أقول له: ما سبب احتفاظك بالشباب؟ الرجل قارب 80 وما زال منتصب القامة ويقود الجيش. أتسمعني يا عبد الله؟ لماذا أنت شارد؟ قامة ويقود الجيش. أتسمعني يا عبد الله؟ لماذا أنت شارد؟
1: أفكر في أبي وأتساءل لماذا يكرهني. إنه يفضلك علي يا عبد الملك.
0: أراك منشغلا بهذا الموضوع، لطالما رددته. أنا أصغر منك بعام واحد، وأبونا يفكر في مشاغله الكثيرة، فهل نضايقه بهذه التخاريف؟ هيا بنا نتفقد الجيش والقادة. بدأ الطعام يفوح والقدور تغلي، ستكون وليمتنا أشهى من وليمة القلعة. هيا هيا دعك من الأوهام، نحن محظوظان بأب مثل أبينا.

0: مرحبا بالوزير القدير ابن أبي عامر.
1: مشتاق إليك يا قائد الشمال، أنت درع البلاد.
0: القادة العظام، رفاق السلاح، بدر والتوجيبي، أما الأمير جعفر فله تحية خاصة. اشتقت إليك.
2: منذ لقائنا ببلاد المغرب لم نلتقي مرة أخرى. ما أسعدني بهذه الفرصة.
0: تفضلوا، مائدتكم تنتظر. أين عبد الله وعبد الملك؟ هل نسيت دعوتهما يا لقمان؟
1: لم ينسى، لكن الظروف الجيش تتطلب حضورهما في المخيم.
2: لا أدري لماذا أشعر بالقلق، هذا المكان غير مريح.
3: ستعتاد على مثل هذه الولائم.
0: أراك منكمشا يا جعفر، ستعتاد على تقاليدنا إن طالت إقامتك بيننا.
1: وستطول، نحن في حاجة إلى فارس مثله يا سيد غالب.
0: نعم، كما نحن في حاجة لرجل حكيم.
1: من أنا بدونك يا قائد الجيوش؟
0: كلا يا ابن أبي عامر، لقد غيرت كل شيء في البلاد ولم

0: خذ رأيي.
1: لماذا تقول مثل هذا الكلام وأنا
0: دعك من هذه اللغة واللباقة؟ لقد عرفناها، أنت تعمل ضدي يا سهري.
1: أهذا مقام اللوم؟ ولم يسبق أن صرحت به.
0: غيرت الدواوين وأقصيت جماعتي
1: سيد،
0: وضعت حراسا على القصر الملكي وسجنت الخليفة، لا أحد يقابله إلا بإذنك، والسيدة صبح أطوع لك من الخاتم في إصبعك.
1: اسمح لي، سوف أغادر المكان.
0: إلى أين أيها الكلب؟ إلى الجحيم يا لص.
2: غالب، ما هذا؟ لا لا،
0: سوف أقضي عليه وأخلص البلاد منه.
2: لا لا تقفز يا ابن أبي عامر، لا تقفز، أشهروا سيوفكم.

كنتم مع مسلسل منصور الأندلس. شارك في التمثيل محمد علي بالحارث، أنور العياشي، علي بن عكاشة، محمد بشيني، منير المثلوثي، ورمزي باللاعج. ضيوف الشرف رفيعة بالحوت وأحسن ناجي. منصور الأندلس، منصور الأندلس، تأليف علي دب، ساعد في الإخراج عزيزة برباش، إدارة الإنتاج أنور العياشي، الهندسة الصوتية سمير الكتاري. منصور الأندلس، إخراج لزهر.

تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.

اللهم اجعلنا من الذين سرحت أرواحهم في دار العلا وحطت همم قلوبهم في غاية التقى حتى أناخوا برياض النعيم وجنوا من ثمار رياض التسنيم وخاضوا لجة السرور وشربوا بكأس الرحيق المختوم واستظلوا تحت ظل الكرامة الظليل. اللهم اجعلنا من الذين فتحوا باب الصبر وأردموا خنادق الجزع وجاوزوا شديد العقاب وعبروا جسر الهوى. اللهم اجعلنا من الذين أشارت إليهم أعلام الهداية ووضحت لهم طريق النجاة وسلكوا سبيل الإخلاص واليقين. اللهم عرفني بك وبنفسي واجعلني من أعرف عبادك بك وبنفسه. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا واجزهما بالأحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا بمغفرتك يا أرحم الراحمين.

للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، نقضيها مع همس الكلام.

0: الكلام مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان. همس الكلام. السلام والخير والبركات عليكم
1: ورحمة الله أينما كنتم تشملكم.
0: مع التحية ننضم إليكم
1: في القادم من دقائقكم
0: بهمسات منا نرافقكم،
1: وعلى صهوة الوقت نرادفكم
0: نمتطي همس الكلام معكم.
1: همس الحكيم.
0: أقسى ما يمكن هو أن يموت حبك في قلوب الناس قبل أن يموت حبهم في قلبك.
1: الكلام كالدواء، إذا قللت منه نفع وإذا أكثرت منه قتل.
0: همسة على السبب والنتيجة.
1: قانون السبب والنتيجة، المقصود هو أن أي فعل تقوم به يخلف وراءه طاقة تظل سارية المفعول ثم ترتد إليك بنفس الوتيرة،
0: أي أن كل ما تزرعه ستحصده.
1: فإن تزرع الشوك تحصد الشوك، وأن تزرع الوردة تجني الورد.
0: وخيرا تعمل خيرا تلقى، وشرا تعمل شرا تلقى.
1: لذلك لابد أن تدرك بأن كل التجارب والظروف والأحداث التي تمر بها الآن في هذه اللحظة،
0: وسواء كانت إيجابية أو سلبية، هي نتاج طبيعي لأفعال وتصرفات ارتكبتها في الماضي.
1: أي أنه ليس هناك مصادفات وليس هناك حظ نلومه، وأن الله لم يكتب عليك الشقاء.
0: هناك قانون صارم جدا هو قانون الجزاء.
1: ولا بد أن تدرك أن أي ظروف وأحداث تواجهك مستقبلا ستخضع لهذا القانون.
0: فيمكنك عزيزي أن تمتلك أي شيء في الحياة،
1: شرط أن تحدد أولا ما هو وبدقة،
0: ثم أن تفعل ما فعله الآخرون لتحقيق النتيجة نفسها.
1: همس الجمال.
0: كم هو جميل أن نرى الحياة جميلة،
1: والأجمل عندما نرى كل شيء حولنا مكتملا.
0: ولتحقيق ذلك علينا أن نسعى لتنسيق الأمور بين الداخل والخارج،
1: فالتناسق بين ما في دواخلنا بما فيها من حب للجمال، والواقع المحيط بنا بما فيه من سلبيات وإيجابيات، يعطينا حافزا للعيش بسلام.
0: إن تجاهلنا لما يعتري أنفسنا من حالات نفسية سيئة وعدم تصحيح نظرتنا للأمور،
1: نعم، يجعل الأمراض تستشري في دواخلنا ولن نتوقف إن لم نوجد لها علاجا.
0: ما بداخلك ينعكس على تعاملك وتصرفاتك وسلوكياتك في الخارج.
1: فإن كانت نظرتك للحياة سلبية ساخرة متهكمة لن ترى أي جمال خارج نفسك.
0: حاول إصلاح الخلل في داخلك قبل الخارج،
1: فلا تدع العجز والخمولة يثنيانك عن التمتع بجمال الواقع.
0: وقال الشاعر إيليا أبو ماضي: أي هذا الشاكي وما بك داء، كن جميلا ترى الوجود جميلا.
1: همسة مع النحويين.
0: طلب شاب اسمه عمر من أحد النحويين أن يعلمه مسألة من النحو.
1: قال النحوي: أول درس هو يجب أن تعلم أن اسمك عمر وهو اسم لا ينصرف.
0: وذات يوم أتى عمر ليزور النحوي وكان مشغولا، ف فقال: من بالباب؟
1: أجابه: عمر.
0: قال النحوي: عمر اليوم ينصرف.
1: قال عمر: أوليس قد زعمت أنه لا ينصرف؟
0: قال النحوي: لا ينصرف إن كان معرفة، والآن هو نكرة فلينصرف.

0: لمس الوجدان.
1: عذبة أنت كالطفولة كالأحلام كاللحم كالصباح الجديد كالسماء الضحوك كالليلة القمراء كالورد كابتسام الوليد. يا لها من وداعة وجمال وشباب منعم أملود. يا لها رقة تكاد يرف الورد منها في الصخرة الجلمود. أنت أنت الحياة في رقة الفجر وفي رونق الربيع الوليد. أنت أنت الحياة فيك وفي عينيك آيات سحرها الممدود.
0: في فؤاد الغريب تشرق أكوان من السحر ذات حسن فريد وشموس وضاءة ونجوم تنثر النور في فضاء مديد وربيع كأنه حلم الشاعر في صحوة الشباب السعيد ورياض لا تعرف الحلك الداجي ولا ثورة الخريف العتيد وطيور سحرية تتناغى بأناشيد حلوة التغريد. غدا موعدنا إذا ما الوصل معكم لاح
1: يغدو للهمس جناح
0: يرفرف للحرف وشاح
1: نهمس بالكلام المباح
0: أمنيات بأن تكلل أعمالكم بالنجاح
1: دمتم في خير وانشراح.
2: للهمس رقة ورونق كلام ندي الألق همس الكلام. همس الكلام. الكلام مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان. همس الكلام.

كلام من فضة وقصائد من ذهب، برنامج من إعداد وتقديم الطيب الجويلي.

0: إن زرت تونس وتجولت في أحيائها الشهيرة مثل حي ببسويقة ومررت بأسواقه، فإن مقام علم من أعلام الفكر الديني والولاية الصالحة يطالعك بالمكان. هو من علماء القرن الرابع الهجري، سيدي محرز بن خلف. ولد سنة 42 و300 هجرية بأريانة من ضواحي تونس. حفظ القرآن قراءة وترتيلا وتدريسا وتعليما لكتابته، إلى جانب تحفيظ التلاميذ المتون. كان ورعا ذا مهابة وجلال، ومن دعائه: اللهم أحييني قبل الموت بالطاعة، وحين الموت بالثبات على الإسلام، وبعد الموت بالجنة. ويقول: المؤمن يأكل ما حضر ويلبس ما ستر. ومن قصائده الدينية المطولة قصيدته المعنونة بحرز الأقسام، والتي تبلغ 30 و300 بيت من الشعر، وفيها يبدأ بالصلاة والتسليم على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بهذين البيتين، إذ يقول: بدأت بسم الله في أول السطر، فأسماؤه حصن منيع من الضر، وصليت في الثاني على خير خلقه محمد المبعوث بالفتح والنصر. ويذكر في مستهلها 10 علامات، ومنها الغمام الذي كان يقي محمدا صلى الله عليه وسلم من الحر، ورؤيته للأرض كلها، وسماعه إلى قلم اللوح في سريانه، واستنشاق رواح جنان الخلد، ونطقه بالحكمة وتلاوة كتاب الله، وكيف شق جبريل فؤاده وغسله بالكوثر المعطر وختمه بخاتم النبوة. وفيض الزلال من أصابعه صلى الله عليه وسلم، وكيف أن القوابل لم يحضرنه، وكيف أنه لم يترك أثرا عند سيره على الرمل، وعدم ظهور ظله في الشمس، لأن ضياء الشمس والبدر من نوره. ويذكر بعد ذلك أن آياته لا تحصى، ويتوجه إلى الله أن ييسر ولا يعسر، ويسأله بما خلق في هذه الدنيا بما يرى أو لا يرى، وبأسمائه الحسنى، وبملابس الخلد، وبالأنبياء وطاعتهم لله في السر والجهر، وبحرمة الأشهر المفضلة، ومنها شعبان ورمضان وليلة القدر وعيد الفطر والحج وعيد الأضحى، وبالعرش وآيات الكرسي وسور الأنفال والتواسيم الثلاث والقصص القرآني وسورة ياسين والصفات وبعض السور الأخرى. ويتواصل الدعاء بالسور القرآنية والتسبيح بما في السماء والأرض، إلى أن يقول: بفضلك يا رحمن بالصدق والوفاء، بحق جزيل الشكر بالحمد والشكر، بحكمتك اللهم وهي عظيمة، بما يرتجي الخاط من العفو والستر، بأسمائك اللهم وهي كريمة، تنجي بها داعيك في البر والبحر، برحمتك اللهم وهي محيطة، بما لك يا رب من العفو والغفر. أنلنا أغثنا ربنا لا تردنا، من الخير محرومين يا رازق الطير، تفضل علينا واكسنا حلل الرضا بجنتك الفردوس من حلل خضر. ويذكر في سياق هذه القصيدة الدعائية المطولة متحدثا عن إلهام الأنبياء ومعجزاتهم، ويربط هذا الوصف بالأمن ومجازات الإحسان بالإحسان، وإبدال حالة العسر باليسر، وسد ثلمة الفقر والشفاء من المرض، ويقدم وصفات تعاوذية لمن استعصت أمراضهم، ويدعو لهم بقوله: بأسمائك الحسنى، بمكنون سرها، بطه، بياسين المعظمة القدر، بما جاء في القرآن من كل آية، إلى المصطفى المبعوث بالفتح والنصر. ويختم بهذا الدعاء قائلا: فيا من أمرنا بالدعاء بفضله، ويا كاشف البلوى، ويا مسبل الستر، أجبنا بما ندعو كما قد وعدتنا، فأنت الذي تنجي من العسر باليسر، وسامح لنا يا ربي واقبل دعاءنا بحرمة من يدعوك في البر والبحر. ونختم دعانا بتسبيح ربنا ونحمده بالذكر والحمد والشكر. حرز الأقسام قصيدة رائية يتوجه فيها سيدي محرز بن خلف إلى الله بالدعاء في شتى المقاصد، ويربط ذلك بأبرز الأحداث الدينية التي عاشها الرسل والأنبياء في أداء رسالاتهم، مبرزا في نفس الوقت صورا من الكرامات والخلق النبوي والفضائل الكريمة. ويأتي قريض سيدي محرز بن خلف في باب الدعاء الموشى بالمديح الديني، ولم يسر في قافيته الرائية على منهج الذين سبقوه أو الذين جاءوا من بعده، ولم يتقيد بنهج معين من مناهج الشعر الديني منذ القرن الأول للهجرة. فقصيدته تختلف عن القصائد الروحية الأخرى من حيث الترتيب والانتقال في الزمان والمكان في مسار الدعاء، فمن الأبيات ما يوحي بأنها تعني زمن الكاتب في توجهه إلى قرائه ومستمعيه. فالقصيدة تنتهي بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ القارئ والمستمع من أي مكروه، وأن يعتبر هذه القصيدة حرزا أو تعويذة مباركة، فهو يأخذ من الصور الكونية ومن الكرامات والمعجزات مسلكا للدعاء والنصح. فرائية سيدي محرز بن خلف حرز الأقسام ليست معارضة أو مجاراة لأي شاعر من شعراء المدائح الدينية، فقد جاء على طراز مختلف من حيث الشكل والمضمون وما جاء بعدها من قصائد مدحية، ولكنها تسير على نهج البردة رغم سبقها لها في النظم زمانا ومكانا، فهي قصيدة مدحية من القصائد المؤسسة للقصيدة الروحية. إلى هنا ننتهي عند هذا القدر، فإلى اللقاء ودمتم بخير.
1: كنتم مع برنامج كلام من فضة وقصائد من ذهب. أعده وقدمه لكم الطيب الجويلي.

أول وآخر كلمة نقولك قلبي ما يميحش لاتنين مادام تحبني ونحبك مادام تحبني ونحبك.

إعداد سعدون شفيق. تقديم منى محسن. إخراج محمد حميد. بأجمل كلمات الحب نلتقي مجددا ومع حلقة هذا اليوم من برنامج قطرات ندى. قطرات ندى.

بالأمس وكما تعلم كنت أشد أشرعتي لأكون عند ضفافك، كنت لا أخاف العوم وسط بحرك، وفجأة تسارعت أقدامي لتبتلعها الرمال ولأكون عند دوائر عجزي، عجز الذي بات يحرمني من الوصول إليك. وتلك هي مصيبتي، تلك مصيبتي بعد أن حرموني منك وبات الخوف يحرق أوراقي ويحرمني من اللجوء إليك، يحرمني من اللجوء

حبيبي حرموني منك، وباتت أيامي ليست أيامي التي أعرفها وتعرف، وبات ليلي وحشتي، فماذا أفعل؟ ماذا أفعل حبيبي وسعادتي بين يديك؟ بالله عليك، بالله عليك دلني كيف الوصول إليك، ولكن لا تجعلني أخرج إليك.

أنا بعيد عنك أشعر بالألم وأشعر بالخوار، أشعر بكل المرايا وهي تتساقط من الجدار، أشعر بكل أحلامي تتراقص أمامي، وأشعر أنني بلا وجه وحتى

ردت علي قائلة: حبيبي، لوعة الآهي والأنمي والخوار، هي لوعة المحبين الراكضين خلف سراب في سراب. فلماذا كل تلك الأفكار التي تنتابك؟ لماذا ونحن لم نزل ننهل حبا يملأ أفقا ويزيد؟ فأعد المرايا كما كانت على الجدار، ولا تدع أحلامك تتراقص أمامك، لأنك حبيبي، لأنك تمتلك وجها ما زلت أعشقه، ولأنني يكفي حبيبي أنني ما زلت

0: ثمود
1: Thank you.

0: أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسبحان الله خالق الخلق ومالك الملك مبدع الأكوان السميع البصير الحليم.
1: نحييكم بأجمل تحية، ونحن نقدم لحضراتكم حلقة جديدة من حلقات برنامجكم كلمة

0: في كتابه العزيز:
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم.
2: في معنى العلم.
0: العلم في اللغة هو إدراك الشيء لحقيقته، وهو اليقين والمعرفة.
2: العلم شرعا فرض، وقد قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم.
0: الفرض في العلم ذو وجهين، الوجه الأول فرض عين، والوجه الثاني فرض كفاية.
2: وأما العلم الذي هو فرض عين فقد تفرقت في تعريفه فرق العلماء، ولكنهم أجمعوا جميعا على وجوبه. فمنهم من قال هو علم الكلام، إذ به يدرك التوحيد وتعلم به ذات الإله سبحانه وتعالى وصفاته.
0: ومنهم من يقول هو علم الفقه، وبه تعرف العبادات والمعاملات، وما هو حلال وما هو حرام.
2: ومنهم من قال هو علم الكتاب والسنة، به نتعرف على كل العلوم.
0: والعلم الذي هو فرض كفاية هو العلم الذي لا يستغنى عنه، كالطب والهندسة والحساب والمعاملات.
2: فضيلة العلم.
0: لفضيلة العلم في القرآن الكريم شواهد كثيرة، فقد وضع العلماء في مرتبة عالية رفيعة، وفرق بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إذ يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز:
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. صدق الله العظيم.
2: قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه رشدا.
0: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. ومعلوم أنه لا رتبة فوق النبوة ولا شرف فوق شرف هذه الوراثة.
2: وأي منصب يزيد على منصب من تنشغل ملائكة الأرض والسماوات في الاستغفار له.
0: وكما أن القمر حين يكتمل بدرا يكون له الفضل على سائر الكواكب، فقد فضل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم العالم على العابد فقال: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب.
2: فضيلة التعليم.
0: كما أن للعلم والعلماء فضائل عظيمة أشار إليها كتاب الله وأشار إليها رسوله الأمين، فإن للمتعلمين والمقبلين على العلم فضلا أيضا، إذ يقول سبحانه وتعالى في محكم التنزيل:
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون بما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم.
0: وطالب العلم تحتفي به الملائكة وتضع أجنحتها له. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاء

0: بما يصنع.
1: أما عن درجة طالب العلم في الجنة فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين الأنبياء في الجنة درجة واحدة.
2: العلم والعلماء في أقوال السلف.
1: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: العلم خير من المال، فالعلم يحرسك وأنت تحرس المال، والعلم حاكم والمال محكوم عليه، تنقصه النفقة، والعلم يزكو بالإنفاق.
0: وقال أيضا: العالم أفضل من القائد الصائم المجاهد، وإذا مات العالم ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها إلا خلف منه.
1: وقال عطاء: مجلس العلم يكثر 70 مجلسا من مجالس اللهو.
0: وقال عمر رضي الله عنه: موت 1000 عابد قائم بالليل صائم بالنهار أهون من موت عالم بصير بحلال الله وحرامه.
1: وقال أيضا: من حدث حديثا فعمل به فله أجر من عمل ذلك العمل.
0: قال الشافعي: طلب العلم أفضل من النافلة.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد نبيه الأمين.
1: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب.
0: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.

أنتم مع كلمات طيبات. أداء نبيلة بالشيخ، أنور العياشي، مقداد مسلم. المراجعة اللغوية وأداء الأحاديث النبوية محمد المنصف الشواشي. تلحين وتوزيع الجينيريك والفواصل أيمن الرياحي. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج سلاح العمدوني. هندسة الصوت حسام قدرية. كلمات طيبات، إخراج أنور العياشي.

0: مستمعين الأفاضل، أنعم الله يومكم بكل خير. مع إشراقة يوم جديد ترسل الشمس بأولى خيوطها تعلن بداية أمل جديد. نور الشمس أطل، فهل من مرحب أو محتفل؟ صوت الحياة بدا مع أولى البدايات، لحظة انسلال الضياء من بين كثافات الظلام. إنه يوم آخر، فهل أنت منشد معنا نشيد الشاب للحياة؟ ألنهض وسر في سبيل الحياة، فمن نام لم تنتظره الحياة. إلى النور فالنور عذب جميل، إلى النور فالنور ظل الإله. من جميل الكلام ورحيق العسل المصفى من الحكمة والعبارات نختار لكم هذا الصباح. إن الحياة لا تؤخذ بالهزل واللعب، بل بالاجتهاد والسعي والطلب. وفي ذلك يقول أحد الشعراء: للجد ما خلق الإنسان، فالتمسن بالجد حظك لا باللهو واللعب. لا يلبث الهزل أن يجني لصاحبه ذما ويذهب عنه بهجة الأدبية. وقال آخر: إني سأستر ما ذو العقل ساتره من حاجة، وأميت السر كتمانا، وحاجة دون أخرى قد سنحت بها جعلت للتي أخفيت عنوانا. وعن قيمة الصمت والسكوت حين يجب الصمت والسكوت يقول خليل مطران: بعض السكوت يفوق كل بلاغة في أنفس الفهمين والأرباء. ومن التناهي في الفصاحة تركها، والوقت وقت الخطبة الخرساء. ويقول صالح عبد القدوس: ومن خشي الجواب أقل نطقا وإن كان المقدم في الصواب. وقال عبد الله بن معاية: لقد يكشف القول عي الفتى، فيبدو ويستره ما سكت. والمرء حري به أن يكون كتوما ولا يترك أسراره على قارعة الطريق. وفي ذلك يقول المعري: اكتم حديثك عن أخيك، ولا تكن أسرار قلبك مثل أسرار اليد. وقال الكناني: الصمت غنم لأقوام ومسترة، والقول في بعضه التضليل والفند. ويقول المعري أيضا: الصمت أولى، وما رجل ممنعة إلا لها بصروف الدهر تعثير. وله أيضا: والنقل غير أنباء سمعت بها، وآفة القول تقليل وتكثير. والعقل زين ولكن فوقه قدر، فما له في ابتغاء الرزق تأثير. وقال: وكثرة القول دلت أن صاحبها ألف وبذر، فهجر واتق البدر. ألزم الصمت إن أردت نجاة، ليس ضحضاح منطق مثل غمريا. وقال محمد ابن زنجي البغدادي: لئن كان يجني اللوم ما أنت قائل، ولم يكو منه النفع فالصمت أيسر. فلا تبدي قولا من لسانك لم يرضى مواقعه من قبل ذاك التفكر. وقال شاعر: إذا كنت ذا علم فلا تكو صامتا عن القول بالأمر الذي أنت خابره، فإن سكوت المرء عي يشينه، كما نطقه عي إذا جاش خاطره. أما حكمة اليوم فقول العربي: إن كنت ذا طب فطب لعينيك. الطب مثلثة الطاء علاج الجسم، والطب أيضا الرفق والسحر. ولث الطب في المثل كذلك مثلث الطاء في الموضوعين، والمعنى ظاهر. وفي نحوه قيل: يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم. من الأمثلة أيضا: إن يكن هذا من الله يمضيه، يتمثل به كثيرا، وهو من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: أريتك أو رأيتك في المنام في سرقة من حرير، فقيل لي: هذه زوجك، فقلت: إن يكن هذا من عند الله يمضيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إلى هنا أترككم، وكل الأمل أن يكون يومكم سعيدا موفقا. وإلى نلتقي مع إشراقة يوم آخر، أرسل إليكم التحية والرجاء بأن تحضن الشمس تغسل الكون من بقايا الظلام. إلى اللقاء.
1: إلى النور مع علي المسعدي.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطوين، إذاعة تطوين.
1: موجز الأخبار. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان، وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري، وتناول هذا اللقاء وفق بلاغ إعلامي للرئاسة نتائج مشاركة تونس في أشغال القمة الإفريقية الفرنسية المنعقدة بالعاصمة الكينية نيروبي. خصص لقاء جمع وزير التجارة والتنمية الصادرات سامر عبيد أمس بمؤثرين على القطاع الخاص والمهنيين من صناعيين ومنتجين والمساحات التجارية الكبرى، خصص النظر في وضعية الأسعار والتحكم فيها على ضوء الأوضاع العالمية الجديدة حفاظا على المقدرة الشرائية للمواطن. قرر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في جلسة دورية أمس الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية تشمل إضرابات عامة جهوية وإضراب عام وطني حضوري وحمل الشارة الحمراء، وفق ما جاء في بيان صادر عن هيئة المحامين. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 22 شخصا أمس في غارات واستهدافات صهيونية في جبل لبنان والجنوب. أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط سنتكوم أمس أنها سمحت بعبور 15 سفينة تحمل مساعدات إنسانية منذ بدء الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران. قال مسؤولون أن العاصمة الأوكرانية كييف تعرضت فجر اليوم لهجوم روسي كبير بالطائرات المسيرة والصواريخ.

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده حب.

0: الصباح مع عفاف البرهومي.
1: تحية للجميع، صباحكم فل، صباحكم أسعد الأيام. بدينا معكم المشوار إن شاء الله من تو حتى للتسعة متاع الصباح. إن شاء الله تكونوا بخير، إن شاء الله تكونوا بصحة جيدة، وأكيد معكم ديما مباشرة على موجات إذاعة تطاوين وإذاعة بانوراما. نقولكم إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، فريق كامل مجند للقاء اليوم، وإن شاء الله هيك نعدوا نهاية المزيان ونعدوها بالأخبار الإيجابية بالمتابعات، وباش يكونوا حاضرين في عدة محطات اللي تخص جنوبنا الشرقي في الأحداث المحلية وأيضا الوطنية، وكيف كيف باش نكونوا على باج مع مختلف الأخبار. تحياتي للجميع، أكيد تحية للفريق التقني اللي معايا اليوم في الإخراج التقني ذو بن سالم، صباح الورد ذو، تحياتي ليك. تحية المخرجين زادة في إذاعة بانوراما، كيف كيف نحيي الفريق التقني بإذاعة بانوراما. تحية زملائنا في غرفة الهاتف اللي باش يلتحقوا بينا إن شاء الله لتأمين مداخلة ضيوفنا، دي مع 75-870-900 هذا الرقم المخصص للمستمعين الناس الكل، حتى تتفاعلوا معنا وتوصلوا صوتكم عبر هذا الرقم أمام الميكروفون. معكم عفاف البرهومي. تحية لزملائنا أيضا في قسم الأخبار اللي حاضرين معنا في أول موجز إخباري لليوم الخميس 14 مايو 2026. عبد النور بسنون كان حاضر معكم في أول موجز، وتتواصل زاد النشرات الإخبارية على رأس الساعة، وديما الأخبار أول بأول على موجات إذاعة تطاوين. تابعونا زاد على اللايف ستريمينج www.radio.tatawin.in. ديما بدايتنا بالتوكل على الله سبحانه، توكل على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. مرحبا.

تحياتنا للجميع، مرحبا بكم على موجات إذاعة تطوين وإذاعة بانوراما. نحييكم الناس، لكل الناس اللي فايقة معنا واللي فايقة من صباح بكري بكري، معدل الموجات على موجات إذاعة تطوين إذاعة بانوراما. نقولكم إن شاء الله نهاركم زين، نهاركم أسعد الأيام، وللناس اللي باش تلتحق بينا إن شاء الله أكيد المشوار يتواصل معاكم حتى للتسعة، باش يكونوا حاضرين في عدة محطات كيما تعودوا ديما الفقرات الخاصة. بالنسبة لورود الخميس باش يكونوا حاضرين في أحوال السوق إن شاء الله مباشرة من أجيم جربة اليوم مع مراسلنا كيلان الذوادي، باش يكونوا حاضرين في فقرة علاش لا مع مراسلنا أحمد حسني كالعادة متابع لمختلف مشاغل الجهات والمواطنين والأحياء خلينا نقوله في جنوبنا الشرقي. كيف كيف ضيف الصباح إن شاء الله اليوم باش نكونوا في متابعة لملتقى يهم برشا من باحثي الشغل، ونتحدث اليوم على قطاع السياحة ومستقبل المهن السياحية بجزيرة جربة. إن شاء الله باش نتابعوا الملتقى التشغيلي باش ينطلق اليوم الخميس 14 مايو، باش يكونوا حاضرين معنا المشرفين على هذا الملتقى اللي فيه برشا إفادة الحقيقة لكل طالبي الشغل ولأصحاب المهن ولمهتمين طبعا بالقطاع السياحي. كيف كيف باش يكونوا حاضرين في فقرة اقتصادنا اليوم مع صحفي معز برجب، وفيه متابعة لمختلف مشاغلنا وخاصة حال المال والأحمال في تونس وتأثير ممكن الاقتصاد بالأحداث العالمية. زاد كيف كيف باش نرجع على أخبار الرياضة مع زملائنا في قسم الرياضة، عودة على مجموعة من البلاغات اللي تهم طالبي الشغل كالعادة، تذكير بأحوال الطقس إن شاء الله نعطيكم فكرة على حال الطقس رغم اللي طقس ربيعي الحقيقة طقس متقلب حسب ما لاحظنا في اليومين الأخرانيين، ولكن بعد 8 مباشرة باش يكون عندنا محطة مباشرة كيما متعودين ديما مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. نواصل معكم بالإيقاعات وبعد شوي نذكركم بأوقات الصلاة وطقس اليوم.

صباحكم أحلى صباح مستمعينا. نذكركم بأوقات الصلاة اليوم الخميس 14 ماي 2026 الموافق ل 27 من ذو القعدة من عام 1447 للهجري. بالنسبة للصبح كان على الساعة 3:42. صلاة الظهر لليوم إن شاء الله مع منتصف النهار و22 دقيقة. صلاة العصر لليوم إن شاء الله مع الساعة 3:57. صلاة المغرب لليوم إن شاء الله مع الساعة 7:14. صلاة العشاء إن شاء الله مع الساعة 8:48. الشروق كان على الساعة 5:17. الغروب يكون على الساعة 7:12. وصلنا قديش الأسبوع 19 من سنة 2026 واليوم 134 من سنة 2026. أش مازال أيام تقليلة نستقبل عيد الإضحى المبارك. تحذيرات كبيرة نقاط بيع على ذمة المشتري. إن شاء الله ربي سهل للناس الكل اللي قاعدة تخمم شوي هيك في الغلاء الموجود وفي ممكن الأسعار. مسألش شوي صبر بإذن الله كل شيء يتعدى لباس. وأكيد في متابعة ل الارتفاع المشطي اللي لاحظناه في عدة نقاط بيع وعند الفلاحة. ممكن هذا تذمر المواطنين ولكن تو نشوفوا شنية الأسباب. في قراءة طبعا مع صحفي معز برجبلي نشوفوا اليوم علاش الارتفاع. كل عام نقوله ممكن نظرا لنقص الأمطار ولكن لاحظوا اللي المطر سنة ما شاء الله ربي عطاه خيرة وكل شيء موجود ولكن ديما تبقى أسعار الأضاحي في ارتفاع رغم المراقبة رغم المجهودات الكبيرة نحو تحديد سعر معين لهذه الأضاحي ولكن للأسف ديما نلقوا السوق عنده حكمه واحدة. على كل حال باش نرجع على الخبر هذا بقراءة بأكثر تفاصيل خليكم معنا مستمعين. بعد شوية باش نمشي بكم لأحداث صارت في نهار كامل اليوم. ذكركم زادة ببرمجة اليوم خاصة للناس المهتمة بأحوال الطقس أكيد باش نرجع عليها بأكثر تفاصيل بعد النغم هذايا.

بالإيقاعة التونسية نواصل معكم المشوار بصوت هذا السلطان. نوصل بكم لستة واثنين وعشرين دقيقة. نقولكم إن شاء الله صباحكم أسعد صباحات يا ربي. اليوم بالنسبة للناس اللي تسأل على أحوال الطقس، طقس مغيم جزئي تدريجي كثيف السحب آخر النهار بالمرتفعات الغربية وبالجنوب مع أمطار مؤقتا رعدية، تهب الريح من القطاع الغربي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل، وبالجنوب بشكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. بالنسبة للبحر بشكون مضطرب بالشمال قليل الاضطراب ببقية السواحل، درجات الحرارة في استقرار نسبي. هذا آخر تحيين من المعهد الوطني للرصد الجوي، إن شاء الله ناخذ المتابعة أول بأول وأكيد تفاصيل أولى من خلال مداخلة مباشرة. إن شاء الله تكون لنا الموعد بعد 8 مباشرة ومعاكم إن شاء الله باش نواصلوا بالإيقاعات. وأكيد هذه ديما نذكروا البلاغات المرورية بالنسبة لمتسكني تونس العاصمة، وين أعلمت وزارة الداخلية مستعملي الطريق أنه تقرر منع الوقوف توقف بشارع باب جديد في جزء الممتد بين ساحة الجزيرة ونهج سوق العصر مستوى بنك الأمام بالعاصمة بداية من الساعة 10 ليلا من البارح، معناتها من أمس الأربعاء، كما قررت وفق ما ورد في بلاغ صدر لها تحجير جولان جميع أصناف العربات اليوم الخميس بداية من الساعة 4 بالأنهج والشوارع التالية، اللي هما شارع 2 مارس اتجاه ساحة القصبة وكامل شارع باب جديد، شارع سيدي البشير اتجاه ساحة الجزيرة بداية من ساحة باب عليوة، نهج الجزيرة بداية من ساحة النصر، ويمكن لقاصدي الضاحية الغربية استعمال شارع بورقيبة ثم شارع قرطاج وشارع جمال عبد الناصر بداية من ساحة الاستقلال. كما دعت أيضا وزارة الداخلية كافة مستعملية طريق إلى احترام قانون الطرقات وإشارات أعوان المرور، كما عولت على التفاهم ضمانا لسلامة الجميع. بطبيعة وضعت ديما الأرقام على ذمة المستعملية الطريق للاتصال في الحالات القصوى 71-342-787 وإلا 71-343-201. وهيك تنبيه طبعا لكل مستعملية الطريق على مستوى تونس العاصمة. إن شاء الله ثنية زينة وثنية إن شاء الله سالمة وغانمة للناس الكل وين ما كنتوا متوجين من ما كنتوا قاصدين وجه ربي. إن شاء الله ربي يجيبها لكم زينة، سيسر وحكم السرعة عليها، ردوا بكم على روحكم. يلا نهاركم طيب.

0: معلوم.
1: معلوم.
0: الدنيا
1: يوم بيوم
0: نهير شمس ولهبا
1: ونهار شوية غيوم
0: تطلع وتفوت سحابا
1: ووجه الله يدوم.

للجميع 36 دقيقة، هذا توقيتنا مباشرة على موجات إذاعة تطاوين وإذاعة بانوراما. نذكركم بمختلف البرامج اللي باش تتابعوهم إن شاء الله على امتداد يوم كامل على موجات إذاعة تطاوين. ورد الصباح يتواصل معكم حتى للتسعة، ثم برنامج إيقاع الجنوب كالعادة متابع لمختلف مشاغل جهات الجنوب الشرقي مع شكر العدودي مع 39 صوت الناس. تسمعوا صوتكم وتسمعوا صوتكم من خلال هذا البرنامج بداية من العشرة متاع الصباح مع إلهام الجليدي في مساحة مباشرة حتى نص النهار، ثم برنامج زوايا الخبر وكالعادة موضوع جديد مع لامعة بن عثمان في مساحة مباشرة بداية من نص النهار. تراب هذهب كالعادة متابع لشأن الفلاح والفلاحين مع فيروز جباهي بداية من ماضي ساعتين، وثائقيات بإمكان مع مسلسل رحمانة من إذاعة المنستير، مجموعة من الأغاني تستمتعوا بها بداية من الساعة الثالثة مساء على موجات إذاعة تطاوين. ملاعب وأهداف كالعادة متابعة لمختلف المباريات وأخبار الرياضة مع زملائنا في قسم الرياضة كالعادة. الموعد ماضي 3 غير ربع أو 4 غير ربع. أصايل نادية سلموك اليوم حاضرة معكم مباشرة بداية من السادسة مساء. نقطة أول سطر برنامج يبدأ معكم 8 متاع الليل مع ليلى بهجيلة، ثم هو الموسيقى تستمتعوا بالموسيقى إن شاء الله تعجبكم مع هدية عبد القادر مع 9:30 الليل. سهرة تبدأ مع المنير هليك العادة في مساحة مباشرة مع ضيوفه، وأكيد بعد العشرة مباشرة، ثم بعد منتصف الليل متابعة لي وثائقيات وإعادة لمسلسل رحمانة من إذاعة المنستير، مجموعة من الأغاني إن شاء الله تستمتعوا بها. كيف كيف مطرب الأسبوع للرياحي إن شاء الله الخيل والليل في إعادة للبرنامج مع ماضي ساعتين، وأكيد متابعة طيبة لكل هذه البرامج. تنجموا زادة تبع أخبارنا ديما على www.radio.tatawin.tn الموقع الإلكتروني الخاص بنا، ومختلف البرامج والمساحات اللي تتابع مشاغلنا بطبيعة. نواصل بالإيقاعات، أكيد تحية لكل أحرار تونس، إن شاء الله ربي يحفظ تونس.

موج الخضر والبحر والصحراء حق الوفا والصبر والود.

تحياتي للجميع، مرحبا بكم أنتم على موجات إذاعة تطوين وإذاعة بانوراما. نرجع بكم مستمعينا لأحداث صارت في نهار كما اليوم 14 مايو. نرجع بكم لنهار كما اليوم من سنة 1607 صار تأسيس مستعمرة جيماستون، وهي أول مستعمرة بريطانية ناجحة في أمريكا الشمالية. نمشي بكم لنهار كما اليوم من سنة 1929 صار اكتشاف أول ألواح تينية في موقع أوغاريت قرب اللاذقية من قبل بعثة أثار فرنسية. تم الكشف عن اللوح يعود إلى حوالي 1500 قبل الميلاد، يحمل الأبجدية الأوغاريتية المكونة من 30 حرف. نرجع بكم لنهار كما اليوم من سنة 1941 القوة الجوية الألمانية تشن أعنف غارة جوية على العاصمة البريطانية لندن في الحرب العالمية الثانية. كيف نرجع بكم لنهار كما اليوم من سنة 1955 صار الإعلان عن قيام حلف وارسو في المغرب. صار في نهار كما اليوم من سنة 1956 تأسيس الجيش المغربي. نمشي بكم للأمم المتحدة في نهار كما اليوم تحديدا بالكويت 1963 الكويت تنضم للأمم المتحدة لتصبح العضو رقم 111 في المنظمة الدولية. نمشي بكم لمصر في نهار كما اليوم من سنة 1964 صار الاحتفال بتحويل مجرى نهر النيل عند السد العالي بحضور الرئيس المصري جمال عبد الناصر ورئيس الاتحاد السوفيتي نيكاتا خرطشوف، وكانت قناة التحويل مسقطا مائيا يسمح بتشغيل أكبر محطة كهربائية في الشرق الأوسط. نمشي بكم للعراق في نهار كما اليوم من سنة 2004 القوات الأمريكية أطلقت سراح 250 من المعتقلين العراقيين من سجن أبو غريب بعد فضيحة إساءة معاملة السجناء، وكانت الناس كل تابع طبعا الحادثة هذه. نمشي بكم إلى الحكومة اللبنانية في نهار كما اليوم من سنة 2007 طالب مجلس الأمن بإقرار المحكمة الدولية بقضية اغتيال رفيق الحريري بعد تعذر إقرارها في مجلس النواب. هيك اخترنا مجموعة من الأحداث صارت في نهار كما اليوم، أكيد مازلنا في متابعة لمجموعة من الأحداث من خلال مداخلات ضيوفنا أو من خلال البلاغات اللي كل مرة نذكروا بها، وأيضا باش نتابعوا بالأرقام إن شاء الله نختاروا لكم رقم. نتحدث اليوم على المرسوم 54، شنو هي حكايته الرقم هذا؟ أتو نرجع عليه بعد شويه.

0: ورود الصباح مع عفاف البرهومي.
1: عودة معكم مستمعينا برقم 54، طبعا هو المرسوم 54، وهو دعوة إلى التسريع في تنقيح المرسوم هذا وإحداث هيئة تعديل سمعي بصري. هذا ما دعات ليه المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان أصدره عقب اجتماعه أمس الأربعاء بعد اجتماع مجلس نواب الشعب، دعا فيه إلى التسريع في مناقشة المبادرات التشريعية المتعلقة بتنقيح المرسوم 54 وإدراج مادة التربية على وسائل الإعلام في المناهج التربوية وإحداث هيئة التعديل السمع البصري وتفعيل أيضا هيئة النفاذ للمعلومة باعتبارها مبادرات استوفت جميع الشروط والإجراءات القانونية اللازمة، كما اعتبر المكتب التنفيذي الموسع لخصص الاجتماع نتاعو بالخصوص لتقييم الأوضاع العامة لقطاع الإعلام في تونس، كما ناقش أيضا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين وأنه تعطيل هذه المبادرات التشريعية لحد تعبيرهم من شأنه أنه يعيق إرساء إطار تعديلي مستقل يضمن تعددية واستقلالية وسائل الإعلام وحق المواطنين في إعلام حر ومستقل وفق تقديره بطبيعة، كما طالبت أيضا بتنفيذ التنقيحات المتعلقة بالنظام الأساسي لكل من مؤسسة الإذاعة التونسية ومؤسسة التلفزة التونسية وصرف الاعتمادات المخصصة لمنحة الصحافة ومنحة الإنتاج السمع البصري، إلى جانب التسريع في النظر في تنقيح النظام الأساسي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء وصرف الزيادة في المنحة اللي اقترحتها وزارة المالية في ديسمبر 2025 بعنوان سنة 2026، كذلك التسريع في عملية الدمج بين دار الصباح ودار سنيب لابريس مع ضمان حقوق العاملين بالمؤسستين، كما أعرب المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن تواصل غياب إصلاحات فعلية لتطوير أداء الإعلام العمومي وتفاقم اختلالات قطاع الإعلام الخاص نظرا لغياب سياسات عمومية واضحة تنظم القطاع. بطبيعة لهنا كيف وكيف بقية القطاعات، قطاع الصحافة مازال إلى اليوم يعاني من عدة نقائص، إن شاء الله المطالب هذه تأخذ بعين الاعتبار بطبيعة الحال. تحية لكل الصحفيين والصحفيات العاملين بصدق واللي يجتهدوا في هذا المجال المرهق برشا الحقيقة واللي فيه إفادة كبيرة زادة للمواطن للمستمع أو للمشاغل المواطنين بشكل عام. على كل حال نواصل معكم إن شاء الله في متابعة لآخر المستجدات، إن شاء الله نسمعوا الأخبار الطيبة بطبيعة على كل القطاعات. 46 دقيقة نواصل معكم بالإيقاعات التونسية.

تحية لكل الفلاحة والبحارة وكل القطاعات لقيقة اللي يسمعوا فينا والأوفياء الموجات العروس. إن شاء الله ربي معاكم، إن شاء الله تنية زينة لكم، إن شاء الله الناس اللي قامت تسترزق إن شاء الله ربي سهلكم القسم يا ربي. وأكيد نحن باش نرجع معاكم إن شاء الله بعد نشرة الأخبار ببقية فقرات ورود الصباح بأحوال الطقس بالبلاغات وأيضا أخبار الرياضة كيف كيف أخبار الاقتصاد مع صحفي معز برجب وبقية الفريق إن شاء الله باش ينضم لنا في متابعة لمختلف مشاغل المواطنين بعدة مشاغل وإشكالات الحقيقة اللي نحاول في كل مرة نطرح مشكل معين، وأكيد في متابعة لمختلف الملفات المطروحة. خليكم معنا للتفاعل معنا، تنجموا تتواصلوا معنا ديما على 75 870 900. خليكم على الإيقاعات، نرجع معكم مباشرة بعد نشرة الأخبار.

0: نشرة الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان، وأهلا بكم إلى نشرة أخبار صباح نقدمها من إذاعة تطاوين، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية يؤكد أن تونس لن تكون لقمة سائغة لأي كان. وزارة التجهيز والإسكان تعلن فتح مناظرة لانتداب عشرة عمل لفائدات بطاحة جربة. مجلس هيئة المحامين يقرر دخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية. وفي العالم، وفق وزير الخارجية الأمريكية، الولايات المتحدة تريد من الصين الضغط على إيران لتغيير نهجها في الخليج. إلى تفاصيل الأخبار. في إطار مزيد إحكام استغلال منصة اللحوم الحمراء ببن غردان وحسن توظيف التجهيزات المتوفرة، تم اتخاذ جملة من الإجراءات التي من شأنها أن تحسن من طرق استغلالها. سامي خليفة معتمد بن غردان يوضح.
2: ما تمت ملاحظته من نقائص خلال زيارات المعينة يتطلب التدخل الفوري والناجع لإقرار الإجراءات السريعة اللازمة لتوفير شروط الصحة وشروط الفنية لضمان جودة وديمومة الاستغلال والمحافظة على هذا المكسب الهام. البرامج الخاصة بتأهيل الأعوان وصيانة المعدات والتنظيف الدوري وفقا للشروط المحددة. ضرورة أن تعقد جلسة بمقر المعتمدين بن غردان لمتابعة مدى تنفيذ التدخلات المتفق عليها والالتزام بمحتوى الاتفاقية الممضاة بين شركة اللحوم وبلدية بن غردان، وخاصة الفصل الثاني منها، إضافة إلى تعهد السلطة الجهوية بمتابعة ديمومة استغلال هذا المشروع إلى حين إحداث شركة التصرف.
1: خصص المجلس المحلي بجرجيس سوق زيتون بالمونسة لبيع أضاحي العيد على امتداد أيام الأسبوع باستثناء يومي الثلاثاء والأربعاء، فضلا عن تركيز أربع نقاط بيع بعمادات لجريبيس وخوي الغدير وشماخ وحسي جربي. عضو المجلس المحلي ثامر الميلادي يضيف في هذا الإطار.
3: استجابة البلديات في تركيز نقاط بيع وقتية بحسي جربي بشمباخ الجريبيس، بالإضافة إلى السوق الأسبوعية للمواشي في جريبيس هو سوق لهشام، غير أن السوق هذا بعيد على مناطق العمران شوية والمواطن كلفة يعني باش ينقل العلوش. اقترحنا على السلطة المحلية بلدية جريبيس أنها تخصص سوق زيتون، قبل كان سوق الأغنام، تخصيصها بصفة وقتية كامل أيام الأسبوع ما عدا الثلاثاء والأربعاء. أشني الفائدة بتاع تخصيص السوق؟ أول شيء هي أن نبعد على الأرصفة، يعني ما تتباعش عليه الأغنام وما ينجر عن ذلك من أوساخ. ثاني حاجة كيان تصل بالسوق ثم ويبدو فيه برشة تجار متاع أغنام يعدل السوق ويهبط السوق شوية والمواطن يكون عنده فكرة.
1: أعلنت وزارة التجهيز والإسكان عن فتح مناظرة خارجية لانتداب عشرة عمالة من الأصناف 5 و7 لفائدة الإدارة الفرعية لبطاحات جربة. تتوسع الخطط المعروضة للتناظر بين 3 خطط في خطة ربان عمل صنف 7 و6 خطط في اختصاص ميكانيكي بطاحات عمل صنف 5، إضافة إلى خطة واحدة في اختصاص اللحام عمل صنف 5. وقد حدد يوم 5 من جوان 2026 كآخر أجل لختم قائمة الترشحات. في الشأن الوطني، استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد عصر أمس بقصر قرطاج رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، وتناول هذا اللقاء وفق بلاغ إعلامي للرئاسة نتائج مشاركة تونس في أشغال القمة الأفريقية الفرنسية المنعقدة بالعاصمة الكينيا نيروبي. وعلى صعيد آخر، أكد رئيس الجمهورية على أنه يتابع الوضع على مدار اليوم والساعة في كافة أنحاء البلاد، مشددا على أن تونس لن تكون لقمة سائغة لأي كان يحاول استهدافها بشتى طرق من الداخل ومن الخارج على السواء. كما أكد رئيس الدولة على أن الشعب التونسي في حاجة إلى قرارات وهي قادمة لرفع الضيم والبؤس عمن عانوا من التفخير والبطالة. قرر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في جلسة دورية أمس الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية تشمل إضرابات عامة جهوية وإضراب عام وطني حضري وحمل الشر الحمراء، وفق ما جاء في بيان صادر عن هيئة المحامين. وتتمثل الإضرابات العام الجهوية في إضراب عام حضوري في محاكم تطاوين ومدين وجابس وكبلي يوم الاثنين الأول من جوان 2026 مع تجمع في بهو المحكمة الابتدائية بمدين. وتتضمن التحركات تنظيم إضراب عام وطني حضورية إلى يوم الخميس 18 من جوان في كامل محاكم الجمهورية مع تجمع عام بقصر العدالة بتونس. وأرجع مجلس هيئة المحامين هذه التحركات في بيانه إلى أنه طلب بالحوار لتحقيق جملة من المطالب تتعلق بإصلاح مرفق العدالة، إلا أنه لم يجد تفاعلا من سلطة الإشراف مما أدى إلى تدهور أوضاع المحاكم والتعطل سير المرفق والإضرار بمصلحة المتقاضين. يذكر أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس استأنف يوم 11 من ماي الحالي إجراءات انعقاد الجلسة العامة الاستثنائية للمحامين بتاريخ الأول من ماي، وتم تعيين جلسة لنظر في الطعن يوم 10 من جوان 2026 بالمحكمة. دعا المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الوطني للصحفيين التونسيين في بيان أصدره عقب اجتماعه أمس لمجلس نواب الشعب إلى التسريع في مناقشة المبادرات التشريعية المتعلقة بتنقيح المرسوم 54 وإدراج مادة التربية على وسائل الإعلام في المناهج التربوية وإحداث هيئة التعديل السمعي البصري وتفعيل هيئة النفاذ إلى المعلومة باعتبارها مبادرات استوفت جميع الشروط والإجراءات القانونية اللازمة. في المستجدات الدولية، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 22 شخصا أمس في غارات صهيونية في جبل لبنان وجنوب لبنان. ألقت الحرب الأمريكية الصينية على إيران بظلالها على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين مع ظهور مؤشرات على أن هذا الصراع يغير التحالفات. وصل ترامب إلى بكين أمس وسيجري محادثات اليوم مع نظيره الصيني شي جينغ بينغ، ومن المتوقع أن يطلب ترامب مساعدة الصين لحل هذا الصراع المكلف والذي لا يحظى بتأييد كبير، لكن المحللين يستبعدون حصوله على الدعم الذي يريده. واتصالا بالوضع في الشرق الأوسط، أوردت رويترز نقلا من مصادر مطلعة بأن طائرات حربية السعودية قصفت أهدافا مرتبطة بجماعات مسلحة متحالفة مع طهران في العراق خلال الحرب مع إيران، وأن هذه الغارات جزء من نمط أوسع من الردود العسكرية بمشاركة دول الخليج والتي ظلت طي الكتمان إلى حد بعيد خلال الصراع. وقالت المصادر إن الكويت ردت أيضا بشن غارات على العراق. في غضون ذلك، عززت إيران سيطرتها على مضيق هرمز، إذ قالت مصادر مطلعة إن طهران أبرمت اتفاقات مع العراق وباكستان لشحن النفط والغاز الطبيعي المسال من المنطقة. وقال مسؤولون إيرانيون إنهم يعتبرون سيطرة على المضيق هدفا استراتيجيا طويل الأمد. ولا تزال المطالب الأمريكية والإيرانية لإنهاء الحرب متباعدة للغاية بعد أكثر من شهر على بدء سريان وقف إطلاق نار الهش. فقد دعت واشنطن طهران إلى التخلي عن برامجها النووي وإنهاء إغلاق المضيق، في حين طلبت إيران بتعويضات على أضرار الحرب وإنهاء الحصار الأمريكي ووقف القتال على جميع الجبهات ومنها لبنان. وقال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أمس إنه يعتقد أن المفاوضات مع إيران تحرز تقدما. من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو إن الولايات المتحدة تأمل في إقناع الصين بالاضطلاع بدور أكثر نشاطا في دفع إيران للتخلي عما تفعله الآن وتحاول فعله حاليا في الخليج. في الأثناء، أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط أمس أنها سمحت بعبور 15 سفينة تحمل مساعدات إنسانية منذ بدء الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران. أعلنت شبكة أطباء السودان عن مقتل 6 مدنيين وإصابة 15 آخرين جراء قصف مدفعي نفذته قوات الدعم السريع على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردوفان غربية السودان. قال مسؤولون إن العاصمة الأوكرانية كييف تعرضت فجر اليوم لهجوم روسي كبير بالطائرات المسيرة والصواريخ. بهذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام نشرة أخبار صباح، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها في عناوين. رئيس الجمهورية أكد أن تونس لن تكون لقمة سائغة لأي كان. وزارة التجهيز والإسكان تعلن عن فتح مناظرة لانتداب 10 عمل لفائدة بطحة جربة. مجلس هيئة المحامين يقرر الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية. وفي العالم، وفق وزير الخارجية الأمريكية، الولايات المتحدة تريد من الصين الضغط على إيران لتغيير نهجها في الخليج. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
4: إقليم أرض الصومال هو أحد الأقاليم الصومالية، يقع في الجزء الشمالي الغربي من جمهورية الصومال في القرن الإفريقي، يتمسك بالاستقرار ويسعى إلى الاعتراف الدولي. يطل إقليم أرض الصومال على خليج عدن من الشمال، وتحده أثيوبيا من الجنوب الغربي وجيبوتي من الشمال الغربي. ورغم إعلانه الانفصال عن الصومال سنة 1991 عقب انهيار الحكومة المركزية في موغاديشو، فإنه ما يزال يعد دوليا جزءا من الصومال في ظل غياب الاعتراف الرسمي باستقلالها. ويقطن أرض الصومال ما يقارب 4 ملايين نسمة، وتتخذ مدينة هيرجيشتيا عاصمة لها وأكبر مدنها. ويعتمد الإقليم نظاما سياسيا يقوم على الانتخابات والتعددية الحزبية، حيث أجرى عدة انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية نالت إشادة نسبية من مراقبين دوليين مقارنة ببقية مناطق الصومال. يتميز الإقليم بحالة من الاستقرار الأمني النسبي منذ أكثر من 3 عقود، في وقت عانت فيه مناطق أخرى من الصومال من صراعات مسلحة واضطرابات سياسية. وقد أسهم هذا الاستقرار في بناء مؤسسات حكومية وأمنية وتطوير بنية تحتية، إضافة إلى تنشيط قطاعات اقتصادية مثل الثروة الحيوانية التي تعد العمود الفقري لاقتصاد الإقليم، خاصة عبر تصدير الماشية إلى دول الخليج العربي. ورغم ذلك يواجه إقليم أرض الصومال تحديات كبيرة، من أبرزها ضعف الموارد الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة وشح الاستثمارات الأجنبية نتيجة عدم الاعتراف الدولي. كما تبرز تحدية سياسية مرتبطة بالعلاقة مع الحكومة الفيدرالية في موغاديشو والخلافات حول الحدود والمكانة القانونية. ويواصل قادة الإقليم جهودهم الدبلوماسية لنيل الاعتراف الدولي بإقليم أرض الصومال كدولة مستقلة، مؤكدين أن تجربتهم في الاستقرار وبناء الدولة تؤهلهم لأن يكونوا كيانا مستقلا، في حين يرى المجتمع الدولي أن حل القضية يجب أن يتم ضمن إطار وحدة الصومال والحوار السياسي الشامل.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
5: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة. وما ينساوش أن سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
6: المرصد الوطني لسلامة المرور.

أحمدك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده

0: لاباس.
1: وان شاء الله ديما لاباس. مستمعينا مرحبا بكم من ما كنتوا تابعوا فينا بعد ما سمعنا صوت لطفي بوشناق باش نوصلوا معكم بالايقاعات. واكيد قبل ما نمشوا لاخبار الرياضه خلينا نذكركم في تاكيدات من سفير

طقم خميس من مطار بغداد الدولي نحو مطار تونس قرطاج ودوم حوالي 4 ساعات ونصف الرحلة، بما من شأنه أنه يخفف ضغط رحلات العبور وترانزيت والتنقل بين المطارات على المسافرين. كما أشار سعادة السفير أنه استئناف هذا الخط يتزامن مع موسم العودة الصيفية للجالية التونسية إلى أرض الوطن وانطلاق الموسم السياحي، خاصة في ظل تزايد اهتمام السياح العراقيين بالوجهة التونسية. وكما لاحظ وجود مؤشرات إيجابية بخصوص الموسم السياحي القادم من خلال إقبال كبير من وكالة الأسفار العراقية على الوجهة التونسية، خاصة بعد قرار تونس إعفاء السياح العراقيين من التأشيرة وفق شروط محددة. كما شدد أنه الأثر الاقتصادي لعودة هذا الخط الجوي باعتبار أنه الرحلات المباشرة باش تساهم في تخفيض أسعار التذاكر مقارنة بالرحلات غير المباشرة، هو ما يمثل حدث مهم بالنسبة للعائلات التونسية المقيمة بالعراق. وهذه بشرة طيبة نزفوها طبعا لكل متابعينا ولكل جالية تونسية في العراق بهذا الخط. وعود نذكره بداية أول رحلة بشكون يوم 21 ماي القادم إن شاء الله. إن شاء الله يكون موسم صيفي وموسم سياحي واحد إن شاء الله بمختلف الوجهات التونسية، الخليج العربي، الدول الأوروبية زاد، وعودة التونسيين بالخارج العودة ميمونة إن شاء الله تكون صائفة دون حوادث ديما نذكره، ودون إن شاء الله تجاوزات خاصة في الطرقات. إن شاء الله ربي يحفظ الناس كله، عودة ميمونة للجميع. نواصل معكم بالإقعاد.

تحية للجميع. 27 دقيقة قبل ما نمشي لأخبار الرياضة، حبيت نذكر كل الناس اللي في المتابعة لنا اليوم باش نتابعوا إن شاء الله انطلاق الملتقى خاص الحقيقة بكل الناس المهتمين بالقطاع السياحي لما نتحدث على مبادرات كما هيك ومركز

إليف اللي هو مشرف على هذه المنطقة وعلى هذا المنطقة. إن شاء الله باش يكون حاضر معنا واحد من المسؤولين على التنظيم. نتحدث اليوم على تنظيم محكم, تنظيم مهم جدا لما نتحدث على الشباب اللي مهتمين بقطاع السياحة واللي حابين يدخلوا هذا المجال. أكيد اليوم ملتقى يهمهم ويهم كل الناس اللي عندهم ممكن مشاريع في القطاع السياحي. سيلياس بن مراد باش يكون حاضر معنا, هو منسق مشاريع منظمة ليدرز انترناشونال اللي هي المشرفة المنظمة بطبعا التنسيق مع مركز إليف بجزيرة جربة. إن شاء الله باش نعطيكم فكرة على هذا الملتقى وين تنجموا تكونوا حاضرين تحديدا وشنية مختلف الاختصاصات اللي باش يهتموا بها في هذا الملتقى ونصائح اللي باش تتقدم والخدمات أيضا اللي باش تتقدم لكل الممتهنين لكل الشباب اللي باش يكونوا حاضرين في هذا الملتقى. أكيد باش نتابعوا زادة مشاغل المواطنين, باش نتابعوا زادة نشاط الحرفيين والحرفيات. اليوم وجهتنا باش تكون الى البير الاحمر باش نتحدثوا على لقاء كان ودورة تكوينية كانت خاصة بالحرفيين وكل من يمتهن الصناعات والحرف التقليدية. هالبرنامج اللي فيه برشا اضافة وافادة للحرفيين والحرفيات في متابعة ان شاء الله مع مراسلنا احمد حسني. كيف باش نتابعوا احوال السوق مع مراسلنا كيلين الذوادي باش يكون حاضر معنا مباشرة من اجيم جربة. ناخذوا فكرة على الأسعار, خلينا نشوفوا التراوح بعد ما كنا حاضرين في بن قردان باش نمشوا إلى أجيم ونشوفوا شنية أحوال الأسعار. في انخفاض قاعدة محافظة على الأسعار متاحة أو على النسق العادي متاحة وإلا لا؟ أكيد بأكثر تفاصيل إن شاء الله تابعونا, متغيروش الموجة دي مع موجات إذاعة تطاوين وإذاعة بانوراما.

0: ليالي لضوء الصباح ونحضن خصر النهار المطل، فتشرق في القلب كل الأمان وتورق كل ورود الأمل.
1: إشهار. تعتزم شركة اليوني المساجين سوسا المتخصصة في تصنيع كوابل السيارات والمشغلة رقم واحد في تونس، فتح باب الانتداب في مقراتها الموجودة في المساعدين، منزل حياة وسيدي بولي. ما تفوتوش الفرصة وكونوا في الموعد لاكتشاف مختلف الامتيازات اللي توفرها الشركة، مصحوبين بوثائقكم للالتحاق بفريق عمل مميز. اليوني توفر لكم النقل المجاني لمقراتها حسب الجهات مدة سنة واحدة، وكذلك المبيت السكني للفتيات بسوسة لمدة سنة واحدة لضمان راحتكم. للمزيد من المعلومات الالتحاق مباشرة بالمقرات وإلا تتصل على 28 986 108 50 533 606.
2: إشهار.

0: اقتصادنا اليوم مع معز برجر.
1: يلا مرحبا بكم في فقرة اقتصادنا اليوم، وكالعادة متابعة لحال المال والأعمال واقتصادنا وين ماشي، وخاصة لما نتبعوا الجلسات المذكرة لاستقبال جالية تونسية بالخارج في عودتها طبعا صيفة 2026. إن شاء الله تكون عودة موفقة، وكان اجتماع البارح في ولاية مدنين بخصوص هذا الموضوع. أنا باش نرجع على الموضوع بشكل عام، العودة وتحضيرات وتجهيزات، وخاصة نشوفوا كل صيفة ما تحضيرات شنو المطلوب اليوم حتى يكون طبعا كل عائد إلى أرض الوطن دون ملاحظات، دون صعوبات خدمات. ديما معناتها نفكر الجانب هذا، وأكيد في قراءة معك معز. نقولك صباح الورد ساعك بالكل شيء، ومرحبا بيك.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بيك عفاف، ومرحبا بالسادة المستمعين، سواء كان على عبر أجواء عبر إذاعتنا إذاعة الطويل أو إذاعة بانوراما.
1: مرحبا يا سيدي. زوز أخبار إيجابية حابين نبدأ معاهم اليوم، هي عودة الخط تونس العراق، العراق تونس، والرحلات الجوية المقررة إن شاء الله 21 مايو القادم، وأيضا عودة جاليتنا التونسية بالخارج والتحذيرات. وشفنا العديد من اللافتات اللي ترفع الحقيقة في عدة مراكز ديوان التونسيين بالخارج، ولكن الأهم من كل ذلك هي على أرض الواقع شنية المطلوب اليوم، شنية ممكن قراءتك لهذه العودة، وخاصة بشكل خاص على اعتبار غلاء التذاكر وبرشة ظروف الحقيقة دي منشيروا لها خيانا التوانسة في عودتهم إلى أرض الوطن.
2: نعم في الحقيقة نعرف أن العديد من التونسيين والتونسيات المتواجدين في دولة العراق الشقيقة، ونعرف اللي بالعكس زاد عندنا برشا عراقيين أشقاء متواجدين في تونس.
1: نعم.
2: طبعا تمثل هذه المبادرة هذه أو عودة الخط الجوي المباشر بين تونس والعراق اللي تقرر وأعلن عليه سفير دولة العراق في تونس يوم 21 ماي. هو باش تكون خطوة اقتصادية وسياحية هامة طبعا.
1: نعم.
2: نجم نقولوا إلا هذه مبادرة طيبة وطيبة جدا، على خاطر باش تعزز التبادل التجاري والسياحي بين البلدين، وتسهل طبعا تنقل رجال الأعمال والطلبة والسياح طبعا بين تونس والعراق. نذكر اللي قبل ما يعود الخطة ضايا كان التونسيين أو العراقيين كي يمشوا اللي يتنقلوا بيناتهم، كان فما خط أو بين بلد أو اثنين أو ثلاثة بين تركيا، تقريبا بين تركيا وعمان وعادة مع الدوحة.
1: نعم.
2: طبعا بش يكون ثقل على المسافر، خاصة كنعرفوا اللي ثمن التذكرة يتراوح بين 1700 و 3700 دينار حسب طبعا الشركة وحسب المواسم. كان ضيفوا أيضا اللي بعد ما عودت الخط المباشر هذا بين بغداد وتونس باش يكون فرما التخفيض، أكيد باش يكون تخفيض بحكم عاش فمسكال ولا ترانزيت، يتراوح التخفيض هذا بين 200 و 300 دولار، ما يقارب تقريبا 620 930 دينار تونسي. طبعا هذا مهم جدا ومهم سواء كان للمسافر أو للطالب أو للسائح.
1: نعم.
2: لكن الأهم من هذا كل هي زيادة من التبادل بين الأشقاء التونسيين والعراقيين، وأيضا الأهم الأكثر بالنسبة لتونس على الأقل هو توجه رجال الأعمال العراقيين والخليجيين أيضا والمستثمرين بصفة عامة بين البلدين هذوما. طبعا نجم يكون التخفيض مهم، يشجع طبعا على السياحة، ونعرفوا كما ذكرتي وعندك ضيف إن شاء الله مرة جاية قريبا باش يجيب أحذاك، أن السياحة التونسية كانت هي دائما المتنفس بعد الفلاحة في دخول العملة الصعبة لتونس وتحريك الحركة الاقتصادية بصفة عامة في تونس.
1: طبعا ديما سؤال المطروح، شو المطلوب اليوم حتى تكون صيفة ناجحة حتى في عودة التونسيين بالخارج، وخاصة لما نتحدث لهنا بأمور علمية بأمور منطقية؟ نعرفوا لدور كبير للجالية التونسية بالخارج بإدخال العملة الصعبة، ولكن شو المطلوب اليوم حتى زادة يلقوا الخدمات اللي نوعا ما تزيح شوي تشكيات ونقائص خلينا لنسجلها كل صيفة تقريبا؟
2: هو تقريبا كما ذكرت عفاف، ويعرف تقريبا جاليتنا التونسية بالخارج سواء كان في أوروبا أو في دول الخليج أو غيرها من بلد أخرى عندنا بعض الصعوبات، خاصة عفوا في الصيف. الصيف احنا مطالبين أكثر تقريبا سنة بعد 14 جانفي، أنا مطالبين بإدخال أكثر منكم العملة الصعبة، ضمن بعض الإجراءات الإدارية. نعرف حماية تونس خط أحمر، نعرف اللي السلامة مهمة جدا، لكن في المقابل ضمن بعض الإجراءات، وكانت طبعا بعض السلطات التونسية تحاول أن تخفض مع الإجراءات هذه. ونتذكر تقريبا في ديسمبر اللي فات فما إجراءات أخرى باش تقوم بها تونس، ألا وهي أولا الساعة تخفيض معلومة التذاكر، سواء كان خاصة أنهم عمالنا بالخارج كيروحوا يروحوا بسياراتهم ويروحوا بعائلاتهم. فالشركة الوطنية تقريبا للسديان الخاصة بالبواخر والنقل عبر السفن نقص في ثانيا النظافة، المواعيد أيضا، لأن نعرف اللي عندنا الشركة الوطنية النقل الوطنية تونسات كان ثم العديد من التشكيات خاصة في التوقيت. توقيت محترم لكن الحمد لله فضل ربي اللي تبع فالأسبوعين الأخيرين حسوا ثم انضباط تقريبا كلي.
1: إن شاء الله يتواصل. إن شاء الله يتواصل.
2: إن شاء الله يتواصل.
1: وأيضا المعاملات الديوانية ما ننسوش معزة، هذه مهمة برشا النقطة هذه بالذات.
2: بالضبط، هي المعاملات الديوانية يمكن حتى الضغط باش ما نعمموش المسألة. طبعا فما معاملات إذا تكون خاصة عمالنا بالخارج لأن هم جزء من الشعب التونسي جزء من تونس، وعندنا مصلحة والاقتصاد التونسي محتاج لكل أورو ولا كل دولار وإلا كل فلس يدخل من من من البر. معاملات الدولية شيء مهم، لأن السائح سواء كان سائح تونسي أو سائح أجنبي أول واجهة باش يشوفها في تونس باش يشوف عون الديوانة وأعوان الأمن. لازم هذه تكون عندهم نوع من الحنكة والدراية، وهذا ما نشككوش طبعا في القيمة والحرفية بتاع التونسيين سواء كان الأعوان ولا حتى من الشعب، لكن يلزم فما انضباط وتكون حفلة عادة. وكنا زرنا احنا عفاف في العديد المرات سواء كان ميناء كرتاج ميناء حال قروات أو أبواني أخرى وفي مطارات زرنا وفمك الاستقبال والحركة السياحية، فما بعض التقرير استقبال المواطنين وعندنا برشا برشا برشا برشا يعني يجي حتى لترانزيت نافيجاتير تدير تلك البواخر التي تمر على تونس في دوراتها السياحية. هذاك الكل يعطي طابع وراحة نفسية اللي طبعا ما عادش يلقوها في قمة الصراعات الدولية، ما يلقوها كان في تونس. ونذكر اللي في آخر مرة تقريبا أولمس وزير السياحة يقول اللي تونس هي البلد الثاني تقريبا في العالم اللي يقصد السياح لما تتمتع به تونس من سمعة طيبة وحنكة في مجال السياحة،
1: وخاصة السياحة الاستشفائية بطبيعة الحال معزلة هنا اللي كانت حدث فيها السيد الوزير وأكد على النقطة هذه. إن شاء الله علاش لا تكون وجهة عالمية للسياحة الاستشفائية، ولكن لازمنا برشا خدمة وبرشا انضباط وبرشا هيك مثالش حتى نقائص كنا نذكرها، ومش بهدف التقليل من المجهودات بقدر ما هو دعوة صريحة لتحسين الخدمات وجودتها خاصة. على كل حال نمشوا لموضوع هم المواطن التونسي وهمنا الناس الكل والشغل الشاغل خلينا نقوله في الأيامات هذه، وهي سعر الأضاحي اللي برشا من الناس يقول لك مازالت الأسعار غالية شوي، زعمة ترخص زعمة تنقص، وين الرقابة، برشا استفسارات علش الموسم هذا رغم اللي كميات الأمطار السنة ما شاء الله معناتها ربي يعطي خيره، ولكن مازال الفلاح ومازال الناس يبيعوا بأسعار باهظة شوي على المقدرة الشرائية للمواطن التونسي. كيفاش تقراها بطريقة علمية ومنطقية سي معز؟
2: في الحقيقة طبعا إن شاء الله حتى قبل الجمعة والعشر أيام من العيد الأضحى المبارك إن شاء الله نقول مبروك للشعب التونسي والحكومة التونسية والأمة الإسلامية بصفة عامة. عادة هكذا نحن في تونس عند اقتراب
1: الصوت معز أقرب شوي للتليفون
2: عند اقتراب العيد الكبير أكيد ثم حالة من الترقب تقريبا تدخل كل الأسر التونسية.
1: نعم.
2: كنا نسأله هل في إمكاننا أن النجم نوفر العلوش العيد؟
1: صحيح.
2: هل ثم إمكانية أن العلوش يكون أرخص من عمنا ولا سبيش؟ ثم زعمة هذه أكيد أسئلة تتسأل في اللحظات هذه كما ذكرتي أنت. ثم طبعا التونسي يعيش هالمدة هذه كل نوع من الضغط على مستوى الاقتصادي، اقتصادي حتى داخلي يعني عائلي واقتصادي بصفة عامة. السؤال يبقى ديما هل ترى نجم نشروا علوش ولا لا؟ على حسب تقريبا ما سجلات تونس في الأسابيع الأخيرة على مستوى التضخم فما استقرار نحكي عن الجانب الاقتصادي تقريبا في حدود 5% مع تحسن تقريبا بعض المؤشرات الاقتصادية في داخل العملة الصعبة وتحرك النسبي الاقتصادي اللي ذكرناه سوا كما نقوله فيه. علاش نحكي في الحكاية هذه قبل ما نوصل للعيد؟
1: نعم.
2: لأن التحرك الحركة الاقتصادية تعطي دفع جانب حتى على مستوى العائلي.
1: أيوة.
2: يعني فما ضغط، فما ضغط على الأسر، فما عنا فما بعض المناسبات انت ما نعرفوا جانا موسم صيف في بعض الأفراح إن شاء الله الناس كل ديما فرحانة بالمقابل عيد السنين. كي نعرفوا اللي إلى حد الآن عدد الرؤوس الأغنام المتوفرة في الأسواق تو بين 900,000 ومليون رأس غنم.
1: نعم.
2: متوجهة طبعا في كامل ترجمين، لكن الأسوام نشوفوها تقريبا إن بين 15 حتى كشزوز الليل معدل غير معدل سوم سوم رأس غنم أو العلوش. طبعا جل المواطنين كيف نحكي بصفة عامة العائلة التونسية ما نصورش أنها حاليا قادرة أنها تنجم تشري علوش بصفة كلية.
1: أي.
2: نشوف من أرواحنا وعندنا تقريبا على مستوى تونس أو حتى في الجنوب عندنا ما تسمى عادة الحسابة في عيد الكبير اللي هي مجموعة من العائلات 3-4 عائلات شافوا بضحية تكون كبيرة شوي. بعد ما ولينا نشوفوا عزوف بعض العائلات على عدم اقتناء أضحيتهم ونشوفوا زادة برشا ناس تجاهي يعمل صندوق صغير هكاية للعيد.
1: أي. وما زلت زادة عقلية أن اقتناء مثلا فما ناس تقول لك عدنا بالعيد معنا أنا ما نشريش أضحية لصغاري ولا نشري مثلا كتلات من الحم. ما زلت العقلية بالحق معناتها فما ناس توصل تدين باش تشري أضحية لهنا معناها كيفاش زادة سلوكنا لازم نغيروه قدام الظروف اللي موجودة والظروف الغالية والغلاء موجود باللي باش نذكروا اسباب معزمة تعتبر الاسعار غاليه برشا بصراحه.
2: احنا ما نشكوش وكما قلت الاسعار غاليه وغاليه جدا كما قلنا وذاك علاش من اول حديثي في الموضوع هذا ربطنا مباشره بالوضع الاقتصادي. لكن خلينا ثم جانب مهم وجانب مهم ومهم جدا.
1: نعم.
2: وهو ان التونسي الجانب الاجتماعي والروحاني اي الديني له مكانه ومكانه خاصه. تعرف تونس تونسي عندك رمضان عيد الصغير عيد الكبير تقريبا لنقولوش خطوط حمراء لكن يحاول أن كما أنت قلت يتدين حتى يتدين ويخرج من الصبغة الدينية أو
1: أي ولكن هو دين يسر مش عسر.
2: دين يسر صحيح لكن هذه هي العادات اللي نقلها لازم كما قلت أنت لازم نغير شوية من عاداتنا في المقابل لازم هذا الفلاح صحيح خلفة تربية الأعلاف فما شحن المياه نحكو على سنة سنة كما قلت أنت فما تحسن على مستوى الأمطار لكن كي نحكي على عمناول وهو تعمناول ما فماش فما زاد الأدوية فما الرعاية الصحية فما زاد الكلفة في المعيشة. فهذاك علاش الوضامة يساهم شوية في ارتفاع الأسعار في المقابل الدولة تخمم أنها تلقى حلول.
1: واضح. على كل حال مشكور معز نعرف الصوت هيك صوتك تعب شوي ان شاء الله باللطف عليك ولكن ديما نقولوا ان شاء الله ربي يهدي زاد القشاره والناس اللي تشري وتبيع بالغالي لان في نهايه الامر باللي نذكره من اسباب ما تصرش بالاسعار هذي. على كل ننتظر الفتره القادمه ان شاء الله تتم رقابه نقاط البيع الكبرى خاصه اللي لاحظوا فيها برشا ناس تعودت انها تشري منها. ربي يعين الفلاح صحيح حتى الفلاح تعب راهو في نهايه الامر لكن ديما يبقى الوعي والمسؤولية وزاد حتى اللهفة مش باهية بصراحة لأن الإنسان صحيح يتعب يخلص تعبه لكن فما لهفة غير مطلوبة اللي نلاحظوها في كل عام نقولها العام هذا باش تنقص والعام هذا باش تنقص لكن اللي نلاحظوه أن العقلية ولت كل عام تزيد الأسعار بطريقة مشتة جدا وحتى العائلات مش الناس كل قادرة. معنا قلنا المثال أن فما ناس توصل تدين باش تشري أضحية العيد باش تفرح الصغيرات فحقيقة أن العقلية هذه وين باش نوصلوا بها. ربي يهدي الناس كل وان شاء الله الناس كل تعيد على خير في ظل الظروف اللي قاعدين نلاحظوها ولما لا زاد حتى سلوكنا يتغير تجاه أضحية العيد خاصة. معناها مش بالضرورة لازم كل عيد نعيده إذا ظروف ما تسمحش راه مش عيب. معناتها ربي سبحانه وتعالى يقول لك الدين يسر مش عسر معناها يقول لك إذا كنت قادر معناها توكل على ربي إذا ما ظروف ما سمحتش باللي موجود تنجم تضحي معناها من غير ما ندخله في التدين. على كل حال هذا يبقى حديث وإشارات ديما نرجع لها كل ما جبدنا على الموضوع على وحكينا وتحدثنا على الأضاحي وشرائها في موسم وفي فترة قليلة برشا إن شاء الله أيامات قليلة ونستقبل عيد الأضحى المبارك إن شاء الله الناس كل تعيد بخير وحتى حد ما يبقى محروم إن شاء الله. شكرا لك معز برجب بارك الله فيك نواصل معكم بالإيقاعات.

تحياتي للجميع بصوت زهرة الجنف يا جبل يا حالي. غنية حلوة برشة توصلنا إن شاء الله الموجز الثمانية. لكن قبلها حبيت نذكركم اليوم الخميس 14 ماي بالمركب الثقافي محمد الباردي بجابس احتفاء بتسجيل سلسلة جبال الظهر على قائمة الحدائق الجيولوجية العالمية لليونسكو في إطار فعاليات الدورة 35 لشهر التراث وتحت إشراف ولي جابس. باش تنظم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجابس بالشراكة مع المعهد الوطني للتراث والمكتبة الجهوية بجابس ندوة بعنوان التراث الجبلي الظاهر مطمطة خصائص فن العمارة وآليات التثمين. بطبيعة اليوم باش يكون الموعد إن شاء الله على الساعة 9 صباحا بالمركب الثقافي محمد الباردي بجابس. إن شاء الله هالحديقة الجيولوجية تعطي زاد وازع آخر وتعطي نتائج إقبال السياح على الجانب هذا، وخاصة اليوم نتحدث على أن تونس تكون وجهة سياحية عالمية، وإن شاء الله ديما تونس العلالي. خليكم معنا بعد الموجز، رجعينا.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز أهم الأنباء. استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري، وتناول هذا اللقاء وفق بلاغ إعلامي للرئاسة نتائج مشاركة تونس في إشغال القمة الإفريقية الفرنسية المنعقدة بالعاصمة الكينية. وعلى صعيد آخر، أكد رئيس الجمهورية على أنه يتابع الوضع على مدار اليوم والساعة في كافة أنحاء البلاد، مشددا على أن تونس لن تكون لقمة سائغة لأي كان يحاول استهدافها شتى الطرق من الداخل أو من الخارج على السواء. خصص لقاء جمع وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد أمس بممثلين عن القطاع الخاص والمهنيين من صناعيين ومنتجين والمساحات التجارية الكبرى للنظر في وضعية الأسعار والتحكم فيها على ضوء الأوضاع العالمية الجديدة حفاظا على المقدرة الشرائية للمواطنة. قرر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في جلسة دورية الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية تشمل إضرابات عامة جهوية وإضراب عام وطني حضورية وحمل الأشارة الحمراء وفق ما جاء في بيان صادر عن هيئة المحامين. قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية اليوم إن استهداف قوات الاحتلال الصهيونية لعناصر الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة يمثل جريمة حرب. جدد رئيس الوزراء الإسباني تأكيد على أن لدولة فلسطين الحق الكامل في الوجود، مشيرا إلى أن بلاده اعترفت رسميا بها.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حبنا.

0: يلا عودة معاكم مستمعينا بالإيقاعات التونسية. إن شاء الله ديما نواصل معاكم المشوار حتىش للتسعة. تحية لكل مستمعين على موجات إذاعة تطاوين وإذاعة بانوراما. برشا من الناس تسأل على أحوال الطقس، زعما التقلبات الجوية باش تتواصل الأيام القادمة، شنو هي الأمور خاصة بعد ما شفنا مرة تبرد مرة سخونة برشا مرة شيلي مرة ريح. على كل حال الفترة هذه يظهر لي هذيك هي طبيعة الطقس، وإلا يمكن فما تفسير آخر للمعهد الوطني للرصد الجوي. سعيدة جدا باستقبال معايا المهندس سرحان الرحالي. صباح الورد سرحان.
1: صباح النور. أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا بيك سيدي. وأكيد برشا من الناس تقلقت شوي الحقيقة من الطقس، لأن يقولك ما عرفناش نصيفه ولا ما نصيفوش.
1: صحيح، وفي الحقيقة بالمعاينة أو حتى بالملاحظة معناها مش ممكن نصيفه، يعني نقصه في الملابس نهائيا. عرفنا اللي ماي متقلب متغير، الحرارة مايش مستقرة أيضا، عودة الأمطار في النصف الثاني من شهر ماي. نبدأ اليوم بمناطق الجنوب آخر النهار والمرتفعات الغربية، مناطق الجنوب تحديدا قفصة توزر قبلي وصولا حتى لصفاقس شمال جابس، وكذلك الوسط الغربي سيدي بوزيد، تشمل محلين الجهات الشرقية الوسط، ممكن تلامس القيروان أو حتى أجزاء من ولاية المهدية، مع درجات حرارة قصوى في الحقيقة في تراجع ما بين 23 و 28 درجة بالشمال والمرتفعات، بين 29 و 34 ببقية الجهات، توصل حتى 37 بأقصى مناطق الجنوب. غدوة ما زلنا تحت إيقاع الأمطار الرعدية، أمطار محلية رعدية بالوسط والجنوب، تتدرج أو تتفرع عن صح التعبير آخر النهار نحو بعض جهات الشمال، تكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد. الحرارة ما زالت في تراجع ما بين 20 و 24 درجة بالشمال والمرتفعات الغربية، بين 25 و 30 ببقية الجهات، توصل إلى حدود 33 بالجنوب الغربي و 41 بأقصى الجنوب تحديدا ببرج الخضر. السبت كيف كيف أمطار ضعيفة إلى متوسطة بالمناطق الساحلية الشمالية ومحلين الوسط في الصباح، ثم سحب عابر على كامل البلاد. الحرارة ما زالت في انخفاض طفيف، يعني في الحقيقة الردوا بين الصباح بكري من النسائم وكذلك أثناء الليل ما هيش سخونة لدرجة اللي كونوا احنا نتمتعوا يعني أو حتى نقصوا في الملابس.
0: بالجنوب الشرقي الدوائر الرملية باش تتواصل وقوة الرياح وسرعة الرياح باش تتواصل ولا فقط؟
1: وهو في الحقيقة الليلة في الليل الرياح قوية، تتجاوز مؤقتا 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات وأثناء ظهور السحب الرعدية، وبالتالي ممكن تسجل دوائر رملية محلية، ولكن ما هيش كما الاتجاه المستنسين به من القطاع الشرقي تعمل إثارة للرمال والأتربة أكثر من باقي الاتجاهات. نهارت لحد عودة إلى الاستقرار بصفة تدريجية بصفة بطيئة نظرا لمحافظة الطيارات الشمالية على مواصلتها. إن شاء الله السلام للناس الكل.
0: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله رب يحفظ الجميع. وهذه طبعا نقطة توضيحية للسادة البحارة أنهم يردوا بالهم، خاصة ديما يحاولوا ياخذوا فكرة على أحوال الطقس قبل دخول إلى البحر. إن شاء الله رب يسهل القسم للناس الكل. مشكور جدا سي سرحان، إن شاء الله نهارك أسعد الأيام. يا سيدي كان حاضر معنا المهندس سرحان الرحالي وفكرة على أحوال الطقس. كما سمعتوا مازلنا الصيف صيف شهر ميلة، فما برشة تقلبات، استنوا شوي وأكيد جينا الصيف والحرارة والسخانة. تحياتي لكم، هذا صوت رأف ماهر في صنديدة، نهديها لكل الصناديد اللي يسمعوا فينا في كل مكان. مرحبا بكم.

0: إشهار.
1: للمرة السابعة على التوالي اتصال تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج أوراها سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تيتي يكبر يقوى ويتطور، باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصال تونس مش عام ومش اثنين، 7 سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس.
0: إشهار أحوال السوق.
2: يلا أحوال السوق وحال الأسعار مباشرة مع كيلاني الذوادي من أجيم جربة. صباح الورد كيلاني، تحياتي ليك.
3: صباح الورد. أولا يعطيكم الصحة على الإيقاعات الموسيقية، وأنت اليوم في صنديدة عاملين لنا جو الأحذية، والله موافقة
2: أغنية برشا يحبوها المستمعين وحنا يحبوها الكل الحقيقة، أغنية معبرة
3: لأن مفاهي صنديدة
2: وعندنا برشا فلاحات وفلاحين،
3: وانتي واحدة منهم.
2: ربي يخليك عايش. شكرا شكرا. نحيي كل الرجال والنساء الكل، إن شاء الله ربي يحفظهم ويعاونهم إن شاء الله عزمان كما يقولوا. أعطينا فكرة ساعة ما تبدليش بأغلى حاجة، امشي لي للأسعار اللي
3: أولاً الساعة يومك جميل ونهارك من أسعد الأيام، عفاك لك ولكل أبناء المستمعين، والتحية الصباحية جيك من أشيم. أولاً ذي معناها منذ البداية، ونحب الحي اللي كان الزملاء التقنيين اللي معاك. نسجلوا زاد في الكواليس ارتياح لدى المواطنين بالخبار طفي نوعا ما في الأسعار.
2: نعم.
3: لكن الملاحظ أن تم تزويد بطيء صراحة المادة السكر وبقية المواد عادية جدا. بالنسبة للأسعار، الخضار الورقية سلك ومعدنوس وبسباس 600 مليم إلى حد الآن، وجايز يرتفع بقرب عيد الأضحى المبارك. معدن النعناع، لأن النعناع هو سيد معناه سيد التاي الأخضر، هكا علاش في ارتباع راو دينار معناه ربط النعناع. بالنسبة للمنتجات الفلاحية الأخرى، البطاطا دينارين و400، الطماطم 3000، الفلفل 4000، الفول 2500، الجلبان 4500، البصل دينارين، الخس دينارين و500، القراع دينارين و200، الخيار 3500 حتى 5000، والثوم 9000. بالنسبة للغلة عفيف، الغلة وما أدراك أن بدينا في وقت الغلة، بالنسبة للمشماش طايح ومشماش جميل جدا، أراه 5000، البطيخ 6500، التفاح 6500، الفراخ انخفض 6000، الطنسل 3000، القرص 2500. بالنسبة للحوم، تعرف أنت اللحوم القعود والقعود والعجل هم لأكثر معنى حاجة يبقوا فيها في عجيب. القعود 34 دينار والمخلط والهبرة 40 دينار. بالنسبة للعجل 42 دينار اللي هبرة و 38 دينار متخلط. بالنسبة للعلوش 50 دينار وجديد 52 دينار. بالنسبة للدجاج 7800، وهني نحب نعمل ملاحظة على الكلاتو العظام اللي هو كاليبر صغير 6000 وكاليبر من الحجم الكبير 7500، اللي هو أرخص ما ثم حاليا هي البيض. بالنسبة للأسماك، تعرف أنت الجين هي من منتجين للأسماك ومن أعز الأسماك الموجودة على مستوى الجزيرة.
2: نعم.
3: بالنسبة للأورطة البحرية الأصلية 55 دينار، الأورطة العادية متاع المشوى العادي عندنا 32 دينار، الجاروس 35 ألف، البوغا 10000، السردينة 7 دنانير، المعزوز 20 دينار، الشفاو 29، القرنيط وقت القرنيط حاليا 47 دينار، والشوباي حتى وقت شوباي 28 دينار. هذه الأسعار، لكن نحب نقول ملاحظة عقيدة راه تختلف من جهة الجهة ومن فضاء الفضاء، وحتى كي تدخل فضاءات تجارية مشكير براكي، ومن سوق للسوق ممكن في مدينة تكون أرخص شوي،
2: وحتى الوصفات تختلف من كوجينة لكوجينة ومن دبارة دبارة ومن مرة لمرة
3: ومن دبارة واحدة كيف زاد حقية الماكل بنا من صنديدة صنديدة.
2: إن شاء الله إن شاء الله هيك تكون الحكمة ديما موجودة. وانت تتحدث على أسعار الحوت يظهر لي بي برش حتى في منافعها الصحية،
3: هي بالله توصية للبلديات خاصة على مستوى سيدي مخلوق.
2: نعم.
3: وبغرارة ونجيم ندخل فيه بلادي ما وصوا فيه كتام عن بلدين حب الحيين، بالله جاء ربي الكل منتصبين في الأسواق رجائي معناها هيك فضلات اللخة خطة الخضارة مثالش في الأسواق الأسبوعية لم يكن في فشيات ويعملوا حتى نسهل عملية العون البلدي وتبقى الفضاء جميل والمنطقة جميلة وتونس أجمل.
2: وهذه ملاحظة طبعا نسوقها بكل حرص لأن بالحق معناتها هما بيدهم مثالش كن حسن السلوك متاعنا لأن في نهاية أنت تسترزق منها البلاصة هيك فما فيها باس كي تخليها نظيفة ولا تعاون حتى عون البلدية كي يلقى السشيات ولا اللي بوبال حشاكم حاضرين من غير ما تعبوهم برشا. إن شاء الله ربي يهدي الناس الكل. وفي نهاية الأمر نقول لك إن شاء الله نهارك أسعد أيام كيليني ليك ولكل مستمعينا في جزيرة جربة في المناطق المجاورة كل من التقط موجات إذاعة تطاوين. مازلنا باش نواصل معكم في جربة باش نمشي المركز إليف. الحقيقة اليوم ملتقى مهم جدا للشباب المهتمين بالقطاع السياحي اللي هم بيدهم زاد عندهم شهادة في اختصاصات القطاع السياحي باش نتحدث اليوم على ملتقى التشغيل في القطاع السياحي ومستقبل المهن السياحية بجزيرة جربة. باش يكون حاضر معنا سلياس بن مراد إن شاء الله بعد شوية لكن قبلها باش نعمل وطلع على البير الأحمر مع مراسلنا أحمد حسني طلع على الحرفيين والحرفيات. أعطينا الصوت مزيان برشا الصوت هذا ترى نسمعه.

0: ورجعنا معاكم بصوت سيرين ميلاد في كوكتيل تونسي. إن شاء الله يكون عجبكم. تحية للناس اللي تسمع فينا الآن في الطريق, نقولكم ثنية زينة للناس اللي تحضر فروحها للامتحانات الوطنية, والناس اللي تعدي في امتحاناتها, وإن شاء الله ربي وفقهم تلمذات الكل بكل المراحل, إن شاء الله ربي ينجحكم. فقط حبيت نذكر كل المهتمين طبعا بالعرض هذا, انطلاق التسجيل عن بعد للالتحاق بالمراكز العسكرية للتكوين المهني اللي انطلقت هالحقيقة عملية التسجيل منذ 11 مايو تتواصل حتى 31 مايو, وين أعلنت وزارة الدفاع الوطني عن فتح باب التسجيل عن بعد لفائدة المترشحين المدنيين والجنود المدعوين الراغبين في الالتحاق بالمراكز العسكرية للتكوين المهني وورشات التدريب. بطبيعة طريقة التسجيل ديما على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الوطني www.defense.tn, كما تسمعوها تكتبوها, وأكيد تدخلوا على الموقع الرسمي تلقوا كل التفاصيل واتباع مراحل التسجيل عبر هذا الرابط بتطبيقة التسجيل عن بعد لمترشحي التكوين المهني. للناس اللي تحب تتواصل مباشرة بمكتب الاستقبال الإدارة العامة للأفراد والتكوين بتونس مباشرة على الأرقام التالية, قيدوا عندكم 71-572-221 71-572-221 أو الرقم التالي 71-574-242. إن شاء الله ربي يوفق الناس كل وبالنجاح والتوفيق. نمشوا المعتمدية البير الأحمر, وين موجود مراسلنا طبعا كالعادة أحمد حسني في المواكبة لورشة تدريبية خاصة بالحرفيين والحرفيات. ولا طالما طرحنا الموضوع هذا في عدة مرات فيما يخص صقرة علاش لا, قلنا علاش لا ما يتمش اقتراح دورات تكوينية خاصة بالحرفيين والحرفيات. خلينا ناخذ التفاصيل من عنده.
1: علاش لا؟
2: صباح النور عفاف, تحية ليك ولكل الزملاء العاملين معاك هذا الصباح. فقرة علاش لا اليوم في معتمدية بير الأحمر, تحولنا من بني خداش إلى بير الأحمر, وين ثم نشاط حرفي تحتضن مؤسسة دار الثقافة ببير الأحمر بالاشتراك مع المندوبية الجهوية للصناعة التقليدية بتطاوين, وأيضا المكتب التشغيل والعمل المستقل ببير الأحمر. ثم زوز ورشات عفاف, ورشات هذوما عدد من الفتيات المشاركات فيهم هنا اليوم باش ياخذ شهادات التأهيل أو خلينا نقول الدبلومات بتاعهم بعد معناها الخضوع إلى هذا التربص. معنا صديقنا نوردين ونيس عن مكتب التشغيل والعمل المستقل ببير الأحمر. أهلا وسهلا بك نوردين.
3: وبيك عشك.
2: تحية ليك.
3: وبيك عشك. بالنسبة للبرنامج هذا هو في إطار شراكة ما بين الوكالة الوطنية للتشغيل والديوان الصناعة التقليدية. بالنسبة على مستوى الجهة هو شراكة ما بين مندوبية جهوية للصناعة التقليدية بتطاوين ومكتب التشغيل ببير الأحمر. دورة تأهيلية تمتد على مدة 6 أشهر في مجال الصناعة التقليدية. عملنا معناها سنة دورة في زوز اختصاصات اللي هم الخياطة التقليدية وسكاجة وجلد, ويتمتعوا المنتفعين
2: سكاجة سينوردين هي خياطة الجلد.
3: اي خياطة الجلد. يتمتعوا بمنحة لمدة 6 أشهر, منحة شهرية, كل منتفع يتمتع بمنحة 150 دينار إذا كان مش تعليم عالي, وإذا كان تعليم عالي 200 دينار شهريا. والمتكون ياخذ منحة جزافية معناها على عدد المتكونين تتراوح ما بين 500 إلى 750 دينار شهريا لمدة 6 أشهر. واليوم إن شاء الله اختتام الدورة التكوينية, وسيتم معناها تسليم شهادة كما ذكرت سيادتك للمتكونات, وإن شاء الله نعمل دورات أخرى لأن الاتفاقية هذه ما زالت إلى غاية أبريل 2027.
2: شكرا لك سيد نوردين ونيس رئيس المكتب المحلي للتشغيل والعمل المستقل ببير الأحمر. نمشي وزاد معنا صديقتنا منيا محمدي المندوبة الجهوية للصناعات التقليدية بتطاوين. سيدة منيا أهلا وسهلا بك.
4: مرحبا, يعطيك الصحة. مشكور. الدفعة هذه بالنسبة للبير الأحمر هذه الدفعة الأولى, خاطر هو على دفعات مازال عندنا دفعتين أخرين. الدفعة الأولى الدفعة بالنسبة للبير الأحمر فيها ورشتين وعدد المتقدمين, مناش مربوطين بعدد معين وعدد المؤسسات اللي قدمت. بالنسبة احنا على البير الأحمر قدمنا ورشتين اللي هي ورشة السكاجة التقليدية مع سي عز الدين بورارة,
2: ورشة سي عز الدين بورارة معناها معروفة
4: اي يعني. اكيد خاطر هو الشرط انه يكون حرفي, ما نجم يعمل دواء تكوينية لم يكون حرفي. والورشة الثانية هي الحرفية سعاد الحاذقي في خياطة الملابس التقليدية. دونك الدفعة الأولى وفات في أبريل 2026, اليوم ان شاء الله باش نقدموا منهم الشهيد للمتأهلات متأهلات للمتأهلات خمسة عن كل ورشة، هو اللي ماكسيموم خمسة، كل ورشة عندها الحق في خمسة متكونين، نجم تكون أقل، أما هم الورشتين أخذوا خمسة
2: مش يتجاوزوا خمسة
4: بطبيعة الحال خطر الحد الأقصى هو خمسة متكونات. دونك اليوم الخمسة هو عملنا لهم كما اختبار تقييمي تقييم الورشة، الورشتين عملنا لهم الأسبوع الفارط، دونك اليوم هما اختتام باش ياخذوا المتكونات شهيدهم إن شاء الله، ورب يوفق إن شاء الله. خطر هو البرنامج هذا خطر فيه حتى إدماج بعد المؤسسة، هو خطر خطر هو الهدف من البرنامج من الاتفاقية هذه هو الإدماج المتكونات في صلب المؤسسة الحرفية، خطر هو هدف متاعنا هو توفير اليد العاملة للمؤسسة والحد من البطالة بالنسبة للمتأهلات. دونك هذه فرصة تكونوا هما على يدهم انهم تدمجهم في المؤسسة متاعها باش نحن نربحوا يد عاملة كصناعات تقليدية وهي كمؤسسة حرة بطبيعة الحال. دونك بطبيعة الحال متأهلة على يدها هي وتحت إشراف المندوبية معناها دونك ربي يوفق الجميع ان شاء الله.
2: هذا يا سيده منيا عفوا عن مقاطعه معناها البرنامج هذا خاص ببير الاحمر او حتى ببقيه المعتمديات الاخرين؟
4: لا هو خاص هو وطني.
2: وطني
4: هو برنامج وطني وخاص وهو تطاوين. عندنا مؤسسات اما قلت لك الدفعه الاولى فما البير الاحمر عندها ورشتين فقط، اما في تطاوين عندنا اكثر، عندنا قرابه 29 مؤسسه حرفيه خذوا كلهم الموافقه في الدفعه الاولى باش يكونوا من بينهم مؤسستين في البير الاحمر. اليوم عندنا في البير الاحمر وان شاء الله ما زالت عندنا في المعتمديات الاخرى ان شاء الله.
2: شكرا لك سيدة منيا حمدي عن المندوبة أو المندوبة الجهوية للصناعة التقليدية بتطاوين، تحية ليك. باش ناخذ صاحبة الورشة معناها السيدة سعاد حاثق اللي معناها قامت بتأطير وتأهيل معناها خمسة من الفتيات من هنا أصيلات بير الأحمر في معناها حرفة أو مهنة خياطة الصناعات الملابس التقليدية. أهلا وسهلا بك سعاد.
1: عسلام، أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم. سعاد حاثق حرفية في البير الأحمر، خبرة مدة 35 سنة في الصناعات التقليدية، خياطة عصرية وتقليدية، صالونات، جميع أنواع الصالونات، جهاز العروسة. خذينا الدفعة هذه خمسة فتيات معناها في التكوين بين الشراكة بين بيرو شغل بير الأحمر والمندوبية الصناعية للصناعات التقليدية بتطاوين. إن شاء الله هنكونوا موافقين معناها في الدورة هذه، وإن شاء الله ديما نكون راضيين على الانتاج يعني المحلي، وإن شاء الله ديما نأطروا البلاد يعني في جميع المجالات يعني والاختصاصات، ننهضوا البلاد بالباهي
2: أكيد، وخاصة في الحرف هذه اللي اليوم تتطلب معناها.
1: إن شاء الله إن شاء الله يا ربي موفقين يا ربي، ومرحبا بكم.
2: شكرا لك عبير عباسي، متحصل على مؤهل في حرفة السكاجة. نحب نشكر عفاف في ختام المحطة هذه معاك اليوم السيدة منيا حمدي المندوبة الجهوية للصناعات التقليدية بالتطوير، أيضا صديقي نوردين ونيس رئيس المكتب المحلي للتشغيل والعمل المستقل ببير الأحمر، وكل إطارات مؤسسة دار الثقافة، أيضا الحرفيين عزدين بورارة صاحب ورشة في السكاجة، وأيضا سعاد الحاقي صاحبة ورشة في خياطة الصناعات التقليدية والملابس خلينا نقولوا احنا التقليدية. ألتقيك في محطة أخرى ووجهة أخرى من وجهات الوطن الجميل. شكرا لك وكل زملاء العاملين معك هذا الصباح.
0: يعطيك صحة أحمد حسني، أكيد من معتمدية البير الأحمر مشكورين لكل المشرفين على هذه الدورات التدريبية اللي فيها برشا إضافة لحقيقة للفتيات اللي قريين واللي ممكن ما وصلتهمش معناتها الخدمة ولا ما يجوش خدمة ولا يجوش عمل، ولكن التكوين يبقى هو بطبيعة ولا الحرفة والصنعة يوفى كل شيء، وتبقى الصنعة ديما هي معناتها في نهاية الأمر هي المرجع، هي الحاجة اللي نلقوها وقت الضرورة. إن شاء الله ربي يعاون الناس كله، ربي يفتح القسم للجميع. 8:39 دقيقة، شو رأيكم نهزكم لأخبار عالم التكنولوجيا كالعادة مع عبدالله بقير في هايتك.
5: مع أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك، مع لفخ نكلمك عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أوني ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانوا فيلك الفخفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
6: أريدو طور

0: مرحبا بكم في عدد جديد من نايتيك. اليوم تحدثوا على عملاق التكنولوجيا أبل اللي قرر كونه يرفع في الأسعار بأرقام كبيرة برشا. الأخبار الجديدة تقول أنه أبل مش ناوية تكتفي بتحديثات بسيطة بل دخلت إلى عصر جديد تحدثوا على قوة تليفونات بشكل كبير برشا. الآيفون 18، الماك ميني جديد، الكلهم بش يدخلوا في مجال جديد من المعالجات. علاش أبل قاعدة ترفع في الأداء؟ السبب الرئيسي هو الذكاء الاصطناعي أبل انتليجنس. أبل قررت أنه آيفون 18 باش يجيب معالج خارق قادر تعالج أعقد العمليات داخل الجهاز مش في الكلاود لضمان خصوصية أكثر وسرعة خيالية. الأخبار اللي عمل ضجة هو الماك ميني جديد اللي باش يجيب حجم أصغر برشا ولكن بنفس اللقب الوحش. ذكروا اللي الشريحة المحطوطة فيه هي الأمكات واللي تم تطويرها خصيصا باش تخلي مهندسي الذكاء الاصطناعي والمطورين يخدموا بكل سلاسة. أبل هنا قاعدة تقول إنك إذا تحب ذكاء اصطناعي حقيقي وسريع لازمك هاردوير من كوكب آخر. التوجه هذا من أبل هو محاولة لفرض سيادة تقنية جديدة وين تولي التكنولوجيا مش مجرد سوفتوير بل هو التكامل ما بين القطاع والذكاء المستخدم في التليفونات أو الأجهزة هذه. بالنسبة لنا كتقنيين في تونس، وصول شريحة الأمكات في أجهزة صغيرة بأداء جبار كيف الماك ميني هو تحرير للمطورين وشركات الناشئة اللي نجم يمتلكوا قوة سوبر كمبيوتر بأقل تكلفة ممكن.
1: اي تك مع أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فخفة ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أوني ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانو فيلك الفخفة انترنت الكونكسيون ما تقصش.
2: أريدو طور عالمك
3: إشهار.

0: الأزهار.
1: للمرة السابعة على التوالي اتصال تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج وراها سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور، مش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصال تونس مش عام ومش اثنين، 7 سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس.
0: إشهار. يلا عودة معكم مستمعينا بتفاصيل وأخبار الملتقى الخاص بالتشغيل في قطاع السياحة ومستقبل المهن السياحية بجزيرة جربة. الحقيقة سعيدة جدا باستقبال معايا سيلياس بن مراد، منسق مشاريع بمنظمة ليدرز انترناشونال، هي الشريكة الفاعلة مع مركز إليف بجزيرة جربة في هذا التكوين. خلينا نصبح على سيلياس ونقول له إن شاء الله اليوم يكون يوم مميز في مركز إليف وفي جزيرة جربة. تحياتي لك سيلياس.
2: مصباح الخير ومرحبا بكل مستمعي إذاعة التوين.
0: الله يخليك يا سيدي، وهيك نعطوا فكرة مسبقة للناس اللي مهتمة واللي تنجم تكون حاضرة شكون اللي يعنيهم الموضوع، لكن خلينا قبل كل شيء حطنا في الإطار الساعة سيلياس، هالملتقى معناتها كيفاش نظمتوه، خاصة شنو أبرز الخدمات اللي باش تقدموها إن شاء الله.
2: عايشك يا عسلامة الناس الكل. دونك ليس بن مراد، منسق مشاريع في منظمة ليدرز انترناشونال. نخدم على عدة المشاريع نتاع تنمية اجتماعية اقتصادية وكل، لكن اليوم مجتمعين في جزيرة جربة في ولاية مدنين.
0: نعم.
2: في إطار يوم هو يوم توعوي تحسيسي نستهدف فيه أنه يجيوا الشباب يكونوا حاضرين في سنتر ليف اللي هو الشريك معنا في النهار هذا. دونك سنتر ليف يجيوا لسنتر ليف في جربة باش يقدموا السيفيات نتاعهم، باش يقدموا رواحهم هما
0: كطالبي
2: شغل ويجيوا معناتها يستقبلوهم معناتها الشركات السياحية الموجودة لهنا، الفنادق خاصة الفنادق اللي ان شاء الله يكونوا موجودين لهنا.
0: هيك حتى بسط المعلومه سيلياس، معناتها باش يقع اختيار شباب والا هي فقط عمليه تعارف يعني وتعرف على المتخرجين واللي عندهم ممكن.
2: يعطيك صحه سؤال لانه هو ديتاي مهم، يعني هو كيفاش باش تصير الحكايه، هم يجيو الشباب يجيو بالسيفي نتاعهم يعملوا يشوفوا طلب العروض اللي موجوده.
0: أيوة.
2: ويعملوا دي زونترتيان ديريكت سور بلاس،
0: يعني
2: مقابلات مع اللي يخدم معناتها في الغصوف سمين في الفنادق اللي موجوده لهنا.
0: أيوة.
2: في مدينه جربه. ويا حبذا كان فما معناتها سيليكسيون ديريكت سيزور لهنا على الشلاي، كان فما دي ديريكسيون هما يحبوا يخدموا فيها وقت كثير يعني مناقشه اخرى. فالهدف منه مو جوست تعرف ولا تحسيس، بل هو
0: انتداب اختيار ان الباحث عن شغل يلقى شغل. ولهنا ممكن في تفاعل مباشر الحقيقه معك سيلياس، فمشكون يسال يقول لك واللي عنده مشروع سياحي يلوج شكون يتبناه او شكون يكون شريك معه، عنده الفرصه هذه نجم يكون حاضر.
2: هو للاسف لليوم لا، اما نجم يكون حاضر معنا ما يحكي معنا، ما فهمش مشكله نحطوه في اطار مشاريع اخرى.
0: أي.
2: ما فهمش اشكال
0: به هاي البرشا
2: احنا. اي فوالا فوالا.
0: دونك حبيت ان نواصل معك فقط سيلياس، نعطوا الادريس بالضبط وين باش يكونوا موجودين وهيك باش نسهلوا على برشا ناس اللي ممكن ما خلطش باش يحضر السي في بسرعه بسرعه بسرعه، لان اليوم نهار كامل تقريبا سيلياس ولا لا؟ المقر وين؟
2: سنتر إليف جربة.
0: سنتر إليف جربة. طبعا للناس اللي تسمع فينا تسألوا على مركز إليف جربة، أكيد الناس كل تعرفة هيك تكونوا حاضرين. والتوقيت حتى إيش الوقت إيش تكونوا موجودين إن شاء الله؟
2: حتى إيش الماضي ثلاثة ما ثلاثة ونص.
0: أي واضح أكيد. واضح ديما مضبينا معناتها الحضور يكون بكري شوي حتى تكون العملية التنسيقية هيك بأريحية تامة حتى للجان الموجودة. قطاع السياحي بشكل عام، المهن السياحية فرصة، نجم نقوله فرصة باهية. فما موعد آخر متكرر سيلياس باش تعملوها في إطار نقطة أخرى أو باش تتنقلوا مثلا إلى مناطق أخرى غير جزيرة جربة؟
2: فما ولايات اخرى ان شاء الله، فما في ولايه جندوبه تبرقه مازلنا ما حددناش يعني اليوم وقتاش باش نعملوه، وفما زاده في توزر مازلنا زاده كيف نحاولوا نعملوه في اقرب وقت، لكن ديما مربوطه بتحضير وكل شيء.
0: هو جنوب الشرقي بركه لازمتها نقطه اخرى بصراحه، لان برشا من الناس نهير ما يكفيش يدور لي سيلياس.
2: بالضبط بالضبط.
0: علاش لا خموا في النقطه هذه؟
2: اي احنا ان شاء الله كان ان شاء الله عملت نتائج باهيه. كل احنا نتصور باش تعمل نتائج باهيه ان شاء الله. علاش لي نعاودوا نهار اخر حتى هكا خير من هكا كل هذا كل نعملوا فيه على ضوء الموسم السياحي اللي هو تبع بدي وان شاء الله باش يزيد يكبر معناتها الشهر هذوما.
0: نعم ان شاء الله موافقين يا سيدي. كل التوفيق لكم سلياس. ان شاء الله في نقطه اخرى تكونوا حاضرين معنا مزيد من التشجيع وان شاء الله بالحظ الوفير لكل الشباب الممتهنين في القطاع السياحه ومستقبل المهن السياحيه بجزيره جربه. الحظ الوفير يا رب. ان شاء الله ربي يسهل لكم الناس الكل. بشكر جدا سلياس بن مراد منسق مشاريع بمنظمه ليدرز انترناشونال كان حاضر معنا مباشره على موجات اذاعه تطاوين واذاعه بانوراما. تقريبا بالنسق هذا وصلنا معكم لختام مشوار، لكن خلينا نمشي النغم وبعدها نرجع نختم معكم المشوار بحديث على مبادرة خاصة في إطار برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر إحداث مواطن شغل في خط تمويل باش تحطوا فيها هكا اون بريف باش نعطيكم فكرة كيفاش نجموا تدخلوا وتسجلوا في خط التمويل هذا.

رجعنا معكم مستمعينا بصوت أنيس الخماسي وأكيد بالخبير هذا اللي يهم كل أصحاب المشاريع الخاصة والناس اللي تسأل ديما على التمويل كيفاش نجم نمول ونتحصل على التمويل الخاص بمشروعي. فإنه وزارة التشغيل والتكوين المهني أعلنت عن وضع رابط للتسجيل في خط التمويل المدرج ضمن برنامج دعم تنافسية المؤسسات وتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر إحداث موطن شغل. تم عملية التسجيل حصريا عبر الرابط التالي www.access-financement.emploi.gov.tn. هكا تنجموا تدخلوا على الرابط هذا وأكيد تتبعوا عملية التسجيل. طبعا الخط التمويل هذه هم حاملي أفكار المشاريع وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة والراغبين في توسعة مشاريعهم وتوفير رأس المال المتداول وكما يوفر آليات وامتيازات تفاضلية للقروض الهادفة إلى تمويل المشاريع. كما أكدت أيضا الوزارة أن اللجان الفنية باش تعتمد في تقييم الملفات على معايير الجدوى الاقتصادية وديمومة المشاريع وللحصول على معطيات إضافية نجم مستمعينا التواصل مع أقرب فضاء مبادرة أو مكتب تشغيل وعمل مستقل الموجود في جهتكم وهكا تنجموا تاخذوا بأكثر تفاصيل وأكثر معطيات. إن شاء الله ربي يسهل لكم الناس كل وأكيد ديما نتمنى لكم الخير وإن شاء الله ديما في الخير وإن شاء الله نتلاقوا على ساعة سعيدة. نقول لكم نهاركم أسعد الأيام. تحية لكل الفريق اللي كان حاضر معايا أجمل تحياتي عفيف البرهومي وكل الفريق العامل معنا في إذاعة تطاوين وإذاعة بانوراما. يلا فيلمان نهاركم زين.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: التاسعة صباحا هنا بتطاوين، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. يختتم اليوم بمقر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين معرض للمنتوجات الفلاحية بشعار السيادة الغذائية قرار وليس خيارا. بلغت أشغال مشروع بناء جسر الكورنيش على مستوى دجاب 90% بكلفة تناهز 50 مليون دينار، وينتظر أن يكون جاهزا في ظرف 3 أشهر. صادق المجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال جلسة عامة أمس بالأغلبية على 5 مشاريع قوانين متعلقة بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفوتوضوئية. خصص اللقاء جمع وزير التجارة وتنمية الصادرات سامر عبيد أمس بممثلين عن القطاع الخاص والمهنيين من صناعيين ومنتجين ومساحات التجارة الكبرى، خصوصا النظر في وضعية الأسعار والتحكم فيها على ضوء الأوضاع العالمية الجديدة حفاظا على المقدرة الشرائية للمواطن. دوليا تعقد حركة فتح اليوم مؤتمرها العام 8 في رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة في أول اجتماع من نوعه منذ 10 أعوام، وذلك في ظل مرحلة توصف بالحاسمة تتزامن مع تعديات حرب الإبادة على قطاع غزة والتحديات الأمنية بالضفة الغربية والقدس المحتلتين. لقي شخص واحد مصرعه وأصيب 36 آخرون بعد أن شنت روسيا هجوما صاروخيا واسع نطاق خلال الليل على أوكرانيا، واستمر حتى صباح اليوم حيث تم إنقاذ 11 شخصا من تحت مبنى انهار جزئيا. ده الموجز بعد الفاصل. معرض الصحف العربية والدولية مع الزميلة فاطمة طليحة.
1: معرض الصحف العربية والدولية.
3: شكرا عبد النور، أهلا بكم مستمعينا الكرام. نبدأ الجولة من موقع المدن. نشر مقال بعنوان شكوى لبنان غير المسبوقة ضد إيران. يقول جورج حايك في موقع المدن أنه لم يسبق أن وصلت العلاقات الدبلوماسية بين لبنان وإيران إلى هذا المستوى من التصعيد والتوتر، لكن المتابعين لمسار هذه العلاقة لم يفاجأوا بالرسالة الجوابية التي تقدمت بها وزارة الخارجية اللبنانية ضد إيران أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن ردا على رسالة إيرانية سابقة اعتبرت مليئة بالمغالطات. يضيف جورج حايك، تكشف مصادر مقربة من وزارة الخارجية أن هذه الخطوة حضرت مع الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام وهما على اطلاع كامل وعميق عليها. صحيفة العرب اللندنية عنونت مقال حركة وفتح تستعد لعقد مؤتمرها 8 اختبار لإمكانية تجديد القيادة والرؤية. أفادت صحيفة أن حركة فتح بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس تستعد لعقد مؤتمرها 8 في مدينة رام الله في خطوة تأتي بعد نحو 10 سنوات على انعقاد مؤتمرها 7، وفي لحظة سياسية توصف بأنها من الأكثر تعقيدا منذ تأسيس الحركة بفعل الحرب على قطاع غزة وتداعياتها وتصاعد الضغوط الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس، إلى جانب التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة التي تعيد تشكيل البيئة السياسية الفلسطينية. صحيفة الخليج الإماراتية، فرنسا والشراكة الإفريقية. يقول يونس السيد في صحيفة الخليج إن ما قاله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمام قمة إفريقيا إلى الأمام حول انتهاء حقبة النفوذ الفرنسية في إفريقيا وحماسها الكبير لإقامة علاقات جديدة ربما يطوي صفحة استعمارية مليئة بالغطرسة والهيمنة والاستغلال ويفتح صفحة أخرى قائمة على الشراكة الحقيقية مع القارة السمراء. وتابع الكاتب أن ماكرون يرى أن إفريقيا باتت تحقق النجاح وهي تحتاج إلى الاستثمارات لا إلى المساعدات كي تصبح أكثر سيادة. ولتأكيد جدية هذا التوجه أعلن ماكرون جميع استثمارات في القارة بقيمة 23 مليار يورو، 14 مليار يورو منها من جهات مانحة فرنسية، والمبالغ المتبقية من مستثمرين أفارقة بهدف دفع عجلة التنمية. نختم الجولة من صحيفة الشرق الأوسط. نقل سمير عطل عن مصادر لا يرقى إليها الشك أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زعيم العالم الرأسمالي وصل اليوم إلى بكين زعيمة العالم الشيوعية لإجراء محادثات عاجلة حول العلاقات بين الدولتين. ويتصدر جدول الأعمال بين ترامب وزعيم الحزب الشيوعي الضغط الذي تقوم به الصين على الجمهورية الإسلامية الإيرانية في حرب المآزق والمضايق. ويضيف الكاتب أن بكين التي كانت ذات زمن عاصمة معزولة لا يصلها أحد أصبحت الآن محجة الزوار الأجانب ما بين العام الماضي وهذا العام. جاء الرؤساء من ألمانيا وإسبانيا وبريطانيا وكوريا الجنوبية وفنلندا وإيرلندا وكندا وأستراليا وفرنسا ونيوزيلندا والبرتغال وصربيا وسلوفاكيا. كان هذا معرض الصحف العربية والدولية الصادرة اليوم. شكرا على المتابعة والاهتمام. إلى اللقاء.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
5: إيقاع الجنوب.
6: إيقاع الجنوب. إيقاع الجنوب.
5: إيقاع الجنوب مع شكر العدودي.
7: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى إيقاع الجنوب اللي جيكم من جرجيس. واليوم مش سلط الضوء عن البرامج والأنشطة البيئية بالمؤسسات التربوية باعتبارها ركيزة أساسية لتشكيل وعي الطفل وتنمية حسه بالمسؤولية نحو البيئة. أنشطة يتم تنفيذها عبر النوادي البيئية. وقبل استقبال ضيفنا، تحياتي مع تحيات المنسق العام للحصة شكري العدودي. سعادة باستقبال السي شهر الدين كنيس متفقد عام بالمدارس الابتدائية في دائرة جرجيس واحد للغة العربية، واللي التقيناها على هامش فعاليات الدورة السابعة لملتقى المؤسسة الدولي للخط العربي، واللي تحدث على برنامج المدرسة الخضراء.
8: يوم نحضر يعني في محطة محطات مهرجان الخط العربي بجرجيس، احتفالنا لمدرسة النور بالمهرجان هذا وبالخط العربي اندج في إطار حرصنا الدائم على يعني العناية بما هو كل ما هو مكون يعني حضاري بيئي يهم الطفل. احنا في مدرسة النور عندنا مبنين مشروع بيئي منذ سنوات، يعني مشروع بيئي يتمثل في إنجاز مدرسة بيئية، مدرسة نموذجية خضراء فيها مشروع متكامل من زراعات، من عرض نباتات يعني زينة وطبية وغيرها وأشجار مثمرة. الغاية منها هو يعني التربية على البيئة. التربية على البيئة هو هدف كبير، هي أن الإنسان يعني يحترم البيئة متاعه ويهتم بها ويكون عنصر فاعل في يعني تنميتها محليا في المدرسة ولا حتى خارج المدرسة. أيضا في علاقة بالمهرجان الخط العربي، كيف هو نفس التواصل، يعني الخط العربي أيضا هو من المكونات الأساسية اللي في هوية الطفل وفي انتماء الحضاري وفي علاقته باللغة العربية. اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمدرسة التونسية، هي اللغة أيضا لغة القرآن واللغة المقدسة دينيا. يعني فاهتمام الطفل باللغة بالخط العربي نابع من اهتمامه بلغته العربية وتمكينه من إعطاء الخط قيمة الحقيقية في مستوى الجمال. خاصة كي نحكي على الجمال نحكي على البيئة، البعد الرومانسي للبيئة، كيفاش في علاقة هي العلاقة بين الخط العربي والمحور البيئي هو في الجانب هذا، هو الجانب الجمالي، يعني تربية الطفل على التذوق الجمال وإعطاء القيمة الجمالية للأشياء في عمله في سلوكه وحتى في اهتماماته داخل المدرسة وخارجها.
9: وشكرا. هذا البرنامج هل يشمل مدارس ابتدائية أخرى في جرجيس؟
8: والله برامج المدرسة الخضراء والمدرسة النموذجية البيئية هو مشروع دائرة، يعني يهم كامل المدارس التابع لدائرة جرجيس واحد. وحني حتى بالشراكة مع معهد الأراضي القاحلة ومع وزارة الفلاحة قمنا بالتنسيق معهم وشراكة، وقاموا بمساعدتنا خاصة في إمداد المدارس بوسائل عمل من مسحات من نقالة من بذور من حتى نباتات كذا. وعملنا احني في الصنفات عملنا حتى مسابقة بين المدارس في المستوى البيئي، يعني هي مدرسة تحترم البعد البيئي في مستوى التهيئة، في مستوى الجمال، في مستوى يعني نظافة الأركان، في مستوى حسن السلوك التربوي للأطفال، لأن النظافة يجب أن تكون سلوك أو لا تكون، يعني ما يش فقط مشهد جمالي أو مشهد شكلي، لازم تتجسد في سلوك الطفل وحتى في يعني تنقله في الشارع، يعني في احترامه لبيئته للأشجار المكونة للرصيف لعدم إلقاء الفضلات أينما كانت، يعني حرصه على نظافته وهندامه، هذا كلها تدخل في باب التربية البيئية أو المهارات الحياتية المتعلقة بالبعد التربوي. شكرا،
9: شكرا لك،
8: عايشك، شكرا لك.
5: إيقاع الجنوب،
6: إيقاع الجنوب.
7: طبعا مواصلين مستمعينا الكرام في مدرسة النور لإدارتها تنفذ وتشارك في برنامج البصمة البيئية، واللي هو ديما تبقى أداة يعني ومبادرة تهدف إلى تعزيز الوعي الاستهلاكي المستدام. وسعداء باستضافة عائشة الفيلالي اللي هي مربية بمدرسة النور اللي باش تحكينا على برنامج البصمة البيئية بمدرسة النور بجرجيس.
10: مدرستنا هي معناها عندها مشروع وطويل المدى في حماية البيئة، باش تبدأ معناها كوسط بيئي، مدرسة بيئية، ينجموا الصغيرات تاع المدارس الاخرين يجوا يزوروها باش تولي فيها اشجار مثمره متنوعه، نباتات طبيه متنوعه، وبالتالي معناها وسني في اطار في نفس الاطار جتنا مشاركه باش نجموا نشاركوا في مسابقه الكاس البيئيه، الكاس البيئيه او البصمه البيئيه، في هي على مستوى الوطني، بدينا تو على مستوى الجهوي وبعد اللي باش نبدا على المستوى الوطني. اهدافها ان توعي نشأ على ضرورة حماية البيئة، معناها ونعرف أن كوكبنا معناها في خطر، وكوكبنا معناها فيه تلاحق برشا أضرار، هكا علاش حنين نحاولوا تو نعلموا النشأة باش ينجموا نحاولوا نحموا بيئتنا للأجيال القادمة إن شاء الله.
7: عدد المشاركين؟
10: عدد المشاركين هما 25 تلميذ من السنوات الكبرى، سنة خامسة وسنة سادسة، كل نهار جمعة عشية نتقابلوا ننظفوا نزرعوا أشجار نعملوا بذور، نتعلموا طرق أخرى في الزراعة، كما مثلا الزراعة بالعقل، زراعة بالبذور، زراعة بالنجم، نعملوا حتى التطعيم. إذن هكا معناها مواضيع كلها تخص الأشجار وتخص البيئة وتخص المحافظة على البيئة.
7: شكرا لك عائشة ولكل الأسرة التربوية بمدرسة نور بجرجيس. بعد هذا نغمروا إلى الخط العربي ودائما في علاقة بالبيئة.

0: إيقاع الجنوب.
1: إيقاع الجنوب
2: من جديد مستمعينا الكرام ومواصلين في إيقاع الجنوب. ومدينة جرجيس كانت على امتداد 6 أيام أي من 3 إلى 8 ماي محط أنظار فنانين وخطاطين من ليبيا والجزائر والمغرب وتونس لمواكبة فعاليات الدورة 7 اللي كانت فعلا دورة متميزة بما تضمنته من ورشات عمل تفاعلية مع تلاميذ المدارس الابتدائية، وهي التظاهرة الدولية الوحيدة التي تذهب إلى الناشئة بمدارسهم، وهي التظاهرة الدولية الوحيدة أيضا اللي طرحت مسألة الخط العربي في علاقة بالبيئة. وسعداء باستقبال مدير الملتقى سي محمد مطيمت. سي محمد مرحبا بك، كيفاش كانت الدورة 7 للملتقى وما ميزها عن سابقاتها؟
3: نفس الفكرة، هو نحب نرسخها، هي نشر ثقافة الخط العربي أولا في المؤسسات التربوية وفي الفضاء العام. بعد ما عملنا 2 محاضرات حول الخط العربي والاستدامة، الخط العربي فن أخضر، وهذه أول مرة يطرح هذا الموضوع على مستوى عالمي نعتقد، تثمينا لأهمية الخط العربي وأهميته في الحفاظ على البيئة واستدامته البيئية والتاريخية. عملنا سنين فن أخضر، أول مرة يطرح الموضوع هذا، وندعو الخطاطين وندعو الناس المفكرين باش يخدموا على الموضوع هذا، خاطر ما عرض معناها من المداخلات هي فتح، هي بدايه، هي كذا، والمطلوب هو ان نخدموا على الموضوع هذا، وان شاء الله نبحث على موضوع جديد في علاقه الخط العربي بالتراث، في علاقته بالتربيه، بالتعليم، في علاقته باي حاجه، نلقوا ان شاء الله موضوع للدوره القادمه باش يكون باذن الله محاضرات دسمه من دكاتره ومن ناس مختصين في هذا المجال.
0: سي محمد، ما ميز دورة 7 على الدورات السابقة؟
3: اللي ميزها هي أول حاجة الاستمرارية، العلاقات الطيبة بين المتدخلين كل، الهبة الشعبية في المؤسسات التربوية والزملاء المربين، حضور كما قلنا لافت للأولياء وللتلاميذ في لباس جميل خدمنا به التراث، خدمنا به مثلا الموروث الشعبي في جريس الأكلات كذا، كل شيء كان في طبخة جميلة أكدت على عراقة هذه الأرض وعراقة تونس وعراقة جرجيس بالأساس، ونرنو كما قلنا إلى العالمية. احنا بدينا الخطوات الأولى لكن ماذا بنا نواصلوا، الأكاديمية العرب يحبوا يحضروا وكلهم مسؤولين معناتها في بلدانهم على مهرجانات كبرى، كما جانا سي عبد الرزاق قرابورنو مثلا، هو مدير ملتقى الجزائر معناتها الدولي للخط العربي ورئيس جمعية الراقم للخط العربي.

0: تحت الدراسة راه باش نستنوا خروج مقالات، مقالات ممكن تنقد لكن مقالات باش تثمن بإذن الله المجهود هذا اللي ممكن احنا ما نشوفوهش، لكن هم بعينهم الخبيرة شافوه وجو عايشوه من الداخل، راه حاجة وهذه حاجة باهية ياسر لنا احنا، وهذا ما ميز معناه بإذن الله الدورة هذه.
1: إيقاع الجنوب،
2: إيقاع الجنوب
3: في الإطار هذا ثماش نية لعقد توأمة أو شراكات مع ملتقيات دولية أخرى؟
0: الفكرة موجودة والحديث تم، لكن هذه حاجات احنا معناها ولقينا ترحيب، لكن هذه حاجات تجاوزنا بحكم احنا رانا ننشطوا تحت وزارة الثقافة وننشطوا تحت مندوبية جهوية للثقافة بمدنين، وهذا دورها تقريبا، وإحنا باش نسعوا إلى برامج شراكات مع خاصة جمعية الرقم، جمعيات الناشطة في هذا المجال باش نستفيدوا، معناها يولوا هم يجيبوا لنا خططين من الجزائر، يجيبوا لنا خططين من المغرب ونمشوا احنا غادي، هذا هو تقريبا الأكثر نأكد عليه على الخصوصية بتاع ملتقى لوماسا، هو المنطقة الوحيد تقريبا اللي يمشي للناس، المنطقة الوحيد اللي يخرج من الدوائر المغلقة ومن القاعات المغلقة، هاك علاش جبد النوعية هذه النخبة هذه باش تجي تشوف وتلامس عن قرب من اللي قاعدين نخدموا فيه، واللي يبان لنا بديه وسهل لكن يبان لهم هما حاجة كبيرة، وباش يحاولوا كما قلنا ينقدوه وياخذوا منها فكرة، وبإذن الله تولي الأفكار هذه موجودة حتى في الدول الأخرى. كل اللي يعاونونا بارك الله فيكم نشكرهم جيدا، لكن بدت عندنا شوية صعوبات على مستوى إن المهرجان بدي يكبر وبدت طلبات أكثر على الحضور، توا حاليا حققنا مثلا حضور 30 ولا 25 خطاط، الطلبات راهي أكبر ومن جزئيات مختلفة من إندونيسيا ومن الهند ومن فرنسا ومن أوروبا يحبوا يحضروني، وهذه إمكانيات دولة. إيش معناها إمكانيات دولة؟ معناتها راهو يلزم الدعم يكون أكبر، يلزم يكون دعم وطني صحيح، مندوبية واقفة معانا وتشجع لوجستيا وتشجع ماديا، لكن راهو يلزم إمكانيات أكثر أولا وحضور أكثر، إمكانيات المادية إن ماذا بينا يكون الدعم وطني، هذا واحد. اثنين، هنا نحن نشطوا في مدينة جرجيس، وقلنا احنا الملتقى الوحيد تقريبا المستمر للدورة السابعة في تونس كاملة، ومسينا تقريبا أكثر من 3000 ولا 4000 معناها مستفيد ما بين طلبة وأولياء ومدارس وغيرها، باستحباب صحيح المجتمع المدني عاوننا في المدارس وكذا، لكن ماذا بينا يكون حضورهم فاعل أكثر ودعمهم أكثر، خطر في الأخر راهو هذا لذريتنا والمستقبل أبنائنا والمؤسساتنا التربوية، وإحنا عندنا مؤسسات منتصبة في جرجيس اقتصادية ماذا بينا ننفتح عليها وماذا بينا دعمنا، وخاصة أننا ما زلنا مستمرين، والوزارات الكل وزارة الثقافة والتربية والسياحة ماذا بينا تكون حاضر على خطرة هي المسوا في هذا الكل، يعني لما نجيب لك مثلا 15 خطاط من دول مختلفة من 6 ولا 7 دول، أني قمت بدور سياحي بدور تثمين الموروث، ونحن في شهر التراث ماذا بينا وزارة السياحة تقوم بدورها، ماذا بينا مثلا وزارة مندوبية التربية كيف هي قامت بدورها تأطيري من خلال زملائنا مبارك الله فيهم، من خلال زي ما أعطتنا معناها التصاريح اللازمة باش نشطنا في المؤسسات السمحة، لكن ماذا بينا دعم أكثر ودعم وطني وزارة التربية خاطر قادرة، ماذا بينا نكبروا معها الشراكة الاستمرار مع وزارة الثقافة والوزارات الأخرى اللي قادرة تدعمنا باش نرتقوا بالملتقى هذا أكثر وأكثر، خاطر إن كما قلنا الطلبات راهي كبيرة ياسر للحضور والناس مستعدة تجي من عدة بلدان مختلفة.
1: شكرا لك سي محمد مصدق مدير ملتقى مواسا الدولي للخط العربي على كل المجهودات التي بذلت من طرفك وبقية هيئة الملتقى. مواصلين مستمعينا الكرام في إيقاع الجنوب بعد هذا.

0: إيقاع الجنوب تنسيق شكر العيدودي.
1: أهلا وسهلا بكم جديد مستمعينا الكرام. ملتقى المؤسسة الدولي للخط العربي كانت فيه مشاركات من عدة بلدان، وهناك طلبات أخرى كما كان يذكر سي محمد مصدق، طلبات لم تتمكن هيئة الملتقى من يعني تلبيتها لأنها تتطلب أموالا طائلة، والملتقى ينتظم كل عام بميزانية محدودة جدا. احنا اغتنمنا فرصة وجود البعض من الخطاطين اللي تحدثونا بالمناسبة.
0: إيقاع الجنوب، إيقاع الجنوب.
2: عيسى يحيى من الأغواط الجمهورية الجزائرية. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية نشكركم على تغطية وبارك الله فيكم. أنا سعيد جدا كوني جزء من التظاهرة اللي هو ملتقى جرجيس الدولي للخط العربي، ملتقى المنسى في هذه دورته السابعة. شاهدنا أعمال متميزة جدا من دول عربية مختلفة خاصة دول المغرب العربي، أيضا كان فيه مداخلات افتتاحية، كان الدكتور محمد البندوري من المغرب جزاه الله خير يتكلم على مفهوم الخط كفن أخضر، يعني علاقته بالبيئة. ثم أنا تناولت الفرع الثاني اللي هو مفهوم الديمومة في البيئة، وكيف أن الخط العربي يتلاقى مع البيئة في هذه المعاني، معاني يعني المعنى الأخضر لا يقصد به اللون في حد ذاته، إنما معنى أن نكون مسالمين مع الطبيعة ونحاول أن نحافظ على هذه الديمومة في هذه الطبيعة. لكن أنا حاولت أن أنحو منحة ثاني لأكمل مداخلة الدكتور البندوري، هو أخذ هذا المدخل التقديمي، وأنا حاولت أن أختم حتى البعد الأخروي، لأنه الخط له ديمومة فيما بعد الحياة الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، من بينها صدقة جارية، فاللوحات التي يتركها ستكون صدقة جارية، والنصوص التي يكتبها والمعاني. فالخط هو دائم من هذا المعنى، يعني باتصاله بهذه المعاني الروحانية التي تتجاوز الحياة الدنيا.
3: يعطيك الصحة،
2: يبارك فيكم إن شاء الله. شكرا.
0: إيقاع الجنوب، إيقاع الجنوب.
4: الدكتور محمد البندوري من المملكة المغربية من مراكش بالتحديد. هذه أول مشاركة لي في هذا الملتقى الدولي، تابعته من سنين، ولكن في هذه المرة أثرني موضوع علاقة الخط بالبيئة، وهو موضوع آني، موضوع الساعة، موضوع العالم كله، يعني المجال البيئي يعني يحتضر ولابد من إنقاذه. الخط العربي هو منقذ بآلياته، بأدواته، بكل تفاصيله. فالجانب التداولي في الخط من خلال الأدوات، مثلا الأقلام التي تكون طبيعية صديقة للبيئة، كذلك الأحبار هي صديقة للبيئة، تصنع من السحام ومن مواد طبيعية، كذلك الورق. الورق أولا كان استعمال الجلود، جلود الغنم والنعام والغزال إلى آخره، كذلك تم صناعة الورق التي كانت تصنع من المواد النباتية التي في ضفاف الأنهار، مثلا ورق البردي التي كان في ضفاف النيل، ورق الشاطبي في الأندلس من نباتات متنوعة. يعني كل هذه المواد كانت صديقة البيئة، هي من البيئة ونشأت في حضن البيئة. فظل الخط العربي مرتبطا في هذا السياق بالبيئة وبالمواد الطبيعية، وهذا كان دائما يحافظ على البيئة. هذا الملتقى بمجرد ما طرح هذا الموضوع يعني ارتقى إلى مستوى عالي من الجودة ومن التحضر، لأن الناس تتفاعل مع الخط العربي في نطاق جمالي فني يعني محدود. ولكن أن تطرح موضوع بهذه الكمية وبهذه الأفكار وبهذا الشكل، يعني هذا شيء يحسب لهذا الملتقى ويحسب للمنظمين. طبعا هذه المدينة العريقة، هذه المدينة الجميلة، هذه المدينة العامرة جرجيس، أنها تحتضن هذا الملتقى وبهذا الشكل هذا وبهذا الموضوع ديال البيئة، هذا شيء يحسب لها وستكون له نتائج إيجابية إن شاء الله في المستقبل.
3: شكرا لك.
4: الله يحفظك ويكرمك.
0: إيقاع الجنوب، إيقاع الجنوب.
3: أنا الخطاط سالم أبو بكر الدغيس من ليبيا. دورة هذه دورة مميزة نوعا ما بالإمكانيات من السيد محمد مصدق اللي يخدموا معاه ما شاء الله والشباب النشيطين في هذه المهنة الجميلة هي الخط. مزيد من الدعم المستمر بحيث الدورات في الأعوام القادمة تكون ناجحة أفضل.
5: يعطيك الصحة.
0: إيقاع الجنوب.
6: أستاذ دكتور محمد بن عزوزي، باحث بمركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة بالأغواط الجمهورية الجزائرية، وأستاذ الخط العربي المشارك في ملتقى جرجيس لفن الخط. طبعات الملتقى في كل مرة نجد فيها الجديد، وفي كل مرة تعطينا شعورا بأن فيه اجتهاد على أن كل طبعة تكون أفضل من سابقتها، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على الاهتمام الكبير سواء من منظمي هذا الملتقى أو المشاركين أو القائمين عليه، وبالتالي الملتقى لعله يصبح من أهم الملتقيات التي تنظم في تونس ككل، بحكم أنه يعمل على إلقاء الضوء على عدة أشياء مرتبطة بفن الخط العربي، سواء في مسألة الأعمال العلمية، الورشات، ورشات تنفيذ اللوحات، تكوين التلاميذ في المؤسسات التربوية. وإذن الملتقى يحاول أنه يمس فئة عريضة جدا من المجتمع، ولعل هذه من الشروط التي ربما تسمح لأي عمل أن يستمر مع الزمن ويؤتي ثماره في كل مرة ينظم، وفيه نوع من تراكم الخبرة. لذلك احنا في كل مرة نتفاجأ الرتابة التي ربما تقع فيها بعض الملتقيات، ملتقى جرجيس لا يقع فيها. الأيام تمر سريعا واللحظات كذلك، نأتي بالاشتياق ونعود بالفرح ونشتاق لموعد آخر وهكذا. ملتقى جرجيس إن شاء الله سيكون ملتقى من الملتقيات الدولية المهمة جدا، ليس في تونس وليس في المغرب العربي وليس في العالم الإسلامي، ولكن على مستوى العالم، لأن المقدمات التي نلاحظها والاهتمام الكبير الذي نلاحظه لعله سيكون نواة لإطلاق ملتقى دولي ذا شأن وذا قيمة ثقافية وفنية ومعرفية تليق بمكان تونس كدولة تهتم بالعلم والثقافة والمعرفة والفن.
5: الله يسلمك.
0: إيقاع الجنوب.
7: يوسف ماهري فنان تشكيلي وخطاط من مارث ولاية قابس، شاركت من مؤسسي الملتقى المؤسس الخط العربي بجرجيس. هنا حضرت اليوم الدورة السابعة هذه للخط العربي، إن شاء الله معنا تكون دورة ناجحة كالدورات السابقة. تتميز السنين الخططين جونا من دول العربية كلها، من الخارج، من ليبيا والجزائر وموريتانيا والأردن، وبرش خططين زادة من هنا من تونس مشاركين معنا اليوم في الدورة هذه. كان الافتتاح في معرض اليوم العشية باللوحات الخطية مختلفة في أنواع الخط الكوفي والقيرواني، نقوله هنا الديواني، النسخ، مخطوطات جميلة ولوحات رائعة لجميع الخطاطين الحاضرين معنا. إن شاء الله تكون دورة متميزة، وإن شاء الله بالمزيد من النجاح والتفوق لهذه هذا الملتقى. إن شاء الله مطلوب المزيد من الدعم للملتقى هذا ومن السلطات المحلية ومن وزارة الثقافة، خطر نقول تو هنا دورة سبعة، معناها ملتقى ناجح، ونعتبر أنا كفنان وخطاط نعتبر هو من آخر الحصون نتاع الخط العربي الموجودة. تو عندنا هنا الملتقيات اندثرت مع الخط العربي، فما دورة الأولى دورة ثانية وبعد اندثرت ماش موجودة. الملتقى نتاع موانسة من الخط العربي بجرجيس هو من الملتقيات الناجحة من الدورة السابعة هذه، تعرفوا أنه ملتقى ناجح. إن شاء الله مزيد من التفوق والتميز، وشكرا.
0: إيقاع الجنوب.
1: كيف التقينا في مناسبة فعالية الدورة السابعة لملتقى مؤسسة الدولي للخط العربي بالقائمين على إدارة المؤسسات التربوية وهذه إحداهن؟
8: زبيدة عروسي، مديرة مدرسة رأس الظهرة بن عمار جرجيس، باسم الأسرة التربوية مدرسة رأس الظهرة جرجيس اللي هي معروفة ديما مدرسة رأس الظهرة بن عمار. نشكر أنا كافة المدعوين اللي حضروا، خاصة جمعية ملتقى المواساة الدولي للخط العربي. السادة الحضور، السادة المتفقدين، السادة المساعدين البيداغوجيين، السادة مديرين ومديرات مدارس، الأولياء تفضلوا زادة بالحضور، أضافت العديد وفرحت الأولياء والتلاميذ خاصة التلاميذ. كان حقا عرس مدرسي وكان احتفال مدرسي فعلا فعلا، أنا أسميه كذلك لأنه أضاف الكثير والعديد. تلاميذ مدرستنا فهم يفتقدون حقا حقا حقا، يفتقدون لمن يساعدهم على الكتابة الجيدة في الخطوط. الخط العربي اسمه على جسمه، نحن عرب وخطوطنا يجب أن تكون خطوطا جيدة وجميلة. هناك من يريد من التلاميذ أن يتعلم هذا الخط. اليوم كانت فرصة فعلا، فرصة أنا أعتبرها ذهبية، تشرفت بحضورهم. كان التلاميذ فعلا في عرس، كانوا مصطفين كلهم بهجة وسرور، ينتظرون بعضهم حتى يكتب لهم أسماءهم، حتى يتدربوا هم أيضا ويدربونهم السادة الأعضاء الجمعية، يدربونهم على كتابة الخطوط لتحسين خطوطهم. يا حبذا لو تتكرر مرة أخرى. إن شاء الله أنا أدعو كافة الجمعية، كافة أعضاء الجمعية أن يشرفونا مرة أخرى، لما لا. نشكر كثيرا السادة الحضور اللي هما شرفونا من بلدان دول المغرب العربي، أذكر على سبيل المثال ليبيا، المغرب، الأردن، مشكورين. مشكورين زادة التلاميذ، قدموا نشاط اليوم، قدموا كورال، بنت صغيرة فلسطينية، قدموا عرض أزياء لإحياء التراث، كان عنا معرض أيضا لإحياء التراث، كان المعرض معناتها العشاء العربي والخيمة التقليدية، كان هناك عرض للخيل، تكرموا الأهالي وكان هناك عرض للخيل، هناك الأكلات الشعبية. أكثر حاجة كانت معروفة هي الأكلة الشعبية العكارية، أنا نقول العكارية اللي هي كسكسي القصاع، كانوا فرحنا به برشا، فرحوا به الضيوف. كان أيضا موجود العيش بالحريقة، كان برشا أكلات معناتها موجودين، وما شاء الله الضيوف كانوا مسرونين. أنا اللي فرحني أكثر هو حضور اللي كان للأولياء، اللي فرحوا، فرحوا الصغار وفرحوا التلامذة، واللي فرح الصغار ربي إن شاء الله يفرحهم.
0: إيقاع الجنوب، إيقاع الجنوب.
1: كنا وصلنا مستمعينا الكرام لختيمة إيقاع الجنوب، وكنا واكبنا الأنشطة البيئية بالمدارس الابتدائية، كما واكبنا فعاليات ملتقى المؤسسة الدولي للخط العربي اللي كان ركز في دورته السابعة على محور الخط والبيئة. نلتقي مستمعينا الكرام في محطات إذاعية قادمة، إلى اللقاء.

0: الجنوب.
1: إيقاع الجنوب. إيقاع الجنوب.
0: إيقاع الجنوب مع شكر العدودي. عروس الصحراء. عروس الصحراء.

0: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين،
1: إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام. من المنتظر أن تنطلق رحلة حجيج معتمدية جرب الثلاث ومعتمدية جرجيس صباح اليوم على الساعة 11:05، وسيكون على متن طائرة الخطوط التونسية 254 حاجة وحاجة ومرافقين ومرشدة. قرر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في جلسة دورية أمسية دخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية تشمل إضرابات عامة جهوية وإضراب عام وطني حضوري وحمل الشارة الحمراء، وفق ما جاء في بيان صادر عن هيئة المحامين. جدد الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع التزام منظمته بدعم أولويات التنمية في تونس، خاصة في قطاعات البنية التحتية والصحة والطاقات المتجددة ومكافحة التغيرات المناخية. قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية اليوم أن استهداف قوات الاحتلال الصهيوني لعناصر الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة يمثل جريمة حرب. جدد رئيس الوزراء الإسباني التأكيد على أن لدولة فلسطين الحق الكامل في الوجود، مشيرا إلى أن بلاده اعترفت رسميا بها. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.net. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.net. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
0: صوت الناس،
4: صوت الناس.
5: أنا مواطن من قطر مرافقين، بارك فيكم وصلنا صوت من هالشركة هذه.
6: أنا مواطن من 11 مشان الجيران الشكال، فتم ما تيجي كيفاش تدير.
7: الرسالة اللي نحب نبلغها يريد من العلاج، إن شاء الله صوتي يتعدى.
0: صوت الناس، صوت الناس مع إلهام جليدي.
8: العشرة وثلاثة دقائق مستمعينا في كل مكان، وإشارة انطلاق طبعا موعدنا معاكم وبرنامج صوت الناس كالعادة كما كل نهار خميس من العشرة حتى النص النهار. مرحبا بكم الناس الكل في الفضاء هذا اللي يتسع للجميع، للسادة المواطنين والسادة المسؤولين، حتى طرح الإشكاليات مع كذلك الردود. هذا اللي نحبوه إن شاء الله يكون فما تفاعل من السادة المسؤولين، وهذا يدخل ضمن واجباتهم اليومية إنهم في خدمة المواطن وإنهم يجاوبوا المواطن على المشاغل الحياتية اليومية حسب طبعا المقدور عليه. نعرفوا في بعض المواضيع راهي فما ميزانيات، فما دراسات، فما انتظارات زادة، لكن راهو ديما زادة نعولوا برشا على الجهد المتواصل والمستمر حتى انه تتغير برشا حاجات في بلادنا والخدمات تكون اسرع، خاصة كما قلت في الحاجات الأساسية والحياتية اليومية بالنسبة للمواطن. قبل هذا الكل طبعا توصلكم التحية من عندي إلهام، ديما معاكم في صوت الناس كل نهار خميس. أحسن على المستوى الهندسة التقنية، عادل الجميل في غرفة الهاتف، وهو اليوم طبعا يقوم بدور كبير برشا في تمرير المكالمات الهاتفية والتنسيق معاكم، وإن شاء الله ديما نقدموا لكم الأفضل، وإن شاء الله ديما هكا تكون فما تسريع بالإجابات، يكون فما عمل على أرض الواقع. قبل هذا الكل طبعا، قبل ما ندخل في التفاصيل، نبدو بالغناء الأولى، هديتنا ليكم الكل وين ما يوصلكم صوت إذاعة تطاوين، وين ما يوصلكم صوت الناس.

0: رجعنا لكم مستمعينا، مرحبا بكم مجددا في صوت الناس، وطبعا ديما رقم الهاتف على ذمتكم 75 78 900. ومرحبا طبعا بكل التساؤلات والإشكاليات اللي تمرر عبر هذا البرنامج. لكن قبل هذا كله نحن على أبواب عيد الأضحى المبارك اللي إن شاء الله يدخل علينا بالخير واليمن والبركة إن شاء الله. طبعا الاستعدادات على كل المستويات، وأهم حاجة هي صحتنا وسلامتنا، إن شاء الله نعيده في أحسن الظروف وفي أفضل الأحوال. وديما راهو الصحة مهمة برشا في العيد هذا، خاطر تعرفوا كيفية تعاملنا مع الأضحية، كيفاش نستحفظوا على رواحنا وعلى صحتنا، كيفاش تكون تعاملنا مع الأضحية هذه تعامل صحي أساسا قبل أي حاجة أخرى. معنا كالعادة واللي ديما مشرفتنا في المناسبات وفي كل الأوقات الأخت بسمة القادري، ما اعتبرهاش ضيفة، هي بنت لذاعة وهي صوت من الأصوات اللي شرفتنا طيلة أعوام وسنوات وقدمت الكثير الكثير لهذه الولاية، عن المكتب الجهوي طبعا بتطاوين الهيئة الوطنية لسلامة المنتجات الغذائية. مرحبا بك بسمة، نهارك زين، أهلا وسهلا.
1: شكرا أختي الهام، وبارك الله فيك على الكلمات الحلوة. وهذا واجبنا راه، ونحن موجودين ديما معناها للعمل والخدمة المواطن وخدمة الناس الكل، وهذه بلادنا نخدموا فيها ما غير مزية. وإن شاء الله نكونوا معناها وفقنا في العمل متاعنا، وإن شاء الله كان حاجات ما وفقناش فيها إن شاء الله يا ربي نتلافوا النقائص، وكل إنسان يعمل إيفاليوسيون، يعمل تقييم للعمل متاعه اللي ناقص اللي هو معناها صفا الحمد لله، واللي حاجات الناقصة إن شاء الله نكملوها. تحية صباحية لكل مستمعي إذاعة التطاوين، وتحية لكافة إطارات والعمل في إذاعة التطاوين. كل مرة يعني تتحين الفرصة باش نحكي على برشا حاجات تخص المواطن، تخص الاستهلاك، وتخص السلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وجاي عيد الإضحى، هي مناسبة باش نقدموا جملة من النصائح والإفادات للسادة المستمعين. إن شاء الله يكون عيدهم مبروك للناس كله على الخير والصحة.
0: هو كيف نقوله بس ما يقول لك دوام ينقب الرخام. احنا نلاحظوا راهو في هكا في الاوقات المناسباتيه عفوا، ولات الناس راهي تهتم بالامور الصحيه. ما قلت سمعتني في الراديو، ما هو قالوا المختصين في الصح، ما هو حكاوا على هكا وهكا، ما هو كيفاش نعمل. حتى الاشياء البسيطه ممكن اللي ما تجيش لبالك انهم ينتبهوا لها، فما الحمد لله على الاقل فما ناس تنتبه وفما ناس تتبع في الحاجات هذه. وان شاء الله الكل نقولوا على المنوال، هذا اللي نحبوه
1: ان شاء الله. احنا هذا هو نحن اللي نحكيوا فيه معناها سنوات على السلوك الصحي، كيفيه معناها المواطن ولا المستهلك، اون جينيرال نحكيوا على المستهلك اللي يكون عنده هيك السلوك الصحي باش يساعده برشا، خاطر الحلقه الكبيره هي المستهلك. هيك السلوك الصحي وقت يكتسبه يعرف كيش يتعامل مع الماده الغذائيه سواء عند الاقتناء نتاعها او حتى في البيوت نتاعهم. دونك هذيك الحلقه راهي عندها اهميه كبرى، وان شاء الله معناها رانا نسمع معناها فما رده فعل نتاع مواطنين، ويسمعوا وينتبهوا ويطبقوا. وان شاء الله اللي ما سمع ان شاء الله يسمعنا، وان شاء الله ديما صوت اذاعه التطاوين يوصل الى اين مكان باش العباد تتوعى تكسب هسه القواعد والسلوكيات الصحية في التعامل مع المادة الغذائية.
0: تولي عادة وعقلية، تولي حاجة ديما انتبع به. إن شاء الله كما قلنا العيد يدخل علينا بالخير والفرحة، وبسمة أكيد جاية بمجموعة من النصائح والإجراءات اللي يلزمنا طبقها الناس كل.
1: إن شاء الله. بالنسبة لعمل الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أول حاجة باش نحكيو معها مع السادة المواطنين، أول حاجة شنو باش نعملو؟ احنا باش نشريو الأضحية نتاعنا، خاطر احنا شنو الهدف نتاعنا؟ هي ديما الأمن الغذائي. معناتها أنا كي باش نشري الأضحية نتاعي ولا الضحية باش نضحيو به الخرفان ولا فما ناس تشري، كل واحد
0: ثم
1: كل واحد وكل قدير وقدره. دونك باش يكون ثم مواصفات، ثم قواعد صحية وشروط صحية لازم تتوفر في الأضحية هذه أول حاجة باش نضمنوا. شنو باش نضمنوا؟ جودة هك اللحوم اللي احنا باش نتغذاو بها. دونك لازمنا احنا من البداية من العلف اللي باش ياكلوا الحيوان الى ان توصل معنا اللحم باش ناكلوه كإنسان، المراحل هذه كل احنا نراقبوها. والهدف ديما نتاعنا الأمن الغذائي، وكون في الإطار هذا ما يكون لحوم ذات جودة عالية وصحية. دونك أنا كي نمشي نشري في الأسواق ولا عندي في الدار ولا كل واحد وكيفه، لازم حتى معنا ديني نعرفوها، لازم تكون صحية الأضاحي متاعنا سليمة،
0: قربان لله
1: ولا تكون أول حاجة سليمة معافى، ما فيهاش الأمراض، ما في عندهاش إسهال، ما عندهاش إفرازات، ما عندهاش حبوب، ما عندهاش مثلا مكسورة عينيها، ما هوش حمر، ما مش صفر. هي معناها الشروط اللي الصحية لازم، سواء كانت الشروط اللي موجودة الدينية حتى العمر متاعها، سواء كانت الشروط الصحية معناها باش تاخذ أنت أضحية لازم تكون سليمة وصحية ومعافية من كل الأمراض.
0: نعم.
1: سواء الأمراض بتشوفها ظاهرة بالعين.
0: أي.
1: إذا كان أنت زادة شفتها مثلا منتفخة البطن ولا فيها حاجة شكت فيها. فما فيترينير فما طبيب بيطري تشوف معه يعني لازم تكون ضحية سليمة ومعافة من كل الأمراض باش أنت نجم تقدمها كقربان وتضحي به.
0: واضح.
1: دونك هذية من مال. بعد احنا قولوا شرينا وتوفرت عنا ولقيناها سليمة ومعافة من
0: فيها حاجة.
1: باش ننقلوها فما مثلا انا وخويا وانت وجاري مشينا شرينا مع بعضنا باش نهزوهم في كاميون ولا حتى وحدك. مش نبدا ساعات انت تشوف الكوامل نتاع النحل الحيوانات هذوما اللي رجله خارجة لبرا معناها
0: افتضاض
1: ولا افتضاض في وسيلة النقل هذاك كل يأثر راهو على يأثر على جودة مثلا واللي تضرب واللي بلاصة زرقاء واللي يتقدم بعضهم وحتى نفسية الحيوان وحتى نفس حتى الحيوان عنده نفسية ماهوش كيما انا كيفاش العباد يقول لك حتى النفسية ايه حتى الحيوان عنده نفسيته لازم نحن نفسيته تكون مرتاحة نقل يكون مريح وقت اللي نقلناه وصافا وصلنا للدار ما نجيش نلوحوا نمبورت كوا لازم عندنا يكون مكان مهيئ
0: مخصص.
1: في الظل نظيف العلفة نتاعنا فما خطر برشا عباد يشريوا الأضحية قبل مثلا العيد نقولوا بعشر أيام واحد بخمس أيام واحد ليلة العيد وكل واحد وكيفاه دونك العلف نتاعنا اللي نشريه مثلا عندي عشر أيام أنا شريت الأضحية نتاعي دونك وقتها العلف نتاعي باش يكون مركز على القرط والتبن والماء الصالح للشراب هذه العلفة اللي نعطيوها للعلوش ولا للشيت اللي باش تنتي باش خاطر الناس فما شكون حتى يعمل إبل فما شكون عنده
2: أقل كل واحد
1: وشنو فوالا لازم يكون نهيئوا الفضاء يكون نظيف علفة معناها نركزوا كان على القرط والتبن ما صالح للشراب تكون في مكان مظلل مهوي
0: صحيح.
1: مش في اشعه الشمس مش نعذبوا فيه مزاده مربوطين دونك راهو حتى النفسيه نتاع الحيوان راهي تاثر على جوده اللحم هذه أن ننصحوا به السادة معنا المستهلكين الحاجة أخرى وقت مثلا ليلة العيد قبل العيد مثلا اليوم وغدوك إن شاء الله العيد نوقفوا العلف نعطوا كان الماء اقتصر معنا على شراب الماء أكهو هذه بالنسبة قبل العيد باهي إن شاء الله جاي العيد وصبحت العيد والإمام صلى وجاي التوى باش نذبحوا المهم وقت الذبيحة لازم يكون فما إنسان مختص عنده معناها السكين تاعه والآلات اللي بيستعملوهم تكون معناها حادة ومهيئة ونظيفة والمكان اللي باش نختاروا نذبحوا فيه زادا يكون نظيف في الظل يقع الذبح من الوريد للوريد نخليه الشاه معناها تنزف تخرج منها الدم مش طولتون نبدو في السلخان هذية معناها اللي نهار الذبيحة هذية اللي صار إنسان زادا يكون مختص مش نجيبه أي كان زادا يذبح عن إنسان معناها عنده خبرة ويعرف يقع الذبح متاعها تبقى تنزف حتى يخرج منها الدم بعد مش نجيه في عملية السلخ يعني فوا معناها مخرج الدم والكل نحطه في مكان نظيف باش نسلخه ما نسلخوش ننفخه بالفم خاطر انتم تعرفوا برشا امراض تنتقل عن طريق التنفس عن طريق الفم وانت تعرف كورونا وفما برشا امراض اخرين
2: نعانوا من برشا امراض
1: فوالا لازمك عندنا قلاله النفخ باش نسلخه بها وكي نسلخه الشاه وكملنا طويكه ما نغسلوهاش بالماء ما لازمش نصبوا عليها الماء نعلقوها باش نسلخوها فوالا تخرج الدوار نتاعك في الوقت ما تخليش كثرت ولا حاجة يتقطع في وسط الدوارة تحاول معناها تخرجها
2: تستحفظ بيها حتى لين تفرخها
1: بعد تجي ربة البيت يلزمها في الوقت زادا مش نخليوها مطيشة غاديكا فيها شعر
2: في
1: الشمس
2: في شمس
1: هو فما ماتير اورجانيك وقتها باش تعمل الريحة وباش تخمر الدوارة كل دونك وقت ما نخرجوا الأحشاء لازمنا طول يقع التنظيف نتاعها تنظيف نظيف وما هي معناها حاولوا ديما ننظفوا بطريقة صحية وما نخلوش شكل أوساخ وفي مكان نظلوا وبعد لنظفوها ديريكت تتحط في الفريجيدير كان باش نستعملها سينو تتحط في الفريجيدير في اربع درجات خاطر فما ناس احنا عادتنا كل بلاد ورطاله كل ناس وكل واحد واش عنده شي طيب واحد يطيب العصبان واحد يطيب مع شمنكه واحد معناه الاكلات مختلفه والمواد الكل مختلفه لكن اذا كان باش مش نستعملوها نهارتها لازم تتحط ديريكت في الثلاجه في حفظ تحفظ في اربع درجات علاش خاطر تو مع ارتفاع درجات الحراره وتعرف انت ساعات عبيد يقول لك والله انا فزدت لي الدوار واحد يقول لك والله
2: حلو يحلو يسكر في الفريجيدير ما تنساش الحركه نتاع
1: شربان الماء البارد وهز وجيب حتى الانسان وهي معناها راهو الحديث ذو شجون حتى العباد راهي تتعب وتبدا ان شاء الله يجينا نهار بارد وان شاء الله يجينا نهار محلاه ما نشربوش ماء بارد طول معناها واحد يبدا سخون ويشرب ماء بارد ويمشيش يقعد في الظل وقت الصغيرات تستحفظوا عليهم والناس الكبار راهي الدنيا مربوطه ببعضها معناها مش يبدو صغيرات فرحانين وهم
2: تهزنا الفرحه نولوا نعملوا في حاجات غلطه من غير
1: صغيرات يبدو ماشيين جايين على الشمس وباباك كبير تحبوا معناها يحضر يتفرج تحطوا في مكان نظيف الظل
3: معناها راهي الدنيا كل مربوطه ببعضها. بعد ما نظفنا نحط الشاي معنا الزقيطه الكركاس تشيح ساعتين
2: خلها
3: ما تفوتوش ساعتين ما صبوش عليها الماء وما تفوتش ساعتين باش تشيح. دونك بعد نجيو في مكان نظيف باش نقصوا اللحم
2: هذا
3: جيب الساعه والمكان نظيف كارضه نظيفه ليدين نغسلوها مرارا وتكرارا خاطر انت باش تكون تتعامل مع ماده باش تمس تويكه. دونك لازم تغسل يديك لازم كارضه عندنا نظيفه وصحيه لازم المكان اللي باش نقصوا فيه نظيف الاواني والسكاكين كلها حاجات نظيفه مطهره بماده جابيل. وقت اللي نقصوا اللحم فما خاطر ثلاثه ايام الاولانيين نعملوا المشوي الناس كل معناها اللي باش تقصوا حطوا في الفريجيدير 4 درجات على ثلاثه ايام وفي كيس معناها اللي باش
2: مخصصة
3: مخصصة مطبوعة فيها فرشيطة معناها كيس غذائية معناها بلاستيك غذائي نحطوا فيها نحطوا اللي باش نستعملوه في ظرف ثلاثة أيام يتحط في أربع درجات والآخر بالطبيعة نحطوهم في الكيس هذيك نحطوا في المجمد إلا 18 درجة معناها هذوما السادة المستمعين معناها كان ثم
2: حاجة فيه
3: ولا كان ثم حاجة عنده استفسار والحاجة نجمة عن إذنك معناها يستفسر احنا موجودين
2: سواء
3: في ولا وحتى في إدارتنا موجودين وحتى معناها باش نحكيوا اللي هي أونترو بارونتيز صارت معناها اجتماعات حتى أو نيفو الولاية تحت شرف سيد الوالي معناها وكانت كل الأطراف هما متواجدة على أول حاجة توفير المسالخ تكون اللي ما ينجي اللي ما يحبش يحب يذبح في المسلخ فما مسالخ راهي في المعتمديات الكل معناها على الذمة ثلاثة أيام البلدية إن شاء الله باش تكون متواجدة في نقل هيك الفضلات وأوقات الفضلات ما في بالي مارتين حسب البروغرام باش ينقلوا الفضلات وهو باش نحكي وإحنا على كيفاش نتصرفوا في الجلود وكيفاش نتصرفوا في الحاجات هذوما. مي بربي حاجة هي السادة المستمعين والمستهلكين بربي من نبدوش باش نجيو الحاجة أكيدة باش وقت اللي إحنا نراقبوا في الكبدة والكلب والرية باش نحميوا روحنا من الكيس المائي ما
2: هو ثبتوا شو نظيفة سقيطة ولا ليه من ده
3: هو زقيطة في حد ذاتها معناها تشوف هل اللحم نتاعها عادي لونه عادي لونها صفرة إذا كان لونها صفرة ولونها مش عادي ما غير ما تمس
2: زيت.
3: تستشير الطبيب البيطري خاطر فما حكاية مش طبيعي عفوا. وبالنسبة معناها نقولوا احنا الكبدة والقلب والرية مش تشوفوا ما فيهمش شكل كيس الماء ومش مرضى ولا حاجة كيف كيف إذا كان انت شكيت ولقيت فما سامحني فما أرقام متاع طبة موجودة متاع الطبة البياطرة معناها تنجم تتصل بيها متنجم تشوف وإذا كان أثبت أنها معناها غير صالحة للاستهلاك دونك ما نجيش أنا بربي برا هون عندك زوز كلاب بربي أنا أعطي الكطوس بربي درا شنو لا لا لا لا
2: باش تنتقل فضل باش تتعدى
3: الكيس الميت تلقى الكلب والكلب انتقل الحيوان وانتقل ترجع السيكل يرجع هو بيدو حتى ترجع للإنسان فهمت ولا دونك كيفاش تخلصوا منها نغليوها 10 دقائق في الماء ثم يقع ردمها ونصبوا نحفر حفرة ونردموها صبوا عليها جير وبعد نعود نردمو طبق معناتها هذه هي الطريقة الصحية ما نطيشوهاش في ولا نربطوها في صاشي ونخلوها حتى يجوا عوان البلدية وتحية ليهم من كل قلبي تحية للناس هذوما ربي شاء الله يعاونهم
2: وان شاء الله هذوك هما راس المال في
3: المناسبات ونحن لازمنا نحن نعاونوه باش مش نعاونهم انا كموات هما ناس تخدم على روحهم ربي يعاونهم وشابو وكل احنا نعاونوهم وقت لي انا ما نلوحش مثلا الفضلات نتاع اللحوم ولا الحاجات اللي نحطها في صاشي ونطيشها لا عندك تتخلص منها بالطريقه هذه
2: تجي في الشارع الرئيسي وتحت شجره
3: معناها
2: شوف معناها

0: نحطوه بفرته بماه بدمه وباش تولي راه باش ينتن وباش يخمج. انت على الاقل على الاقل مش على الاقل اللازم والواجب اني نغسلوه من داخل نملحوه نحطوه ساعتين شيح وبعد نطبقوه ونحطوه في ساشي وقت الجي او البلد يجي
1: يعني يلقوا يلقوا حاجه
0: يا ناس فما ناس فما صارت فما بالله فما زاده فازه ولاو العباد يجي قدام الجامع وكدس جيبوا فما برشا ناس والله صاير وشفناها الظاهره هذه يجي قدام الجامع تلقى راهو الجامع للصلاه وللعباده يا رسول الله جيبوا جلودكم وتحطوها كله
1: يقول لك المكان اللي باش تجتمع فيه
0: مكان طاهر
1: شفت شفت
0: راه مكان طاهر
1: شفت كيفاش يفكر
0: ربي راهو مكان طاهر تو الجلد مو
1: مكان عنده ريحه
0: وشوف انت مع الشمس والله اعلم وقتاش يجي ويجيبوا كدس قدام الجامع حتى اللي يجي يصلي يشموا الريحه وساعات والله ما تجيش معناتها نهارتها اللي يهز في الجلود ويبقى معناها الريحه
1: ويبقى حتى نهارين
0: ربي يونتر بارونتيز ما تعملوهاش العمله ذي عندكم ملحوا ويقلوا
1: اماكن
0: نحطوا فيها ولا تجي فما كراهب ناس خصيصا فما شركات نتاع الجلود يبعثوا خصيصا لكامل تراب الجمهورية يدوروا كراب يلمدوا في الجلود فما ناس نسوين ربات البيوت ربي عاونها ما شاء الله خاطر تعرفين يشوتوا هاك الراس ماذا بها زادة تقعد ما يقعدوش في أشعة الشمس ويبدا تعب عليهم في الظل نغسلوا زادة هاك الراس مليح ونغسلوا ايدينا وننظفوا الدنيا مليح بعد ما نكملوا نعمل مثال شنو نستعملوا مادة جافيل كمطهر في ديارنا وننظفوا مش معناتها ننظف داري وننظف تنيتي ونخرج لبرا للحومة وما يهمنيش معناها ما على باليش بالمحيط انت اصلا عايشة فيه المحيط هذاك
1: اذا كان
0: ولا
1: الشارع نتاعنا
0: ولا اذا كان انت خرجت الفضلات نتاعك في غير اوقاتها ومش في اكياس بلاستيكيه ومش لوحه فميك باش يجيك الذباب وبعد تبدا تشكي والله الدنيا والذبان كلانه خاطر ماتير اورجانيك تتعفن بالطبيعه باش تعمل لي لارفا
1: مع برشا
0: يرقات وبعد تتولي ذبان مش تخرج الماء اسافوار تلقى الحومه كلها تموت سمعنا العيد الناس كلها الحمد لله الناس كل شاء الله ربي يعطي كل موم والناس كلها تعيد اما الناس كل باش تولي تنظف وناس كلها تسيق وتخرج ولي مستنقعات قدامك الديار وبعد مع ارتفاع درجه الحراره تولي ولي ناموس ويجي يقول لك والله انا والله الناموس كلانه الذبان كلانه عارف علاش انت الناموس بانك لك انت كنت تخلي في الجردة محبس نتاع ماء
1: اي
0: هكا يعني اعمل لك الناموس هيك خليش شوي ما يركض 3 4 ايام في الصيف يولي لك ناموس وتجي تلوج تلقاها جردتك هي المصدر معناها سامحني نتاع الناموس والا زبلتك هي اللي طيشتها بطريقه غير صحيه وبطريقه معناها غير حضاريه نقولوا ماهوش سلوك صحي ونحافظوا على مدينتنا ونحافظوا على حينا ونحافظوا على نظافتنا مش الفايده رانا نضحيو راهو حتى ربي قال لك ضحيو وكل شيء ولكن ثم اخلاقيات
1: كل شيء اخلاقيات
0: ودين الاسلامي سامحني هندخلوا الدين الاسلامي شنو هو دين اخلاق
1: على الاخلاق
0: قائم على الاخلاق وعلى السماحة وعلى القلب الطيب كي نكونوا عنا هالدنيا هذه ونكونوا قلوبنا طيبة ونكونوا رحيمين ونكونوا نحبوا بعضنا ونحيوا الحقد ونحيوا الحسد ونوفوا بكلامنا ومش أنا نعيد وجاري من غادي ما يكلش
1: نحو الأنانية
0: ونحو الأنانية واللي يقعد يوفي واللي يكون على قد معناها أنا وعدت جاري باش نعطيه ولا باش نقوم معاه
1: ولا يشاركني ولا يشاركني
0: نحامي
1: الظهور نتاع
0: نرجع الحمد لله يا ربي إن شاء الله نرجع معناها الناس لبعضنا وهك التواصل الأسري والناس اللي حتى كان يا خويا متعاركين نتصالح ونتسامح وسامحني انا فتحت البارونتيز على خاطر راهي الدنيا كيما قلت لك راهو كل شيء مربوط ببعض
1: هذا مع هذا
0: هذا مع هذا معناتها انا كي نحافظ على نظافه داري راني باش يلزمني نحافظ على نظافه المكان
1: نتاعي
0: الحي نتاعي
1: ومن حي الحي
0: ونحترم جيراني وانتم تحترموا بعضكم وحتى كان لقيت جاري غلط نقولوا له راه ما يجيش معناها يجي ننظفوا راهو لازمنا الفضلات نحطوهم في اكلياس نحطوهم في البوباله مش معناها طيش معناها نظف مدارك شيمني فيه على باليش انا مهم داري نظيفه لا مش هذه العقليه ومش هذا السلوك الصحي وعلاش قلت لك مش هذا ديننا ومش هذه اخلاقنا ومش هذه تعاملنا الحضاري مش هذه سلوكياتنا دونك لازمنا نكونوا يد واحده كما هم لا لا مثلا نقولوا احنا كل سواء كانت الادارات ولا الاطراف المعنيه كل واحد يخدم خدمته ولكن المواطن راه عنده دور كبير برشا راهي حلقه متواصله في بعضنا كل انسان عنده الواجب نتاعه عنده حقوقه عنده واجباته عنده هو لازم يعمل وانا لازم نعمل ونتكافوا الجهود الكل علاش احنا كي نجيو للاذاعه مشكور علاش باش نحكيوا هكايا مع الساده المستمعين باش يسمع باش نذكروا ويذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين والمؤمنات وباش ربت البيوت حتى هي تكون حريصه اكثر والله تعبين وتحيه لكل الامهات وكل النساء تونس وحتى الرجال والله توا زاده تحيه ليهم برشا معناها يعاونوا الحق ويقصوا فما تعب هو فيه تعب وفيه جو فيه لما اسريه
1: هو هذيك هي الغايه نتاعو التعب هذاك هو اللي فيه الاجر وفيه ثواب من عند ربي وهذيك اللمة وهذيك اللمة متاع الكبار والصغار لكن كيما قلنا تكون بوعي ونكون راو كيما نحبوا حبيباتنا وليداتنا وصغارنا ونحبوا ديارنا تكون نظيفة

0: الحومه كيما قلنا راهي تبعتنا متاعنا, ومن حومه لمحومه المدينه راهي متاعك وتبعتك وتولي نظيفه. وراهي المدن والدول اللي تقدمت علينا اول شرط تلقاه موجود فيها هو نظف
1: بالطبيعه. هذه معناها هذا
0: اول حاجه تجبد انتباهك في اي بلاد شنو هي.
1: وسمحني تو العباد الكل بالريزو سوسيو, العباد الكل بالتليفونات,
0: تشوف
1: تشوفوا في الدنيا وتشوفوا في العالم. معناها انت سامحني في تطاوين نشوف في اخر الدنيا في روسيا في دراوي وتشوف
0: دراوي.
1: العباد وتشوف البلدان. معناها نحبوا تونس, احنا بلادنا نظيفه, نحبوا الامن, غذائنا صحي امن, نحبوا امن غذائي, نحبوا ناكلوا صح حاجه صحيه من اولها من الانتاج حتى توصل للمستهلك. نحبوا نحافظوا على قواعد حفظ الصحه, نحبوا على قواعد عد السلوكيات الصحيه نتاع الهيئه الوطنيه للسلامه الصحيه ديما موجوده واحنا موجودين. كل الاطراف وكل الناس, البلديات, المعتمديات, الناس كل الولايه,
0: الفلاحة,
1: الكل الناس كل راهي كل معناها يد واحده. فما حاجه اخرى حبيت نحل عليها اختي هلام, الناس اللي مثلا يمشي يخرج لبرا نقولوا احنا في الصحراء يحب يعمل جو وفي الثانيه نتاعو وين يذبح غادي بربي يستحفظوا على خاصه المياه الصالحه للشراب, يكون ماء صالح للشراب, النظافه
0: نظيفه,
1: ما تمرمدوش هكا الضحي الضاحي نتاعك وتقعدوا بها لبرا في الشموس غاديك ومتروح كان اخر الوقت. فما ناس عندهم عادات يقول لك لا ما نقصش اليوم نقص غدوه وخلي تشيح. وصارت برشا عباد معناها تعفن لهم الحم,
0: نحن طقس طقس سخون
1: تعفن الحم برشا ناس وصارت لهم عمناه والبرشا معناها تعفن لهم الحم وخسرت انت فلوسك وكل هذه من شنو من السلوكيات هذوما. معناتها راهي
0: شاحت قص
1: ساعتين ساعتين وقص المهم ما تبلهاش ساعتين من زمان قص وحط الحمص في المخصة في الكونجيلاتور اللي هي 18 درجة الحاجة بالجمدة اللي هي 4 درجات باش حبيش تتوى. حاجة أخرى حبيت فما ناس الله سبحان الله ما قدرش باش يشري ما قدرش باش يشري اللحم علوش ولا اللي هو يشريوا اللحم يمشي
0: موجودة
1: معناتها أنت كي تمشي تشري اللحم قبل العيد بنهار ولا بنهارين ولا اللي هو مش تشرو مش تاكل بيه لازمك تشري من نقاط بيع مراقبة يكون مطبوع مراقب عند الفيترينير وتشري اللحم على روحك وتتصرف إن شاء الله صح وبشفاء. بالنسبة للناس اللي تذبح رانا كما ذكرنا فما اللي زباطوار محلولين مسالخ محلولين موجودين الناس كل تخدم الناس كل إن شاء الله يد واحدة. الهدف متاعنا كما قلت راهي جودة اللحوم اللي باش ناكلوها, النظافة متاعنا, السلوكيات الصحية متاع السلامة الغذائية, أمن غذائي, حومة وبلاد نظيفة, تونس باهية نفسية وأخلاق صحيح. وروح متاع المواطنة, روح متاع الأخلاق الحميدة, هذا هو اللي نحبوه. الوعي الصحي اللي نركز عليه ديما ونقول إن شاء الله
0: معناها حبوا رواحكم حبوا صحتكم
1: حبوا
0: رواحكم حبوا
1: لحظة وسمح.
0: كل حاجة نظيفة كل حاجة صحية ما نقبلش حاجة نعمل ساشي متاع كونجيلاتير كيما جينا شريه من أي بلاد
1: احنا الكيس البلاستيكيه اللي كحله كيف يستعملوا
0: ورجعت وهي
1: فرصه وتربش البرد الماء سامحني حتى قلصت طليل يصبوا حتى في بيت الجفال ودينون ويحط في الفريجيدير هو الدبز نتاع الماء الجوتاب الدوابس كي نشري انا هذيك راهي جوتاب راه ما تعودش فما بالك انت باش تصب في مواد تاع مواد مطهره وتنظيف وحاجات كيما هكا
0: بلاستيك اخر هذاك
1: تحطوا فين في الزيت وحطوا فين في معناتها راهو فما مواد بلاستيك غذائي وفما مواد نحفظوا فيها اواني نحفظوا فيها المواد الغذائيه نتاعنا تكون صحيه مش خاطر راهي تصير ايميغراسيون نتاع هاك المواد الكيميائيه تصير للماده الغذائيه
0: تمشي لك تمشي لك.
1: فما كيما احنا ذكرنا زاده فما برشا راهي سلوكيات وبرشا عادات وتقاليد نتاع ماكلات نهار العيد وثاني عيد وثالث عيد ماذا بينا نطيبوا اكلاتنا تكون صحيه ماذا بينا كي نقصوا السلطه خاصه المواد اللي ما تتطبخش كيما سلايد كيما الغله نحافظوا باش نغسلوهم بطريقه صحيه نحطوهم في الفريجيدير مش نحضرها من الصباح انا اليوم غدوك جاييني جماعتي بعد العيد الناس كل ما تدلهاش ممكن ثاني العيد نجي جوني اهلي جوك قاربك
0: تبدا المهمة
1: معناها خاطر برشا عباد تزر بتحضر سلطه وحطها غاديك ما تحطهاش في الفريجيدير وليدين تبدا مسخول كوجينا مخلطه
0: ما بين الحاجات حاشاكم حاجات نمسوا فيها اللي فيها الدم وفيها الواحد وبين حاجات اللي قص في الخضره هذا الكل ننتبهوا لك على خاطر وسكاكن والمعقول اللي
1: كل حكينا في قبل
0: واليد شنو قلنا الحمام من بعد تمصميصه وتتعدى تقص بالخضره راهو لا
1: وليدين حكينا شنو
0: نحن
1: في الكورونا واش حكينا على ديما راهي اليد ناقله الجراثيم راهو لازمنا نغسلوا يدينا في كل مرحله في كل اغسل يديك ونبه صغيرات
0: ابسط حاجه صابون
1: بعد ما تخرج من التواليت قبل ما تاكل قبل ما تمس اللحوم تمشي تمس غله تمس مش تحضر بيبرون صغيرك مش تعطي الانسان كبير عنده الامراض المزمنه تعطيه ماكله صحيه نستحفظوا على بهاتنا وامهاتنا كالناس الناس الكبار نبدو معناها عنده مثلا سمحني تونسيون ولا سكر نعطوه الرجيم معين مش كول كول وتبدا تحلف له والله نعرف انت تحبوك وتعرف تحب امك وتحب هيك وتحب هيك مش تودو لكن استحفظ على صحته وراعي ديما اللي عنده مثلا امراض النساء الحوامل زاد اذا كان فما امراه حامل نعاونوها شويه مش تبدا مسكينه تعب نهار العيد راهو كل حديث كيما قلت لك الهمث والشجون واحنا كي نحكيو رانا مانيش منفصلين على الواقع
0: ولا هذا كل
1: هذا كل نعيشوا فيه بغض النظر على القواعد الصحيه والسلامه الصحيه نتاعنا هذيك حاجه اساسيه ولكن راهو كي نحكيو كي هكا جمله مع الحكايه تدوكم كل شيء مربوط ببعضه انا كي نجي باش نقول لك استحفظ على صحتك معناها حتى كي نجي واحد مريض سوا ديزون جاني مستبرد نهار العيد وانا عندي شكون مريض بمرضي كرونيك معناها صحيح. وعندي صغار وعندي على الاقل البس كمامه على الاقل البس بافيت ابعد ما تجيش
0: مريض ما يتحركش برشا
1: فوالا انت بالبروده خاصه تهدره ما نعرفش انا فما ناس تورطحنا من الكانون والزنزانه خاطر الدنيا سخنت نشربوا ماء صحي ما نكونوش سخونين نقعدوا في اشعه الشمس بعد الله يقدر روسكم توجع ونشربوا الماء نظيف ناكلوا ماكله صحيه الغله نتاعنا نغسلوها بالباهي السلطه نغسلوها بالباهي وكل واحد كيفاش عادته في الاكلات لازم ديما النظافه وقواعد صحيه
0: خامه نتاع الكلوجين
1: نظيف ولا الماتريال
0: المعون تاع الفريجيدير من الحاجات اللي حل سكر حل سكر لازم تتبصح
1: والله ساعات حتى سمحني حتى نعطيك معناها رانا واقع ونشوف في ساعات
0: لكن شوفوا فيها انا
1: اي فوالا حتى ساعات فما شكون عندهم اللي تصب الماء كلا روبيني الفريجيدارات يا اخي الكاس يشربوا فيه 20 واحد لا راهو فما حاجات انت تشوف ما تنتبهلاش لا انا سيدي عندي مشرب انا اعطيني شربه ماء شربت انا جا الاخر مريض اعطيني شربه ماء نفس المشرب شنو باش تنقل الامراض للناس الكل صحيح. دونك ماذا بينا احنا نستحضر لصحتنا ديما نظافه في كل مرحله في كل ايطاب غسلان ليد غسل الاواني استعمل ماد جافيل يا اخي جافيل موجود متوفر 12 درجه
0: هي بالعكس ونشوفوا انه حتى المحلات والفضاءات الكبرى تروج يوميا تقريبا ها وفما بروميسيون ها وفما مواد تنظيف يا خويا اشروا مواد تنظيف ونظفوا بها اما النظافه الصحيحه النظافه اللي على قاعدة شنو الحاجات اللي نركز معها وننظفها بالقدي بالقدي هذيك اللي تضمني سلامتي وصحتي
1: حاجة أخرى حبيت نحكي عليها هي الناس البرة عندهم نقاط عندهم مثلا نقاط مثلا نقول احنا ماجل عنده فسقية جيب حذاها بربي حافظ على نقاط الماء مش باش جيب حذاها ونذبح ونعمل نقول احنا المراح نتاع السعي ونجيب السعي واذبح سميكة ونجيب أغسل المعون وأغسل الصابون راهو كل يتعدل عاود يرجع لك لنقطة الماء هذيك عاد مع الماء هذاك باش يتسرب يرجع لك لنقطة الماء نحافظ على نقطة الماء نتاعنا والماء عزيز وغالي تولى ونشربوا ماء صحي حتى ما لقيتش واضطريت خرجت للصحراء انا وقص عليا الماء وعندي ماجل نتاعي قديم وشكيت فيه نغلي الماء خليه يبرد ونشربه معناها فما حاجات لازمنا نتصرفوا فيهم نحافظوا ما نبذروش الماء ان شاء الله يكون الماء متوفر ما نبدوش سبابل تمشي والدنيا تمشي كما قلت لك وتحافظوا على النظافة معناها راه كل شيء الهم كل شيء مربوط ببعضه كل شيء ان شاء الله في الاخر نحن نحبوا نحبوا امن غذائي
0: نحبوا فرحة
1: وجودة متاع الحمد باي وناس تعيد وتضحك والقلوب رحيمة والتسامح موجود وكل واحد يعمل الدور متاعه وأي حاجة موجودة رانا قلنا الفيترينير موجودين بش يسأل بش يستفسر المسالخ محلولة احنا موجودين عنا الخط الأخضر متاعنا ديجا انا موجود اللي يحب يتصل اللي عنده حاجة ان شاء الله عيد مبروك عليكم الكل ان شاء الله بالصحة والعافية ان شاء الله بالتسامح ان شاء الله بتونس بخير وناس كل بخير وان شاء الله مشكورة إذاعة التطوير يا رب
0: مرحبا بسمة شكرا ليك ظهر لي بسمة كفت ووفت معاكم وديما راه الفترات هذه ديما الايامات هذه حتى يوصل عيد الاضحى المبارك اكيد نذكروكم بالسلوكيات هذه وننتبهوا برشا صحه وسلامه وفرحه ليكم الناس كل شكرا مره اخرى بس شكرا لتحياتنا ليك.

رجعنا لكم مستمعين 42 دقيقة بعد العشرة، مواصلين معكم ديما في صوت الناس حتى نص النهار. ذكركم برقمنا الهاتفي 75 870 900، زميلنا طبعا عادل الجميل في استقبال مختلف مكالماتكم الهاتفية وتمريرها، ونحن على ذمتكم خلال صوت الناس في الاستماع لمختلف مشاغلكم. وديما نحب نذكر رانا نتصلوا أسبوعيا بالسادة المسؤولين، فما اللي يعطينا شوية وقت هكا حتى يبحث في الموضوع ويشوفه ويثبت فيه وهذا من حقه، فما زاد اللي ما نتحصلوش عليه، فما بعض المؤسسات اللي ما تجاوبناش، سوني التطوين البلدية زادة متاع مدنين عندنا مديدة نكلمه فيما يخص المواطن اللي تصل بينا ويتحدث على وجود طبعا الأغنام ووجود المواشي في منطقة سكنية فوق السطوح في مدنين، وهذا ما يشكل طبعا قلق للموجودين، وكذلك الروايح والناحية الصحية. ونحن سمعتم بكري شوية مع بسمة كيفاش يزلنا نكونوا حريصين في النظافة وفي الصحة حتى نجنبوا برشا مشاكل. نواصل ديما معكم مستمعينا بالأنغام في انتظار مكالماتكم الهاتفية.

0: رجعناكم مستمعين مواصلين ديما معكم في صوت الناس وفي الكواليس. طبعا اتصل بينا المواطن سي حفيظ طبعا من مارث تحديدا سيدي تويتي, والحديث هذا في اكثر من مناسبه كان على مكتب بريد سيدي تويتي اللي عنده عامين مغلق. خدمات لهنا ديما معناها الدوله التونسيه ومسؤوليها الكبار يتحدثوا على تقريب الخدمات للمواطن وديما توفير حاجيات للمواطن وتسهيل على المواطن طلباته وخدماته, لكن على غالب نشوف فيه على أرض الواقع ما نعممش, لكن زادة فما برشا مشاكل. نحن زميلتنا ومراسلتنا طبعا هدى العلوي في مارث مشيت اليوم لمكتب البريد, ما مش موجود المسؤول لكن بصدد طبعا التنسيق معاه, يا إما يقع تسجيل معاه وإلا يكون حاضر معانا على المباشر حتى نشوف الإشكالية هذه متاع مكتب بريد سيدي تويتي ونشوف شنية الحلول المرتقبة اللي إن شاء الله تكون في القريب العاجل. نواصل ديما معاكم ناخذ مكالمة. مع السلامة. أهلا وسهلا مرحبا. أهلا وسهلا مرحبا, شكون معنا؟
1: والله مرحبا بالضيفة متاعك اللي جابت ذكي وفت وصراحة مداخلة شيقة يا
0: الأخت بسمة ما شاء الله عليها.
1: صحيح. ولكن كما يقولوا شو يقولوا هي السفن لا تشتهي الرياح والسنة. الغالب هم مواطنين ما يلتزموش بالدنيا هذه. احنا سبق وقلت لك على موضوع طريق الرشادة المدينة الشمالية. عندنا اللي هي كم منطقة خضراء كما قلت لك, لكن هي تو منطقة كحلة سوداء. أنا باعتبارها معناها حشاك جملة متاع غبار وتوزيع يريد وتتشفي قرف الحيوان الكل يجمل ثم وكذا, وولت بصراحة معناها موضوع مخلق ياسر للمواطنين رغم اللي هم مسامين فيها هو أما
0: نعم.
1: لكن البلدية زادة حتى هي زادة مطفية الضوء خلاص.
0: وإني ما أشرت في البداية أنه نتصلوا بشكل مستمر ببلدية منيل لكن لا من مجيب. لا من مجيب. لكن ما زلنا طبعا الإصرار ما زال مستمر وإن شاء الله بلكش
1: نصلون معنا الشمالية قلنا أمت وعدنا زوز أنباط متاع ضوء, عدنا مفتاح الضوء شيك يطلع لزر صغير ويقص فيه في الليل مش عارفين الخصل متاعه شنو تعال الواحد يخيط عليها ونضرب فيك الليل
0: شقاوت أطفال
1: كلهم احنا يخدموه احنا نخلصوه كمواطني أنا يعني حنودي في جنب الواحد نخلصوه. أو يا رسول الله قال لي واحد ما سكرتي انت عذرنا قبل كل شيء
0: به ان شاء الله
1: الغالب يذر في الليل بتاع الشهرين
0: ان شاء الله ربي يهديهم صغار هما. وهنا ديما ننبهوا العائلات انه الصغار راهم يمسوش الحاجات كما هذيا راه يخطر عليهم وان شاء الله ربي يحفظ الجميع. شكرا ليك, نوصل الصوت ان شاء الله. شكرا ليك, تحياتنا ليك والى اللقاء. نواصل بالمكالمات. على السلامه.
2: اهلا سلام اختي ليم.
0: اهلا وسهلا مرحبا, شكون معنا؟
2: مواطن من بنغلو في تحديد حامد قابس.
0: مرحبا بك تفضل.
2: ربي عندنا إشكالية أختي, حكاية البلدية نتاع الحمى الغربية تو عندنا قديش ممكن جمعة ولا أكثر ما يوناش معناها حكاية الزبلة مكدسة حاشية قدام الديار. صدقنا قلنا بدينا تبعنا منطقة بلدية وشي ما فهمت شنو نرى انباع نرى عاملين ضرابة فهمت شنو لا فهمت
0: به. إن شاء الله نشوفوا الموضوع هذايا إذا كان طبعا
2: خاصة جايين معنا من الواد كثرت علينا الزبدة العبيدة تجي تلوح معنا بك الواد وناموس وماك عارف الظروف سخانة باش تسخن وكذا
0: به إن شاء الله.
2: والله شبيت مكدسة قدام البيوت من الديار معنا ما تحكيش
0: به. إن شاء الله نشوفوا الموضوع هذايا. شكرا ليك. شكرا, تحياتنا ليك وإلى اللقاء. قبل ما نختم معكم الساعة هذه ظهلي فما تليفون آخر وعندنا طبعا عينة صوتية حضر هنا زميلنا ومراسلنا أحمد حسني. عسلامة.
3: عسلامة.
0: أهلا وسهلا مرحبا, شكون معنا؟
3: معكم كمال حاجي من تطوي.
0: مرحبا سي كمال تفضل.
3: عايش أختي, احنا من المتساكنين تم زيوت
0: أي.
3: وحي كبير ياسر متواجد
0: تم
3: هو عندنا ما يقارب 50 عائلة مدايلة من طلب ماء, وخاصة الدار متاعي 7-3 متر بالضبط على النافة متاع الماء اللي مدخلها الحاكم موجود تم وما حبوش يعدون الماء نمشي نتكلف هنا بالكلفة كاملة يا ما نعدوا لك استبقى يعني ما نجمتش عندي 3 سنين باني برخصة بناء الماء بحذاية 3 متر النافة ما جيت معهم حتى حل مشيت لهم وترتبت عليهم
0: تقريبا التكلفة قديش إذا كان بشكل شخصي مش بشكل جماعي قديش التكلفة؟
3: التكلفة طلبوا لي أنا 4 ملايين و500 وحدي والا قال من عدو ويبعد 3 متر بالحساب على باب الدار نتاعك.
0: به واضح جدا. ان شاء الله نوصلوا الصوت وان شاء الله نلقوا اجابه من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه اقليم تطاوين ان شاء الله. شكرا لك. تحياتنا ليك سي كمال ونحترموا برشا طبعا طلبات الناس وحاجياتهم اليومية. الماء اساسي جدا وحاجات المفروض انها تتوفر وما تطولش الطلبات هذه. نواصل ديم معاكم نسمعوا العينة الصوتية اللي حضر هنا زميلنا احمد حسني كيف فيما يخص الماء في منطقة بحير في معتمدية البير الاحمر.
4: عبد العزيز عاشور ناشط جمعياتي رئيس مجمع بوعلاه المجمع المياهي. متضررين معناها تضرر كثير جدا من قطعان الماء رغم الابيار كلها موجودين في منطقه البحيره عاملين معناها نقطه عبور يتعدى علينا الماء ما نعرفوا الماء والماشي واحنا بال20 يوم بالشهر مش بالشهر بالاكثر احنا في كل بدايه دخلنا الصيف احنا معناها في البرلمانات وصيحة فزاعة معناها لكل الإدارات الجهوية والمحلية وسيد الوالي المندوب الجهوي الفلاحة. احنا رانا في عذاب من قطع الماء ناس كبار ومدارس معناها والماء معناها بالعشرين يوم. هل معقول في 26 هذا يصير هذا معناها صيحة فزاعة إلى المعتمد مكزورنا يا سيد المعتمد معناها وشوف أحوال المنطقة وشوف أحوال معناها الناس وبعثنا لك ساعة عن طريق العمدة من أول أمس بعثت لك قلت لك بيجي داعي تطوين هنا وراهو ثم وما سمعنا حتى شيء فهمت. ورغم الماء موجود نمشي معنا للصونات يوميا نمشي بكرهبتي للصونات مدنين معنا نقعد معنا من السبع متاع الصباح حتى مالي ساعة متاع النهار أنا في طيش في الصونات أي باهي زد سواعة زد نصيف ساعة زد كذا وما ثم حتى نتيجة. يجوا سيبون الماء لحظة ربع ساعة بعدها يقول لك عبوا بديل. قال معقول هو عبوا بديل هذا معقول هو هذا معقول معناها نصيف ساعة يسيبون الماء وقال لك يقصوه وهنا تو حالين والله مثلا تو جو البارح سيبون الماء يمكن حكايه نص ساعه وقال خصوه الماء والماشي الله اعلم. والماء موجود راه الماء موجود في البحيره للصنات عندها 5 بير و6 بير هنا ورغم ثم بير تو جاهز معنا للاستعمال وما ثم.
0: به كانت هذه الاشكاليه طبعا سمعناها على لسان سي عبد العزيز عاشور ناشط جمعياتي ورئيس المجمع المائي في منطقة البحيرة. أنا قلت بحير عفوا في معتمدية البير الأحمر. ونحن مصباح طبعا في التنسيق مع معتمد البير الأحمر السيد بشير بوشناق وإن شاء الله يكون معنا بعد مع 11:30 للإجابة. طبعا نرجع لكم إن شاء الله بعد موجز 11 ومواصلين ديما في صوت الناس حتى نص النهار.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم سمعنا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تحتضن جزيرة جربة اليوم ملتقى تشغيل في قطاع السياحة ومستقبل المهن السياحية، ويندرج تنظيم الملتقى في إطار مشروع ديستيناسيون أمبلوا الذي يضم عددا من الشركاء بينهم وزارة التشغيل والوكالة الوطنية للتكوين في مهن السياحة وجماعة النزل، حيث ينتظر أن يوفر نحو 320 فرصة تشغيل وفقا لمنسق المشروع اسكندر عياري. في إطار الاحتفال بتسجيل سلسلة جبال الظهر في قائمة الحدائق الجيولوجية العالمية لليونسكو، يحتضن اليوم المركز الثقافي محمد الباردي بقابس ندوة جهوية حول التراث المعماري الجبلي الظاهر مطماطة من حيث خصائص فن العمارة وآليات التثمين. انتظمت أمس جلسة تشاورية حول القصة 3 من برنامج التنمية المندمجة بمعتمدية قابس المدينة، وتركزت الجلسة على متابعة سير إنجاز المشاريع المبرمجة ضمن هذا القسط واستكمال إنجاز عناصر البرنامج بالمنطقة في أقرب الأجال. خصص لقاء جمع وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يوم أمس بممثلين عن القطاع الخاص والمهنيين من صناعيين ومنتجين والمساحات التجارية الكبرى للنظر في وضعية الأسعار والتحكم فيها على ضوء الأوضاع العالمية الجديدة حفاظا على المقدرة الشرائية للمواطنين. قرر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في جلسة دورية يوم أمس الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية تشمل إضرابات عامة جهوية وإضرابا عاما وطنيا حضوريا إضافة إلى حمل الشارة الحمراء وفق ما جاء في بيان صادر عن هيئة المحامين. وتنطلق الإضرابات العامة الجهوية بداية من 19 من شهر مايو الجاري إلى غاية 8 من شهر جوان القادم. كما قرر مجلس الهيئة حمل الشارة الحمراء تعبيرا عن رفض المحاماة التونسية لتجاهل مطالبها حسب نص البيان. دوليا، نفدت وسائل إعلام صهيونية اليوم بإصابة 3 أشخاص، أحدهم بجروح طفيفة واثنين بجروح خطيرة جراء هجوم بطائرة مسيرة أطلقت من لبنان باتجاه منطقة رأس النقورة. بدأ اليوم الرئيس الأمريكي قمة مع نظيره الصيني شي جين بينغ في العاصمة الصينية بكين، وسط توقعات بأن تشهد المباحثات نقاشات مطولة حول ملفات التجارة والعلاقات الأمريكية مع تايوان إلى جانب الحرب على إيران.
1: بلاغات.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام. في صفحة البلاغات، تعلم شركة تونسية للكهرباء والغاز إقليم مدنين أنه بسبب الأشغال التي ستقوم بها على خطوطها الكهربائية سينقطع التيار الكهربائي يوم الأحد 17 من مايو الجاري من الساعة 8 صباحا إلى غاية 3 بعد الزوال بمناطق خضير الجرف، وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم إرجاع التيار الكهربائي قبل الوقت المحدد في حال انتهاء الأشغال. أعلنت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها عن فتح باب التسجيل عن بعد لإفادة المترشحين المدنيين والجنود المدعوين الراغبين في الالتحاق بالمراكز العسكرية للتكوين المهني وورشات التدريب، وذلك بداية من يوم 11 من مايو إلى غاية 31 من الشهر الجاري. ودعت الوزارة الراغبين في التسجيل إلى دخول موقعها الرسمي واتباع مراحل التسجيل عبر رابط خاص بتطبيقة التسجيل عن بعد لمترشحي التكوين المهني. وأضافت أنه لمزيد الإرشادات يمكن الاتصال بمكتب الاستقبال الإدارة العامة للأفراد والتكوين بتونس مباشرة على الأرقام 71-574-242 أو 71-572-221 وعيد 71-574-242 أو الرقم 71-572-221. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: سياقة في حالة تعب مثل اختار كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: صوت الناس، صوت الناس.
4: أنا مواطنين من قطر مرابطين، بارك فيكم وصلنا الصوت من هالشركة هذه.
5: أنا مواطن من بلخداش، مشان الجيران الشكال حسن ما تيجي كيفاش تدير.
6: الرسالة اللي تحب نبلغها يريد من العلاج، إن شاء الله صوتي يتعدى.
3: صوت الناس، صوت الناس مع إلهام جليدي.

0: وبلادي.
1: رجعنا لكم مستمعينا مواصلين ديما معاكم في صوت الناس 13 دقيقة بعد لحداش ومشوارنا معاكم حتى نص نهار بقدرة ربي وتوكيل عادة في التوقيت هذا في كل نهار خميس ديما معنا زميلنا مراسلنا الهادي بن جديان مباشرة من السمار وديما برشا مشاغل في المنطقة هذه فما حاجات جاوبنا عليها الأسبوع اللي فات لكن ديما في انتظار طبعا أنه السادة المسؤولين يكونوا حاضرين وتكون زادة فما إجابات. هادي صباح خير أهلا وسهلا.
2: مرحبا بكم
1: مرحبا
2: بكل
1: الزملاء
2: وكل السادة المستمعين.
1: مرحبا بك. هذه طبعا مجموعة طبعا من الإشكاليات اللي تنقل هنا تباعا اليوم اللي خاصة بمنطقة السمار. تفضل.
2: بطيف الحال شوية منها في أسمار ولكن مجموعة أخرى من المشاغل باش ننقلها من جهة قصر عون بمعتمدية بني مهيرة لأني قمت بزيارة مؤخرة للجهة. مجموعة مطالبات وردت علي من عدد المواطنين منها المطالبة بتعهد المسالك الفلاحية طريق الدامر الغوط بير السدر والمطالبة أيضا تعبيد الطريق التي تخرج من منطقة قصر عون في اتجاه أم الخيالات الدامر جراء الجبس الغوط بير الشعبة والقضلاضية. كذلك المطالبة بتعهد بعض الطرقات التي تراكمت بها كميات كبيرة من الرمال على غرار طريق قصر عون أم الخيالات. المطالبة بإتمام أشغال طريق قصر عون الرهاش لأنه طريق مازالت على حالها ومتعبة برشا بالنسبة للسيارات. مشاغل الفلاح أيضا في هذه الجهة تمت الإشارة بالتأكيد إلى غلاء تكلفة مادة الشعير. المطالبة بتوفير طبيب بيطري خاصة في هذه الأوقات المتزامنة مع موسم الجز والمطالبة بترقيح الأغنام. مطالب أخرى تعهد صيانة بعض الأنهج بالمنطقة منطقة قصر عون مع التركيز في بعض منهم بالإنارة العمومية. بالنسبة لجهة أسمار تمت الإشارة من بعض المواطنين على المطالب بإصلاح بعض الفوانيس المعطبة للإنارة العمومية في الطريق الرابط بين حي الملعب وحي السكنة مع الإشارة وأنه هناك أعمدة موجودة تقريبا في النصف الأول من جهة حي الملعب ولكن في هذا الإطار يطالبوا أيضا بإتمام تنوير العمومي لكامل الطريق الرابط بين حي الملعب وحي السكنة. هذه مجموعة من المطالب اللي وردت عليها هذه المرة من جهة قصر عون وجهة السمار بالتحديد.
1: نعم واضح جدا هادي وديما فقط خطر الأسبوع اللي فات كان معنا مدير الجهوي للتجهيز بتطاوين سي علي عمار وهو فقط في يخص المسالك الفلاحية ديما تاخذ وقتهم في كل مرة هكا فما المجهودات لكن هو ديما يقول راي متشعبة هي في الحقيقة ومنتشرة في برشا أماكن عندنا برشا عمادات وفيها برشا مسالك فلاحية راهي تاخذ وقت حتى يقع معناها فتحها ويقع يعني باش تكون مسالك يعني سهلة بالنسبة لمستعمليها. أكيد أنه
2: صحيح إلهام لابد الإشارة هنا لأنه فرق تجهيز بالنسبة للسمار هو مفتوح على معتمدية السمار ومعتمدية بني مهيرة وتعرف أن المساحة كبيرة وبطبيعة الحال تكون بطلبات كبيرة والإمكانيات تعرف مش بالساهل أنا بشتغلت في زوز معتمديات في فرد وقت.
1: واضح جدا يعطيك صحة هادي شكرا طبعا على كل المعطيات هذه. بالنسبة ديما نرجع لدار الخدمات هكا ولا شنو جديد فاهم هل فما تفاعل مع المواطنين خاصة انه فما حاجات راهي يلزمها البطاقة فما لهنا تحس انه فما وعي تحس انه فما اقبال عليها هادي
2: ما وردتش مجموعة من الاشكاليات ولكن هي لابد ان نفهم حاجة انه كي تعرف ان التعامل بالبطاقة يتطلب شوي وقت يتطلب أيضا التحسيس لأنه هذا هو الشيء الوحيد اللي يخليك أنك تقضي المشغل وتقضي الحاجة بدار الخدمات ببني مهيرة تتطلب هذه البطاقة. بطبيعة الحال تأخذ شوي وقت لمحالة ولكن في نهاية الأمر هي أنها تسهل وتقرب الخدمة للمواطن عوضا أنه يتنقل للإدارة في تطوير.
1: يعطيك صحة شكرا لك هادي تحياتنا لك وإلى اللقاء. شكرا.

كان هذا مارسيل خليفة مستمعين في غنية قهوة عرب. وصلبينا 23 دقيقة بعد لحداش مواصلين ديما معكم في صوت الناس حتى نص النهار, ونواصل بالتليفونات. وديما نذكركم برقم الهاتف 75 870 900. أهلا وسهلا, مرحبا, شكون معنا؟

0: وانتم قاعدين تخدموا تو؟
1: قاعدين نخدموا، نخدموا شهرين ونرتاحوا شهر.
0: والشهرين اللي تخدموا فيهم تخلصوا فيهم ولا ليه؟
1: اكيد نخلصوا فيهم هذوك. اكيد ما معنا حتى امتياز من امتيازات الكل.
0: واضح جدا. في العاده، في العاده شكون اللي تتصلوا به والا كي تقع اجتماع؟
1: تتصلوا به مش تصرف علينا وزاره الفلاحه ديجا المعتمد في بال السيد الوالي.
0: انتم في العاده ديما توصلوا صوتكم للسيد المعتمد؟
1: والله انا من زمان ما قلت لك، انا ملي كلمتك انت قبل شهرين تقريبا من وقتها، وديجا فما صار اجتماع على المده القريبه في جابس على مستوى في مركز الولايه، ما نعرفش شنو نتيجه الاجتماع هذاك. وما نعرفش شنو مصيرنا.
0: باهي.
1: والنقطه الثانيه اختي، صراحه انا توا مش نتعجب ومش نستغرب للناس اللي تتشكى عندها قصان الماء.
0: اي
1: احنا تقريبا ثلاث سنوات السبالة ما دمعتش حتى دمعه، ما قطرتش حتى قطره.
0: هذا في توجان الكل ولا في بعض؟
1: في توجان، لا نحكي في توجان
0: المتساكنين اللي موجودين في توجان الكل معناه من غير ماء عندهم ثلاث سنوات.
1: احنا نعم علينا ربي اختي الهان، عندنا العيون مش جبل.
0: نعم كبيره
1: عندنا عيون مش جبل، هذوكم اللي قاعدين نحق نستغلوا فيهم ونعيشوا منهم. الماء اللي هو جاي من الشركه من الدوله من الصونات عنده ما يقارب 10 سنين يخدم، تو برسك ثلاثة سنين ما قطرتش السبالة قطر.
0: باهي واضح جدا.
1: إذا كان وتو ديجا نساء يمشوا من الثلاثة نتاع الصباح باش يحوزوا هكا بدون لزوز بدل الماء.
0: باهي.
1: هذا يعاد من الآخر تو أكثر من هكا ما فهمش نقول لك.
0: أكاهو أكاهو كفيت ووفيت. شكرا ليك.
1: شكرا.
0: تحياتنا ليك وإلى اللقاء. نواصل ديما بالتليفونات 75 870 900. عسلامة. أهلا وسهلا. نذكر بلاغ جاء بكري شوية من بلدية جرجيس فيما يخص طبعا الحد من نقاط البيع العشوائية لأضاحي العيد فوق الرصيف وبالساحات العمومية، وقع توفير وتخصيص الأرض البيضاء المسيجة بالسوق الأسبوعي بالموانسة ما عدا يومين الثلاثاء والأربعاء، والسوق الأسبوعي بالمدينة سوق السيارات سابقا للانتصاب بأضاحي العيد. نواصل ديما بالمكالمات. عسلامة.
2: ألو صباح النور.
0: أهلا وسهلا، مرحبا، شكون معنا؟
2: معك مدام عايشة من الصغيرة.
0: مرحبا مدام عايشة، تفضل.
2: يا عايشة، عايش خايتي، عايش كي والله نسأل فما حاجة ما تخصص وضعيتي.
0: إن شاء الله نحاولوا قاعدين نسعوا، إن شاء الله إذا كان فما حاجة نتصلوا بك مدام عايشة، إن شاء الله القادم أفضل.
2: يبارك لك.
0: إن شاء الله ربي يشفي ويشفي كل مريض إن شاء الله. بحاول.
2: آمين يا الله. شكرا. يا كريم عندكم مبروك ومصبق.
0: إن شاء الله، شكرا لك وإلى اللقاء.
2: سلام عايشة.
0: نواصل ديما معكم مستمعينا 75 870 900. هذا رقمنا الهاتفي، ناخذ تليفون. عسلامة.
3: أهلا أختي.
0: مرحبا
3: عليك. يعيشك يبارك لك.
0: تفضل.
3: بربي شني من الحامة الغربية تابعين فوزي الدعاس.
0: اي شكون فوزي؟
3: محمد جابس.
0: اي
3: أولا نسمع في مواطن تكلم على الزبل، جمعتين مجوناش يهزون الزبل.
0: اي
3: أنا ملوحة قدام البيباء. وثانيا احنا بلصتنا هذه جينا ما بين الصنباط والبلاد بحلى جامع القدس، وكلمتك راه مرتين ولا ثلاثه قبل وكلموك جيران وقلتي لي تو نشوفوا، ما معناها تقولي ما نستبعين الحام احنا ولا ما نستبعين حتى تونس.
0: رانا معناها تعال نشوفوا الموضوع هذا.
3: اي شوارعنا تيس، شوارعنا احجار وتراب ومعناها ولازي جوات البلاصه هذه ما بين الحامه وما بين الحامه والصنبه.
0: انتم عندكم رخص بناء؟
3: اي احنا بنيين.
0: اي بنيتوا برخص بناء؟
3: والله مش نكذب عليك، فما الباني بالرخص وفما الباني
0: لهنا. لهنا هذا اللي يعمل الاشكاليات هذه.
3: اما بالنسبه لنا احنا البلاصه اللي ساكنينها بالرخص نتاع البناء، وفيها تو البلديه تجينا تزلنا في الزبله وتزلنا في، وبالنسبه للسياسات لا علاقه. احنا شني كانت في بلدية الصنبار ما شاء الله تدخل الصنبار تبقى دي حائلة تقولي العاصمة. وإحنا هني بالنسبة للبلاصة هذية من في، وإحنا تابعين بلدية الصنبار تابعين هذايا المواطن اللي قلت لك عليه الفوزي، ولهذا لا تكلم علينا لا بالياسر لا بالشوي، لا ضوء لا قياس لا بلدية منظمة تجينا ديما تنزل الزبل مرة في الجمعة وما يجوش مرة في الجمعة أختي، والله من الأربع للأربع وربعتين ما جانيش، عايز بنا قدام الديار. وهذا أخرى لا ضوء لا تلامذة، تلقى حتى نورمال مو حتى كاري يهزوا عليها تلامذة نورمال مو النهار الكل، مش كان من الصباح السبعة.
0: أي مسارة توا مسارة حتى مرة المتساكنين

0: على المنطقة هذه يقابلوا السيد المعتمد يمشوا للبلدية راهو معناها تبقوا تستنوهم حتى من الأسبوع الأسبوع يهزوا الفضلات ما صارش مرة مشيتوا هكا واتصلتوا
1: من الأربعة للأربعة وما جاناش تو أربعتي
0: إيه أنتم اتصلتوا بيهم تتصلوا بيهم تمشوا البلدية
1: ما تتصلوش إحنا تمشوا من نم الزبلة برا في زير الوقت والله يخلي فيها الداخل يعني ما خليهاش في الكياس في الشارع ما نهو إحنا شارعنا تراب لموحا ورانا أقربنا الجامع من جامع القدس هو معروف يعني
0: به
1: وكار الكلام ذا يا رسول الله ثم الزواغ رايح ومتنا معناها البلاصة اللي فيها ماشي مالها كلها تخدم راي مالها أكثرها خدم يومي
0: شكرا شكرا ليك خاطر نستسمحك ونستسمح السادة المستمعين في وقفة إشهارية صوتك وصل إن شاء الله
2: إشهار تعتزم شركة اليوني المسعد ينسوسة المتخصصة في تصنيع كوابل السيارات والمشغلة رقم واحد في تونس فتح باب الانتداب في مقراتها الموجودة في المسعدين منزل حياة وسيدي بولي ما تفوتوش الفرصة وكونوا في الموعد لاكتشاف مختلف الامتيازات اللي توفرها الشركة مصحوبين بوثائقكم للالتحاق بفريق عمل مميز اليوني يتوفر لكم النقل المجاني لمقراتها حسب الجهات مدة سنة واحدة وكذلك المبيت السكني للفتيات بسوسة لمدة سنة واحدة لضمان راحتكم للمزيد من المعلومات الالتحاق مباشرة بالمقرات وإلا تتصل على 28-986-108-50-533-606
0: نرجع نواصل معكم طبعا في صوت الناس ومواصلين ديما بالمكالمات الهاتفية 75-78-900 عسلامة فما مكالمة هاتفية شي اللي حصل لين نواصل بالأغاني في انتظار طبعا مختلف مكالماتكم

0: رجعنا لكم مستمعينا 37 دقيقة بعد الحديث ومواصلين معاكم. فقط كنت على اتصال بسيد المعتمد البير الأحمر سي البشير بوشناق، مشكور جدا على التفاعل، ونحب نوضح توضيح صغير خاطر أنا بيجي وقع لي خلط. العين الصوتية اللي سمعناها واللي أنجزها زميلنا أحمد حسني في منطقة البحيرة هي تهم بنخداش. أنا بيدي وقع لي خلط لأنه الأماكن تتشابه في جهاتنا، نفس الأسماء عندنا إحنا بحيرة زادة في لهنا في تطاوين، ماشي في بالي كيف كيف في البير الأحمر فما البحيرة. ومشكور أحمد لأنه رجع لي بما أنه يتبع في المناوعة، رجع لي ونبهني اللي المنطقة هذه راهي موجودة في بنخداش، وإن شاء الله أكيد نعملوا اتصالاتنا في بنخداش ونشوفوا الإشكالية هذه. ومرة أخرى نشكر معتمد البير الأحمر السيد البشير بوشناق على التوضيح وعلى التواصل متاعنا وعلى التواصل معنا عفوا وعلى وسع البال. نواصل ديما بالمكالمات الهاتفية. عسلامة.
1: ألو.
0: أهلا وسهلا.
1: أهلا بيك. عسلامة مدام.
0: مرحبا، شكون معنا؟
1: صالح العلي من الزرار.
0: مرحبا سي صالح، تفضل.
1: أختي أنا رغم العمر 68 عام وصديقي عقبة سريعة عميقة خمسة أمراض مزمنة، كلمتكم توا هذا الأسبوع الرابع.
0: به نحن زاد بصدد التنسيق سي صالح، معناها تكلم فينا صحيح، نحن قاعدين ننسقوا حتى انك توصل تقابل السيد الوالي ان شاء الله. يعيشك.
1: راه ما اسمع، شوف انا خلينا نفهم حاجه مدام. توا انا في الانتظار، تعرف قديش انا نقول لك والله العظيم والله اكثر من 10 سنوات.
0: ان شاء الله عقبة الانتظار هذه تكون خير، وان شاء الله توصل تقابل السيد الوالي. ان شاء الله
1: هذا اتمنى. موجوده الادله، موجوده براهين، موجوده كل شيء ثابت يا اخويا. كان يحل مشكلة، مرحبا، ما حلش مشكلتي تو تعب للرئاسه هذا عندي انا، هذا هو برنامج.
0: بيه سي صالح انت من حقك طبعا.
1: انا اقبل كل شيء والله، راني تعب انا. انت تتصور انت شخص 68 عام وعايش وحدي وضرير، اختي راهو زاد والله شيء انت منو جدي. لو كنت تدعو على الحالات نتاعنا وتشوف شخصوها وتشوفوها سير تران لو تعذرونا، راهو مادام وعذرينكم انتم، راهو انتم راهو ما عندكمش حتى لو.
0: به شكرا لك. به على كل كيما قلت لك نحن مجتهدين انك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لك سي صالح، تحياتنا لك والى اللقاء. نواصل بالمكالمات ديما 75 78 900. عسلامه.
2: الو، مع السلامه اختي.
0: اهلا وسهلا، مرحبا، شكون معنا؟
2: مواطن زرفيف. بالله
0: تفضل. اي
2: بالله عملنا والله طريق زرفيف شماخ، ما يقارب العشر سنوات عاملين مطلب نتاع تزود بالماء صالح للشراب. جو عند عامين عملوا الدراسة وقالوا تو الدراسة عند الولاية باش تدعو على مجلس الولاية. أي. المعتمدين زاد علمتنا تو احنا نستنوا، احنا والله نجيبوا في السيتارنا ب40 دينار باش نشربوا احنا وزوينا.
0: ان شاء الله نشوفوا الموضوع هذا، واكيد ديما مراسلتنا شعلة حاضرة في مثل
2: ان شاء الله.
0: اكيد ان شاء الله باذن الله الاسبوع الجاي ان شاء الله اذا كان فما امكانية تسمع توضيح فيما يخص الاشكالية هذه ان شاء الله.
2: تعرفت البلاصة
0: قيتها
2: راس الزرزيز صارت الدار ماشي شماخ، يعني بعد الواحد بعد البلاصة تقريبا 2 كيلومتر حاجة كيمك
0: ماشي شماخ. باهي ان شاء الله. باهي، شكرا لك، تحياتنا لك والى اللقاء. نواصل ديما بالمكالمات. عسلامة.
3: سلام اختي لها.
0: اهلا وسهلا، مرحبا، شكون معنا؟
3: لاباس الحمد لله.
0: الحمد لله،
3: تفضل. وطويل.
0: مرحبا سي طاهر، تفضل. اي
3: طاهر ضرير كراك، عرفتيني.
0: تفضل سي طاهر، مرحبا بك.
3: على مشكلتي، المشكله راهي مشكلتي عيوني انا الصحيه. تكلمتك.
0: ايه انت جيتنا للاذاعه وكان التنسيق طبعا مع الجمعيه الصحيه في تطاوين، وظهر لي نسقوا لك حتى معناها وقتها مع احد المختصين في طب العيون في مدنين. هذا ما نتذكره تقريبا هكا ولا.
3: أي. لكن ما وصلوش معايا، هم ما كلموش معايا.
0: شو معناه ما وصلوش معاك؟ انت مشيت للطبيب؟
3: قال لي احنا نعطوك ما نشجعوك باش تمشي تعدي ونشكرك ظروفك الماديه
0: اي،
3: وانا كذا كل شهر تدخل نقول احنا ناخذ لك بمونة قضية. هذا كل ما هناش تم اعطاني حق واحد يوم اعطاني مثل قال لي برا عدي، ونهار السبت قلت نهار السبت كيش باش نعدي.
0: شنو المشكله بما انه الطبيب موجود، شنو المشكله انك تعدي نهار السبت؟ عليه ما تعديش السبت؟
3: هو ما قال لي برافقك اللي نمشي معاك.
0: اي فما، لكن فما مرافق من العائله ولا
3: فما العائله؟ ما المراه انا واحد مريضه مع داعبه والدري يقروا ما احناش كون يهز.
0: بي على كل هما في العاده، شوف هما في العاده
3: باش يرافقني هو يهزني بيه.
0: اي ما نعرفش، ما نجمش ناكد لك النقطه هذه يا سي طاهر. لأنه هما بيدهم زادة في الجمعيات راه ناس تخدم وناس متطوعة وناس عندهم التزامات، هل هما فعلا ينجموا يرافقوا الحالات هذه للمستشفيات وإلا لا؟ نثبت من النقطة هذه ونرجع لك إن شاء الله.
3: يلزم واحد مرافق معك ويوعيك وهيك ويشوف لك بباهي ويوقف معك ويفهم مشكلتك، مش يعطيك 100,000 يقول لك برا عندي ونهار
0: سبت. احنا ديما على كل نشكروهم على المجهودات هذه، خاطر في النهايه راهي الجمعيات كلها راهي هي تجي مبالغ تجي من عند الناس يعطيهم الصحه ويحاولوا يحلوا برشا مش مشاكل اجتماعيه.
3: كمل معاك للاخر يزم هو باش يفهم لك وضعيتك.
0: بس الطاهر ان شاء الله نشوف الموضوع هذايا وربي يسهل وربي يشفيك ويشفي كل مريض. شكرا لك والى اللقاء. مرحبا، شكرا لك. نواصل ديما بالمكالمات. عسلامه.
4: اهلا عسلامه اختي.
0: مرحبا، شكون معنا؟
4: وبيك معك عمك طاهر حفيان من مارك.
0: مرحبا عم طاهر، تفضل.
4: كلمتك الاسبوع تعدى وقلت لي الاسبوع الجاي نقول لك الرد على الدوام تاعي للجمعيات والسيد المعتمد، وشكرا وبارك الله فيك.
0: باه نحن ساعين لانه مرات راهو نكونوا نعملوا اتصالاتنا، نحن بيدنا نستنوا الرد سي طاهر، اذا يتوفر الرد نرجعوا لك. مانيش ناسيين، مانيش ناسيين،
4: رانا نمشوا حتى للمعتمديه
0: نعرف.
4: يقول لك لا علاش باش تقابل، لا ما تقابلش ولا المشكله، فهمت؟ ما عادش عارف كيفاش مسؤول ونوب قيس سعيد وتبع الشرطه المحليه وما يقابلوش ونمشوا له في النهار المقابل نتاع المواطنين.
0: اي
4: ها المشكله وين؟ العمده يظل على العلم، السيد المعتمد يظل على العلم، بالتالي فهمت لساني يعمل خلايف على ربي. اما المشكله ما يقابلوكش، يتلقى مني الورقه للسيد العمده وقال لي باهي تو نكلم فلان وفلتان ونكلم، يقول لي تليفوناتهم مشغوله، تليفونات ما تحصلتش عليه وهو ولا ما كلمهم. انا راني عارفهم، توصلت المحليه كلهم راني قاريهم قراي، يعني كلهم قاريهم قراي، من اللي يقول لك منه ولا من كان فما حاجه فما ما فماش فما اثنين ولا يقول لك يا صاحبي برا بعدني، فهمت؟ لا ما نقدر نعمل لك حتى شيء، ها والقادر كان الله.
0: باهي عم طاهر، شوفوا ان شاء الله المواضيع هذه ديما شويه وصعبين لعل نوصلوا الحلول اللي ترضيكم الناس الكل. نواصل.
4: نقول لك على حاجه، نقول لك على حاجه، جمعيات راهي موجودين عندنا جمعيات، الا جمعيه واحده بارك الله فيها الله يرحم والديها ووالديك وربي يعيدكم مبروك وكلكم، فهمت؟ جمعيه احمد الهاشمي هذيك هي اللي واقفه مع الناس كلها، حتى اللي راه موقفه معايا في التصاور نتاع الليزر البرة برجوليه، ما نكذبك كاين سي فتحي كاين سي صاحبي، اما راهو تويك ضغط عليا فهمت كل شهر، والله عندي 3 أيام قطرت الدواء وكيفاش يظلموا، قال لك تبطل منها الدواء والله، قال لي لما تعمل ضرب واحد.
0: باهي عم طاهر، نشوف الموضوع هذا ان شاء الله باذن الله. شكرا لك، شكرا. نواصل بالمكالمات. عسلامه.
5: اهلا عسلامه اختي فهم لباس.
0: اهلا وسهلا، مرحبا، شكون معنا؟
5: مواطنه من الحام اختي، بربي باش نسالك، فمش على الفلوس نتاع الشؤون الاجتماعيه نتاع الصغيرات، عندك علم معناتها قرب يسبوهم الطريد هذه ولا لا؟
0: لما نستوضحوا ما عنديش فكره، وضحي لي الوضعيه اكثر. شنو وصلك؟
5: الفلوس نتاع الصغيرات نتاع القرايه وكل البيبيات الصغار من معناتها الصفر العمر حتى ال 18 عام.
0: باهي، نشوف الموضوع هذايا ان شاء الله نجاوبوك الاسبوع القادم ان شاء الله، والا خلينا على الاقل خلي في الكواليس رقمك، اذا كان فما اي حاجه جديده نجمو نتصلوا بك
5: ان شاء الله. باهي،
0: شكرا.
5: نمر في الكواليس،
0: خليه في ارجعي كلمتي انت على رقمنا، تلقي خونا عادل اكيد ياخذ رقمك ويخليه هنا ان شاء الله. شكرا لك. نواصل ديما معاكم مستمعينا، نواصل بالمكالمات الهاتفيه. عسلامه، نسمع غنية ورجعين. أهلا وسهلا، مرحبا، شكون معنا؟
6: لاباس الهام.
0: مرحبا، شكون معنا؟
6: أنا مواطن من حش عمر الهام.
0: مرحبا، تفضل. أي
6: بالله، هي نحكي لك عن النقل.
0: تفضل. أي
6: النقل الريفي، النقل الريفي نهار الجمعة راهو الناس متملحة وتعبة، تم اللي يجي باش يمشي المدنين ويروح.
0: نهار الجمعة فقط ولا سائر أيام الأسبوع؟
6: يودي لا، هو سائر الأيام لكن باقي نهار الجمعة مام هم يرتاحوا، اشتر يخدم اشتر لا نهار الجمعة.
0: ايه ده
6: فهمتي، وعندنا كار واحدة تمشي 7:30 نحس عمر والسلام، ماذا بينا يشوف لنا حل في هالمشكلة هذه.
0: به ان شاء الله، به شكرا لك.
6: عندك براك والله نمشي ونروح.
0: به واضح جدا، شكرا لك والى اللقاء.

0: رجعني لكم مستمعينا، نواصل ديما بالمكالمات الهاتفية 75-78-900. عسلامة.
1: ألو أخت الهام.
0: أهلا وسهلا، مرحبا، شكون معنا؟
1: محمد بن حميدة، مواطن من كرشاو، معتمدية السمار.
0: تفضل سي محمد.
1: إشكاليتي عمال حضاير.
0: أي
1: عندي 15 عام خدمة.
0: بقى
1: أنا خرجت وصلت 60 من ماي العام اللي فات 61. لكن أنا خدمت يعني في البلدية، شوفير رئيس بلدية وعمال نظافة، وبعد حولت من البلدية في المعهد الثانوي بالسمار. المهم 15 عام. بس عندي 9 سنوات و7 شهور صبان، هذا يصب علي الحضايا. فهمتي؟ بالله يوسع بالك شوي معي.
0: اي نسمع فيك.
1: الحصيل ودفعت الملف نتاعي بالكامل. حتى من وقت تضوي الواحد، وعندي عائلة معناها يقروا ذري صغار.
0: اي.
1: والحصيل مشيت للكنام، مشيت للشؤون الاجتماعية. أولا بدأت بالسمار هنا، شؤون اجتماعية نتاع السمار. وبعدها سنة ساس مدام زينب واللي هي سعاد الفوق في الإدارة فوق، أنا ساس، قالت لي برا الولاية. عملت مطلب الولاية، مطلب بس نقابل سيد الوالي، والله يرفضوه وما ردوا لي لهم 4 شهور ولا 5 ولا 6 ولا مش عارف. إشكاليتي المهم أنا عندي مرض مزمن للسكر، وحالة معنا الدم وكذا، ومن عندي دواء ديما ناخذ فيها الكرني حابس نتاع الحضائر، ما هو إذا كان ما تخدميش يحبس
0: به
1: العالمية يحبس. الحصيل ما عرفت حتى حل، حتى مشكلة. هاني كلمتك بالله اتصلي لي بسيد الوالي.
0: انت انت انت شنو انت تحب تقابل السيد الوالي؟
1: نحب نقابل السيد الوالي، ونحب يشوفوا لي وضعيتي، الملف قدام والاوراق كل قدام، ومانيش عارف اشكاليه. عندي سند ما سند في ليبيا، في ليبيا ولدي في ليبيا، معنا صرف خايب، وانا حتى خدام هنا خير من خدام في ليبيا. وحكايه الكراب تذمني، كراب معنا كل مره كراب هي ما تسواش حتى 4000 ولا 2000 وكذا، حكايه الكراب هذه يعني ما يسبله.
0: سي محمد
1: طالب وضعيه يا شؤون اجتماعيه كرني والمعزين وكذا، ولا اعطيني حقي الصبان هاك نتاع 9 سنين و7 شهور.
0: باهي.
1: الصبان 9 سنين و7 شهور. اذا كان ناقصينه وقالوا لنا ناقص اشهر بعض اشهر، يا سيدي نكملهم خدمه، نكملهم حتى لو كان نسلف، نكملنا فلوس، اما ما نخرجش هدايا هكاك.
0: باهي سي محمد، واضح وصل الصوت نتاعك، خلينا رقمك في الكواليس حتى نجمو على الاقل اذا كان فما حاجه نتصلوا بك ان شاء الله. شكرا لك. نواصل اخر مكالمه في حصتنا اليوم. عسلامة. اهلا وسهلا. غالي مشيت هكا، تقريبا نكون وصلنا لنهايه مشوارنا معكم في صوت الناس. شكرا طبعا لكل متابعينا، شكرا للزملاء المراسلين على كل المجهودات اللي تقدموا فيها. ان شاء الله نكونوا امناء في ايصال الاصوات هذه، وتلقوا حلول على كل مشاغلكم ومشاكلكم في القريب العاجل. شكرا احسن، شكرا عادل، فريق اللي حاضر معايا في الصبحيه. التقيكم في موعد اذاعي لاحقه باذن الله.

0: نشرة الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. منتصف النهار هنا من إذاعة تطوين من تونس، الثانية بعد الظهر بتوقيت القدس الشريف عاصمة فلسطين. أهلا بكم في نشرة الأخبار، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية يؤكد أن تونس لن تكون لقمة سائغة لأي كان يحاول استهدافها من الداخل أو من الخارج. انطلاق رحلة حجيج معتمديات جربة 3 وجرجيس من مطار جربة جرجيس الدولية. في سيدي مخلوف أحداث نقطة بيع من المنتج للمستهلك لأضاحي العيد من إنتاج عدد من الشركات الأهلية الفلاحية بالجهة. وفي العالم سقوط 22 شهيدا في غارات صهيونية على لبنان، والأنظار تتجه نحو القمة الرئاسية التي تجمع في بكين الرئيس الصيني بنظيره الأمريكي. إلى التفاصيل في تقديمها أحسن العياشي. تعقد صباح اليوم بمقر بلدية تطاوين أشغال المجلس المحلي للتنمية بتطاوين الشمالية. الزميل سعيد العكروت في مواكبة لأشغال المجلس ينضم معنا مباشرة. مرحبا بك سعيد.
2: مرحبا بك أحسن. بالفعل بعد لحظات تقريبا من هنا من مقر بلدية تطاوين المدينة ستنطلق فعاليات جلسة المجلس المحلي للتنمية بتطاوين الشمالية تحت إشراف ولي الجهة أمير الجابسي، وبحضور ممثلين عن المجالس المحلية بتطاوين الشمالية، وأيضا ممثلين عن السلطة الجهوية وكافة الإدارات المعنية، إلى جانب حضور لافت ومحترم من المواطنين في لهذه الجلسة، إلى جانب المجتمع المدني بطبيعة الحال للتداول في أبرز المشاغل والتحديات التي تهم المواطن في كافة مناطق تطاوين الشمالية. فأبرز محاور هذه الجلسة التي ستنطلق بعد قليل تهم بالأساس الحاجيات المواطنين على غرار الماء الصالح للشراب والانقطاعات المتكررة في أكثر من منطقة، أيضا الإنارة العمومية، النقل، الصحة والفلاحة وإلى غير ذلك من القطاعات الأخرى. رئيس المجلس المحلي بتطاوين الشمالية نور الدين الناجح وأكثر تفاصيل.
3: جلستنا اليوم هي الاستماع إلى مشاغل المواطنين، هي جلسة مفتوحة لكل المواطنين، وإن شاء الله أن نحاول نوصل صوت المواطن. أكثر المشاغل اللي عليه التركيز حقيقة في معتمدية تطاوين الشمالية بالنسبة لي أنا في الفترة النيابية هذه 3 شهور، الطرقات، التنوير العمومي، خطوط التاكسي، لواجات كار معنا الجهوية للنقل، هذه أبرز المشاكل. وأهم حاجة هي الماء الصالح للشراب في ولاية تطاوين اللي إحنا قادمين على الفترة الصيفية هذه لنحاوله إن نصلحه من اليسر شوي. أكيد هي جلسة استماع للمواطن، استماع صوت المواطن مباشرة مع السلطة الجهوية اللي هي بإشراف السيد الوالي، وفيها حاضرة كل الإدارات، وبإذن الله باش تخرج فيها توصيات وتخرج فيها نتائج إيجابية للمواطن.
2: كان هذا نور الدين الناجح رئيس المجلس المحلي لتطاوين الشمالية، تحدث ما قبل هذه الجلسة التي ستنطلق بعد قليل بطبيعة الحال في انتظار التداول في مختلف هذه المشاغل وتقديم واقتراح توصيات وحلول لعرضها على السلطة الجهوية والمحلية. أحسن،
1: شكرا لك سعيد. في مواكبة لأشغال المجلس المحلي للتنمية بتطاوين الشمالية، عبر عدد من متساكني شارع طه حسين بغنوش الشرقية عن تذمرهم من العطب الحاصل في قنوات شبكة الماء الصالح للشراب، والتي تسببت في تضرر مساكنهم جراء تسربات المتواصلة إلى جانب تضرر الطريق. ويطالب سكان الحي إقليم الشركة الوطنية لتوزيع واستغلال المياه بالتدخل العاجل لإيقاف التسربات وإصلاح جميع الأعطاب الحاصلة. عدد من المتضررين تحدثوا عن هذا الإشكال في استضافة أمنها الزميل محمد علي عكشة.
0: داري كلها باش تطيح. فويت نتاع المين ارقنا قداش مره نجي داخل نطيح. ربي يعني بحنا فما مسؤولين يشوفونا معنا تجهيز جماعه السوناد والكياس مخدوم بطريقه غلطه معنا، وحتى يجيبوا مقاولين معناتها ما يخدموش خدمه نظيفه، ما يخدموش خدمه على قاعده.
4: الحلاقيم كلها كم طرش قال الحيوط منشع. شوف القداد دارنا انا كلها كم منشع، تعرف كل وشوشه والناموس وكن. طالبين الحلقوم يصلح، طالبين الكياسات يتريق، يلزم الكياس يترق والحلقوم يصلح. والله اللي يجي للحيوط لدارنا اللي يجي حيط بكل منشع من قلة التصليح.
1: وباتصالنا بإقليم الشركة الوطنية لتوزيع واستغلال المياه لم نتمكن من الحصول على أي رد حول هذا الإشكال. أقلعت صباح اليوم رحلة حجيج معتمدية جربة 3 ومعتمدية جريس وعلى متنها 254 حاج وحاجة، بالإضافة إلى مرافقين ومرشد. أيمن بن عمر المدير الجهوي للشؤون الدينية بمدنين، ومزيد من التفاصيل في متابعة أمانتها الزميلة لمياء بن غالي.
5: الرحلة الثالثة في اتجاه مطار جدة الدولي اللي فيها حجيج معتمدية جلبة 3 حمص السوق وميدون وأجيم، وحجيج معتمدية جرجيس فيها 254 حاج وحاجة، بالإضافة إلى 2 عن المرشدين والمرافقين و2 عن الوفد الصحي. هذه الطائرة كما قلنا الثالثة إن شاء الله العودة تاعها تكون يوم 8 جوان. إجراءات كلها كانت ميسرة من الأطراف كلها المداخلة على المستوى المطار أو السلطة الجهوية والمحلية، وإحنا نأكد وأن إن شاء الله بقدرة ربي معنا حتى الاستقبال هناك في مطار جدة أو النزول ستكون إن شاء الله في إطار التنظيم المحكم، سواء السادة المرشدين والمرافقين وكل المتدخلين دون استثناء. إن شاء الله ربي يتقبل على الجميع وإن شاء الله تكون معنا رحلة ميسرة.
1: تم إحداث نقطة بيع من المنتج للمستهلك لأضاحي العيد من إنتاج عدد من الشركات الأهلية الفلاحية في معتمدية سيدي مخلوف في مبادرة هي الأولى. معتمد سيدي مخلوف فتح بودور يتحدث عن فتح هذه النقطة المقررة ليوم الغد في استضافة للزميل خميس ببطان.
6: في إطار البعد التضامني للشركات الأهلية تم بعث نقطة بيع الأضاحي بمعتمدية سيدي مخلوف من تنظيم 5 شركات أهلية مختصة في تربية الماشية. رغم حداثة عهدها بالانبعاث والتكوين إلا أنها سعت إلى توفير عدد من الأضاحي تباع بأسعار تفاضلية طبعا لضعاف الحال، مساهمة منها في البعد التضامني للدولة، وهو ما يؤكد أن الشركات الأهلية ليست فقط مؤسسات ربحية بقدر ما هي مؤسسات عندها طابع تضامني تجسد في بعث نقطة بيع الأضاحي بمعتمدية سيدي مخلوف وبالتحديد في مفترق البياز.
1: تحتضن اليوم جزيرة جربة ملتقى التشغيل في قطاع السياحة ومستقبل المهن السياحية، ويمثل هذا الملتقى مناسبة ستجمع بين الشباب الباحث عن الشغل والمؤسسات السياحية العارضة لفرص عمل بما يستجيب لاحتياجات القطاع السياحي من اليد العاملة. مفتاح مشابط المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني بمدنين يضيف في الإطار.
7: الحقيقة حاولنا ننظموا دغنو هذايا باش نلبيوا عروض الشغل اللي صادرة عن المؤسسات السياحية طبعا بأنواعها، وكيف كيف في نفس الوقت باش نستجيبوا للطلبات اللي واردة من الشباب اللي متكونين في المجال هذا. احنا كي نحكيوا على المؤسسات السياحية الحقيقة العروض اللي قدمتها المؤسسات تشمل اكيد مع اختصاص في المجال السياحي، لكن طبعا ثم مجالات اخرى كما نقول بلومبيي كما نقول جارديناج، كي نحكي اختصاصات بأنواعها الحقيقة اللي موجودة في القطاع السياحي الكل. بالنسبة اليوم معناتها ثم برشا مؤسسات الحقيقة حاضرة، الشباب زادوا طالبي الشغل موجودين وقاعدين يتوافدوا.
1: تم خلال جلسة عمل عقدت بمقر ولاية مدنين حول تنسيق الجهود والاستعداد الأمثل لعودة أبناء الجهة المقيمين بالخارج وتجسيم توصيات السلطة المركزية في هذا المجال، تم التأكيد على ضرورة الاستعداد اللوجستي فيما يخص الاستقبال والتوجيه وتقديم الخدمات الإدارية وتنظيم أنشطة مختلفة لدعم مساهمتهم ومشاركاتهم في العمل التنموي. أكثر تفاصيل يقدمها المندوب الجهوي بمدنين لديوان التونسيين بالخارج منير الجامعي في متابعة أمانتها الزميلة عفاف الودرني.
8: استقبال يبدأ من نقاط العبور الدولية 3 نتاع ولاية مدنين مع براز الدير ميناء زرزيس ومطار جربة. تسهل الإجراءات أن ما نعطلهم شان نحاول نخلوهم يضيعوش أكثر وقت من العطلة في الجري بين الإدارات، وبعد كما عديد الأنشطة باش نقوموا بها في الصيف المختلف في فئات الجالية. إن شاء الله فما لقاءات باش تتم على مجال الاستثمار، تعرف التوانسة من الخارج تحويلات كبيرة على مستوى تونس وكله على مستوى ولاية مدين زادة كيف فنحبوا أن نخصوا أكثر جزء من التحويلات هذه يمشي للاستثمار، أن نعمل معهم لقاءات مع الكفاءات ورجال الأعمال نعرفهم على مناخ الاستثمار شنية مكامل الاستثمار في ولاية مدين بحوله باش يكون فما لقاء كما كانت الندوة الإقليمية العام اللي فات في مدين. إن شاء الله السنة زادة فما ندوة فما لقاءات باش تتم في مجال الاستثمار والتنمية. نحبوا نشجعهم أنهم يستثمروا في بلادهم. الموضوع الكبير زاد اللي حكينا فيه أنه لازمنا نعتمد على الرقمنة، رقمنة الإدارة التونسية حتى في إحداث المشاريع دينا الحق برشا هيك بدأت الرقمنة. نحبوا نوصلوا أنه اللي يحب يعمل مشروع معاش نتعطف بالأوراق.
1: احتضن المركب الثقافي محمد اللباردي بجابس اليوم ندوة حول التراث المعماري الجبلي الظاهر مطماطة، خصائص فن العمارة وآليات التثمين، ندوة علمية احتفاء بتسجيل سلسلة جبال الظاهر على قائمة الحدائق الجيولوجية العالمية لليونسكو وفي إطار فعاليات الدورة 35 لشهر التراث. وقد أكد متفقد الجهوي للتراث بالساحل الجنوبي ياسين لكحل أهمية تثمين التراث المعماري المتنوع بالمنطقة الجبلية المهدد بالاندثار، وفي هذا الإطار تحدث للزميلة هند رزق.
9: الندوة العلمية هذه تحتفي بالتراث المعماري الجبلي بمنطقة مطماطة الظاهر، خصائص فن العمارة وآليات التثمين. كما نعرف المنطقة الجبلية مطماطة الظاهر معناها تسخر بتراث معماري متنوع، فما العديد من الأصناف من العمارة، فما التراث، فما العمارة المحفورة اللي نعرفها الكل، فما العمارة المنقورة، فما العمارة المبنية، ونجد كذلك نصف منقورة أو نصف محفورة ونصف مبنية، وتراث معماري كبير جدا يستدعي تثمينه وتوثيقه كما يستدعي في نفس الوقت التفكير في آليات الحماية، لأن التراث مهدد بالإهمال والتدهور وكذلك بالتحولات العمرانية والبيئية. إن شاء الله تكون المداخلات العلمية والمقاربات هذه العلمية تساهم في إيجاد حلول عملية لصون هذا التراث وتثمينه.
1: على الصعيد الوطني استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج السارة الزعفراني الزنزري رئيسة الحكومة، وتناول هذا اللقاء نتائج مشاركة تونس في أشغال القمة الإفريقية الفرنسية المنعقدة بالعاصمة الكينية نيروبي. وعلى صعيد آخر أكد رئيس الجمهورية على أنه يتابع الوضع على مدار اليوم والساعة في كافة أنحاء البلاد، مشددا على أن تونس لن تكون لقمة سائغة لأي كان يحاول استهدافها بشتى الطرق من الداخل أو من الخارج على السواء. كما أكد رئيس الدولة على أن الشعب التونسي في حاجة إلى قرارات وهي قادمة لرفع الضيم والبؤس عمن عانوا من التفقير والبطالة. شدد الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع خورخي موريرا دا سيلفا التزام منظمته بدعم أولويات التنمية في تونس، خاصة في قطاعات البنية التحتية والصحة والطاقات المتجددة ومكافحة التغيرات المناخية. وأكد المسؤول الأممي أمس خلال ندوة صحفية بمقر مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بتونس أن تونس تحتل مكانة هامة ضمن الاستراتيجية الإقليمية للمنظمة، وأشاد بدورها كمنصة إقليمية وبجودة التعاون مع المؤسسات الوطنية. في الملفات العالمية استشهد أمس 22 لبنانيا في غارات صهيونية على جبل لبنان والجنوب. يجري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم في بكين محادثات مع الرئيس الصيني شي جين يونغ، ومن المتوقع أن يطلب ترامب مساعدة الصين لحل الصراع المكلف مع إيران. في غضون ذلك عززت إيران سيطرتها على مضيق هرمز، إذ قالت مصادر مطلعة أن طهران أبرمت اتفاقات مع العراق وباكستان شحن النفط والغاز الطبيعي المسال من المنطقة. وقال مسؤولون إيرانيون إنهم يعتبرون السيطرة على المضيق هدفا استراتيجيا طويل الأمد. وفي آخر أنباء هذه النشرة، قال مسؤولون إن العاصمة الأوكرانية كييف تعرضت فجر اليوم لهجوم روسي كبير بالطائرات المسيرة والصواريخ. في ختام النشرة هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد أن تونس لن تكون لقمة سائغة لأي كان يحاول استهدافها من الداخل أو من الخارج. انطلاق رحلة حجيج معتمديات جربة 3 وجريس من مطار جربة جريس الدولي. في سيدي مخلوف أحداث نقطة بيع من المنتج للمستهلك لأضاحي العيد من إنتاج عدد من الشركات الأهلية الفلاحية بالجهة. وفي العالم سقوط 22 شهيدا في غارات صهيونية على لبنان، والأنظار تتجه نحو القمة الرئاسية التي تجمع في بكين الرئيس الصيني بنظيره الأمريكي. في الختام لكم تحيات حسن المحمدي في الهندسة التقنية، وفريق الأخبار هذا الصباح بثير الخراس، فاطمة الرعاش، ومحدثكم حسن العياشي. بعد قليل تتابعون زوايا الخبر. إلى اللقاء.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: إقليم أرض الصومال هو أحد الأقاليم الصومالية، يقع في الجزء الشمالي الغربي من جمهورية الصومال في القرن الإفريقي، يتمسك بالاستقرار ويسعى إلى الاعتراف الدولي. يطل إقليم أرض الصومال على خليج عدن من الشمال، وتحده أثيوبيا من الجنوب الغربي وجيبوتي من الشمال الغربي. ورغم إعلانه الانفصال عن الصومال سنة 1991 عقب انهيار الحكومة المركزية في موغاديشو، فإنه ما يزال يعد دوليا جزءا من الصومال في ظل غياب الاعتراف الرسمي باستقلالها. ويقطن أرض صومال ما يقارب 4 ملايين نسمة، وتتخذ مدينة هيرجيشتيا عاصمة لها وأكبر مدنها. ويعتمد الإقليم نظاما سياسيا يقوم على الانتخابات والتعددية الحزبية، حيث أجرى عدة انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية نالت إشادة نسبية من مراقبين دوليين مقارنة ببقية مناطق الصومال. يتميز الإقليم بحالة من الاستقرار الأمني النسبي منذ أكثر من 3 عقود، في وقت عانت فيه مناطق أخرى من الصومال من صراعات مسلحة واضطرابات سياسية. وقد أسهم هذا الاستقرار في بناء مؤسسات حكومية وأمنية وتطوير بنية تحتية، إضافة إلى تنشيط قطاعات اقتصادية مثل الثروة الحيوانية التي تعد العمود الفقري لاقتصاد الإقليم، خاصة عبر تصدير الماشية إلى دول الخليج العربي. ورغم ذلك يواجه إقليم أرض الصومال تحديات كبيرة، من أبرزها ضعف الموارد الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة وشح الاستثمارات الأجنبية نتيجة عدم الاعتراف الدولي، كما تبرز تحديات سياسية مرتبطة بالعلاقة مع الحكومة الفيدرالية في موغاديشو والخلافات حول الحدود والمكانة القانونية. ويواصل قادة الإقليم جهودهم الدبلوماسية لنيل الاعتراف الدولي بإقليم أرض الصومال كدولة مستقلة، مؤكدين أن تجربتهم في الاستقرار وبناء الدولة تؤهلهم لأن يكونوا كيانا مستقلا، في حين يرى المجتمع الدولي أن حل القضية يجب أن يتم ضمن إطار وحدة الصومال والحوار السياسي الشامل.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر، يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: زوايا الخبر. زوايا الخبر. زوايا الخبر مع لامع بن عثمان.
5: مرحبا بكم في زوايا الخبر، شكرا لكم على اختياركم وجهة الإذاعة التونسية من تطاوين كالعادة في لقناة هذية اللي توصل معكم حتى للساعتين، اللي من خلاله بتبيع نتابع أبرز الأخبار اللي تبعوها توانسة واللي تهم الرأي العام. هذا يكون من خلال فقرتنا القارية اللي تعودتوا بها واللي نعطيكم فكرة على عناوينها. بعد شوية تكون حاضرة معنا الافتتاحية بعنوان بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، السياسة أم الاقتصاد؟ التفاصيل مع الزميلة مبروكة اللي تأمن زاد القراءة التحليلية المختلف فقراتنا في زوايا الخبر. مبروكة، مرحبا، أهلا وسهلا.
6: مرحبا لما، أهلا وسهلا.
5: بعدها مباشرة تلتقينا سعاد شلبي في أخبار اليوم. مرحبا سعاد، أهلا وسهلا.
7: يعيش كلامة، مرحبا بيك ومرحبا بأختنا مبروكة ومرحبا بكل السادة المستمعين.
5: شكرا. إذن في الأحداث المنتظرة اليوم مع سعاد باش نتابع قريبا السنة في الرحلات الجوية بين تونس والعراق تفاصيل هذا الخبر. كيف في زوايا العالم، وزراء دفاع 40 دولة تقريبا يبحثون تأمين الملاحة بمضيق هرمز. ثم نختم معكم بكتاب اليوم، اخترنا عنوان الانتقال المجتمعي المعطل للمودي الجسومي. فقرتنا الحوارية اللي تجيكم مباشرة بعد موجز الأخبار ومضي ساعة بتبيعة قراءة في الإجراءات الجديدة لطبعا دعم الإنتاج الفلاحي وتعزيز الأمن الغذائي اللي تم الإعلان عليها أول أمس بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة تحت شعار السيادة الغذائية قرار وليس اختيار. ضيفنا يكون نائب رئيس لجنة الفلاحة بالبرلمان خالد المبروكي، خليكم معنا تابعوا تفاصيل فقرتنا تبعا إن شاء الله، مع تحيات زميلنا حسن المحمد على مستوى الهندسة الصوتية وزميلنا عادل في اللوحة الهاتفية. بعد شوي نبدأ معاكم بالافتتاحية.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: الافتتاحية. الافتتاحية. البعد الآخر للأحداث. البعد الآخر للأحداث.
1: يلتقي العملاقان في العالم الصين والولايات المتحدة في قمة في بكين بين الرئيسين ترامب وبينغ. بعد سقوط الاتحاد السوفيتي قفزت الصين إلى المقدمة في العالم، وخلال السنوات الأخيرة بدأت تزحف للسيطرة على الاقتصاد العالمي رغم تواصل التفوق العسكري الأمريكي الذي ما يزال يفخر به ترامب وتنأى بكين بنفسها عنه. مسائل الذكاء الاصطناعي العالقة بين البلدين تضاف إليها المسألة الإيرانية أهم مباحث قمة بكين. فطهران أحرجت ترامب للبحث عن الحل في الصين مع اتهامات أمريكية لبكين بمساعدة خفية في جانب الطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي في الحرب. الصين لا تنكر علاقتها الداعمة لإيران وتعتبرها البوابة التي توصل إليها وأنها ستكون التالية في الأجندة الأمريكية، ولكن تعرف كيف تروض ترامب. مواضيع إيران والذكاء الاصطناعي والتجارة والرسوم الجمركية. الصين تريد تخفيف القيود الأمريكية على التكنولوجيا والرقائق الإلكترونية، وواشنطن تريد فتح السوق الصينية أمام الشركات الأمريكية دون إغفال ملف تايوان الذي تعتبره الصين خطا أحمر. قد تسفر القمة إذن عن انفراج في الحرب الإيرانية أولا.
0: الافتتاحية. الافتتاحية. البعد الآخر للأحداث. البعد الآخر للأحداث.
2: ومبروك، كنت أتحدث عن البعد الآخر لزيارة ترامب للصين اللي بطبيعة تحمل عدة دلالات. مبروك، اليوم نتحدث على نقاش أو زيارة بين زوز أقطاب في العالم، الولايات المتحدة الأمريكية والصين، مقابل ربما تغييب أقطاب أخرى اللي هي الاتحاد الأوروبي وروسيا. تفضل الكلمة لك.
3: ما هوش بنفس الثقل لا معك، نحكو على روسيا والاتحاد الأوروبي. زوز أقطاب هما كما ذكرت فعلا، يعني الولايات المتحدة الأمريكية والصين، مع بون كبير يعني بين البقية.
2: الإمكانيات الاقتصادية
3: بالضبط، خاصة في الإمكانيات الاقتصادية، خاصة بالنسبة على خطر بالنسبة لروسيا ما زالت موجودة على المستوى العسكري أكيد. يعني زوز أقطاب، والاقتصاد والسياسة هو ربما زوز مواضيع مهمين جدا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية والصين. وإحنا قلنا أكثر من مرة أنه الحرب تجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين مندلعة عندها مدة، ولكن في هذه الزيارة أعتقد أنه الجانب السياسي أو الشق السياسي يطغى ولا سيطغى على هذه الزيارة، والشق السياسي في علاقة كذلك بالاقتصاد. نعم. اللي هو في علاقة بالملف الإيراني، اللي في علاقة بمذاق هرمز وما أثاره من تداعيات اقتصادية خاصة يعني بالنسبة للمنطقة الكل، بالنسبة للعالم الكل، مش فقط للمنطقة هذه، مش فقط للعلاقات يعني الصينية الأمريكية. إذن بعد سياسي بربما جسور وأرضية اقتصادية بالدرجة الأولى، وربما الجانب السياسي البعد السياسي الأول، ثم بعد ذلك المواضيع الأزلية العالقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وهي التكنولوجيا، القيود الأمريكي على التكنولوجيا والرقائق الإلكترونية الصينية. هذا مطلب صيني، وفتح الأسواق الصينية للشركات الأمريكية، هذا أيضا مطلب يعني أمريكي للصين، في مقابل كذلك يعني قضية تايوان اللي هي تبقى دائما يعني في البال والخاطر، واللي تعتبرها طبعا الصين من القضايا يعني الخطوط الحمراء دائما تقول، والولايات المتحدة الأمريكية دائما يعني في استعمالها كورقة ضغط ضد الصين.
2: بالضبط، هذه في العلاقة خاصة بالملف الإيراني. مبروك، وكأنه بعض القراءات مشيت في اتجاه أنه تايوان مقابل إيران. في سياق هذه نقطة السلاح النووي أيضا من بين الملفات اللي ربما طرحت خلال هذه الزيارة.
3: السلاح النووي الإيراني طبعاً تقصدين. هذا في إطار التسوية، لأنه فما زوز ملفات، فما إيران وفما تايوان، ولو أنه بالنسبة للصين بطبيعة الحال تايوان يعني لا يقارن بدرجة كبيرة بإيران، لأنه تايوان

0: يعني هي مجالها الأمني، هي عمقها الاستراتيجي، وهي الخط الأحمر الذي تقول الصين لو يعني تعرضت تايوان لما تريده الولايات المتحدة الأمريكية فستكون الحرب يعني مع الولايات المتحدة الأمريكية، يعني حتى مع إيران شفنا ما فماش حضور عسكري صيني كبير أو تدخل عسكري صيني كبير كما كان يعني منتظر، ولكن أعتقد أنه الأمور تتجه في هذا الاتجاه، نوع من التسوية، نوع من البحث عن الحلول للملف الإيراني لدى الصين، وللصين مفاتيح هذه الحلول في علاقة بالولايات المتحدة الأمريكية وفي علاقة بإيران بالتأكيد. يعني
1: واضح. آخر نقطة مبروكة ربما من آخر الأخبار الصادرة عن هذه الزيارة، هو تم الاتفاق بين الصين وواشنطن على ضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوح لضمان التدفق الحر لإمدادات الطاقة. هنا نتحدث عن كيف سيكون السبيل في حوار بين الصين وإيران لإقناع
0: على كل حال
1: الجانب الإيراني بهذه المسألة.
0: أي في هذا أكيد فما عودة صينية لإيران، لأنه هو كان مفتوح مضيق هرمز، كان مفتوح يعني المفارقات كان مفتوحة، لكن الولايات المتحدة الأمريكية هي أدت إلى إغلاقه بتلك الطريقة. الآن تريد إيران عودة هرمز مقابل بدفع ثمن أمريكي، وهو رفع العقوبات عن يعني طهران وفي إطار تفاهمات. أعتقد لإيران ربما الأفضلية في المناورة في علاقة بالصين في هذا الموضوع، بالإمكان التوصل فعلا إلى حل في هذا الإطار. إيران الصين بحكم علاقاتها الاستراتيجية مع الصين بإمكانها يعني أن تكون ربما وسيط كما كانت الباكستان مع الضغوط اللي موجودة اللي بنشوفوها في قادم الفقرات الحصة لامعة، هي اللقاء أو المؤتمر الذي سيكون على يعني إعادة الملاحة لمضيق هرمز. وإن شاء الله تكون على كل حال فيها بوادر انفراج في الأزمة الإيرانية، لأنه يبدو أن العودة إلى الحرب يعني حتى أمريكيا بالنسبة للرئيس ترامب غير مرغوب فيه بشكل كبير جدا، وكل الأمال معلقة على هذه الزيارة الهامة لترامب إلى الصين.
1: واضح. حكا كمل الافتتاحية، خليكم معنا بعد شوي نمشي لآخر الأخبار مع زميلة سعاد.
2: أخبار اليوم، أخبار اليوم، الخبر مقدس، الخبر مقدس والتعليق حر.
1: الخبر مقدس والتعليق حر. نبدأ معاك بجملة الأخبار في آخر الأخبار سعاد، تفضل.
3: استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج رئيس الحكومة ساج زعفران الزنزري، وتناول اللقاء وفق بلاغ إعلامي للرئاسة نتائج مشاركة تونس في أشغال القمة الإفريقية الفرنسية المنعقدة بالعاصمة الكينية نيروبي. وعلى صعيد آخر، أكد رئيس الجمهورية على أنه يتابع الوضع على مدار اليوم والساعة في كافة أنحاء البلاد، مشددا على أن تونس لن تكون لقمة سائغة لأي كان يحاول استهدافها بشتى الطرق من الداخل أو من الخارج على السواء. كما أكد رئيس الدولة على أن الشعب التونسي في حاجة إلى قرارات وهي قادمة لرفع الضيم والبؤس عمن عانوا من التفقير والبطالة.
1: إذن ثلاثة نقاط مهمة في اللقاء هذا بين رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة مبروكة. خلينا نبدأ بالنقطة الأولى اللي هي مشاركة تونس في القمة الإفريقية الفرنسية، وشنية أبرز النتائج اللي تنجم تكون عندها تداعيات إيجابية على اقتصاد تونس خاصة؟
0: بالضبط، يعني من اللقاءات البروتوكولية أنه رئيس الدولة يطلع من خلال استقباله لرئيس الحكومة على فحوى هذه الزيارة، وربما نتيجة لقاءاتها الثنائية أو المتعددة التي عقدتها على هامش هذه القمة طبعا، وربما الاتفاقات التي تم التوصل إليها. هل هناك زيارات؟ هل هناك اتفاقات تعاون؟ هل هناك ربما متابعة للقاءات الثنائية التي عقدتها يعني رئيس الحكومة في هذه القمة؟
1: في اللقاء هذا أيضا النقطة المهمة مبروكة مرة أخرى، رئيس الجمهورية يلمح إلى أن تونس مستهدفة ببعض الطرق سواء من الداخل أو من الخارج.
0: أكيد نتصور في علاقة بملف المهاجرين في تونس لا مع، لأنه نشوف أنه في الوقت الحاضر يعني قاعد يأخذ في صدى كبير جدا، وبعض الاهتمامات الإعلامية الأجنبية بتونس
1: الشأن التونسي الداخلي.
0: يعني أعتقد أن هذا مهم الداخل والخارج اللي هما محور اهتمام رئيس الجمهورية. هو أكد أن تونس لن تكون لقمة سائغة يعني خاصة على المستوى الداخلي، يعني موضوع الهجرة مطروح بقوة وعلى الدولة كل فما مناشدات أو مطالبات كبيرة للدولة أنه تكون يعني موجودة وتمسك بزمام الأمور يعني في هذا في هذا الملف.
1: لكن فعلا موجود الموضوع مبروكة، موضوع أفريقة جنوب الصحراء وتواجدهم في تونس وربما كثافة هذا التواجد اليوم والجدل المطروح، ما لقيناش ربما بعض الإجابات على أسئلة مطروحة في هذا الملف من الجانب الرسمي، وهذا هو اللي خلينا ديما في إطار التكهنات وربما السيناريوهات اللي ساعات ما تكونش عندها علاقة بالواقع تمام.
0: رئيس الجمهورية قال لن تكون لقمة سائغة، هذا رد رئيس الجمهورية كيف ستترجم أجهزة الدولة تأكيد رئيس الدولة هذا. أعتقد أنه ربما الفترة المقبلة تحمل جديد على مستوى الهجرة، احنا شفنا كثير من مرة أنه فما هجرة يعني عودة طوعية بالتفاهم مع المنظمة الدولية أنه تكون عودة طوعية، وفما رحلات كانت يعني عودة طوعية لبلدانهم. في نفس الوقت يعني نعرف ديما تونس راه ملف الهجرة تنجم الدفع بيه على مصالحها كما يجب،
1: نعم يعني تجمع استعملوا كورقة
0: بالضبط في أوروبا أو في أي اتفاق ثنائي إذا كان فما تهديد للمصلحة الوطنية التونسية، وهذا أعتقد هو الواقع وهذا اللي يلزم يكونه كأي دولة يعني تمشي في المنحة هذا.
1: اللي هم توانسة أيضا أهمية تأكيد رئيس الجمهورية اليوم على أنه الشعب اليوم في حاجة إلى قرارات، والقرارات هذه قادمة. مبروك، شنو تعليقك وتحليلك للنقطة هذه؟
0: أعتقد أنه هو أكثر من مرة تحدث عن الإصلاحات الإدارية لامعة، وتحدث عن أداء بعض المسؤولين، وتحدث عن دور الشباب ربما في مثل هذه المرحلة.
1: استعمل زوز مصطلحات التفقير والبطالة في علاقة بالقرارات القادمة.
0: التفقير كل ما هو علاقة بالدولة الاجتماعية تأكيد أكثر من مرة في الدولة الاجتماعية، والبطالة من طالت بطالتهم، لأنه فما معتها طلبات كبيرة ومناشدات كبيرة لرئيس الدولة أن القرار اللي صار يتم تنفيذه فورا، يعني تهبط الأوامر الترتيبية أمتاعه من طالت بطالتهم يلزم يكون يعني تفعيل ما أقره رئيس الجمهورية على أرض الواقع في هذا الخصوص.
1: ملفات للمتابعة ديما نوصل معكم في آخر الأخبار. سعاد الملك من جديد.
3: تلقى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي مؤخرا مراسلة من وزيرة المالية طلبت فيها من الاتحاد إبداء رأي المنظمة الشغيلة حول مشروع قانون المالية لسنة 2027. ووفق مصدر النقابي فقد تفاعلت القيادة النقابية بشكل إيجابي مع مراسلة الوزارة، وذلك من خلال قرار المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد تنظيم يوم دراسي يوم غد بمقر الاتحاد. وسيشرف غدا قسم الدراسات والتوثيق برئاسة أحمد الجزيري الأمين العام المساعد على فعالية المائدة المستديرة التي سينشطها كل من كريم الطرابلسي ومنجي إسماعيلي حول التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2027.
1: إذن مبروكة منعرفش المراسلة هذه كيف تفهم في ظل ربما العلاقات المبنية بين السلطة والاتحاد بعد بطبيعة المكتب التنفيذي الجديد اللي فعليا وصلت المراسلة هذه من وزارة المالية. تفضل.
0: على كل حال هو الخبر هذا انطلاقا من مصدر نقابي، يعني
1: نعم.
0: لم يتم من مصدر ربما من الحكومة أنه فعلا تم مراسلة الاتحاد في هذا الخصوص، وأعتقد أنه هذا فتح
1: قوة فما تأكيد للخبر هذا مبروكة نقابية.
0: أي نحكي نقل المصدر الخبر هو النقابة فقط. يعني الحكومة لم معناتها تدلي بهذا التصريح أو الخبر هذا، يعني أعتقد أنه فتح قوة في الجمود اللي موجود في العلاقة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة.
1: يعني إذا بتجلي تعتبر المراسلة
0: خطوة أولى، نشوفها خطوة أولى إذا كانت الخبر
1: مهمة. يعني الخطوة
0: مهمة جدا لأنه الاتحاد موجود
1: نعم،
0: وأعتقد أنه يعني إبعاد أو عد لأنه الاتحاد هو العمال، وعندها أي ربما مخطط أو أي برنامج اقتصادي يمر باليد العاملة ويمر بالشغالين، وهي منظمة وطنية موجودة منذ سنوات، يعني تكون عنصر عفوا إثرة في التعامل معها.
1: نعم، قيادة الاتحاد ربما يعني شفت حاجة باهية المراسلة هذه مبروكة، وقررت على إثرها تنظيم يوم دراسي غدوة أو بعد غدوة جمعة
0: غدوة
1: في مقر الاتحاد باش يبحثوا في التوجهات الكبرى لمشروع قانون
0: لا هو أكثر من مرة الاتحاد يقول أنه راسل الحكومة أكثر من مرة في هذا الخصوص. هو ينتظر أكثر من مرة ينتظر الرد الإيجابي من الحكومة وأعتقد هذاك على شو سارع حينما وصله في ساعة ربما قرروا في ساعة سارع بالرد الإيجابي
1: إن شاء الله أكثر. تتواصل الإيجابية هذه على الأقل على مستوى بعض الملفات اللي تحتاج فعلا تشاركية بين الاتحاد والسلطة الرسمية. نوصل معك سعاد ونمشي الآن.
3: قرر مجلس الهيئة الوطني للمحامين في جلسة دورية أمس الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية تشمل إضرابات عامة جهوية وإضراب عام وطني حضوري وحمل الشارة الحمراء. وأرجع مجلس هيئة المحامين هذه التحركات في بيانه إلى أنه طالب بالحوار لتحقيق جملة من المطالب تتعلق بإصلاح مرفق العدالة لأنه لم يجد تفاعل من سلطة الإشراف مما أدى إلى تدهور أوضاع المحاكم وتعطل سير المرفق والإضرار بمصلحة المتقاضين.
1: مبروكة في الجانب التحليلي مثل التحركات هذية اللي تمس قطاع المحاماة في تونس.
0: تمس قطاع المحاماة وقطاع العدالة لأنه هو معناتها الأسباب أكثر شيء على كما موجود في بيان الهيئة هو تدهور أوضاع المحاكم وتعطل سير المرافق وأنه معناتها لم تجب بالإجابة الحكومة على طلب الحوار بالنسبة لهيئة المحامين وقد يحصل الاتصال بالمحامين ربما للحوار قبل
1: الدخول في هذه
0: الإضرابات الجوية.
1: واضح.
3: صادق المجلس الوطني للأقاليم والجهات خلال جلسة عام أمس بالأغلبية على 5 مشاريع قوانين متعلقة بالموافقة على اتفاقية لزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفولتضوئية.
1: إذن هذه المصادقة الأخيرة للمجلس الوطني للأقاليم والجهات هو تتم للعمل اللي صار على مستوى الغرفة الأولى للبرلمان. مبروكة.
0: أكيد معناتها آليا ربما تم التصويت وتطلق هذه المشاريع وإحنا أخذناها حتى بالتحليل أنه هي عنصر إضافة بالتأكيد يعني للاستثمار في هذه الطاقات المتجددة وهناك إقبال خاصة على الجنوب الشرقي وقبلي ولاية تونس قبل ولايات تطاوين وقابس وقبلي ومدنين فيها برشا إقبال في هذا الإطار وهذا باش يخلي ربما يعني مجال الاستثمار يتوسع في هذا المجال الجديد.
1: وفي النقاش هذا تم حتى الحديث عن الطاقة الإنتاجية مبروكة للجملية اللي باش تكون للمشاريع هذه تناهز 598 ميجاوات وكلفة استثمارية تقدر بحوالي 1.64 مليار دينار. سعاد نوصل معك.
3: دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري إلى أحداث المجلس الأعلى للسيادة الغذائية كآلية وطنية جامعة من شأنها دعم الأمن الغذائي وتعزيز الحوكمة القطاعية وتوحيد الجهود الوطنية في هذا المجال الحيوي. وذكر الاتحاد في بيان صادر عنه بمناسبة إحياء العيد الوطني للفلاحة الذي تزامن هذه السنة مع الذكرى 62 لعيد الجلاز الزراعي بالدور الاستراتيجي لقطاع الفلاحة والصيد البحري في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز مقاومة السيادة الوطنية في ظل ما تعيشه البلاد من تحديات إقليمية ودولية متسارعة وما تفرضه من ضرورة دعم مقاومة السيادة الوطنية وتعزيز القدرة الإنتاجية للبلاد.
1: إذن باش نرجع إن شاء الله الملف الفلاحي مبروكة في فقرتنا الحوارية ولكن في تفاعل مع هذا الخبر اليوم فما دعوة لإحداث مجلس أعلى للسيادة الغذائية من أكثر المطالب وربما من أكثر الملفات اللي يعمل عليها العالم أجمع اليوم. مبروك. تفضلك الملك.
0: أكيد لا معه نعرف الاتحاد العام تنسي للشغل يعني مطلع جيد ومعني بهذه المسألة وهو عنصر اقتراح في هذا الإطار.
1: نعم.
0: كما ننتظر المجلس الأعلى للتربية علاش ما يكونش مجلس أعلى للسيادة الغذائية في, في, في, في القطاع الفلاحي ونعرف ديما الفلاحة والتربية والصحة هي من أهم العناوين السيادية لأي دولة كانت وبالإمكان يعني الحكومة أن تتفاعل مع هذا المقترح راح في قادم الأيام بالتأكيد لأنه يعني فما مجموعة من القطاعات وفما مجموعة من الثغرات في عدد من القطاعات تكون فما آلية جامعة نجم تنسق نجم يعني تقتل الترحي، نجم يكون العمل متاعها مجدي أكثر في أنه يكون الإخلالات أو معالجة بعض الثغرات أو الإخلالات تكون منفردة كل قطاع معناتها ولا كل مجال وحده.
3: واضح. نواصل سعاد. خصص لقاء جمع وزير التجارة والتنمية الصادرات سمير عبيد أمس بممثلين عن القطاع الخاص والمهنيين من صناعيين ومنتجين والمساحات التجارية الكبرى للنظر في وضعية الأسعار والتحكم فيها على ضوء الأوضاع العالمية الجديدة حفاظا على المقدرة الشرائية للمواطن. وأكد عبيد أن هذا اللقاء يندرج في إطار مقاربة تشاركية بين القطاع العام والخاص، ويأتي في ظرف استثنائي يتميز بتغيرات جيوسياسية هامة كانت لها آثار على مستوى أسعار المواد الاستهلاكية على غرار مواد التنظيف المنزلي ومنتوجات الصحة الجسدية وبعض المواد الغذائية، وساهمت بشكل ملحوظ في ارتفاعها وفق ما جاء في بلاغ لوزارة التجارة.
1: والعنوان هذا كان محل متابعة من قبل رئيس الجمهورية في لقائه الأخير بوزير التجارة مبروكة، وين تنجم توصلنا تشاورات هذية في علاقة بارتفاع الأسعار الكل مليك؟
0: أكيد لا، ما يعني فما ارتفاع أسعار في جل المواد في مختلف المواد، ولا يفسر فقط بالعوامل الخارجية أو العوامل الطبيعية الداخلية، ولا بد من تحرك الدولة. هذاك علاش وجد استقبال رئيس الجمهورية لوزير التجارة، لابد من التحرك على مستوى المراقبة وعلى مستوى ضبط الأسعار، سواء كان كما عمل يعني وزير التجارة على مستوى المساحات التجارية، على مستوى المهنيين في القطاع الخاص، في القطاع العام عفوا. لابد من التحرك للحد من هذا يعني الارتفاع المشط للأسعار، خاصة نحن يعني مقبلون على عيد الأضحى، وما يساهم في إثقال كاهل المواطن أكثر وأكثر. إذا كان يعني موسم متاع استهلاك وموسم يعني معروف بالاستهلاك متاعه، في نفس الوقت تكون المواد الأخرى يعني مشطة، تقد فما إثقال كبير وإرهاق كبير لجيب المواطن. على الدولة، على إجهزة الدولة أن تتحرك في هذا المجال، فيها مش تحرك لأنه ما نصرفش مش كون يبيع بالخسارة،
1: هذه مش مصدر للممارسات هذه، لأنه فعلا مبروكة فقدنا
0: آلية، فما يلزم تكون فما مراقبة، مراقبة شديدة زاد الأسعار.
1: فقدنا آلية السعر الموحد لبعض المواد مبروكة بالضبط. في كل محل تلقيها بسعر يعني فعلا نقاط استفهام
0: هو تطرح حتى من الأدوية المواطن. لا ما فيهاش سعر موحد، فما بالك بالمواد العادية الأدوية يعني بعض الأدوية اللي ماهيش كل واحد يبيع فيها، فما هامة ساعة تلقي 5000 2000 3000 فرق بين الصيدلية هذه والصيدلية هذه، فما بالك يعني في مواد أخرى.
1: فما فوضى كبيرة على مستوى الأسعار في جميع المواد تقريبا.
0: احنا ديما نقولوا العدد نتاع المراقبين، وفما معناتها صعوبات على مستوى اللوجستي ومستوى
1: البشري. المراقبة الاقتصادية صحيح
0: صحيح، ولكن زاد هذا وصل يعني يضر بشكل كبير بجيب المواطن. فعلى الدولة أن تجد الحل وعلى أجهزة الدولة أن تجد الحل،
1: والمواطن زاد يلزم يكون واعي بالمسائل هذه. نوصل معك سعاد ونمشي الآن.
3: أعلنت وزارة الصحة عن إعادة تشغيل خط إنتاج القوارير السائلة بمصنع الشركة التونسية للصناعة الصيدلية صفات، وذلك وفق المعايير الدولية للجودة والسلامة الدوائية بعد توقف دام لسنوات.
1: إذن ثم استبشار بعودة هذا المشروع مبروك، اللي هو مشروع عمومي في نهاية الأمر. تفاصيل الكلمة لي.
0: أكيد لا معلي أنه كان يعني دعم كبير لقطاع الصحة في تونس، وتوقفوا أضر برشا بتصنيع الأدوية وبهذا المجال. احنا شفنا أكثر من مرة عدد المشاريع اللي كانت ربما متوقفة أو لأسباب معينة بدأت ترجع بشوي شوي. حكينا مرة على حتى معمل الحلفة في الجسرين، وكيفاش وصلنا نستورد في الكتب ولا الورق من برا تورجع يخدم، يعني باهي أنه نصلحوا وفي نفس الوقت يعني ترجع مثل هذه المعامل ربما أو مثل هذه الأمور ترجع إلى النشاط العادي لدعم مجالات حيوية صحيح موجودة كما مجال الأدوية. ونعرف تونس يعني عندها خبرة كبيرة في مجال الأدوية، بإمكانها أن تستفيد من الاستثمار في هذا القطاع وتتحول إلى دولة مصدرة بشكل كبير جدا، مش فقط في الأقليم المغاربي ولا الإفريقي، حتى في الأقليم الدولي متاعها.
1: هو إنتاج القوارير السائلة في علاقة بإنتاج أدوية في شكل شراب مبروكة بطبيعة، حتى تكون الصورة واضحة للسادة المستمعين. ونواصل ديما في أخبار اليوم معك سعادة فاضل.
3: تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن من اليوم إلى 17 من مايو الجاري بقاعة الأخبار بالعاصمة المعرض الوطني للأسر المنتجة تحت شعار أسرتنا ثروتنا والجودة غايتنا، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للأسرة الموافق للخامس عشر من شهر مايو.
1: غدوة الاحتفال بالأسرة مبروكة، والأسرة اليوم ثروة والجودة هي الغاية بتبيعها. كيفاش ينجم هذية الشعار يترجم على أرض الواقع ويغير واقع التونسي اللي من شوية كنا نتحدث أنه يعاني في مأساة كبيرة في علاقة بالأسعار؟ مبروك.
0: أكيد لام على اهتمام بالأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وتحسين ربما وضعيتهم، خاصة نعرف الفئات هذه مش هشة، ولكن فيها جزء كبير تنجم تكون فئات هشة. للمرأة، لأسرة، الطفولة وكبار السن. وللأمانة يعني فما عمل كبير في وزارة المرأة في هذا الإطار للاهتمام بالأسرة، للاهتمام بالمرأة العاملة، للاهتمام بالمرأة الريفية. يعني إن شاء الله يكون الاحتفال هذا دعم أكثر ويخليهم ربما حافز أكثر لمزيد العمل في هذا الإطار للعناية بهذه الفئات.
3: واضح. وقعت جامعة صفاقس اتفاقية شراكة استراتيجية مع مجلس التعاون العلمي العربي الجزائري لدعم البحث العلمي والابتكار وتعزيز التعاون الأكاديمي العربي، وتهدف هذه الاتفاقية لتبادل الخبرات بين الباحثين والجامعات وتنظيم التظاهرات العلمية وإطلاق مشاريع بحثية مشتركة في مجالات علمية وتكنولوجية متنوعة.
1: جيد جدا التفوق في صفاقس مبروكة في مجال البحث العلمي اليوم في شراكة مع الجزائر، و فرصة للابتكار والفرض صورة تونس في مجال البحث العلمي، ومعروفة تونس في المجال هذا.
0: أكيد لا معه كذلك يعني جامعة صفاقس من الجامعات المرموقة اللي تحقق يعني نتائج وعندها مستوى يعني عالمي، والبحث عن التعاون الإقليمي مش فقط التعاون الأوروبي.
1: هي تجربة يقتضى بها صفاقس راهي حتى في الجهة الداخلية اللي تعاني برشا مبروكة في علاقة بالتربية والمنظومة التربوية بصفة عامة.
0: أكيد، وهذا موجود منعكس في جامعة نتاعها انه على مستوى الشهاده نتاعها وعلى مستوى التدريس يعني من احسن الجامعات اللي موجوده في تونس، الى جانب بطبيعه الحال جامعه المنار لمع كذلك. ولكن احنا ديما في البحث العلمي عاده نمشي لاوروبا اكثر. ولكن الجوار اللي بحدانا ينجم يكون خير، وينجم يكون يعني فيه افاق اكثر، وينجم فيه تعاون مثمر اكثر وجديه يعني اكثر في التعاون، وفما نوع من النديه وقت نتعامل مع الأشقاء في الجزائر، لأنه معناتها ماضينا مع بعضنا ومستقبلنا كذلك يعني
1: وقعنا الإقليمي يفرض علينا التعاون والشراكة هذه.
0: بالضبط، يعني أنت الكفاءة تجي من الجزائر وتستفيد من الكفاءة التونسية أفضل من أنه نوع من التعالوية اللي تمارسها الكفاءة الأوروبية على الكفاءة التونسية، ونوع مش الاستعباد ولكن النظرة الدنيا لا لما لا تكون يعني فما أفاق علمي. إحنا نحكو على الشراكة الاقتصادية بين المغرب العربي والبلدان الإقليم، في لما لا تكون فما حتى شراكة يعني علمية المستقبل.
1: نعم. المستقبل صحيح نقطة تحول نجم تكون بالضبط. في مجال البحث العلمي اللي نجم يكون بين الأقطاب العربية لما لا، وخاصة كيكون مبروكة في مجال المجالات اللي تفرض روحها اليوم.
0: لهم جيران شيء يمنعنا من التعاون في كل شيء يعني. ونعرف أنه تخدم في دولة صغيرة وتخدم في الأقليم خير من اللي تخدم في كل شيء، في الاقتصاد، في التجارة، في التصنيع،
1: زي ما المردودية تكون أفضل.
0: زي ما المردودية ديما يكون وقت تكون يعني المجموعة البشرية أكبر يكون ربما الثراء والإثراء يكون أكثر.
3: واضح. نختم بالفنانين. كشف المحامي أحمد بن حسان أن القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية هو نتاج جهد سنوات عديدة، ومساره استغرق عقدا من الزمن نتيجة جملة من العراقيل بدأت بخلافات بين وزارة الثقافة والهيكل المهنية، مرورا بصراعات داخلية بين الفنانين أنفسهم باختلاف فئاتهم.
1: إذن مبروك المشروع هذايا، يعني تمت المصادقة عليه من قبل الهيكل المهني وتم التنسيق مع النقابات المهنية بصفة عامة، والآن نتحدث عن تجاوز الوزارة لكل الإشكاليات وتقديم المقترح مباشرة لمجلس النواب كمقترح تشريعي. فما استبشار بالمسألة هذه باختصار؟
0: فما برشا ملاحظات في معناتها عديد الملاحظات على مشروع هذا القانون، ولكن في المحصلة هو مكسب بإمكان أن نزيد نحسنه.
1: نادرا ونشوف الاهتمام بفئة الفنانين مبروك خاصة على مستوى التشريع.
0: هو مكسب لأول مرة يعني يصير المكسب هذا لامعة، ورغم كل الملاحظات عليه ولكن هات نعملوه وبالإمكان أنه
1: نغيره
0: بالضبط يعني نحسنه، أو اللي عنده ملاحظة ربما تأخذ بعين الاعتبار، ولكن هذا في إطار إرساء القانون وفي إطار الاهتمام يعني بالفنانين. ونعرف الثقافة والفن هي الآن ولت مادة اقتصادية مش فقط يعني مادة
1: صحيح
0: مادة فنية يعني.
1: واضح. حكا نكمل مع الأخبار الوطنية، نمشي معك الأخبار العالم سعاد.
3: اقتحم مئات المستوطنين الصهاينة صباح اليوم المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، يتقدمه عضو بالكنيسة وخخام بارز، وأدوا طقوسا تلمودية بينما قيدت سلطات الاحتلال الصهيوني دخول المصلين الفلسطينيين وعزت إجراءاتها على أبوابه.
1: يتواصل التنكيل بمقدسات المسلمين مبروكة للأسف، وفتح الأبواب أمام سلطات الاحتلال بتبيع في السياق هذه ممارسة طقوسهم الدينية. تفضل.
0: أكيد هو وزراء صهاينة يعني تقريبا يترددون بشكل أسبوعي على المسجد الأقصى واستفزاز لمشاعر المسلمين وممارسة طقوسهم يعني في إطار ربما استهداف هذه القبلة الإسلامية وفي إطار أنه لما لا طموحاتهم تكون يعني كما يزعموا لإقامة ربما يعني هيكلهم المزعومة هناك، وهذا لن يتوقف على الأقل في ظل الحكومة الحالية.
1: نعم.
0: حكومة نتنياهو يعني لن يتوقف هذا العدوان على المسجد الأقصى.
1: واضح.
3: بعد مباحثات استمرت ساعتين اختتم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني اليوم قمة اتسمت بمناقشات مطولة لعدد من القضايا الرئيسية بما في ذلك التجارة وقضية تايوان وخلافات أخرى عالقة بين البلدين. الرئيس الصيني قال إنه يتطلع إلى تبادل الآراء مع الرئيس الأمريكي بشأن قضايا رئيسية، وأضاف أنه لطالما اعتقد أن المصالح المشتركة بين الصين والولايات المتحدة تفوق الخلافات. وبدوره قال ترامب إن العلاقة بين الولايات المتحدة والصين ستكون أفضل من أي وقت مضى، وشدد على أن علاقة جيدة تجمعه بالرئيس الصيني الذي وصفه بالقائد العظيم.
1: إذن ديما يتلعب بالكلمات والمصطلحات ترامب مبروكة. والملاحظ حتى إعلاميا يتم التركيز ديما على الملفات التجارية في أي زيارة لترامب في كل الدول تقريبا وأخيرا في الصين.
0: هو اختصاصه يعني بارز في إطلاق الألقاب سواء كانت بالإجابة أو بالسلب وفق المزاجية متاعه، لأنه يعني معروف يعني هو رئيس مزاجي. والله هو في كل الحالات تبقى المصالح بين الدولتين هي ربما أهم هدف.
1: نعم.
0: وهذا يعني في كل الدول أنه كل واحدة باش تدافع عن المصالح، ربما يضحوا ببعض الملفات أو ببعض الأطراف الأخرى مقابل أنه هما
1: يضمنوا مصلحتهم
0: بالضبط ويتوصلوا هما الاتفاق. كما ذكر الرئيس الصيني يعني المصالح المشتركة تفوق ربما كل الخلافات، ولكن أعتقد أن هذا لن يكون على حساب الملف الإيراني، لأنه ملف يعني حارق وملف عنده كل ربما مقومات أنه يعمل إشكال من جديد أو يعمل حرب من جديد. وكذلك يعني ليس بإمكان الصين أن تبيع ربما الملف الإيراني مقابل من عشان تفاهمات مع الولايات المتحدة الأمريكية.
1: واضح. سعاد،
3: تنعقد اليوم في واشنطن جولة جديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية بعد يوم من تصعيد إسرائيلي واسع على لبنان أدى إلى مقتل 22 شخصا على الأقل بينهم 8 أطفال في سلسلة غارات استهدفت سيارات وبلدات في جنوب البلاد وعلى الطريق الساحلي بين بيروت والجنوب.
1: استشهاد بطبيعة عدد من الأشخاص مبروكة، وما زال ربما ملف المحادثات بين لبنان وإسرائيل فعلا يلقي بجدل كبير جدا خاصة في العمق اللبناني مبروكة، وعدم تماهي الحكومة اللبنانية مع المطالبة بقطع التفاوض مع إسرائيل.
0: هو هناك عناد في الحكومة اللبنانية في الاتجاه بشكل انفرادي إلى هذه المحادثات مع الكيان الصهيوني برعاية طبعا أمريكية، رغم الدم اللبناني المسفوح بشكل يومي. ولكن أعتقد أنه لن يغلق الملف اللبناني ما دامت الحرب الأمريكية ضد إيران يعني مفتوحة. أعتقد أنه ما زال الوقت، وإلى حد الآن رغم كل ربما الجولات لم لم تؤتي أكلها ولم تؤدي إلى أي نتيجة إلى حد الآن، والواقع هو الذي يفرض نجاح أو فشل مثل هذه المحادثات.
1: واضح. نختم بآخر خبر في العالم. سعاد
3: فلبين قرر
0: شهيدة مجلس
1: واضح. سعاد يمكن اختتمت الفقرة هذاك، علاش لقيت صعوبة باش ترجع لآخر أخبار في أخبار العالم.
3: شهد المجلس الشيوخي الفلبيني إطلاق وابل من الرصاص أمس في ظل محاولة السلطات اعتقال العضو الكبير في المجلس رونالد دي لا روزا المطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
1: إذن الفلبين والوضع بصفة عامة مبروكة تقريبا في كل الدول، فما بعض المناكفات خلينا نقوله، بعض الاستعدادات حتى لدخول الحروب. تفضل.
0: لا، هو المجالس النيابية يعني عادة عادي باش يكون فيها ربما يعني ارتفاع صوت وتشابك بالأيدي، تشابك باللكمات، ولكن لأول مرة تقريبا يعني بالرصاص، إطلاق رصاص، وهو لم تعرف شكون مصدر إطلاق رصاص، ولكن خطير أن يكون إطلاق رصاص يعني داخل مجلس النواب. كيفاش دخل سلاح إلى داخل مجلس النواب؟ أو كيفاش هذا هو
1: رافض من العالم
0: رافض فعلا أنه يشدوه هو في المحكمة الجنائية الدولية، ولكن هذا يحدث في العالم.
1: واضح. شكرا سعاد، يعطيك الصحة. شكرا لكم مستمعينا، خليكم على اللقاء، مازال نتواصل بعد شوية في الجزء الثاني بعد موجز الأخبار رفقة زميلة فاطمة رعاش.

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموعد الأخباري الموجز. احتضن المركب الثقافي محمد البردي بجبس اليوم ندوة علمية حول تراث المعمارية الجبلية الظاهر مطمطة، خصائص فن العمارة وآلية التثمين. ندوة تنتظم احتفاء بتسجيل سلسلة جبال الظاهر على قائمة الحدائق الجيولوجية العالمية لليونسكو. انطلقت اليوم الاختبارات التطبيقية الشفوية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة 2026 وفقا لرزنامة رسمية لوزارة التربية تضبط مواعيد إجراء الاختبارات في مختلف المواد، وهي مادة التكنولوجيا وإيضا مادة مواد الإعلامية كذلك، ومادة التربية الموسيقية واختصاص الرياضة. تحتضن تونس من 13 إلى 15 من شهر مايو الجاري الملتقى 15 لجمعية رؤساء أركان جيوش الطيران الإفريقية. دوليا استشهد فلسطينيان اثنان فيما أصيب آخرون بجروح خطيرة. اليوم جرى قصف نفذته مسيرة حربية صهيونية شمال قطاع غزة. تعقد اليوم في واشنطن جولة جديدة وثالثة من المحادثات بين كل من لبنان والكيان الصهيوني بوساطة أمريكية، وذلك بعد يوم من تصعيد صهيوني واسع النطاق على لبنان أدى إلى استشهاد 22 لبنانيا على الأقل بينهم 8 أطفال. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال مشاركته في اجتماع دول بريكس إن بلاده لا يمكن إخضاعها للضغط أو التهديد، مشددا على أنه لا حل عسكريا لأي قضية تتعلق بإيران. بدأ اليوم الرئيس الأمريكي قمة مع نظيره الصيني في العاصمة الصينية بكين وسط توقعات بأن تشهد المباحثات نقاشات مطولة حول ملفات التجارة والعلاقات الأمريكية مع تايوان إلى جانب الحرب على إيران. نهاية الموجز. المشوار يتواصل مع لامع ومبروك وسعاد مباشرة في زوايا الخبر.
3: انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
4: من 16 ل 19 ماي الدورة الثانية من جمار.
5: لبنان عمان.

0: آدم فتحي.
1: آدم فتحي.
2: أنا نور نقش الحديدة على ساعد البشرية.
0: فيلم النافورة لسلمى بكارة.
3: هذاك قانون اللعبة لشديدة.
4: نصيب نتخيب.
0: مسرحية الهاربات. ندوة النقد الفني. وأمسيات شعرية أبرز محطات جمارة. من 16 ل19 ماي في جمار لا يعرض الفن بل يعاش. لا يعرض الفن بل يعاش.
5: زوايا الخبر. زوايا الخبر مع لامع بن عثمان.

0: نرجع لكم في الجزء الثاني من حصتنا. مرحبا بكم ديما في زوايا الخبر لقناة وصل حتى للساعتين إن شاء الله، مجموعة من الفقرات اللي ما زالت تستنى فيكم حتى تتابعوها معنا إن شاء الله، ونحطوكم من خلالها في متابعة أكثر الأخبار اللي تتابعوها التوانسة في الأحداث المنتظرة إن شاء الله. باش نرجع على استئناف الرحلات الجوية بين تونس والعراق في زوايا العالم، نتحدث عن وزراء دفاع أكثر من 40 دولة يبحثوا تأمين الملاحة بمضيق هرمز، ثم نختم معكم إن شاء الله بكتاب اليوم، ذكركم بعنوان الانتقال المجتمعي المعطل للكاتب المولدي القسومي. توا نمشي مباشرة لفقرة الشأن العام.
1: الشأن العام. الشأن العام.
0: مبروكة ترجعنا في القراءة التحليلية. مرحبا مبروكة، أهلا وسهلا.
2: مرحبا لا مع أهلا وسهلا.
0: في الشأن العام مبروكة، نتحدث اليوم في قراءة في الإجراءات الجديدة لدعم الإنتاج الفلاحي وتعزيز الأمن الغذائي، إجراءات تم الإعلان عليها من قبل وزارة الفلاحة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة تحت شعار السيادة الغذائية قرار وليس اختيار. والإعلان هذا بتبيعة يخلينا نتحدث عن ملف الفلاحي بصفة عامة مبروكة، عن أهمية التركيز عن كل الجوانب اللي تتعلق بالملف الفلاحي، وخيرا فعلت الحكومة في هذا السياق وقت اللي تحدث على السيادة الغذائية وتحدي السيادة الغذائية عالميا اليوم.
2: تفضل. أكثر من مرة لا ما احنا تناولنا موضوع الفلاحة سواء نعم. كان مع خبراء في المجال الفلاحي أو اللي كانت تتذكر يعني مع عضو من المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحة والصيد البحري. وقلنا أنه في حاجة الإجراءات قطاع الفلاحة، في حاجة إلى إجراءات في جميع المجالات، في قطاع السيد البحري، في قطاع الزيتين، في قطاع الأشجار المثمرة، في قطاع الزراعات الكبرى،
0: قطاع التمور،
2: التمور دعم الفلاحين الصغار، الترشيد متاع استعمال المياه، الترشيد متاع مش الترشيد ولكن ربما التغيير متاع قائمة الخضروات اللي قاعدين نغرسوا فيها ولا نعملوا فيها في تناغما ولا معناتها تماشيا ولا تكيفا مع التغيرات المناخية الموجودة. وأعتقد أنه أخذت وقتها وزارة الفلاحة ربما لإقرار مثل هذه الإجراءات، وإن شاء الله تكون تكملة لكل تشمل يعني كل القطاعات، وخاصة خاصة القطاعات اللي هي ربما ضررت في الفترة الماضية
0: الأخيرة.
2: أو القطاع اللي ديما نشوفوا فيها صعبة كبيرة لا مع، ولكن من الجوش كيفاش نثمنوا الصعبة هذه، من الجوش كيفاش ربما
0: كيفاش نتصرفوا فيها، كيفاش نخزنوها،
2: اي تعود بالإيجاب على المنوال التنموي وعلى الاقتصاد الوطني وعلى ميزانية الدولة. نتحدثوا على التمور، نتحدثوا على الزيتين الزيتون، ونتحدثوا خاصة على الحبوب، وكما نتوقع الناس لكل الموسم هذا ان شاء الله كذلك كما هي صعبة في الزيتون باش تكون ان شاء الله صعبة على مستوى الحبوب. وكلها نربطوها بأمننا الغذائي، أمن الغذائي اللي يلزمنا نخدم عليه لامعة معزل حتى على الأحداث اللي صايرة البرة، ما تقولنا نقعدوش
0: خطر الإمكانيات موجودة، خلينا الإمكانيات مش على الأقل نقوله على مستوى العناية بالفلاحة، لا نتحدثوا على أراضي
2: المنتوج
0: الفلاحية.
2: على مستوى المنتوج موجودة بالضبط،
0: الأرض الخصبة موجودة في بالضبط. في تونس مبروكة،
2: ربما هو الإشكالية في المياه الفلاحية. ربما الإشكالية في المياه لامعة، لكن الحمد لله سنة مروية يعني سنة فيها تساقطات كبيرة، ولكن فعلا يعني موضوع المياه يطرح علينا ربما خارطة جديدة على مستوى الغراسات وعلى مستوى الخضر والغلال.
0: فما إذا كان فما شح في المياه فما إشكالية، وإذا كان فما زادة برشة أمطار فما إشكالية على مستوى بالضبط. الإنتاج يعني فعلا مفارقة عجيبة غريبة.
2: على الأقل وقت لتكون عندنا تساقطات كبيرة نستفيد كما يجب من المنتوج، في انتظار أنه نكيف رواحنا في تونس مع التغيرات المناخية وبرشة دعوات اللي ربما من عشان الاستغناء عن زراعة التمور. على كل حال هو نسيج اقتصادي يمس كذلك بالتأكيد يعني النسيج الاجتماعي، لكن هكا نسيسر واحنا بشوية بشوية لين ربما تكون التغيرات موجودة. هذا ربما في المستقبل، ولكن الآن عندك سابع عندك إشكاليات موجودة خاصة بالنسبة لصغار الفلاحين. لابد من إجراءات يعني ذكية وإجراءات في مكانها وإجراءات مدروسة في القطاع الفلاحي.
0: أكيد فما اطلاع من قبل لجنة الفلاحة على جملة الإجراءات هذه، لأنه اللجنة هذه مبروكة في أكثر من مرة أعطت برشا اقتراحات حتى يقع المنهوض بالقطاع الفلاحي بصفة عامة ركزت على برشا قطاعات تنجم تغير الميزان التجاري والاقتصادي بالأرقام هذية وبالمؤشرات الموجودة في القطاع الفلاحي. أكثر تفاصيل إن شاء الله بعد شوية تكون من خلال ضيفنا نائب رئيس لجنة الفلاحة بالبرلمان خالد المبروكي في الانتظار أنه يكون حاضر معنا. نرجع على جملة من النقاط المطروحة في الإجراءات مبروكة. ربما أهم ربما وأكثر قطاع خذا نصيب في بداية هذه الإجراءات هو قطاع زيت الزيتون. تم التأكيد على مواصلة دعم التخزين والتصدير وتوفير خطوط تمويل لصغار الفلاحين إلى جانب التشجيع على تصدير زيت الزيتون المعلب والبيولوجي وفتح أسواق جديدة. مبروكة بعد شوية نرجع لك بعد ما استقبل ضيفنا سيد النائب خالد المبروكي رئيس أو نائب رئيس لجنة الفلاحة بالبرلمان. سي خالد مرحبا بك وشكرا لك على قبول دعوتنا.
3: مرحبا بك مرحبا بإذاعة تطاوين.
0: شكرا يعطيك صحة.
3: تردنا برشا بأهلنا في الجنوب.
0: شكرا يعطيك صحة سيد النائب. معنا في استوديو زميلة مبروكة وبش نبدأ معها حديثنا على الاهتمام بقطاع زيت الزيتون وأهمية المراهنة مبروكة على قطاع زيت الزيتون. هل إنه النقاط اللي تم طرحها تنجم تفي بالغرض تغير واقع قطاع زيت الزيتون وإلا لا كلمة؟
2: على كل حال أعتقد أن إجراءات أولية ضرورية جدا.
0: نعم.
2: لأنه الرغم السابق كل الحديث أنه خاصة صغار الفلاحين لا مع ضرر برشا من أولا من انخفاض الأسعار. برشا ناس فضلت أنها ما تخرطش الزيتون يعني ما تجمعش الزيتون ثم شكون يقبل عليهم الزيت متاعهم وبأي ثمن. برشا القروحهم ربما خاسرين ليأمنوا حتى ربما مصاريفهم. هذاك عليه جاء الإجراء متاع خطوط تمويل وجاء الإجراء متاع ربما قبول زيت الزيتون بالنسبة للفلاحين.
0: نعم.
2: يعني إجراءات حينية ضرورية خاصة للموسم هذا ولكن نحن نطلب ربما إجراءات مستدامة للفترة المقبلة.
0: واضح تفضل الكلمة ليك. عموما بتبيع أكيد كعنوان كبير وقت نتحدث على ضرورة سن إجراءات جديدة لدعم مختلف المنظومات الفلاحية عنوان مهم في فترة مهمة. سي خالد
3: بتبيع هو صلى الساعة في البداية إن شاء الله مبروك علينا العيد الوطني الفلاحي. هو عيد وطني استقلال الفلاحة التونسية واستقلال الفلاح من المستعمر. احنا
0: اللي جات على أثر الإجراءات هذه واضح
3: ايه إن شاء الله هي إجراءات بالعكس إجراءات نعتبرها ثورية. أما ثم معنا اللي هي الوضعية أني إن شاء الله نقوله تتفعل وتتطبق كما تعرف. ثم إجراءات توا اتخذتها الإدارة في الفترة السابقة وقاعدة تتراوح معناها في الرفوف. ثم قوانين قاعدة تزيد تتراوح في الرفوف. احنا ماذا بينا هو صحيح ثم تناغم بين وظيفة تنفيذية والوظيفة التشريعية من شكوش في هذا مهما يكون ومهما يكون صحيح. ثم إجراءات معناها إدارية معطلة برشا نحاولوا أن نسرعوا فيها. هي كإجراءات اللي اتخذت هي إذا كانت تطبق تنجم تكون معناها تلبي على الأقل أكثر من 50% من حاجيات متاع الفلاح.
0: نبدو بالنقطة سيد النائب سمحني على المقاطعة. نبدو بقطاع زيت الزيتون ويعني البحث في مسالك التمويل لصغار الفلاحين وخاصة نقطة التخزين والتصدير اللي هي فيها إشكالية كبيرة خاصة في ظل وفرة الإنتاج.
3: هو يلزم معناها نورمال ما يلزم التسريع في تحضير الموسم القادم. هما ثلاثة منظومات هما منظومة الفلاح منظومة التحويل ومنظومة التصدير. التحويل هو المعاصري والتصدير هو المصدر. الفلاح هو الفلاح يلزم تمويله تو نبدو في القطاع التمويل خاصة في بتاع التخزين. لأنه إذا كان الفلاح ما تمولوش تو معناها باش يعمل آليات التخزين راهو ما نجموش نتحكم في السوق. هو علاش احنا المشكلة فيش هو لو كان عندنا آليات بتاع تخزين للفلاح ما تشيرش علينا كالبيك متاع الانتاج ومتاع لحد ثلاثة شهور. احنا الإشكالية متاعنا وين من نوفمبر حتى لاخر جانفي. احنا إذا كان معناها النجم ونلقوا كيفاش حلول معناها في تسريح معناها الفلاح معناها يكون في تمويل في خدمة الأرض متاعه في السقيان في في المعنى في تمويل العمل اللي نتاع الجني نتاع معنى برشا المتطلبات نتاعو. راهو الفلاح ما عادش يبيع سلعته معناها ماذا به يبيعها اليوم قبل الغدوه باش يخلص معناها المتزمات نتاعو كل هذا. هذه الاشكال هو الاشكال الحلقه الاولى الفلاح. الحلقه الثانيه اللي هو المعاصري. المعاصري اذا كان انت ما ثماش تمويل هو سيها. راهو التمويل مش ذنب البنوك نعطيكم حاجه لانه ذنب معناها المشاكل اللي صارت من 2016 و2017 اللي هي عديد الاشكاليات اللي صارت اللي معناها في القطاع الفلاحي خاصه في انهيار اسعار معناها الزيت في 2017 و2018 وفي 2019 وفي 2023 و2022 معناها سرب عديد معناها المشاكل خاصه كما تعرف الكورونا الكوفيد هي اللي والمشاكل الاقليميه والمشاكل نتاع الشح المياه معناها برشا تداعيات اللي خلت معناها المعاصري او الفلاح دخل في معناها عدم خلاص الواجبات نتاعو مع البنوك.
0: واضح
3: هي اللي خلت لو كان جت البنوك معناها مش مصنف هو التصنيف هذا كانت تتحل المشكلة. راهي البنوك ما عندهاش ذنب. هو ذنب الفلاح اللي هو وصل مش ذنب الطبيعة مش ذنب الفلاح خطر عليه. وبالفعل هو مشينا حتى السادة النواب عملنا قانون أنه نحاولوا إجراءات أنه نسهلوا للفلاح أن تسويت الديون الفلاحية. كان في بالك فيها هذه المقترح تعدى على معناها الجلسة العامة وتصادق عليه وتعدى زاد السيد رئيس الجمهورية. السيد رئيس الجمهورية معناها صح عليه وهبطه معناها في الرايد الرسمي مازال تفعيله. لو كان يتفعل القانون هذا تتحل عديد الإشكاليات
0: اللي هو أبرز النقاط اللي فيه شنية يعني تسهيل
3: اللي هي تسويت وفيت جدولة الديون الفلاحة 7 سنين معناها على 7 سنوات وتخفيض من الفوائز
0: التعاقدية
3: الفوائز التأخير وكذلك معناها ومعناها تنحيط التصنيف على الفلاح باش هو كي يبدأ مش مصنف لدى البنك المركزي يولي الفلاح عنده الحق البنوك تنجم تموله. هذه الإشكالية وين؟
0: واضح. نتفاعل مع مداخلتك بعد شوية ربما نقدم شوية في الحوار ونتحدث على القطاعات الأخرى اللي هي بطبيعة تدخل في الملف الفلاحي وتتطلب بطبيعة تدخل مبروكة جذري تدخل رسمي تمسها الإجراءات هذه هو قطاع التمور. وشفنا الأزمة اللي صارت منذ سنوات ومتواصلة إلى حد الآن مبروكة الخاصة بقطاع التمور الموجودة في إقبلي وتوزر والجهات هذه. تفضل.
2: على كل حال هي الأزمة الموجودة رغم السابة أكثر من مرة يعني فما صابة كبيرة على مستوى التمور في هذه المناطق ولكن كذلك يعني فما عزوف نوعا ما عن في معناتها في حالة ربما معناتها فيها إشكالية كبيرة لعدد من الواحات ولكن ديما يبقى موضوع الديون لا مع في علاقة بالفلاح الصغار الفلاحين ديما هي اللي تبقى يعني العائق الكبير. هذا ما يمنعش أنه الدولة ربما تسلم ربما في حقها في الديون ولكن ديما على مستوى الفلاح الصغار الفلاحين يعني مشكل المديونية ومشكل ربما إعادة الجدولة أو طرح بعض ربما كما قال النائب يعني بعض التأخير أو اللي صار يعني على التأخير هذا الكل من شأنه أنه فعلا يسهل شوية على
0: وكان فهم مقترح السيد النائب وتقريبا يعني عند رئاسة الجمهورية
3: قانون
0: تمت المصادقة عليه بالطبيعة يعني نجم يغير واقع التمويل بصفة عامة وتتحل الإشكالية هذه في علاقة بتمويل المشاريع الفلاحية.
3: بالضبط ينجم يحل العديد المشاكل كما قلت وقت أنه ينجم يحل المشاكل الكل بتاع الفلاح بالقانون هذا لأنه إذا كان الفلاح هي صغار الفلاحين خاصة يبدأ يدخلوا في التمويل راهو ما عادش يخافوا على ثباتنا. خاطر عليه احنا تو بالتكنولوجيا الفلاحية جديدة أنه ولت عنا صحيح وفرت صابة كبيرة وأثبتت أني معناها الدولة ولت معناها لا خيار لها إلا أنه هي العمود الفقري هو القطاع الفلاحي هو العمود الفقري للبلاد وهو معناها المدخر الاقتصادي الوحيد للبلاد وهو معناها القيمة التشغيلية الكبرى للبلاد معناها أنه يلزم حلقة كاملة هي راه نجم معناها إذا كانت سهل الأمور للصغار الفلاحين وخاصة زاد المراكز التحويل كما المعاصر كما معمل الطماطم كما كما نتاع المجمعات نتاع الحليب كما كما الفريقويات اللي هما خاصه كما كما ذكرت بكري معناها الدقله الدقله هو اللي كانت معناها معناها من من كبار تمويل الميزانيه الدوله خاصه في ونحن بترتيبنا من الاوائل زاد في قطاع التمور معناها لازمنا معناها نحاول

0: جبنا للساده النواب اللي كانوا معناها من مبادره المقترح نتاعهم، وعيطنا للوزاره وعيطنا لكافه الاطراف المتداخله، وحبينا نجو صيغه جديده للناس الكل انه باش يطبق للفلاح على الاقل وضعيته تتحل، باش على الاقل شويه تمويلات شويه معناها خاطر تو يهز باش ياخذ قرض من البنك ما تنجمش تعطيه قرض لانه القانون يحتم عليه انه يجيب معناها ترخيص ولا ما يفيد تسويه وضعيه البئر ذاك. معناه هو تو ان شاء الله القانون هذايا في طور المعناه قاعدين على مساعي حديثة حديثة باش نلقوا صيغة تتنفذ للناس الكل، اللي هو خاصة معناها يكون فيه تحكم من وزارة الفلاحة في المياه، لأنه كما تعرف على شح المياه يلزمنا معناها مراقبة دقيقة لتوزيع المياه، مسير معناها في الآبار معناها يعملوا ديزاباري معناها يتحكموا في الماء باش نعرفوا شنو شكون اللي معناها قديش كونتيتي نجم ما نعطوش اكثر من قيمه الشجره ولا قيمه معناها الواحد من المياه. كذلك معناها حبينا نشوفوا معناها هي تسويه الوضعيه المبلغ المالي اللي ماشي نجم يدفع الفلاح يا بالهكتار اللي عنده اكثر هكتار يدفع اكثر لتسويه الوضعيه، ولا اللي عنده معناها كيفاش النجم نعمل زاد برشا حوايج هما توا
1: تغيب عليك شوية تفاصيل في القانون هذا. عموما باش يكون يعني مساهم في حل الإشكالية متاع الأبار العميقة بصفة عامة، لأنها فعلا تطرح إشكالية كبيرة سيد نائب.
0: لا هو للأمانة حتى السيد وزير الفلاحة ولا اللي معنا لدى الطرف المتداخل كل على قدم وساق أنه باش هذايا انفو بورتوت معناها يتسوى الوضعيه نتاعو.
1: واضح، مبروك ديما في ظل الاجراءات هذه. بخصوص منظومه الحبوب، تم التصريح عن انطلاق استراتيجيه وطنيه لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب، وطبعا ترتكز الاستراتيجيه هذه على توفير البذور التونسيه الممتازه والتوسع في زراعه الحبوب المرويه. التجارب في خاصه الحبوب المرويه انطلقت حتى في الجنوب التونسي، مبروكه. واهميه زاد منظومه الحبوب اليوم في ظل التداعيات العالمية مهمة جدا.
2: أكيد لامعة من التجارب المهمة جدا الحبوب المروية. ومنذ سنوات يعني في تونس كان بها اهتمام كبير، وأثبتت التجربة أنها ناجحة في الجنوب،
1: نجم تحقق الاكتفاء الذاتي لتونس.
2: وإحنا تحدثنا المدة اللي فاتت على ربما المياه الجوفية اللي موجودة في منطقة الجنوب واللي صار فيها اتفاق ثلاثي بين تونس والجزائر وليبيا. نجم تكون هذه فعلا يعني لأنه صحيح الأبار موجودة، ولكن ديما نقوله تعمل معناتها البذور وتعمل الزراعات، وفما ناس ربما عندها إشكال على مستوى التزود بالماء الصالح للشرب، لأن فترة من الفترات يعني كان فما ضغط كبير على الماء الصالح للشرب. الحمد لله التساقطات صارت، السدود يعني موجودة. بالنسبة للجنوب فما محطة الزراعات، فبإمكاننا أن نركز على زراعة الحبوب المروية في تطاوين، لأثبتت المساحة موجودة والمياه تكون متوفرة لما لا يعني نمشي في المجال هذا مع ربما امتيازات تفاضلية وامتيازات يعني تراعي صغار الفلاحين وتراعيهم بالطريقة اللي انهم يوصلوا ينجوا، لانه حبينا ولا كرهنا لا مع صغار الفلاحين راهم عمود فقري ومهم جدا في الفلاحة التونسية.
1: أكيد.
2: وقت يتضرب الفلاح الصغير الفلاحين الصغار راهو الاقتصاد الوطني يتضرب، راهي القدرة الشرائية للمواطن التونسي تضرب. احنا شفنا حتى على مستوى بالضبط حتى على مستوى الزراعات وكذا، وقت يضعف والا يعني يبعدوا الفلاحين الصغار بطبيعه الحال هذاك باش تكون على المنتوج، كما في الدواجن المثال حتى على مستوى توفير المواد موجود. وقت يمشوا صغار الفلاحين ربما يتاثر المنوال الاقتصادي الكل والمنتوج الفلاحي بشكل اساسي. يعني
1: واضح. نرجع لك ضيفنا نائب رئيس لجنه الفلاحه بالبرلمان خالد المبروكي في النقطه هذه، اذا كان عندك اضافه بخصوص منظومه الحبوب اللي نقدم معك في الحوار.
0: منظومه الحبوب كما تحكي السيده معناها انه صحيح هو اجراء ممتاز جدا، انه خاصه معناها الحبوب الغي معناها ان شاء الله مش تعود بنفع كبير على البلاد. وكما قلت لك السيده انه تركيز على صغار الفلاحين لانه هم الحلقه اللي تنجم تمول البلاد، وهم اللي حافظوا على الانتاجيه والمنتوج. وخاصه زاد عندنا موضوع اخر هو اللي ما تطرقنا لهش، ما عرفتش هو المياه.

0: معالجة مياه المعالجة اللي هي تو معناها مش تولي تعاوننا خاصة في الحبوب معناها الري الحبوب كذلك معناها في متاع منظومة الأعلاف زاد إثر زيارة اللي عملناها الجندوبة لجنة الفلاحة في أعلاف الأبقار تم شكون تو معناها ماشي خاصة في ري السرقو واللاحق بالمياه المعالجة.
1: واضح سيد النائب. بطبيعة وقت نتحدث على قطاع تربية الماشية هو المطروح بقوة للفترة هذه القطاع هذية, وشفنا حتى زيارة نائب البارح لفلاح صغير وصار بوليميك كبير, سمحني في الكلمة, صار جدل كبير على المسألة هذه. كيفاش تشوفوها كلجنة فلاحة وتقييمكم ربما للقطاع هذية؟ تفضل.
0: احنا القطاع هذية احنا الوقت اللي تفعل بتاع ديوان الوطني للأعلاف خاصة بدا يختم معناها في نسبة ما زالت مش نسبة معناها به ما بدا يختم اللي هو معناها حسن الوضعية بتاع الأعلاف. إذا كان يتفعل معناها ديوان الأعلاف هذايا راهو بالنسبة للقطيع مش يرجع كما تعرف نظرا كي كان تقبل الأعلاف على مستوى نقاط الأعلاف كان معناها الأسعار غالية برشا ما زمش رقابة معناها دورية لوزارة التجارة اللي هذا اللي معناها اللي عنده من نقاط متاع الأعلاف وصلت شكارت الصدري نقولوا نحن 60 دينار وصلت شكارت الشعير ب 50 دينار كيفاش المربي الفلاح الصغير مازال مش يربي معناها القطيع نتاعو. زاد وصلنا لحاجة أخرى يلزم القطيع كامل رقمنت القطيع, إذا كان ما يترقمش القطيع راه ما نجموش نعرفوا شنو احنا لليوم مع الناس معناها تعداد صحيح للقطيع الموجود عندنا. انت تعرف نعرفوا برشا حوايج نحن اولاد معناها الريف ونعرفوا انه ثم بالتلقيح نتاع القطيع ثم عديد الاشكاليات قاعده تصير وعديد المشاكل اللي قاعده تصير اللي هي باش يجي بنجم قطيع يهبطوا هنا تو ويرجعوا غادي وانت ما تفيقش به. يروا اشكاليه كبيره حتى وزاره الفلاحه وزاره التجاره يقولك انا كيفاش مش نجم نعرف يلزم رقمنة القطيع وتشوف اذا كان يرجع النظام القطيع في تونس وخاصة معناها مراقبة شديدة للذبح الانثى متاع خاصة متاع الخروف ولا
1: واضح. إذن سيد النائب اليوم فما تشكي كبير برشا من ارتفاع الأسعار, تنجم الأسعار هذه تتواصل في نفس النسق التصاعدي مقابل هذايا ما فماش الاهتمام اللي يلزم يكون في القطاع هذايا حتى تكون فما انعكاس على ارتفاع أسعار يعني العلالش بصفة عامة واللي هو المرد متاعه ارتفاع أسعار الأعلاف.
0: وهذا سمحني بربي هذايا بالنسبة للموضوع هذا ارتفاع العلالش احنا من افريل استدعانا من اخر مارس استدعانا وزارة الفلاحة واستدعانا وزارة التجارة واستدعانا وزارة المالية
1: وبعد الاستدعاء هذايا بعد الاجتماع
0: هذايا ونبهناها وحبينا نعرف وحتى التعديد ايش فيه وكل شيء ما نجم حتى واحد يعطينا شكون قديش عنا القطيع وما نجم حتى واحد وقلنا لمراه ومشتين وبمشكلة كبيرة وثم حتى جت طلب عروض متاع اضاحي من برا باش نجيبوا العلوش مرعنا انه العلوش ما تعرف قديش ب 650 دينار والصفقة هذه اخذتها دولة اخرى مجاورة وربي يهدي ويرحمها هذا اللي نقول.
1: واضح. على كل في النقطة هذه مبروك نعطيك في القراءة التحليلية اليوم فما في الجانب الخاص بقطاع تربية الماشية تكليف ديوان تربية الماشية بإعادة تكوين القطيع الوطني للأبقار والظان بصفة عامة, يعني فعلا فما وقوف على الإشكاليات المطروحة في القطاع هذا بالذات, ولكن هذا ينجم يعطي نتائج كم بعد سنوات. مبروك وقت اللي فما تشكل
2: لأنه فما تحذيرات منذ مدة طويلة ممكن حتى 4 سنوات 5 سنوات أكثر لامعة على استنزاف القطيع بالتهريب.
1: نعم
2: موجود هذا إيه. وحتى اتحاد الفلاحين أكثر من مرة الأبقار التونسية قاعدة تخرج القطيع التونسي بشكل عام قاعد يخرج ورانا باش نوصله فترة يولي فعلا يعني المنتوج هذا مهدد تماما في وجوده في تونس. مش فقط بأثمان خيالية لأنه تو واللي نحكوا على كيلو جرام لحم لامع ب70 دينار يعني هذه معناتها أثمان مشطة جدا جدا. أنا نشوف مثال جدي متأخر خلي ما ديش خلاص يعني تعمل إجراءات تتأخر اخر بعض الاجراءات، ولكن المهم انه تكون فما اجراءات، لانه منذ سنوات يعني فما احنا مع ولايه حدوديه لا مع الاخبار تصل انه فعلا فما يعني استنزاف كبير للقطيع، خاصه على مستوى الضأن وخاصه على مستوى الابقار والانواع الجيده من الـ من الـ من الابقار للتهريب البلدان اخرى. فاعتقد انه هذا من اهم القرارات الضروريه اللي يلزمها تكون، واللي في المستقبل يعني نجم تؤدي الى انخفاض الاسعار. ما عملناش هيك الاسعار زاده باش يتواصل نزيف التهريب وباش تتواصل الاسعار في ارتفاع على مستوى ربما عدد القطيع. نعرف انه في الجنوب فما نوع من معناتها من الاكتفاء الذاتي،
1: بامكان
2: الجنوب انه يزود المناطق الاخرى يعني بالاضاحي، ولكن في عمليه منظمه، لانه وقت قبل لها القشاره بين ظفرين اعتقد انه باش تكون يعني باسوام خياليه كبيره جدا على مستوى مناطق الشمال. لا يستفيد منها الفلاح في تطاوين، ولا يستفيد منها المواطن في الشمال اللي تمشي له باسوام خياليه.
1: هذا هو الواقع. نرجع لك سيد النائب في النقطه هذه بالذات، يعني شو مقترحكم كلجنه فلاح؟ اي تفضل.
0: انه وين المراقبه؟
2: بالضبط
0: المراقبه ما تسمعش هذا، وباش نحب التهريب هذا اللي نعرف الناس كل يوم.
1: شنو هي الاسباب اللي تخلي المراقبه ماهيش موجوده؟
0: زاد يلزمنا نعمل رقمنا، الرقم راهو كي يدك اي معناها طروف ولا اي معناها بقره ولا حاجه تبدا موجود الرقمنا، راهو ما ينجمش يهربها خاطر يتحمل مسؤوليته اذا كان مش موجوده. زاد معناها عديد معناها الاشكاليات الاخرى اللي هي تخلي حسب رايك انا لو تي دي مش نجم توفر القطيع الموجود تو مش نجم صعب شوي. انا نستبع هو في دم دعم صغار فلاحين احسن من دم ممكن حتى لو تدي عندها معناها جانب كبير ان نجم تعاون. هي كما قالت المدام على 4 أو 5 سنين مش مشكل، اما اعطينا معناها زاده صغار الفلاحين يلزم دعمهم والمراقبه الشديده. رغم ما سماش مراقبه ما نجموش ما نكونوا قطيع كما العادة، نزيدوا نعطوا تمويلات وزيد تتهرب القطيع البرة ونزيدوا كيكا نقعدوا ديما في نفس معنى الشيء.
1: السيد النائب، شنية الأسباب اللي تخلي المراقبة منقوصة في الجانب هذايا حسب اطلاعكم بتبيع كمستوى لجنة الفلاح؟
0: الأسباب اللي تم عديد الجوانب. أولا تم اتعالت أن يقول لك احنا ناقصين معناها اخصائيين، ناقصين معناها باش نجموا نقلوا باش نجموا معناها هذا هو. انا قلت لك الجوانب هي ظاهره واضحه. ما نجمش ما نحبش ندخل في حاجه معناها تخص الوظيفه التنفيذيه، لاني انا كمشرع انا نحاول اني نعمل قوانين ان نجيب مقترحات باش نحد من معناها مثال خاصه السمسار السوق التهريب الوضعيات هذه كل
1: واضح. سيد النائب، اليوم نتحدث على تحقيق السيادة الغذائية اللي هي قرار استراتيجي وسيادي حسب تصريح وزير الفلاحة خلال تصريحه بالإجراءات الفلاحية هذه. حسب رأيك وحسب الأرضية اللي عندنا اليوم في تونس وفي ظل التغيرات المناخية والتحولات الاقتصادية العالمية، فعلا تونس قادرة على تحقيق السيادة الغذائية والاكتفاء الذاتي في عديد المواد الفلاحية سي خالد؟
0: قادرين من عليش. احنا بالعكس احنا وصلنا في قبل معناها كانت عنا نجم نصدروا القمح، نصدروا في معناها في معناها كل شيء تربية الماشية كما قلت لك المدام بكر، كانت عنا معناها نولوا في الدول المجاورة. احنا تو نجم نوفروا كل شيء بالنسبة اذا كان موجودة الإرادة راهو كل شيء. بالنسبة للدولة التونسية نجم نسكل اذا كان حطوا ليد في ليد، نولوا بالنسبة لقطاع الزيتين وقطاع الثمور ما نحطوش فيها، أما بالنسبة خاصة قطاع المواشي وقطاع العلاف وقطاع الحبوب النجم إذا كان نحطوا يدينا في بعضنا نسفل ونعود نصدر في القمح ونعود نصدر في المواشي بتاعنا ونعود معناها المهم نخدم الناس كل في مصالح البلاد هذه.
1: واضح. مازال قطاع الصيد البحري بالتحديد اللي ما تحدثناش فيه في مداخلتك هذه سي خالد ونختم به بطبيعة أهمية زادة الاهتمام بالقطاع هذا وتذليل الصعوبات الموجودة. برشا فلاحة عفوا بحارة يتشكوا من عديد الإشكاليات وأكيد أنتم كرجلة فلاحة على دراية بالمسائل المطروحة في هذا القطاع.
0: لا بالنسبة للفلاحة بالنسبة للبحارة عندهم عديد المشاكل والإشكاليات كبيرة برشا خاصة في البيامات واستدعيناه وحبينا نشوفوا حلول لأنه ساعات مساكين تلقاه معناها يحبسوا له المركب نتاعه ولا من معناها يخطوه وبرشا حوايج معناها هذه علاش برشا عوامل اللي خلت معناها ناس دخلت الحبس ما نجمش تخلص حتى قروضها ما نجمش معناها برشا معناها في خاصة زادة في القطاع التن إن شاء الله معناها مش يزمنا حلول كبيرة برشا نقاشات كبيرة برشا بالنسبة للسيد البحري لأنه منظومة كبيرة شفت اللي تشوف فيه في المنظومة في القطاعات الأخرى كل على الأرض اللي تتمثل أكثر منها في القطاع في الحرب لأنه معناها منظومة كبيرة برشا نجمه متحركوا فيها حتى في حلقة موسعة برشا.
1: إن شاء الله خاصة بالصيد البحري كما قلت بحر كبير برشا القطاع هذية في الفلاحة نعرش مبروك إذا كان عندك إضافة في النقطة هذية ولا نختم مع ضيف.
2: أكيد يعني الإجراءات يلزمها تكون ناجعة وسريعة.
1: نعم.
2: على مستوى مجلس النواب في القطاع الفلاحي وعادش ربما نضيع برشا وقت لأنه قطاع حساس وقطاع يتأثر وقطاع يأثر على فعلا يعني الحياة اليومية للمواطن وجيب المواطن والجانب الاقتصادي لحياة المواطنين وبطبيعة الحال الجانب هذا يأثر على المجتمع بشكل عام والجانب الاجتماعي في البلاد بشكل أساسي. يعني
1: واضح. نرجع لك سيد نايم.
0: احنا مديني دينا على ربط على لفت احنا مديني دينا كلجنة الفلاحة وكالسادة النواب كل خاصة في القطاع الفلاحي رانا مديني دينا لأي مقترح قانون أي مشروع قانون يفيد يفيد البلاد احنا رانا معك
1: وشنو
0: معناها نجم نفر ال 24 ساعه ل 24 ساعه باش نوقف باش نصلحوا القطاع لانه راهو مقتنعين وانا الحاجه اللي كنا حكيتها برشا مرات فرحان بها برشا اني اول مره تبدا الدوله مقتنعه انها بالنسبه للقطاع الفلاحي هو الركيزه الاساسيه نتاع الاقتصاد التونسي راهو بالفلاحه لو كانوا الناس كل مع بعضنا القطاع الفلاحي راهو بحول الله تونس في 4 سنين 5
1: أخرى. واضح. أنا نحب نسألك شنو دور لجنة الفلاحة بالبرلمان في ترجمة الإجراءات هذه اللي مبدئيا يعني حسب كل القراءات ماشية في الاتجاه الصحيح لإصلاح القطاع الفلاحي شنو دوركم كلجنة لترجمتها على أرض الواقع؟
0: احنا دورنا لترجمتها أن يكون دورنا رقابي على هذه الإجراءات الكل ودورنا زادة إذا كان ثم معنا أي مشروع قانون من الحكومة بالعكس احنا حاضرين سوى اليوم قبل الغدوة وعلى ضوء الإجراءات احنا مش نحاولوا زادة بالنسبة لنعملوا نحاولوا أن نجسدوا منها مقترحات قوانين باش نسرعوا فيها باش الإجراءات هذه ما تتعطلش الأمور الترتيبية إن شاء الله نكون الوظيفة التنفيذية تكون على قدم وساق باش تنفذ هذه معناها المقترحات هذه إذا كانت تنفذ هذه المقترحات رأي بحول الله ما تحلج ونحر الفلاحة ونبدو معناها في في في نمط جديد وفي ثورة جديدة في القطاع الفلاحي
1: إن شاء الله. إن شاء الله يتم هذا. شكرا لك سيد النائب رئيس أو نائب رئيس لجنة الفلاحة بالبرلمان خالد المبروكي على حضورك معنا وعلى كل هذه التوضيحات في علاقة بموضوع اللي نختموه مبروكة في انتظار يعني فعلا تطبيق كل الإجراءات هذه اللي تنجم تغير الواقع الفلاحي اليوم وتنجم كما ذكر الضيف تخلينا معناها نطلقوا جوانح على الأقل النهوض بالقطاع للفلاحة في تونس الفترة القادمة
2: لأنه تونس عندها كل الإمكانيات لامعة أولا باش تحقق اكتفاء ذاتي ولما لا الموارد متاعها هذه تكون يعني في سوق التصدير.
1: نعم.
2: عندنا تجربة كبيرة في المنتجات الغذائية الفلاحية.
1: نعم.
2: مش الهريسة فقط راه برشا منتجات تنجم تكون موجودة وسهل يعني حتى المهاجرين يعني ربما في بعض الأسواق اللي تقول هذه ما تصلهاش البضائع المنتجات الغذائية الفلاحية التونسية موجودة علاش نضيع الوقت هذا الكل علاش منطقة متوسطية فيها أمطار صحيح رغم الصعوبات ولكن عندها كل الإمكانيات.
1: يعني بالنسبة
2: البيروقراطية ربما ما فهمت شنو الإشكال بالضبط اللي تخلي تونس ما تنطلقش في المجال الفلاحي. وإحنا عندنا تجربة الكورونا ديما نرجعوا لها لامعة، تجربة الكورونا أثبتت بالدليل القاطع أنه الصحة والتعليم والفلاحة هي
1: الركائز الأساسية
2: للركائز الأساسية. فأعتقد أنه معنا حتى ربما سبب يخلينا ما ننطلقوش في المجال الفلاحي، خاصة الموسم هذا كانت الطبيعة يعني سخية جدا
1: ما شاء الله ديما تكون هكا يا رب
2: على مستوى الأمطار وعلى مستوى صابة الزيتون بالتأكيد يعني.
1: نعم، وإن شاء الله بتبيع نشوفوا ترجمة حقيقية للإجراءات هذه بعد اتخاذها، ما ينجم يكون كان التنفيذ مباشرة وتحقيقها على أرض الواقع وهكا نشوفوا واقع فلاحي جديد.
2: هو ديما حتى سمحني لا مش على اللوبيات ولكن على الكبار متاع الفلاحين وكبار المنتجين
1: المتنفذين في كل القطاعات موجودين اليوم حتى في الفلاحة
2: بشكل أو بآخر، يضربوا صغار الفلاحين وما يخلوا لهم شبان في ظهر. هذا موجود جدا في قطاع
1: شو يتم القطاع مع بالإجراءات هذه وبالرقابة
2: تنظيم
1: اللي تجب
2: تنظيم
1: تكون.
2: السوق وتنظيم القطاع أعتقد أنه مهم جدا ويعود بالفائدة على بلاد الكل.
1: هذه هي المفاتيح الرئيسية حتى نمشي في واقع آخر إن شاء الله يكون أفضل لتونس في القطاع الفلاحي. خليكم معنا بعد شوي نمشي لأحداث المنتظرة.

0: كالعادة سعاد شلبي تأمن الفقرة هذه. اليوم نرجع على استئناف الرحلات الجوية بين تونس والعراق قريبا سعاد.
1: فعلا لما أكد سفير تونس لدى بغداد شكر الطيف أمس أن استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين تونس والعراق بداية من يوم 21 من مايو الحالي يمثل حدثا هاما للجالية التونسية المقيمة بالعراق وللعلاقات الثنائية بين البلدين. وأفاد السفير بأن هذا الخط الجوي المباشر كان قائما قبل أن يتوقف بسبب الظروف الراهنة التي شهدتها المنطقة، مضيفا أن إعادة برمجة هذا الخط وإجراء اتصالات مع الخطوط الجوية العراقية ساهم في إعادة برمجة الرحلات. وبيّن أن الرحلة نحو تونس ستنطلق أسبوعيا كل يوم خميس من مطار بغداد الدولي نحو مطار تونس قرطاج وتدوم حوالي 4 ساعات ونصف، بما من شأنه أن يخفف وطأة رحلات العبور والتنقل بين المطارات على المسافرين.
0: إذن مبروكة في فترة مهمة، الفترة الصيفية باش ترجع فيها الرحلات الجوية بين تونس والعراق اللي هي ما كانتش مقطوعة لكن بسبب بعض الظروف اللي عاشتها المنطقة بصفة عامة وقع يعني قطع هذه العلاقات الجوية خلينا نقوله بين تونس والعراق.
2: أي هي ربما من تأثيرات حرب الخليج.
1: نعم.
2: لا مع الخط المباشر اللي يربط بين تونس والعراق يعني كان متوقف. وأعتقد من الأحداث المهمة جدا أن الخط هذا يرجع إلى العمل. وفي الفترة الماضية شفنا حركية كبيرة على مستوى الدبلوماسي في جانب العلاقات العراقية التونسية، وكأنه فما إعادة للمستوى الذي كانت به هذه العلاقات منذ السنوات. علاقتنا بالعراق كانت يعني كبيرة برشا، وإحنا شفنا يعني بعض المنشآت العلمية كانت بتمويل عراقي، الكتب التونسية كانت يعني التعليمية كانت بتمويل عراقي. ربما الموقف السياسي في حرب الخليج لجانب العراق اللي فهمت منها بعد لتونس أنه نوع من الضرر مثل لمصالحها في الداخل في الخارج خاصة، خلى ربما هذه العلاقات تنكمش بعض الشيء، ولكن المتغيرات حصلت. وفما يعني امتداد تاريخي كبير ما فماش علاش ترجع ربما العلاقات العراقية التونسية إلى عنفوانها في كافة المجالات. وأعتقد أنه إعادة هذا الخط دعم كبير لعودة العنفوان للعلاقات العراقية التونسية في مختلف المجالات الاقتصادية وثقافية وتقريبا كل المجالات
0: وسياحية أيضا. واضح. نوصل معك سعاد بقية الخبر.
1: شدد سفير تونس لدى بغداد على الأثر الاقتصادي لعودة هذا الخط الجوي باعتبار أن الرحلات المباشرة ستساهم في تخفيض أسعار التذاكر مقارنة بالرحلات غير المباشرة، وهو ما يمثل حدثا مهما للعائلات التونسية المقيمة بالعراق.
0: بطبيعة مبروكة تنجم تكون إلى جانب الجوانب هذه اللي تنجم تنسحب على عودة العلاقات عن طريق الجو بصفة عامة اللي هي تخفيض أسعار التذاكر مقارنة بالرحلات السابقة. زادة نتعمقوا أكثر في المردودية الاقتصادية اللي تنجم تكون، فما توانسة يحب يزوروا العراق والعراق أهل باش برشا ناس يكتشفوا معالم العراق الدولة الثرية الحضارية اللي فيها يعني من المخزون ما يخلي أي شخص يتمنى يزور العراق.
2: أكيد أنا ما نحكيش على السياحة فقط، أنا تجاوزت إلى الاقتصاد.
1: نعم.
2: لا مع لأنه العراق كذلك سوق كبيرة يعني سوق استهلاكية كبيرة، ويمكن المنتجات التونسية أنها توصل يعني للعراق، هذا إلى جانب التعاون ربما الثقافي.
1: نعم.
2: والفني بين تونس والعراق. ربما آنيا بتكون فما تأثير آني على العلاقات البينية للعراقيين اللي موجود في تونس أو التونسيين الموجودين في العراق أو التوانسة اللي يحبوا يمشوا في العراق للعراق، ولكن نحن نحكوا على المدى الطويل لعودة هذا الخط المباشر، لأنه نعرف أن البنية الأساسية وخطوط الطيران هي من أهم الداعم للعلاقات الاقتصادية بين الدول.
0: واضح. فقط نذكر سعاد بموعد الرحلة هذه اللي تنطلق تقريبا أسبوعيا
1: يوم تنطلق يوم 21 من مايو الحالي وتدوم حوالي 4 ساعات ونصف الرحلة، وكل خميس أسبوعيا ستنطلق أسبوعيا كل يوم خميس من مطار بغداد الدولي نحو مطار تونس قرطاج.
0: واضح. إذن هيك أخذنا التفاصيل عودة العلاقات الجوية التونسية العراقية إن شاء الله انطلاقا من الأسبوع القادم خلينا نقوله تقريبا باش تكون أسبوعية. شكرا سعاد، خليك معنا بعد شوي في زوايا العالم بطبيعة، نستنى الشارة منك أحسن.
3: زوايا العالم. زوايا العالم.
0: نتحدث عن ارتفاع عدد الدول اللي يبحثوا سعاد اليوم تأمين الملاحة بمضيق هرمز. تفاصيل الخبر معك.
1: بحث وزراء دفاع 40 دولة مشاركة في المهمة الدفاعية المتعددة الجنسيات لتأمين الملاحة في مضيق هرمز آليات إعادة تدفق الحركة البحرية في الممر الحيوي المغلق منذ أكثر من 70 يوما. وقالت وزارة الدفاع القطرية إن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع الشيخ سعود ابن عبد الرحمن ابن حسن آل ثاني شارك في اجتماع المهمة العسكرية المتعددة الجنسيات في مضيق هرمز، وأشارت إلى أن الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي دعا إليه وزير الدفاع البريطاني ووزيرة الجيوش وشؤون المحاربين القدامى الفرنسية. وأوضحت أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة كيفية تسهيل حرية الملاحة والتدفقات البحرية في مضيق هرمز، وذلك بعد التوصل لاتفاق للأزمة الراهنة. وأوضح وزير الدفاع البريطاني خلال الاجتماع أن المهمة الدفاعية المتعددة الجنسيات لتأمين الملاحة في مضيق هرمز ستبدأ العمل عندما تسمح الظروف بذلك.
0: إذن مناقشات مفاوضات كبيرة برشا في الجانب هذية مبروكة. والملف الكبير هو الملاحة البحرية في مضيق هرمز وتداعياتها بتبيع المنطقة بصفة عامة.
2: أكيد لا معه منذ مدة يعني كانت فما رغبة أوروبية بريطانية يعني فرنسية بالتحديد لربما يعني اختراع خط ثالث في التعامل مع قضية مضيق هرمز، ليس أمريكية وليس إيرانية ولكن بتأليفها مع مجموعة من الدول، وقاعدة تتبلور ربما المسألة هذه.
0: أكثر من 100 دولة انضمت إلى هذا الحلف مبروكة تقريبا إلى حد ساعات الأخيرة،
2: لأنه الأغلبية يعني مصالحها تضررت من هذا الإطار في الأثناء بالتوازي مع مشروع القرار الأمريكي الخليجي بشأن بمجلس الأمن الدولي بشأن مضيق هرمز إلى حدود يوم أمس تقريبا. كذلك فما 112 دولة يعني هذا ربما في المسألة، ولكن في مجلس الأمن الدولي لأن الولايات المتحدة الأمريكية وقت تحب ربما تتجاوز مجلس الأمن تتجاوز وقت تحب ترجع له ولكن يعني الاجتماع على أهميته لامعة. اللي متحكم في الواقع هو إيران في مضيق هرمز، مياهها الإقليمية القانون الدولي يسمح لها في جزء كبير أنها تتحكم فيه، فأي ربما اتفاق دولي يجب أن يكون فيه التنسيق مع الجانب الإيراني وقبل حل الإشكال الحالي، لأنه فما خطر كبير. بالضبط يعني بالضبط، فمهما كان الاجتماع هذا لامعة وعمل القرارات لا يمكن تطبيقها إطلاقا، لأنه إيران يعني متحكمة، وأي ربما مرور لا توافق على إيران سيتعرض إلى هجوم، ونعرف هشاشة وتخوف نقلات النقلات الاقتصادية سواء كان على مستوى البضائع أو على مستوى البترول يعني نقلات النفط.
0: واضح. نختم باختصار سعاد هذا الخبر.
1: في السياق، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن التكتل يبحث توسيع مهمته البحرية في البحر الأحمر لتشمل مضيق هرمز بعد انتهاء الحرب في إيران. هذا وتغلق طهران عمليا مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20% من الإمدادات العالمية من النفط المنقول بحرا منذ بداية الحرب الأمريكية الصهيونية عليها يوم 28 فبراير الماضي.
0: يعني ربما فما أمل في انتهاء الحرب مبروكة في إيران، و ربما النظر اليوم إلى كيف ستدار الملاحة البحرية في فترة ما بعد الحرب. أيوة، وهذا مهم جدا.
2: بالضبط، هي فما إشارة لأنه بعد التوصل إلى اتفاق للأزمة الراهنة، لأنه هذا هو الواقع. إذا كان فما إجراءات لا يمكن أن تطبق دون التوصل إلى اتفاق هدنة أو تماما يعني إنهاء الحرب والعودة في التباحث في هذه المسألة مع إيران. وما أعتقدش أنه إيران من صالحها كذلك البقاء، يعني بقاء هذا المضيق يعني مغلق طوال الوقت، لأنه كذلك هو فيه إضرار يعني بالمصالح الإيرانية.
0: واضح. شكرا سعاد، يعطيك الصحة. مبروك. نختم بكتاب اليوم بعنوان الانتقال المجتمعي المعطل، قراءة في نواتم الاجتماع السياسي المثقلة للباحث في علم الاجتماع السياسي المودي قسومي. تفضل كلمة لي.
2: إذن الكتاب يتألف من 6 فصول. إشكالية الكتاب هي الانتقال المجتمعي من خلال قراءة فيما يعده المؤلف يعده المؤلف منظومات معطلة للاجتماع السياسي في تونس، وهي منظومات أفرزت ضربا من العطالة الهيكلية التي يتعذر معها الحديث عن ثورة حقيقية فيما حصل في تونس يعني منذ 2011، لأنه ما حصل في تونس فتح كل الأبواب لتغير تغيير جذري تقريبا في تونس على المستوى الاقتصادي، على المستوى السياسي، على المستوى الثقافي، على المستوى المجتمعي، ولكن بعد يعني هذه السنوات وكأنه فما معناتها تعطيل أو تعطل لهذا الانتقال المجتمعي، لأنه أي ثورة في العالم تأتي بربما جديد وتأتي بانتقال يؤدي إلى ربما جانب إيجابي كبير يعني في المجتمع. مع الأسف الشديد هذا لم يحدث في تونس، والكتاب يبحث يعني ربما أسباب هذا الانتقال أو لماذا تعطل الانتقال المجتمعي في تونس.
0: يعني ثم صار تشخيص مبروكة لهذا الواقع، ومتصور يعني تم الوقوف على النقاط أو الثغرات اللي فعلا جعلت هذا التغيير لم يتحصل.
2: الانتقال المجتمعي لتونس، لأننا نعرفه هو دكتور مولدي الكسومي، هو باحث في علم الاجتماع، ونعرف كذلك يعني علم الاجتماع هو السنة للسياسة، وكما نتحدث على الانتقال المجتمعي نتحدث على الانتقال السياسي، على الانتقال الثقافي الاقتصادي، والمؤلف يعني بحث في هذا الإطار.
0: واضح. هيك نكمل بتبيعة زوايا الخبر. شكرا مبروك، يعطيك الصحة، كنت معنا في القراءة التحليلية. شكرا لكل الفريق اللي أمن حصة اليوم، وشكرا لكم مستمعين على حسن المتابعة. كالعادة ملتقانا إن شاء الله الأسابيع القادمة ديما في نفس التوقيت، وفي متابعة كل المستجدات اللي تهم الرأي العام من خلال فقراتنا القارة. خليكم معنا بعد شوية موجز الأخبار رفقة الزميل حسن العيشي، في أمان الله.
3: زوايا الخبر. زوايا الخبر. زوايا الخبر مع لامع بن عثمان.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الثانية بعد الظهر هنا من إذاعة تطاوين. عبر عدد من متسكني شارع طه حسين بغنوش الشرقية عن تذمرهم من العطب الحاصل في قنوات شبكة الماء الصالح للشرب والتي تسببت في تضرر مساكنهم جراء التسربات المتواصلة إلى جانب تضرر الطريق. تم أحداث نقطة بيع من المنتج للمستهلك لأضاحي العيد بسيدي مخلوف، وستفتح غدا من إنتاج عددا من الشركات الأهلية الفلاحية بالجهة في مبادرة هي الأولى من نوعها. تحتضن اليوم جزيرة جلبة ملتقى تشغيل في قطاع السياحة ومستقبل المهن السياحية، ويمثل هذا الملتقى مناسبة ستجمع بين الشباب الباحث عن الشغل والمؤسسات السياحية العارضة لفرص عمل بما يستجيب لاحتياجات القطاع السياحي من اليد العاملة. شدد الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع خورخي موريدا دا سيلفا التزام منظمته بدعم أولويات التنمية في تونس، خاصة في قطاعات البنية التحتية والصحة والطاقات المتجددة ومكافحة التغيرات المناخية. في العالم، ما يجري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم في بكين محادثات مع الرئيس الصيني، ومن المتوقع أن يطلب ترامب مساعدة الصين لحل الصراع المكلف مع إيران. أخيرا، قال مسؤولون إن العاصمة الأوكرانية كييف تعرضت فجر اليوم لهجوم روسي كبير بالطائرات المسيرة والصواريخ. نهاية الموجز، مع تحيات حسن العياشي. بعد الفاصل نجا تخليصة في أبرز المستجدات الرياضية.

فاسبور. أحبائي الرياضة على موجات إذاعة تطاوين، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في عدد الثالث من مواعيدنا الرياضية على موجاتنا. وأكيد اليوم الموعد باش يكون مع مباريات الدفعة الأخيرة من الجولة الختامية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، بداية من الأربعة متاع العشية. أكيد اللقاء الأول باش يكون نادي الإفريقي أولمبي البيجي، حكم حسام بلعراسك حكم ساحة، وفي غرفة الفار سيف الدين ورتاني. نذكروا أنه النادي الإفريقي باش يستلم اليوم رمز البطولة بعد حسمها منذ الجولة الفارطة في ديربي أمام الترجي الرياضي التونسي وأمام جماهيره، كان عمل الدورة شرفية نهار الأحد الماضي في رادس، واليوم منتظر حضور جماهير غفير في ملعب رادس للاحتفال برمز البطولة كيف كيف عدد 14 في تاريخ النادي. ذكروا أنه تهاني أكيد نعيدوها للنادي الإفريقي ولجماهيره العريضة بالفوز بموسم 25-26 وحجز بطاقة نحو رابطة الأبطال الإفريقية. بالنسبة للأولمبي البيجي في تنقل صعب أمام الإفريقي، في الحقيقة هو أمام صراع غير مباشر مع جي اس كا شبيب القيروانية من أجل البقاء في بطولة الرابطة المحترفة الأولى. بقية اللقاءات الكلاسيكو اليوم، النادي صفاقس النجم الساحلي حمزة جعيد في التحكيم، في غرفة الفار منتصر بالعربي، ونذكر أن النادي صفاقس باش يحاول الانتصار والانتظار طبعا عثرة للترجي التونسي من أجل افتكاك مركز مؤهل للتشامبيونز ليغا الإفريقي. نذكر أنه كان إذا ما انتصرش في هذه المباراة وإنه باش يشارك في كأس الاتحاد الإفريقي. اتحاد بن قردين الترجي التونسي، باسم بالعيد في التحكيم، ووليد المنصري في غرفة الفار. نذكر وإنه كيف كيف الترجي باش يحاول انتصار من أجل ضمان مقعد ثاني المؤهل لرابطة الأبطال الإفريقية. واللقاء الأخير نجم المتلوي الجي اس كا الحكم نضال بالطيف وحكم الفار حسني النيلي. اتحاد المونستيري ومستقبل سليمان هيثم الطرابلسي في التحكيم، وفي غرفة الفار محرز الملكي. نجاح أولمبيك مدنين كما نعرف البارح في حاجز بطاقة الصعود إلى بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بعد تعادله البارح أمام تبولب الرياضية بنتيجة 0-0 ضمن سباق الصعود. نذكر أنه فريق مدنين استفاد من تعثر منافس المباشر واحد قبلي اللي انهزم أمام أمل جربة بنتيجة 2-2، هكا يوسع الفارق بينه إلى تقريبا 4 نقاط كاملة قبل جولة واحدة فقط من نهاية البطولة، وأولمبيك مدنين يحسم بذلك الصعود رسميا. الحال رغم المواجهة اللي انذكر انتهت دون أهداف، فإنه نقطة التعادل كانت كافية لأبناء مدنين لتحقيق الهدف المنشود وأكيد العودة إلى الرابطة المحترفة الثانية. ونذكركم بالنتائج الكاملة البارح، أولمبيك مدنين 0-0 مع طبول الرياضية، 2-1 أمام الجربة من واحد قبلي، هدف مقابل 0 لمضيلة أمام الرقبة، 3-2 لتهذيب الصغيرة من ملعب القفصي، 3-2 لجريدة توز المستقبل أمام جمعية جربة، 2-0 لفجر الكتار جمعية مارث، ونفس النتيجة كوكب دجاج أمام اتحاد جي. الترتيب بعد هذه الجولة العاشرة، في المرتبة الأولى كما عرفنا أولمبيك مدنين 54 نقطة، ثم واحد قبلي 50 نقطة، في المرتبة الثالثة جرجة توز المستقبل 42، المرتبة الرابعة كوكب دقيش 39، ثم جمعية جربة 38 في المرتبة الخامسة، في المرتبة السادسة فجر الكتار 37 نقطة، جمعية مارث 35، اتحاد جيم 34، نادي المظلة 31، المرتبة العاشرة تهذيب الصغيرة 30 نقطة، ثم تبولب الرياضية 28 نقطة في المرتبة 11، وفي المرتبة 12 أمل جربة 26 نقطة، يليها كيف كيف الملعب القفصي، وفي المرتبة الأخيرة أمل الرقبة ب7 نقاط. ديما مع كرة القدم، وفي كأس الأمم الإفريقية الأقل من 11 سنة المقامة بالمغرب، تعادل المنتخب التونسي مع نظيره المغربي 1-1 البارح في المغرب بملعب إطار في إطار الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة الأولى ضمن الدورة الأول لنهائيات كأس الأمم الإفريقية أقل من 17 سنة اللي كما نعرفه تقام نسختها السادسة 16 بالمغرب 13 ماي إلى غاية 2 جوان القادم. التعادل السلبي حسم نتيجة مباراة المنتخب المصري ونظيره الأثيوبي في وقت سابق لحساب نفس الجولة للمجموعة ذاتها. نذكر أن المنتخب التونسي واجه في الجولة الثانية نظيره المصري نهار 16 ماي بمركب محمد السادس انطلاقا من الساعة الثانية بعد الزوال، ثم يختتم سلسلة مقابلاته في الدور الأول بالتباري مع المنتخب الأثيوبي نهار 19 ماي على الساعة 8 ليلا. معلومة أكيد لمن يهم ويتبع المباراة هذه، نذكر يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من المجموعات الأربع إلى الدور ربع نهائي حتى يضمنوا ترشحهم آليا إلى كأس العالم المقررة بقطر من 19 نوفمبر
ديسمبر إذن الله 13 ديسمبر 2026. من أخبار كرة القدم إلى الرياضات الجماعية الأخرى، نذكر أنه جامعة تونسية لكرة الكرة الطائرة كانت أعلنت أنه نهائي كأس تونس بين الترجي والنجم باش تعمل بالقاعة المتعددة الاختصاصات برادس نهار السبت 16 ماي في الأربعاء، وباش تكون التذاكر أكيد متوفرة إلكترونيا انطلاقا من اليوم الخميس 14 ماي. وعلى ذكر اليوم الخميس، ذكروا أنه الجامعة اللجنة المركزية الرياضية للجامعة التونسية لكرة اليد في بلاغ رسمي أعلنت وأنه سحب قرعة دور نصف نهائي كأس تونس كما ذكرت انطلاقا من الساعة الثالثة خلال البث المباشر كما ذكرت على أمواج إذاعة الشباب. أكيد القرعة نتابعوها لحظة بلحظة على موجات إذاعة تطاوين، وإخبارنا الرياضية نكملوها كالعادة بالملاعب الأوروبية. نحكي على ليغا الإسبانية جولة 36 ثلاث مباريات، فالنسيا في الستة يستضيف رايو فاليكانو، جيرونا مع ريال سوسيداد في السبعة، وفي الثمانية ونص ريال مدريد مع ريال أوفيديد. هذه أخبارنا الرياضية، أجمل تحياتي نجاة تخليصة، تحية صديقنا حسن المحمدي في الهندسة التقنية، أكيد بعد شوية فيروز جباهي في ترابها اذهب. نلتقي إن شاء الله في موعد قادم، إلى اللقاء.

0: تراب هذهب
1: تراب هذهب.
0: تراب هذهب مع فيروز جبهي.
1: تراب هذهب.

تسعة دقائق بعد الساعتين، أهلا وسهلا مرحبا بالجميع. المواد ينطلق في هذا التوقيت وتواصل لثلاثة متاع العشية. نتحدث في كل ما يمكن أن يكون في علاقة بالقطاع الفلاحي، قطاع أكيد قطاع استراتيجي وقطاع أساسي، والقطاع هذايا التحديات اللي عايشينها الفلاحة، النجاحات اللي عايشينها الفلاحة، وأيضا النجاحات اللي يعيشها البحث العلمي الفلاحي في مواكبة التطورات العالمية، في النهوض بالفلاحة وبتطوير الفلاحة من فلاحة ربما عائلية إلى فلاحة تخدم الاقتصاد وتنهض بالاقتصاد. وإذا كان الفلاحة العائلية فيها نقاط قوة فالاشتغال عليها وتطويرها، وإذا كان فما بعض النقاط السلبية أكيد الاهتمام بها وإصلاحها، وهذا المطلوب اليوم في سنة جديدة نحتفل فيها باليوم الوطني للفلاحة 12 مايو من كل سنة منذ سنة 1964، خروج آخر معمر زراعي من بلادنا. كل سنة نحتفل باليوم الوطني للفلاحة اعتبارا لقيمة القطاع هذايا، اعتبارا لقيمة شغل الفلاح، اعتبارا لأهمية أنه القطاع هذايا يتطور ويتحسن في سياقات عالمية متعددة، اللي أهمها التغيرات المناخية الحادة، الحرارة اللي مش في وقتها، الشهيل اللي مش في وقتها، الشهيل اللي يجي بأشكال أقوى من العادة واللي تعودنا عليها واللي تعودت عليها الزراعات متاعنا سواء زيتين وإلا زراعات صغرى، الارتفاع متاع درجة الحرارة الكبير برشا واللي ما هوش في وقتها، المواسم اللي ما عادش تفهم الشتاء من الصيف من الربيع من الخريف. هذا كيفاش اليوم في المناسبات الوطنية هذية لازمنا نتحدث عليه، وشنية الاستراتيجيات اللي محضرتها الدولة حتى ننجم نحافظ على اقتصاد بلادنا ونتحدث على فلاحة بلادنا. هذه ممكن من الأسئلة اللي نعاود في كل مرة نستذكرها مع احتفالنا باليوم الوطني للفلاحة. بعد شوية باش نكونوا مع الفلاحة، ولكن قبل كل شيء عفوا الإيقاعات والموسيقى.

حسدتنا العالم حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد وفي وخضرة ومي ما في أحلى من عيشتنا يا حياتي على ضيعتنا.

المحبة والإيمان، الخير وحب الأوطان، المحبة والإيمان، الخير وحب الأوطان، فيك خلقنا.

0: يا بيتي يا بويتاتي غنت صباح، ومعاها الفنان الكبير وديع الصافي الله يرحمهم الاثنين على الضيعة. ونحن في الضيعة ومش كان في الضيعة، باش نمشوا أيضا إلى علوم البحار وتكنولوجيات وتطبيقات البحار اللي تعاون البحارة، لأنه عنا في تونس الفلاحة مربوطة بشكل أساسي بالصيد البحري. فإذا باش نتحدث على القطاع الفلاحي بشكل عام، جزء مهم وأساسي فيه هو الصيد البحري. وفي المجال هذايا زميلتي شعلة المجعي تكون موجودة معايا كل أسبوع حتى نتحدث على التطبيقات وعلى التكنولوجيا الحديثة اليوم، كيفاش يستغلها البحار وكيفاش ينجم يستفيد فيها من خلال العمل اليومي متاعها ومن خلال ما هو متاح في بلادنا ضمن فقرة علوم البحار.
1: بالتعاون مع مركز التكوين في الصيد البحري بجرزيس، إذاعة تتوين تبحر معكم في عالم الذكاء الاصطناعي. علوم البحار، علوم البحار، علوم البحار، رصد لاستخدامات التكنولوجيا، تؤمنه أسبوعيا شعلة المجعي.
2: أهلا وسهلا بك فيروز من جديد في العدد الثاني اللي نخصصوه لموضوع البحار. اليوم نتحدث مع أخونا وصديقنا جهاد بن يوسف، مكون بمركز التكوين في الصيد البحري، على كل ما يتعلق يعني بعلاقة الذكاء الاصطناعي بتحديد مواقع صيد أو جمع البحار، وكيفاش نعرفوا هل المناطق هذه صالحة لتجميع البحار، وكيفاش نحافظوا بالتالي على البحار. جهاد مرحبا بك. الأسبوع اللي فات ركزنا على الجانب البيئي، اليوم نركزوا شوية على الجانب البيئي ولكن في علاقة كيفاش نحافظوا كيفاش نتعاملوا مع هالمنتوج الحساس هذا.
3: مرحبا بك أخت شعلة ومرحبا بالسادة المستمعين الكل. نواصلوا في موضوع المحار وما أدراك ما المحار. اليوم باش نحكوا على الجانب الجودة وجانب حفظ الجودة وكيفاش تأثر طريقة مباشرة ولا غير مباشرة على حفاظ على المنتوج وحفاظ على المخزون البحري من المحار. ترويج وما أدراك ما مسالك الترويج تأثر برشا زادة على الجانب الجودة، وكما قلنا بالنتيجة يأثر على المخزون البحري من المحار. كما تعرف المنتوج هذا هو حساس برشا، حساس حتى بعد ما يتجمع، مش كان وهو حي موجود في البحر كيفاش يتأثر بالتلوث، حتى بعد ما يلموه الناس اللي تخدم فيه راهو يتأثر بالعوامل الموجودة، الحرارة، الملوحة، طريقة مناولة ومداولة هذا المنتوج، معناها كيفاش يتنقل من يد ليد وكيفاش من بلاصة لبلاصة. فما طرق معينة، فما طقوس معينة، سامحيني في الكلمة، لكن فما طريقة معينة كيفاش نتعامل معاه باش نوصلوا المحار هذا للمستهلك ولا لطريقة التحويل ولا تعليب ولا غيره، وبالتالي للتصدير ولا غيره. احنا طوى في فترة غلق، لكن احنا نحكو في المطلق، يعني طريقة نقله ولا استعماله ولا الممارسة متاعه كيفاش تأثر برشا على سمعة المنتوج هذا في العالم اللي يخرج من تونس، ويأثر زادة على الناس اللي تنتج فيه، معنى الناس اللي تلم فيه كيفاش يختار الكعبة هذه ويخلي الكعبة هذه اللي غير قابلة للاستهلاك. بالطريقة هذه نجم نحافظوا على المنتوج هذا واستمراريته ودايمومته في المياه التونسية.
2: الذكاء الاصطناعي في المجال هذا كيفاش يعاوننا باش نروجوا السلاح متاعنا في ظروف صحية سليمة؟
3: احنا توصلنا المرحلة اللي الذكاء الاصطناعي رجع الزاد الثابت للمعلوماتية ولأي معلومة ولأي تنظير لأي كائن بحري موجود، المعطيات الموجودة والمعلومات الموجودة، وإحنا نعطوا المعطيات الخاصة بالجهة متاعنا وخصوصية المنطقة متاعنا ومحارنا، ظروف المناخية، الحرارة، التلوث، غيره غيره. بالمعطيات هذه كل نجم نعتمد على الذكاء الاصطناعي باش ينظرنا ويعطينا رؤية وتصور كيفاش باش نتعامل معه المحار. نجم نعمل حملة توعوية بعتالي على ضوء المعلومات هذه اللي اعطينا الذكاء الاصطناعي، هاو كيفاش تعمل. نجم تكون حاجة تبدلت، فما ظروف معينة تبدلت منطقة لجمع المحار نحكي لك، ولا الفترة اللي باش تتحل نجم نقدمه فيها نوخره فيها على ضوء المعلومات وعلى ضوء تحاليل اللي يعملها الذكاء الاصطناعي. طبعا الذكاء الاصطناعي راهو لا غنى عنه، توصلنا المرحلة متقدمة برشا في الحاجة هذه، يربح وقت، يربح تصرف، معناها جيستيون دو طون، جيستيون دي سباس، غيره غيره. ديما نبنوا على المعلومات الموجودة، المعلومات العامة على المنتوج هذا، والمعلومات الخصوصية اللي موجودة عندنا احنا مثلا، شنو عندنا في الجهة، شنو عندنا العوامل الملوثة الموجودة في الأنحاء وفي الأرجاء. بما نحكو على خليج جاب ساهم بخصوصية، احنا نحكو على المياه التونسية كل، لكن احنا اللي قريب لينا ناخذوه كمثال، واللي يهمنا الكل كلهم يهمونا، لكن ناخذوا الجهة متاعنا كمثال ونبنوا عليه ونعملوا تنظير خاص بنا نخدموا به وننظروا به. الذكاء الاصطناعي ينجم يعطينا المعلومة على ضوء شنو المعلومات اللي عنده، وعلى ضوء احنا شنو نزيدوه ندعموه بمعلومات خاصة بنا احنا، خاصة بجهتنا، خاصة بالنوعية وحتى عقلية الناس اللي تخدم في المحارة ذوما. وهو ينجم ينظر لنا كيفاش نتصرفوا ويعطينا حتى تنظير كامل نجم نخرجوا به للناس، هاو كيفاش تعمل، هاو كيفاش ما تعملش، هاو البحث العلمي شي يقول، هاو بالذكاء الاصطناعي باش خرجنا في الاخر بتحاليل كاملة. وان شاء الله بنحاول لها فما نتائج تتطلب شوية وقت، تتطلب شوية تحليل، تتطلب شوية بحث علمي، وتتطلب شوية وسع بال مع الناس. راو الناس راو هذوما يخدموا على رواحهم هم فانت كونت، معناها ما همش معناها جاي معناها عملها هواية، هو ناس توكل في صغار، معناها كيما يقول لك راه فما جانب بيئي، راه فما جانب اقتصادي اجتماعي. الموازنة هذه راهي شبه مستحيلة، معناها باش تخرجها قد راهو ساعات تغلب الجانب البيئي، ساعات تغلب الجانب الاقتصادي الاجتماعي، اما طريقة مدروسة مش بنغلب الاقتصادي الجانب الاقتصادي والاجتماعي ونترك الجانب البيئي اللي هو في فترات معينة صار هذا، ولا نغلب الجانب البيئي ونخلي الناس معناها ما عندهاش حلول أخرى. لازم نخرج بطرق ذكية، الذكاء الاصطناعي نجم يعاوننا فيها طرق بديلة، فترات يخدموا المحار وقت اللي باش يتحل ما نحكوش على توا، فترات الناس نشوفوا لهم حلول بديلة معناها طريقة ذكية كما قلت لك ينجموا يخدموا حاجة أخرى، وربي إن شاء الله يسهل في هذا كله.
2: شكرا لك جهاد على جملة التفاصيل والمعطيات اللي اعطيتنا في الحلقة الثانية من المحار. احنا مازال موصلين راو في المحار، إن شاء الله الأسبوع القادم نلتقي فيروز في العدد القادم اللي هو تقريبا العدد الأخير اللي نخصصه لمجال المحار وما أدراك ما المحار كما كان. جهاد إلى اللقاء.
1: بالتعاون مع مركز التتوين في الصيد البحري بجرزيس، إذاعة تتوين تبحر معكم في عالم الذكاء الاصطناعي. علوم البحار، علوم البحار، علوم البحار، رصد لاستخدامات التكنولوجيا، تؤمنه أسبوعيا شعلة المجعي.

0: وفي الوقت هذية وفي المواسم هذية مهم برشا. فبعد شوية إن شاء الله نرجع للأغنية ونكملوها. أنا ريفية ونحب الريف وهذية لكل العاملات في القطاع الفلاحي اللي يشتغلوا أكيد ووجودهم مهم وأساسي في القطاع الفلاحي. حواش لوريمي رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة بجرجيس موجود معنا على الخط حتى نتحدث على الزيتين وعلى منظومة الزيتين. الوقت هذايا وقت إزهار أو نهاية وقت الإزهار وبداية العقد والثمار في الزيتين. بقية المعلومات من عندك سي حواش. حوالك
1: مرحبا بكم، مرحبا بمستمعي إذاعة الطوي.
0: أهلا وسهلا، احنا سعيدين بأنك تكون موجود معنا وأنت في الثانية ظاهر.
1: والله في الشارع يعني
0: في الشارع ولا في الثانية؟ يا سيدي مرحبا بك، أهلا وسهلا. باش نحكوا نحن وياك على الزيتون الليمات هذية. انتهى موسم الإزهار وإلا أو السيكل متاع الإزهار الوقت هذا وإلا مازال الإزهار سي حواش؟
1: والله هو في الأصل توا انتهى السيكل متاع الإزهار، لكن في تم التغيرات المناخية هذه بدأت تتوري فينا في حيات اللي ما كناش متعودين بها.
0: مثلا
1: توا بالنسبة لغابتنا على مستوى معتمدية جرجيس، أغلبية الغابة اللي كنا ما نش متوقعينها باش تولد توا بارد فعل ولادة اللي هي مزوزي، وتوا كيف باش تبدأ في الإزهار.
0: كان توا باش تبدأ في الإزهار؟
1: توا باش تبدأ في الإزهار
0: اللي هي في العادة الإزهار يكمل من شهر مارس ولا؟ وكان يعني وخر شوي وكان وخر شوي في نص أبريل.
1: أبريل ماي تعقد الكعبة الحبة وتخرج من الكاسة وتبدأ واضحة وخاصة في ماي. أما السنية صارت حاجة اللي ما كناش متعودين بها اللي هي تو عندنا صابة سبان صابة كبيرة ياسر إن شاء الله ربي يثبتها. وتو هو بداية الإزهار بتاعها.
0: وانتم توا في الازهار الممارسات نتاعكم من المفروض تعرفوا كيفاش تتعاملوا معها الزيتونه في الوقت هذايا نتاع الازهار سي حواش.
1: بالطبيعه هي لان في الاصل الزيتونه توا الوقت الخدمه نتاعها بعد ما تقبض الكعبه نتاعها، لكن توا يلزم نقص الخدمه شوي باش عمليه الازهار تتم في احسن ما يعني احسن ما يكون.
0: توا شنو هي الحاجه اللي متخوفين منها الفلاحه في الوقت هذايا سي حواش مع تاخر ازهار الزيتين؟
1: والله احنا ما نش متعودين بها كون عمليه الازهار في الوقت هذا، لكن ان شاء الله ان شاء الله تفدى الصبر ان شاء الله ان شاء الله حتى الطقس يواتي باهي اللي يساعد عمليه الازهار وتكون العمليه ان شاء الله تكون عمليه ناجحه وان شاء الله تكون الصابه تثبت ان شاء الله.
0: انتم العام اللي فات خليني نفهم خاطر هذه حاجه ماهيش ظهر لي موجوده كان في زرزيس او ماهيش باش تكون موجوده كان في زرزيس، باش تكون موجوده في اكثر من ضيعه فلاحيه في اكثر من مكان. انتم متحذرين كيفاش تتعاملوا مع الازهار مع دخول فصل الصيف والا اول مره باش تعيشوا التجربه هذه سي حوش؟
1: اول مره باش نعيشوا التجربه هذه، وحتى باتصالاتي في مناطق اخرى موجوده في نفس حتى على مستوى ولايه فاقس موجودة الظاهرة هذه كما في ولاية مدني.
0: النصائح العلمية البحث العلمي كلمتوا المؤسسات العلمية المتخصصة اتواصلتوا معاهم ما اتواصلتوش معاهم وإلا لا؟
1: لا لا مازال، ولكن هي يلزم التدخل العلمي خاصة باش لأن أظهر في المطرة اللي جت في أواخر رمضان هي اللي ولدت على طريق على الزيتونة تو في الوقت هذا وجدت الولادة مؤخر شوي، هذاك علاش يلزم يتدخل البحث العلمي وعلى مستوى معهد الزيتونة ونشوفه في السنوات القادمة إذا كان تستوجب الغاية للغابة الري التكميلي ونقوم به في الوقت المناسب نتاعها باش تكون الولادة في الوقت نتاعها إن شاء الله.
0: توا أكثر حاجة تخوف في فصل الصيف هي درجة الحرارة العالية برشا اللي أكيد تنجم مش تنجم باش تأثر على الإزهار.
1: لا ما هو الطقس راه يبدأ طقس باهي وسخون شوية راه تمشي عملية الإزهار تكون باهية، وفما حاجة أخرى نجم نتفادوا مرض الدقيس في الغابة اللي هو الدواء نتاعها هي السخانة وتدخل عليه السخانة جي في وقتها، لأن في السنوات الفارطة بداية جوان أو آخر ماي ننطلقوا في عملية مداوات ذبابة الزيتون اللي سنين نجم نوخروا في أواخر ماي أول جويلة في الوقت هذاك تنجم ما تتدخلش لأن تكون السخانة مرتفعة وهي اللي تقضي على الحشرة.

0: الحشرة تحكي على الذبابة وإلا تحكي على العسة؟
1: على الذبابة. العسة يلزم تكون متابعتها في الوقت الحاضر، لكن على حسب ما نشوف الغابة ما نظيفة أو الشجرة نظيفة والطقس ماهوش طقس باهي فيه شوية سخانة ينجم ما تطيرش العسة، لكن المتابعة ضرورية ولازم تكون المتابعة تو، لأن تعودنا الوقت هذا نتابع ذبابة الزيتون، في الوقت هذا يلزمنا تو نتابع حشرات العسة.
0: صحيح، لأنه العسة مرتبطة بالفترة متاعت الثمار أكثر منها من الفترة متاعت الإزهار ولا ما قبل الثمار والإنتاج متاع الزيتونة كلي موجودة فعليا. فقط سؤال أخير ونختم به معك سي حواش، الدورة متاع الإزهار قداش تقعد بالوقت؟
1: في حدود الشهر،
0: يعني شهر جوان كله الإزهار متاع الزيتون.
1: شهر ماي، ماي تو الوقت هذا أواخر ماي هذه باش تكون عملية الإزهار، الخروج الثمرة باش تكون في بداية جوان، اللي باش يكون تأخير ما يقارب على الشهر.
0: واضح. يعيشك سي حواش، وإن شاء الله موسم خير، وإن شاء الله الصابة تكون صابة أحسن من صابة العام اللي فات، وإن شاء الله كل عام نعرفوا أن نستثمروا في الموارد اللي عندنا، والزيتون من أهم الموارد الفلاحية اللي موجودة عندنا اللي موصلتنا إلى مساف دول كبيرة في العالم، فقد ما نستحفظوا عليها وشوية الزيتونة. فشكرا لك سي حواش، وإن شاء الله دائما بالخير وبالرزق لكل الفلاح اللي يسمعوا فينا.
1: يعيشك.
0: كان معنا، يعيشك يحفظك سي حواش. كان معنا سي حواش وريمي رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة بجرجيس، وحكينا على تأخر الإزهار في ضيعات جرجيس. الدكتور عيسى عروس المهندس والمتخصص في الإنتاج النباتي وتحديدا في الزيتين موجود معنا على الخط. دكتور عيسى شحوالك؟
2: مرحبا بك مدام فيروز، مرحبا بمستمعي إذاعة التطاوين.
0: يحيشك دكتور. كنت تسمع شوية في الحديث مع سي حواش وريمي، وفي الحديث هذايا فما نقطة أساسية تحدثنا عليها اللي هي تأخر الإزهار. التفسير العلمي لتأخر الإزهار سي أول دكتور عيسى؟
2: باي، شوفوا قبل كل شيء لازمنا كي نحكيه على الإزهار ديما زادة نحكيه على الأصناف، لأنه كل صنف ثم بريود يزهر فيها، هي الحقيقة فترات الإزهار بين الأصناف هي متقاربة شوية، لكن بطبيعة فما أصناف مبكرة فما أصناف متأخرة، دونك فما كل صنف معناه وعملية الإزهار متاعه وقتاش تبدأ وقتاش توفى. في نفس الوقت احنا في عملية الإزهار متاعنا تصير على نقولوا احنا دو تروا فاز، معناها فما شكون يسميها الغرفة، فما شكون يسميها الكرش، يقول لك على زوج ثلاثة كروش، فما شكون يقول لك زوج ثلاثة غرفات. هذه هم العمليات متاع الإزهار. السبب الرئيسي في تقدم أو تأخر الإزهار لصنف معين هو تقريبا الطقس، لأنه عملية الإزهار تقريبا تبدأ وقت اللي نوصل لدرجات معدلات درجات الحرارة تبدأ تتجاوز 18 درجة. ساعات نحسوا اللي فما معناه تبكير في عملية الإزهار أو تأخير في عملية الإزهار مربوطة بالطقس متاعنا، وعندنا مشكل آخر اللي ولا يصير ساعات أنه تبدأ عملية الإزهار بعد تطيح درجات الحرارة
0: ترجع
2: تبلوك شوية عملية الإزهار وبعد ترجع تطلع درجة الحرارة ترجع عملية الإزهار. المشكل هوني إنه الفرق كيف ما نقوله له أحنا بين الكرش الأولى والكرش الثانية واللي كبير، دونك نوصلوا نلقاو ساعات فما كعبات نقوله زهرات متاع زيتون صارت العقد متاعها معناها عملت الثمرة، والأخرين ما زالت في مرحلة البرعم، ما زلنا ما تعديناش للأزهار. معناها ساعات في نفس الشجرة نشوفوا برعم زهرية ونشوفوا أزهار ونشوفوا أزهار ما زالت كي عقدة الثمرة، ونشوفوا ثمرة حتى متاع 3-4 مليمتر. المشكل شنو اللي يصير؟ إن وقت اللي عندنا ثمرات تجاوزت 3-4 مليمتر، ثمرات هكينا متاع الغرفة الأولى كي تبدأ الغرفة الثانية والثالثة بعيدة في الزمن تعمل لهم كي البلوكاج. نوليو ونشوفوا احنا صحيح الزهرة عقدت، أما الكعبة متاع الزيتون هكية تكحال وتطيح ما تلحقش على الغرفة الأولى، دونك هيك الفتره نتاع الطقس ما يكونش متجانس او متناسق, معناها تطلع درجه الحراره وبعد ليك تطيح وبعد ليك ترجع, كيف ما مثلا صار استثناء ولا صار ولا تعمنا ولا هيك, معناها الفارق الحراري اللي يصير في فتره الازهار يخلق لي معناها فرق زاد
0: بين الغرفه الاولى تدخل بعضها.
2: والمشكله ديما الغرفه الاولى كي تبدا بعيده في الوقت على الغرفات اللي بعدها تولي هي تعمل لهم بلوكاج ما تخليهمش يتعداو, تاع الكعبات كبروا تولي مذبيه التغذيه والعناصر المغذيه وكل شيء تمشي ليها هي, تولي تمنحهم باش يمشيوا للكعب الاخرين الصغار يكحلوا نشوفوهم هكا عباره كعبات فلفل اكحل صغار ويطيحوا.
0: يعني الزيتونة يصير لها اضطراب في النمو وهذا يأثر على الانتاج من بعد, خطر نحن في الأخر دكتور الفلاح يهمه الانتاج ونوعية الانتاج زادة, خطر إذا كان الإزهار تصير فيه كل هالاضطرابات أكيد الانتاج من بعد باش يكون بنوعيات مختلفة وهذا باش يأثر على السوق وعلى البيع في السوق ولا لا؟
2: اي ما انا بالطبيعه خاطر شوف الطقس هو في على مدار السنه يحدث اضطرابات في نقول احنا اللي استات فينولوجيك معنى الدوره الفينولوجيه للشجره, سواء في عمليه السبات الشتوي او النمو الخضري او الازهار او عقد الثمار او نضج الثمار, ولينا في كل مرحله نلاحظوا معنا اللي عندنا مشاكل بالحق مربوطه بالطقس وبالتغيرات المناحيه وباضطرابات معناها الفصول اللي احنا مستنسين بهم. هذا بالطبيعه اول حاجه ياثر على طرق المعامله نتاع الفلاح تجاه الزيتون نتاعو, يقول لك انا توا عندي كعب زيتون وعندي نور نسقي ولا ما نسقيش, خاطر كي يبدا عندي كعب زيتون نورمالمون نسقيه باش نعاونوه باش تكبر النواه تاعو.
0: كيفاش نسقي زادة دكتور, حتى كيفاش نسقي, خاطر وما يكفيش اني نسال نسقي ولا لا, كيفاش نسقي لانه على حسب ما قريت شويه الشجرات اللي محوضين والناس اللي تسقي بالتراكتور ما تسقيش بالري قطره قطره, تعبي الحوض ولبدت في فتره الازهار الشجره ما لازمش نعبي الحوض.
2: اي شوف هو راهو لازمنا نفهموا حاجه اللي بالنسبه لفتره الازهار هي فتره حساسه جدا للاشجار الزيتون, دونك احنا ماذا بينا نحافظوا على نفس اللي ريتم اللي الشجره نتاعنا مستنسه بهم. وقت اللي نحكيوا على زيتون سقوي مستانس يشرب بالقطره قطره كل يوم وكل شيء, نحاولوا في فتره الازهار نحافظوا على نفس النسق لو ميم ريتم, بينما كي يبدا زيتون بعلي نستعمله معاه ري تكميلي بالطبيعه هو معناه ما نجمش نجي الشجره في فتره الازهار اللي هي فتره حساسه تبدا عندها اكثر من شهر ولا شهر ونص ما شربتش وجي نعطيها كميه كبيره في حوض فرد وقت, علاش؟ هذا باش يحدد لها اضطراب باش يخليها تتوجه طبيعيا للنمو الخضري وتحس ان الازهار كينا باش يقلقوها تولي تطيح في النوار نتاعها ما تشدوش. دونك احنا ماذا بينا اذا ما سقيناش قبل فتره الازهار ما نسقيوش وسط فترة الإزهار, وديما من المحبط السقية متاعنا تكون جوست قبل فترة الإزهار وتكون بعد عقد الثمار باش ما نحدثوش للشجرة اضطرابات وقت الفترة متاع الإزهار نعملوا لها حاجة هي ما هيش مستنسة بها في الفترة اللي قبل.
0: هي مسكينة متأثرة بكل شيء, هي متأثرة بالطقس وبالحرارة السخونة وبالشيلي ويزيد يصب لها الماء في وقت مش وقتها, يزيد الأمر تعقيد ويزيد يتعبها أكثر من اللي ينفعها. فمن الممارسات اللي ضروري انه الفلاحة تكون عندهم المعلومات هذية, وحتى كان ما تكونش عندهم المعلومات يتصلوا بالمؤسسات المعنية وياخذوا المعلومات من عند المرشدين ومن عند المتخصصين في المجال.
2: خليني سمحني, هو راو حتى كي نحكيه عن نظام السقوي راو في فترة الازهار اذا نعطيها اكثر من الحاجيات متاحة من الماء او اقل من الحاجيات متاحة نعملوا اضطراب, هيك عليش ماذا بينا عملية الري تكون مدروسة على حسب معناها نقولوا احنا كثافة الأوراق على حسب معناها درجات الحرارة على حسب الكميات نتاع المياه المتبخرة معناها ليفابو ترانسبيراسيون, كل المعطيات هذه تكون عندنا باش نعرفوا نحدوا حاجية اللفتة متاع من المياه في فترة الإزهار باش نعطيوها حقها، ما نظلموهاش نعطيوها بالناقص وما نظلموهاش نعطيوها بالزايد.
0: توا أكبر تحدي يعيش الفلاح اللي صارت عنده الإزهار في الوقت هذا في شهر ماي، خطر قادمين على صيف ودرجات حرارة سخونة وتقلبات في الطقس متطرفة في السنوات الأخيرة، شنية أهم حاجة لازم الفلاح في الممارسات متاعها يرد بالها منها في علاقة بالزيتونة؟
2: ده أنا بالنسبة لي خاصة ديما نقول للفلاح، نقول حاولوا مثلا خاصة إذا نقولوا إحنا في الفلاحة السقوية حافظوا على نفس الريتم بتاع السقين اللي هي مشتين سبيع قبل النوار، ما تفرعسوش. وبالنسبة للزراعات اللي بعليها نقول لهم إذا بينا كان ما جاتناش مطر باهية قبل عملية الإزهار نحاولوا إحنا نعطيوها السقية قبل عملية الإزهار باش هي تدخل في فترة الإزهار مرتاحة. ثاني حاجة ماذا بينا ديما قبل عملية الإزهار نقوم معناها برش خاصة بالمواد اللي هي تعطي راحة فيزيولوجية للنبتة، كيف ما نقوله احنا الأحماض الأمينية ولا كيف ما نقوله مستخلص الطحالب اللي زي كتريدال، هذين يعاونوا الشجرة شرتو باش تقاوم معناها كيف ما نقوله احنا الظروف المناخية الصعبة والاضطرابات المناخية تخليها تكون مرتاحة أكثر، والعمليات الفيزيولوجية اللي تدور وسط النبتة من إزهار وإثمار تمشي بطريقة طبيعية.
0: ولازوت نبه برشا دكتور أنه ما نستعملوش لازوت في برشا في الأوقات هذية، لأنه هذاك يكسر من نمو الخضري ويتعب الجذع والأطراف متاع الزيتونة.
2: هو شوف هو لازوت ما يتعبش، واللازوت عنصر مغذي مهم ياسر للشجرة. احنا بالنسبة لنا في فترة ما قبل الإزهار معناه نجمو نعطيه الأزوت معناه بأريحية وما عندنا حتى مشكلة، بالطبيعة على حسب حاجيات النبتة. وقت اللي ندخله في فترة الإزهار ماذا بينا ما نعطيهوش برشا أزوت. علاش؟ خاطر لأنه برشا أزوت يخلي النبتة تتوجه أكثر للنمو الخضري على حساب معناها الإزهار، هذه الحاجة الأولى. والثاني حاجة اللي تخوفني أكثر هي وقت اللي نعطي أزوت في فترة الإزهار وترتفع ويجيني نهار سخون، خاطر نعرف الطقس متاعنا متقلب جدا في فترة الإزهار، يجي طقس سخون تولي هي تجبد برشا ماء في الوقت هكايا، مع جبدة الماء تجبد كمية كبيرة من الأزوت فرد معناها وقت اللي هو يجم يحدث اضطرابات فيزيولوجية داخل النبتة يخليها تطيح النوار متاعها.
0: على هذاك ما نستعمل الأزوت في فترة الإزهار إلا ما نكلم مختص أو نستشير أو نعرف على الأقل الدوزاج اللي لازم نستعملها مع الزيتونات متاعي.
2: أي ومن الأفضل نعطيه إحنا في معناه نعطيه في شهر فيفري ومارس قبل معناه الإزهار معناه.
0: هي مرحلة مهمة برشا في دورة الحياة متاع الثمرة، فبعد السبات الشتوي تجي مرحلة الإزهار وبعدها الثمار العقد والثمار، فحتى نضمنوا أنه الثمار تكون بنوعية وبالكمية اللي حاجتنا بها، ضروري أنه في كل مرحلة نكونوا حذرين في المعاملات والممارسات متاعنا مع الزيتونة. وعلى هذاك نتحدث اليوم على فترة الإزهار اللي كما كان يحكي سي حواش وخرت شوية على العادة، هي في العادة تكون في شهر مارس دكتور.
2: هي شوف ما قلنا احنا لو عملية الإزهار راهي مرتبطة بالطقس معناها، وما هيش هي بيدة اللي شفته وانا مثلا في الشمال اللي شفته في بنزرت ولا شفته في الكاف ولا شفته في باجة ولا شفته في القروان، مش هو بيدة اللي شفته في الساقس ومش هو بيدة اللي شفته في جابس ولا مدنين ولا تطاوين. معناها الطقس راهو ديما هو اللي يحكم فينا. وشفت بلايص عملية الإزهار بدأت فيها مبكرة جدا، بدأت حتى من أواخر شهر فيفري. وشفت بلايص معناها حتى في توا معناها في الفترة هذه وما زالوا عنا براعم زهرية ما زالت ما فتحتش الزهرة أصلا.
0: أهم حاجة أنه نعرفوا نتعاملوا مع الطقس ونعرفوا نحمو الزيتونة حتى فترة الإزهار تتعدى بخير وسلامات.
2: مع العلم أنه سنة في فترة الإزهار زادة جاتنا برشا أمطار في فترة الإزهار اللي عطلت برشا عملية التلقيح، لأنه حبوب اللقاح كي تتبل عطل عملية التلقيح، وهيك عليه صار لي برشا إجهاض في الزهرة متاعي، وشوفوا برشا معناها النوار لونه أحمر.
0: أي أي.
2: لأن الرطوبة هيك المرتفعة في فترة الإزهار قلقت عملية التلقيح.
0: هو أعتقد أنا أنه أي فلاح لازم يلاحظ كل شيء موجود على الشجرات متاعها، إذا الوراق أحمر وإلا صفار وإلا فيهم أي حاجة هو مش متعود يشوفها يهز التليفون ويسأل وإلا يكلم المستشار وإلا يمشي للخلايا الأرشاد الفلاحي إذا كان الثمرة ولا الزهرة ولا أي حاجة يحسها ما هيش كما العادة أو كما الطبيعة اللي متعود يشوفها على الشجرة، أكيد مهم إنه يسأل حتى يحميها من الأفات، لأنه فما أفات جديدة ومستحدثة قاعدة يشوف فيها وقاعد يتعامل معها الفلاح وهو في أغلب الأحيان ما يعرفش يتعامل معها، وأيضا للتغيرات هذية اللي قاعدة تأثر على دورة الحياة متاع الثمرة اللي كان في مارس يولي في ماي وإلا يختلف يولي في فيفري. ففي هذا الكل الفلاح ضروري انه يكون عنده عين استباقية وفيسع يحاول انه ينقذ المحصول، وان شاء الله عام خير على الزيتونات السنة
2: ان شاء الله، وخاصة مدام فيروز انا ديما نقول راهو نحاولوا احنا ديما في الزيتون متاعنا نمشيوا للمدوات الشتوية اللي هي تحميل الزيتون، نحاولوا معنا قبل فترة الازهار نعطيه للشجرة الحاجيات متاعها اللازمة من العناصر المغذية وكذلك معنا من الاحماض الامينية أو المستخلص بتاع حالب، لأنه بعد ذلك في صورة وقوع مشاكل في فترة الإزهار التدخل في فترة الإزهار صعيب شوية رو
0: حساس برشا
2: نجم ساعات نجي نطلع حاجه
0: مفسد حساس برشا على هذاك
2: برشا هيك علاش ماذا بينا نحاولوا نحميوا شجرتنا من قبل فتره الازهار لانه التدخل في فتره الازهار صعب وساعات نشوف مشكل نتاع حشره او مرض او ما نجمش نتدخل خاطر اي تدخل باش نعمله باش يفسد لي النوار نتاعي نحاول ديما نعطيه الحاجيات
0: نحميه من قبل فترة الإزهار. صحيح إن شاء الله موسم خير، وشكرا دكتور على كل المعلومات اللي تفيدنا بها في كل مرة تكون موجود فيها معنا، وعندي برشا حديث كنت باش نحكي على الذبابة وعلى العفوة، لكن خليها الحلقة أخرى أكيد نتحدث فيها وناخذ معلومات عليها وعلى الممارسات اللي ضروري إنها تكون عند الفلاح حتى يعرف يتعامل مع الأفات هذية.
2: إن شاء الله هي الذبابة الفترة متاعها شيء آخر نحكي عليها بعد ثلاثة أسابيع
0: هكا هم أنا موعدنا دكتور ثلاثة أسابيع إن شاء الله جايين كان عشنا نسكن يعيشك يا دكتور يبارك في عمرك شكرا دكتور عيسى عروس المهندس الفلاحي والدكتور المتخصص في الإنتاج النباتي والزيتين تحديدا كان معنا وعطنا برشا معلومات على فترة الإزهار للزيتين.

0: هذايا هي يونس وصلنا معها 52 دقيقة بعد الساعتين. الوقت هذايا مباشرة باش نمشي نتحدث على البرامج اللي يتم الاشتغال عليها في القطاع الفلاحي في بلادنا، اللي من بينها برنامج دعم التنمية المستدامة في قطاعي الزراعة والصيد البحري. وموجود معنا على الخط محمد عبد الرحمن المكلف بالبرنامج للاستثمار الفلاحي للوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، اللي هي من المشرفين على البرنامج هذية في بلادنا، طبعا بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والمواد المائية والصيد البحري. سي محمد شنحوالك؟
1: عسلامة، مرحبا. الحمد لله.
0: سي محمد، البرنامج بدأ من سنة 2020.
1: ايه، دونك برنامج ادابت هو بدا من 2020 ويتواصل الى نهايه 2028. دونك هو بتمويل من الاتحاد الاوروبي بكلفه جمليه تقدم 70 مليون اورو، تنفيذ بطبيعه وكاله الايطاليه للتعاون الانمائي بالشراكه مع شركاء يعني فنيين هما الهيريزا والي ان جي سي. معناها في زوز مكونات كبرى، هي مكونه نتاع سريال يعني قطاع الحبوب لدعم قطاع الحبوب، ومكونه لدعم الاستثمارات الفلاحيه في القطاع الخاص، يعني في قطاعات الفلاحه والصيد البحري وتربيه الاحياء المائيه.
0: جميل. توك نتحدثوا على برنامج بديتوا تشتغلوا عليه من 2020 ونحن في 2026، شنو اهم النقاط اللي تقدمتوا فيها برشا سي محمد؟
1: بالنسبه للقطاع، بالنسبه للمكونه نتاع الحبوب، يعني تم دعم يعني العديد يعني من مجمعين الحبوب، عن طريقهم تم دعم لدى الفلاح اللي ينتجوا في الحبوب ولا اللي يعملوا في الاكسار نتاع البذور الممتازة. هذه بالنسبة للمكونة متاع الحبوب. بالنسبة لقطاع للمكونة متاع الاستثمارات الفلاحية، يعني وصلنا حاليا في طلب العروض الثالث، وصلنا يعني ما يقارب على 700 طلب لتمويل مشاريع. على فكرة يعني المكونة متاع الاستثمارات هي تقدم منحة تقدر ب 14% من قيمة القرض في صورة ما يكون الاستثمار الفلاحي ولا في تربية الأحياء المائية ولا الصيد البحري يكون مستدام ويكون عنده توجه نحو الفلاحة الإيكولوجية. يعني المنحة هذه تقدر ب 14% توصل حتى ل 70,000 يورو في الطلبات القادمة، وحاليا رفعنا في المنحة اللي توصل حتى ل 100,000 يورو عدد العقود اللي تصحت والمفلاحين والمستثمرين اللي استفادوا الى حد الان تجاوزوا 250 مشروع.
0: يعني 250 يعني مشروع اعطيتوهم التمويل متاعهم في القطاع الفلاحي في المجالات اللي كنت تحدث عليها،
1: في قطاعات متعدده، في انشطه متعدده، في الاشجار المثمره، تربيه المواشي، قطاع الزيتون، المعاصر، يعني كل ما يخص الفلاحة من الانتاج وكل يعني الماشين دو فالور معنا.
0: والمشاريع اللي تقبلوا فيها فوكاليزي في مكان معين او في جهة معينة ولا
1: على كامل تراب الجمهورية؟ على كامل تراب الجمهورية، يعني هذا مشروع على 24 ولاية متاع تونس.
0: طيب إذا كان عندنا فلاحة يسمعوا فينا، لأنه برنامج تربها ذهب برنامج فلاحي بالأساس، وأكيد فما برشا فلاحة يحبوا يطوروا الاستثمارات متاعهم وألا يطوروا الإنتاج متاعهم، فما برشا ناس ممكن ما عندهاش فكرة على البرنامج أدابت اللي تشرفوا عليه في بلادنا، فإذا كيفاش نجموا يتواصلوا معكم سي محمد؟
1: ينجموا يتصلوا بنا مباشرة على موقع الوكالة، يلقاو رابط للبرنامج. وعدنا زادة حاليا في معرض الساخر، يعني عدنا ستون غادي باش يقدم البرنامج، نجموا يتصلوا به مباشرة على المكان. وعدنا الموقع الويب اللي هو adapt.tunisie.org، نجموا يدخلوا عليه ويشوفوا المعطيات كلها.
0: وإن شاء الله البرنامج متواصل إلى سنة 2028 في بلادنا.
1: إن شاء الله إن شاء الله إذا موفى 2028 بإذن الله.
0: إن شاء الله كل حظ وتوفيق لكم، وأكيد نرجع للموضوع هذايا بتفاصيل لأنه مهم إنه نطلع على المشاريع اللي تم تمويلها وبدت في رحلة الإنتاج وإلا بدت في التنفيذ فعليا، ونطلع أكثر على الاستثمارات اللي اشتغل عليها البرنامج هذايا، ممكن توجهاتها وين ماشية في الصيد البحري، ماشية في الزراعات، في الحبوب أكثر وإلا لا. أكيد للمتابعة الموضوع سي محمد، ولنا لقاءات أخرى إن شاء الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله مرحبا بك.
0: يعيشك سي محمد. كان معنا سي محمد عبد الرحمن المكلف ببرنامج أدابت للاستثمار الفلاحي التابع للوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي اللي بدأ البرنامج هذايا منذ سنة 2020 ومتواصل لسنة 2028 في بلادنا. وهيك نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم من تربها اذهب. شكرا لكل الضيوف اللي كانوا موجودين معايا، شكرا لشال المجعي على تأمين أسبوعي لفقرة علوم البحار، ونتقابلوا ديما في ساعة سعيدة عبر موجة إذاعة طويلة.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. تحتضن اليوم جزيرة جربة ملتقى التشغيل في قطاع السياحة ومستقبل المهن السياحية، ويمثل هذا الملتقى مناسبة ستجمع بين الشباب الباحث عن الشغل والمؤسسات السياحية العارضة لفرص عمل بما يستجيب لاحتياجات القطاع السياحي من اليد العاملة. انطلقت صباح اليوم رحلة حجيج معتمديات جربة الثلاث ومعتمدية جرجيس على متن طائرة الخطوط التونسية تضم 254 حاجا وحاجة. انطلقت الشركة الوطنية للنقل بين المدن في اعتماد خدمة الدفع الإلكتروني عبر البطاقات البنكية لاقتناء تذاكر السفر، وذلك في إطار سعيه المتواصل إلى تطوير خدماتها وتيسير إجراءات السفر لفائدة حرفائها. شهدت مناطق متفرقة من قطاع غزة اليوم الخميس قصفا مدفعيا وإطلاق نار مكثفا من طرف قوات الاحتلال الصهيوني تزامنا مع عمليات نسف لمنازل المواطنين في عدد من المناطق. وأفادت مصادر محلية بأن آليات الاحتلال واصلت إطلاق النار بكثافة شرقي مدينة خان يونس جنوبية القطاع بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف المناطق الشرقية للمدينة. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اليوم الخميس أن الصين ستستفيد من فتح مضيق هرمز، وعبر عن اعتقاده بأن بكين ستبذل قصارى جهدها لفتح الممر المائي. نهاية الموجز في أمان الله.
1: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع. أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
3: وثائقيات الإذاعة التونسية.
4: يا مكان،
5: الحسن الجنوي، تبرقة.

0: تبركة أو تبركة الاسم القديم لعاصمة المرجان تبرقة في الساحل الشمالي التونسي. كانت جزيرة متوسطية تعاقبت عليها حضارات وثقافات مختلفة منذ أن شيد الإسبان الحصن الجنوي سنة 1535، ومن ثم سلمت القلعة والجزيرة إلى العائلة الإيطالية العريقة لوميليني في تلك الفترة. كانت قلعة حصينة، كانت صرحا صمد في وجه الحروب، قلعة حكمت البحر وملكته. شيدت بالحجارة في قمة الجزيرة الخضراء، غرفها تطل على البحر من كل جانب، مدارجها تأخذك إلى أماكن سرية للاحتماء من الأعداء. الحصن الجنوي نسبة إلى الجنويين الذين عاشوا في ربوع الجزيرة البحرية، واشتهروا خصوصا بتجارة المرجان وتصديره لأوروبا. فكان الميناء البحري تبراكة في ذلك العصر من أشهر الموانئ، فأصبحت الحقبة الجنوية حقبة تاريخية هامة في تاريخ تونس والبحر الأبيض المتوسط. المكلف بملف إدراج الحقبة الجنوية في التراث العالمي لليونسكو الأستاذ عبد العزيز هميسي.
1: تبرقة توجد ضمن مجموعة من مواني الكونتوار، أماكن للصيد وصيد المرجان في الشمال الغربي منذ القرون الوسطى، وقد كانت موضع اهتمام للمدن والممالك للحوض البحر الأبيض المتوسط. كانت هذه الجهة استراتيجية مهمة منذ 1517 بالنسبة للعثمانيين المتواجدين بالجزائر والإسبان الذين احتلوا تونس سنة 1535، حيث كانت تبرقة موضع هام بالنسبة للصيد، صيد المرجان والتجارة. وبعد الاتفاق الذي صار بين ملك إسبانيا ومولاي حسن باي تونس الذي مكن الإسبان من اتخاذ المواقع الضرورية لمحاربة العثمانيين، هي جزيرة وهم يسموها لوروشي الصخرة، وبالتالي أصبحت الجزيرة مركز عسكري إسباني تحت التأثير نائب ملك صقلية. وفي سنة 1543 وقع نائب ملك صقلية مع عائلتين من جنوة هما للوميديني لقاريب مالدي بموقع الاتفاقية ذي، يصيروا يصطادوا المرجان، يصطادوا الحوت، يعملوا لونشوا، يعملوا السردين، ويعملوا حتى الباتي دوتون حتى مطن. عايش تاني ما هي جنوية هي إسبانية، والإسبان حطوها على ذمة هالعائلتين هذوما. تم هذا الاتفاق حتى سنة 1708. في 1634 رشحت العائلة الجنوية كمالكة للجزيرة.
0: موروث ثقافي ومخزون حضاري، عادات وتقاليد حملها السكان الأصليون تبركيني إلى مناطق أخرى في العالم، أين استقروا وأسسوا مدنا جديدة، فحافظوا على هذا الموروث وتوارثوه جيلا بعد جيل.
1: كانوا 300 بحار راجعين من الصيد، شافوا القذائف وشافوا دخان طالع، هربوا واحتماوا بالقالة. في القالة خذاهم غاديك جوسوا القالة، قالك هذه ما فيش برت وما فيش كذا، استغل الدي نتاع الجزائر واستغلهم، ولوا عبيد عنده واللي يخدموا في المرجان وكذا كذا. عائلة أخرى بعد ما هو هدم الحصن هزم أسرى ما يقارب 800 أسير، فما ناس وقفوا في باجة، فما ناس قدموا البنزر، وفما ناس مشاوا لتونس دخلوا حتى خدموا في القصر نتاع البي الملك نتاع صقلية. قال أنا عندي لرسورتيسون نتاعي، معناها أفراد نتاع العائلة نتاعي ونتاع الوطن نتاعي، أخذهم ثم جزيرة ناية سان بيدرو تتسمى، أمشى حطهم غاديكا وكونوا كارلو فورتي، حافظوا على اللبس، العادات نتاعهم، حافظوا على اللغة نتاعهم، واللغة نتاعهم توا أدرجت في اللغة الطليانية وتدرس أصل، وحتى في العروسات نتاعهم زاد تقرب للعروسات نتاعنا.
0: جزيرة تبرقة مليئة بالأسرار، وأينما وطئت قدماك أرضها إلا ولامست آثارا تأخذنا إلى الماضي البعيد.
1: كانوا ساكنين هنا 1270 بشر ولا وصلوا في الذروه نتاعهم 2000 بشر. بلا 2000 بشر هاو كنت انت تخزر لوطه عندك لا ميزون دو كوراير. شنو معناها ميزون دو كوراير؟ الناس اللي يصطادوا المرجان مسؤول اللي هنا يسكن في الحصن. فما كنيسه، فما مدرسه، وفما ابيار هاك تشوفيها من هنا، وكانت بلاد موجوده. واللوطه كانت تسموهم احنا لي باليز بالسوري، المرسات هذيك تشوفيها كل الحشر وفيها كل الحديد الخارج هذيك، كانوا عندما يرجعوا من الصيد نتاعهم ياخذوا غاديك. السفن نتاعهم كانت كبير شراعي، حطوا غاديك ويربطوا غاديك، ثم يعني يهبط من بعد 10 متر ويلقى روحه فين ساكن هو.
0: تبارقة اسبانيا وايطاليا تجمعها الذكريات، يجمعها التاريخ، تتقاسم الثقافة والتراث، وتسعى لإدراج الحقبة الجنوية في التراث العالمي لليونسكو. ولأن القلعة تتموقع في جزيرة بحرية غابية، ومن أجل المحافظة على التنوع النباتي الخاص بهذا الموقع، فإنها تخضع مباشرة لدائرة الغابات بتبرقة. رئيس الدائرة نور الدين عزيزي:
2: برقة تمتاز بهالتزاود بين البحر والغابة، عادنا الشمس وعادنا البحر وعادنا الغابة، معناها برقة كسرت ثنائية البحر والشمس فقط، احنا باش نحافظوا فهمتي معناها على التكامل هذا. هي عبارة عن محمية معناها يمنع فيها فهمتي معناها أي تحتيب عشوائي أو معناها قطع الأشجار أو فهمتي معناها رعي، باش نحافظوا على هذا، باش ندخلوا نباتات أخرى كانت موجودة وانقرضت أو موجودة في أماكن أخرى بالطبيعة في التوزع الجغرافي الطبيعي نتاعها في تبرقة، معناها اللي هي غابات خمير، ومعناها نجو نزرعها في المنطقة دي باش نكثر من النباتات دي ونحافظوا عليها.
0: الحصن الجنوي الذي سمي أيضا بالصخرة، تلك القلعة الحجرية التي تتوسط سواحل المتوسط، ما زالت شامخة وسط أمواج البحر وقساوة المياه. جمعت الإنسانية بين طيات جدرانها، هجرها أهلها وسكانها منذ مئات السنين، فبقيت آثارها من حولها تتكلم عن فترات تاريخية جمعت بين الدول والعصور، لم ولن تمحى من كتب المؤرخين وقصص التاريخ، وستبقى خالدة على مر السنين.
3: إذاعة الكاف، عمل صحفي رفقة العبيدي، الشارة الموسيقية تلحين عادل بركوس، توزيع محسن الماطري، تصور محمود البصلي، الإخراج الإذاعي هند اليونسي.
4: يا مكان،
5: إنتاج الإذاعة التونسية 2021.

تأليف حسنين بن عمو. اللحن المميز والإيقاعات للأستاذ عبد الحميد بالعلجية.

قلت شيء. مالكش تغشت من الكلام اللي قلته لك. ولا بلكش مالكش باش تخرج من دار الحاج عمار. الشمس تقبض لي راسي وانا نمشي ونجي توا عندي ساعه. العسكري التركي ولا يخزر لي تقولش عليه شك فيه. خلينا نقرب حتى البنات ولكش تعطى رحمانة مغاتي.

0: نظهر اللي جاي في هذا الوقت وقريب الظهر تو. معليش
1: الصبر. الصبر على مترجالي سي حمدان هو صبري نال
0: رحمن. والله أيست من جيانك يا رحمن.
1: جيت مقبلة وقعت نخزر لك من بعيد.
0: عجب، يعني شفتني وانا نتقلى وروحي باش تطلع.
1: اللي يحب الليلو يسهر الليل بكله.
0: نسهر نسهر العمر بكله يا رحمن. احس في روحي خفيف خفيف كيف الريشه يا رحمن. تو نمشي وراك تقولش عليا كنالو طاير. وفكرتني يا رحمن، فكرتني في الكنالو هاك العصفور الحلو بتاعنا في الاندلس. غادي ما عندكمش انتم هنا في تونس؟
1: ما جيتش باش نسمع حكايه العصافر.
0: عندك الحق، عندك حق. دور من هوني يا رحمن، دور من هنا.
1: وين ماشيين توا؟
0: لداري، ما عادش بعيدة برشا. هيكل كبيرة في راس حومة العلوش عندها علي يظهر من هوني. ريتها
1: اللي عنده الكعب يلعب كما يحب.

0: ادخل الدار دارك وانا خديم مولاتي.
1: ربي ينسيني، فكرتني في ميت ما نحبش تفكرها. محلى هالدار، فين طحت بيها؟ هكا الديار ولا بلاش؟ مفوح الريحه، تقولش عليها ريحه بيوت قصر القصبه.
0: هذيك بيتك حضرتها لك يا رحمن، وفرشتها الخديمة، وفوحتها كيف ما نعملوا احنا في قرطبة في الأندلس.
1: الله الله، هاك حضرت روحك تقولش عليك عروس في نهار عرسه.
0: اش خص يا رحمن، اش خص لو كان نعيش لهاك النهار؟
1: شبيك، اش ناقصك العرايس بالقفة؟ هارك تنجم تاخو 10 يا سي حمدان.
0: وانا ما مالي عيني كانوا اعتبرك.
1: اسمعي سي حمدان.
0: نعم يا رحمن.
1: تمشيش تقولها الطفلة سهلة خرجت من دار الناس باش تجيك لي كنتي طول هكا لطحت لدزوها. كل حاجة عندها سبب، وجاييني لهنا معك انت بالذات عنده سبب. جيت باش تسمعني ونسمعك، ما جيتش للشي اللي تظنه يا سي حمدان.
0: والله والله يا رحمن حيرتني بكلامك، وما حدش نعرف ايش باش نقول. حتى الفكرة اللي كانت في راسي طارت مشيت.
1: فكرتك معروفة يا سي حمدان، ومزلت في راسك على خاطر حذرتها من قبل وعملت لها يديات وسويقات. انتي تعرف اش تحب مني، ما تحسبنيش طفلة هاملة جايب هواد ولا واحدة جاهلة ما تعرف حتى شيء. راني شفت وريت وعشت وسمعت، ولهذا ما تحاولش تعديها عليا. انتي تعرف مليحة على جريت ورايا وعلي جبتني لهنا، وانا نعرف زيدا، لكن نحب نسمعها منك انت.
0: بس مازال من كلام معك يا رحمن غلبتني ساعة عليك، حصيله زيد معك بايل. بس نقول لك الحقيقة، انا يا رحمن نحبك، حبيتك يا رحمن من وقت اللي عيني جات في عينك، من هاك الليلة، من هاك الليلة عينيك غيروا لي حياتي وحلوا لي بيبان. ما كنتش نقدر على حلان حتى واحد منهم يا رحمن. عملت اللي ما يتعملش على خاطرك، على خاطر عينيك قعدت هنا في تونس، قعدت على خاطرك يا رحمن.
1: يا سلام يا سلام يا سي حمدان، هكا تتكلموا في الأندلس؟ باهي يا سيدي باهي، كمل كلامك.
0: ما عادش عندي ما نقول، وظهر لي ظهر لي فيك ماكش فهمتني يا رحمن، ولا ما تحبش تفهمني. وظهر لي لي أنا خسرت، ما عاد عندي بقعة في قلبك.
1: ليه يا سي حمدان، ما خسرتش، ما خسرت حتى شيء، بالعكس انت ربحت على خاطر تعرف علي برشا حاجات وانا ما نعرف عليك حتى شيء. ريت في عينيك برشا حاجاتك الليلة، كذبت روحي، كذبت ونسيت، قلت تو ننسى تو يفى كل شيء، لكن ما نجمتش، ما عرفتش كيفاش نحي صورتك من خيالي. قلبي قايل لي انت باش تجي، والبارح وقت اللي سمعت صوتك من ورا الباب طار قلبي وعقلي، وقلت لي قلت لي شكل خلاص يا رحمانة، وثيقت علي دار الحاج عمار. لكن اللي تعدى على راسي خليني ما نثق في حتى حد. الناس كل ولد في عيني حيوانات جيعانة كيف كيف يا حمدان، كلهم ذيوبة. لكن انتي ذي بحلو، ذي بتخلي القلبي وسكن، وهذا هو الشيء اللي مقلقني ومخوفني.
0: يعني انتي زادة تحبني يا رحمانة، تحبني كيف ما انا نحبك. محلى هالنهار ومحلى هاللحظة هذه. انتي قلقانة يا رحمانة، قلقانة من هالحب، وانا باش نموت من الفرحة، باش نطير.
1: انا نحبك يا حمدان، وما يعيش هالحب وما يبقى الا بحاجة واحدة وبحاجة اخرين زادة.
0: شنية هي؟ شنية هالحاجة؟ قولها وانا نجيبها لك من القمره.
1: ليه؟ ليه ماهيش في القمره؟ هي هنا عندك في عقلك وقلبك. الحاجه هذه هي الاخلاص. الاخلاص يا حمدان، اخلص لي، ما تخونيش، ما تقدرنيش، نعطيك عيني وعمري.
0: رحمانه، نقولها لك من توا، نعرسوا على سنة الله ورسوله، نعرسوا اليوم لو كان تحب تكون حلالي توا قبل الغدوة. ثمش كلام آخر بعد هالكلام هذا يا رحمانة؟
1: ثم كلام آخر يلزمك تعرفه. انتي توا جبت على الزواج، رغم اللي تعرف حق المعرفة اللي أنا مخطوبة لصاحبك الهاشمي، تعرف هذا ولا لا؟
0: أعرف، نعرف يا رحمانة.
1: كي تعرف يا حمدين علش تحب تخون صاحبك، علش تحب تخذله مرته؟ مش لازم تجاوبني، مش لازم تجاوبني، لكن انا وعدت الهاشمي، وعدته وندمت، لازمي باش نوعده. وقتها قلبي كان خالي، كنت ضايعه ما نعرفش فين نمشي، لا والي لا تالي، كان الهاشمي. قبلت وحصلت، وليت اللي شفتك ندمت، ندمت وقعدت متعذبة ومقطعة.
0: هك جاوبت في بقعتي، أنا حبيتك يا رحمانة، حبيتك وما كنتش نعرف اللي أنت مخطوبة للهاشمي. أنا حبيتك وما عادش يهمني في اللي حبك قبلي ولا بعدي، هذاك وقت وهذا وقت.
1: بقي مانيش ممنتك، نخاف من نهار غدوة.
0: ليام بيناتنا يا رحمانة، ليام بيناتنا، وتوا تعرف حمدان على حقيقته. هاي هاي الدار قدامك باللي فيها، تحب تقعد هنا في الحفظ والصون، ولا تحب تروح لدارك روح، ولا تحب تمشي لدار الحاج عمار امشي، انت حرة، حرة. وهاك تعرف كل شيء على حمدان. اش قررت، تمشي ولا تقعد؟
1: نقعد هنا.
0: شفت، هاك جيت للسواب. ملا باش نتزوجوا؟
1: لا.
0: عجب، عمري ما سمعت فيها زمان ولا قبله اللي راجل يعرض الزواج على مرأة وترفض له كلامه. نعيش هكا يا رحمانة؟ فسر لي، ما فهمتكش يا رحمانة.
1: لا مرتك ولا جاريتك، باش نعيش معاك انت في بيتك وانا في بيتي، كل واحد وحده.
0: ما عادش فاهمك، ما عرفتش، يا تلعب بقلبي ولا تسخر مني ومن طيبتي.
1: شكون قال لي انت طيب يا حمدان؟
0: عجب، وتشك فيا زاده يا رحمانة؟
1: نحب نقعد معاك هنا باش نقدر الشك.
0: ايه،
1: لو كان تحاول باش تمس شعره مني وفي كل شيء بيناتنا، فهمت؟
0: باش نجن، باش نجن يا ناس. مالا لواه جيت لهنا يا رحمانة؟ لواه جيت؟
1: جيت على خطر نحبك يا حمدان، مش باش نعاشرك كيف الزواج. لا، مش وقته، تو يجي نهارها. اصبر بركة.
0: قولي، قولي يا رحمن، قولي اللي انت تستنى في الهاشمي حتى يرجع.
1: نسيت هالموضوع، نسيته من وقت اللي هربت من دار الحاج عمار، وحطيت ساقي هنا، هنا في دارك يا حمدان. فهم، هنا توا هاربة يا حمدان، ما عادش راجع لهاك الدار، وكان يصير اللي يصير. وانا نعرف كيفاش نقنع الهاشمي، نعرف، ما تخممش في هالموضوع، مش مشكلتك.
0: أمري لله، حتى نشوف اخرتها معاك شنو.
1: حمدين.
0: نعم.
1: قضيت شي للفطور.
0: عجب، عجب يا ناس.

ماشي. شارك في هذه الحلقة عز الدين الحمروني، الهندسة والتركيب والمزج لصالح السفاري بمساعدة محمد المدن. توظيف الإنتاج البشير بالطيب. رحمانة من تأليف حسنين بن عمو وإخراج محمد المختار لوزير.

إذن هذه التكملة ديال مرسول الحب يا مرسال الحب.

0: وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء. ملاعب وأهداف. أهلا وسهلا بكم في موعد جديد من ملاعب وأهداف. ملاعب الخميس 14 ماي 2026. اليوم إن شاء الله عدنا متابعة للقاءات الجولة الختامية من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. اليوم في بنجردان الاتحاد الرياضي ببنجردان يستقبل الترجي الرياضي لتونسيا. التعليق لزميل فتحي شتوي. مباراة مهمة جدا للترجي الرياضي التونسي من أجل المحافظة على المركز الثاني. في رادس النادي الافريقي اليوم يحتفل ان شاء الله مع نهاية المباراة بالبطولة اذن وبرمز البطولة اليوم بعد المباراة. مباراة يستقبل فيها الاولمبي الباجي. التعليق سيكون لزميل هادي السياري. ومباراة مهمة جدا لفريق الاولمبي الباجي من اجل ضمان البقاء. مباراة أخرى إن شاء الله أيضا من أجل ضمان البقاء بين المتلوي شبيب القيروني. الشبيب القيروني ذكر اليوم حوارات إن شاء الله باش تكون مركزة على أسفل الترتيب. نذكر بعد مستقبل جابس ومستقبل سليمان. نذكر إما الأولمبي الباجي أو الشبيب القيروني سيكون نازل إلى بطولة الرابطة الثانية لكرة القدم رفقة مستقبل جابس ومستقبل سليمان. الزملاء متواجدين في مختلف الملاعب. ننطلق من ملعب رادس مع زميل هادي السياري في لقاء نادي الافريقي الاولمبي الباجي.
1: اهلا بك رباب، تحيه لك ولكل الزملاء والساده المستمعين المتابعه على مشاهد اذاعه التطاوين. هذا هو الملعب حمادي عقربي في رادس. يحتضن الجوله الاخيره المباراه بين نادي الافريقي والاولمبي الباجي، الجوله الختاميه، المباراه الاحتفاليه بمناسبه تتويج النادي الافريقي باللقب رقم 14 في تاريخه. يوم التاريخ يرحم الافريقي 14 ماي احتفالا باللقب رقم 14 في تاريخ فريق باب جديد. مباراه بحضور جماهيري متميز، اجواء احتفاليه كرنفاليه هنا في اولمبي رادس. تقريبا حضور جماهيري ما يقارب 27,000 متفرج. أجواء تنظيمية الحقيقة على أحسن ما يرام هنا في أولمبي رادس، إلا الألوان الحمراء والبيضاء هنا في ملعب رادس التشكيلتين.
0: شكرا لك هادي، في انتظار أنه يتحسن الصوت معك. من ملعب رادس لقاء نادي الأفريقي الأولمبي الباجي، جولة ختامية من الموسم من البطولة يحتفل فيها إن شاء الله بعد المباراة النادي الأفريقي يرفع فيها رمز البطولة، الرمز رقم 14 في رصيد النادي الأفريقي. لبنجردان اتحاد بنجردان الترجي الرياضي التونسي. مباراة بالنسبة للترجي لا تقبل القسمة على اثنين. ترجي اليوم مطالب بالفوز أمام بنجردان للمحافظة على المركز الثاني وخوض رابطة الأبطال الإفريقية. نمشي للزميل فتحي شتوي في بنجردان. فتحي شتوي يلا نرجع للمباراة، مباراة المتلوي والشبيب القيرانية. أيضا الشبيب اليوم مطالب بالانتصار من أجل إنقاذ الموسم. عادل البدوي في المتلوي.
2: مساء الخير، تحية لك، تحية لكل السادة المستمعين. أكيد انطلاقة المباراة بعد 10 دقائق تقريبا. إذا كانت حاب نعطيك رباب تشكيلة الفريقين بكل عجالة، تشكيلة الجولة 15 الأخيرة للشبيبة الرياضية القيروانية موجودة اليوم في ملعب متلوي من أجل الدفاع على البقاء في الرابطة المحترفة الأولى. في التشكيلة سليم الرباعي في حراسة المرمى، محمد أمين لكحل، يوسف عزيب، يوسف الحاج، بنغالي سيسي، إسكندر النفاتي كابتن الفريق، شريف كامارا، عبد الله كانو، محمد ريال الحمروني، أمين الزيري، إفياني أوغبا. هذه تشكيلة أساسية. زاد المدرب طارق جرية. بالنسبة لدكة البدلاء، محمد عزيز البجاوي، إياد بن حسين، حمدي البقلوتي، يحيى المطيري، حمزة العقري، سنان الأخضر، إدريس ليوان، فراس السلامي وأحمد عمار. تشكيلة المدرب عماد بن يونس للنجم الرياضي المتلوي تقريبا هي تشكيلة مثالية اللي ينزل بها اليوم المدرب. حمزة بن شريفية في حراسة المرمى كابتن الفريق، أسامة البحري، فارس المسكيني، ياسين السلطاني، محمد يامي، إسلام القاسمي، شريف بوديان، إيريك واسي، محمد بن حسين، نبي سيلا وحمزة المنصري. بالنسبة لدكة البدلاء، النجم المتلوي صادق يدعس، رائد الفادع، إسماعيل هرماس، باسم الحاجي، بنغورا عبدولاي، ياسين بخريس، وسهيل بوعوني، جوهر ديناري، ونانا براندون. بالنسبة لطاقم التحكيم اليوم، نزال الطيف هو الحكم الرئيس، المساعد الأول وسيم عمارة، المساعد الثاني ناجح بن عويشة، الحكم الرابع أمين الفكير، مراقب المباراة ماجد الرحومة، حكم الفار الأول حسني النايلي، المساعد لحكم الفار رمزي بن فرج، والتنسيق الإعلامي لعصام شعباني وماهر بن محمد. ننتظر انطلاقة اللقاء تقريبا بعد حوالي 8 دقائق منذ الآن.
0: شكرا لك عادل بدوي لفتح الشتوي في بن قردان اتحاد بن قردان الترجي الرياضي التونسي.
3: نعم شكرا لك رباب، تحية لك وتحية لكل الزملاء وكل المستمعين. مباشرة ملعب 7 مارس ببن قردان في انتظار انطلاقة مباراة اتحاد بن قردان وضيف الترجي الرياضي التونسي. مباراة كما تحدثت رباب مهمة جدا خاصة بالنسبة للترجي الرياضي التونسي من أجل المرتبة الثانية، في حين نعرف الاتحاد الرياضي ببن قردان أضمن البقاء رسميا في الرتبة المحترفة الأولى. على كل حال مباراة باش تشهد أكيد برشا إثارة وبرشا تشويق أمام مدرجات ملعب 7 مارس بن قردان، مكتظة تقريبا إلى حد الآن بجماهير الاتحاد الرياضي ببن قردان. ورقة المباراة بسرعة، يعني ورقة تشكيلة الترجي الرياضي التونسي: أمان الله مميش في حراسة المرمى، محمد علي، أمين بن حميدة، حمزة جلسي، كوناتي، ياسين مرياح، حسام تقاع، حمزة رفيعة، داناو كوسيل أبو عايشة، وشك ديرا. هذه التشكيلة الأساسية بالنسبة للترجي الرياضي التونسي، في حين الاتحاد الرياضي ببن قردان أنور فضيل هو المدرب الأول لتشكيل الاتحاد الرياضي ببن قردان، اختار في التشكيلة الأساسية رائد الجزاح في حراسة المرمى صالح الحرابي، مصطفى صام، غازي عبد الرزاق، لحبيبي يكن، جاسم عبشة، دانيال أوبا، أيوب مشارك، عبدالله العمري، نسيم شاشية، وبرهان لحكيمي. تقريبا بعناصر الأساسية والتشكيلة المكتملة بالنسبة للاتحاد الرياضي بن قردان سجلوا عودة عبدالله العمري ونسيم شاشية، وأيضا بالنسبة للترجي الرياضي التونسي تقريبا بكل عناصر الأساسية يحضر اليوم في مباراة مهمة ومهم جدا بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. طاقم التحكيم اللي يدير هذه المباراة باسم بالعيد حكم رئيسي ساعد، وكل من أيمن إسماعيل وعمر الرياحي، حكم الفار وليد المنصري، ومساعد الفار مهدي الحياشي، في حين يراقب المباراة عبد الله الدرعي، وفي التنسيق الإعلامي أنيس السواعي والهادي قريسيع. هذه هوامش مباراة اتحاد بن قردان والترجي الرياضي التونسي في انتظار زفيرة الحكم الانطلاق على بداية المباراة. رابر
0: شكرا. نرجع لهادي سياري في رادة سنة الإفريقي الأولمبي البيجي، ناخذ تشكيلة زوز فرقة في زوز دقائق. هادي تفضل.
1: أهلا بك رباب، من جديد تشكيلة الفريقين الأولمبي الباجي في المرمى عسر فكرير مع إسلام الشلغومي، شريف كامارا، محرز براجة قائد فريق، في رأس المحضاوي ستيفان سيدي بي، في رأس الفضلي هيثم بن مبارك، محمد الهادي الحدوشي، حسين القفسي، ومحمد علي العمري، على بنك البدلاء شاهين السماوي، عزيز الغربي، محمد أمين المرزوقي، إدريس الحبوبي، الياس الضاوي، بشير الحسني، بهاء الشيرني، خالد بن وادة، ونمان كايتار يدرب الفريق جمال بن سالم. تشكيلة الفريق اليوم في المرمى: مهيب الشميخة أو مهيب الشامخ عفوا، مع حمزة بن عبدة، توفيق الشريفي، قايد السعلولي قايد الفريق لأول مرة، أسامة السيري، أسامة الشريمي، سيدو خان، أسامة بوقرة، حمزة الخضراوي، بلال آية مالك، محمد الصادق تديدة، على بنك البودلاء غاية اليفرني حارس مرمى ثاني، مع ياسيب بوعبيد، معتز الزنزي، فرانك الكونتي، تيني وينستيدو، محمد الصادق محمود، شرف الدين عون، بسام السرارفي، وفهد المسماري، ودرب الفريق فوزي البزرتي. طاقم تحكيم هذه المباراة بقيادة الحكم الرئيسي أسامة أبو العريس، المساعد الأول وائل الحناشي، المساعد الثاني ثامر السلوسي، الحكم الرابع أسامة شريط، في غرف الفار سيف الدين الورداني يساعد وسيم الحناشي، ويراقب هذه المباراة نوفل بن عبد الله تقريبا قبل 4 دقائق من انطلاق المباراة رادس ربيع بنفيس.
0: شكرا لك هادي، شكرا لكل الزملاء. اكيد نرجع نتقابل معكم بعد موجز اليوم واخر الاخبار ان شاء الله. بعد شويه باش يقدم لكم الزميل عمر بودربالة، ونرجع ننطلق في جوله ختاميه بطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. ملاعب واهداف،

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. عقدت صباح اليوم بمقر بلدية تطاوين أشغال المجلس المحلي للتنمية بتطاوين الشمالية. أقلعت صباح اليوم رحلة حجيج معتمدية جربة 3 ومعتمدية جرجيس وعلى متنها 254 حاجا وحاجة، بالإضافة إلى مرافقين ومرشد. عبر عدد من متسكني شارع طه حسين بغنوس الشرقية عن تذمرهم من العطب الحاصل في قنوات شبكة الماء الصالح للشراب، والتي تسببت في تضرر مساكنهم جراء التسربات المتواصلة إلى جانب تضرر الطريق. احتضن المركب الثقافي محمد الباردي بجابس ندوة علمية حول التراث المعماري الجبلي الظاهر مطمطة، خصائص فن العمارة وآليات التثمين، ندوة احتفاء بتسجيل سلسلة جبال الظاهر على قائمة الحدائق الجيولوجية العالمية لليونسكو. دوليا، قالت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون ورئيس الوزراء فياض سلام نواف سلام بحثا المفاوضات في واشنطن في ضوء التوجيهات المعطاة للوفد اللبناني. أعلن الجيش الصهيوني اليوم الخميس وقوع إصابات إثر سقوط مسيرة أطلق حزب الله على منطقة رأس الناقورة قرب الحدود مع لبنان، وقد جرى نقل المصابين إلى المستشفيات في وقت شن فيه الجيش الإسرائيلي عددا من الغارات على بلدات في لبنان. نهاية الموجز، والآن مع النشرة البحرية من المعهد الوطني للرصد الجوي.
4: من المعهد الوطني للرصد الجوي نحييكم ونقدم لكم النشرة الجوية للملاحة البحرية لهذا اليوم 14 مايو 2026. نستهل هذه النشرة بإعلان برياح قوي متوقع لمدة 24 ساعة ابتداء من هذا اليوم على الساعة 10 بالتوقيت المحلي إلى غاية يوم غد على الساعة 10 بالتوقيت المحلي، يهم خليج جابس ومحليا شرق تونس. يتميز بريح جنوبية شرقية جنوبية غربية قوة 7 من سولون بوفور، تتقلص بعد الظهر يوم الجمعة على شرق تونس. بالنسبة للحالة الجوية السائدة وتطوراتها، منخفض للضغط الجوي 996 إكتو باسكال متوقع على خليج جنوة، يتزامن مع منخفض للضغط الجوي 1004 إكتو باسكال على الوسط الشرقي الجزائري يتجه نحو السواحل الليبية. بالنسبة للتوقعات الجوية الصالحة لهذه الليلة، بشمال تونس طقس مغيم جزئيا، الريح جنوبية شرقية 15 إلى 25 عقدة مؤقتا 30 عقدة مع هبات تتجاوز 35 عقدة، البحر مضطرب ومحل جديد للاضطراب والرؤية جيدة إلى متوسطة. بالنسبة لشرق تونس، سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة، الريح جنوبية شرقية تتجه جنوبية غربية 15 إلى 25 عقدة تتقوى محلين 25 إلى 30 عقدة مع هبات تتجاوز 40 عقدة، البحر مضطرب يصبح محلين شديد الاضطراب والرؤية جيدة إلى متوسطة. أما بخليج جابس هذه الليلة فخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، الريح جنوبية شرقية تتجه جنوبية غربية 15 إلى 25 عقدة تتقوى محلين 25 إلى 30 عقدة مع هبات تتجاوز 45 عقدة، البحر مضطرب يصبح محلين جديد للاضطراب والرؤية جيدة إلى متوسطة. بالنسبة للتوقعات الجوية الصالحة اليوم غد، بشمال تونس مغيم جزئيا، الريح غربية جنوبية غربية 15 إلى 20 عقدة محلين 25 عقدة مع هبات تتجاوز 35 عقدة، البحر مضطرب محلين شديد الاضطراب والرؤية جيدة إلى متوسطة. أما بعد الظهر فمغيم جزئيا، الريح جنوبية غربية 15 إلى 20 عقدة محلين 25 عقدة، البحر مضطرب والرؤية جيدة. بشرق تونس غدا صباحا سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة، الريح جنوبية غربية تتجه شمالية غربية 15 إلى 25 عقدة محلين 25 إلى 30 عقدة مع هبات تتجاوز 40 عقدة، البحر شديد الاضطراب محلين مضطرب والرؤية متوسطة إلى جيدة. بعد الظهر سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة، الريح جنوبية غربية تتجه جنوبية شرقية 20 إلى 30 عقدة تتقلص 10 إلى 20 عقدة، البحر شديد الاضطراب يصبح متموج والرؤية متوسطة إلى جيدة. بالنسبة لخليج جابس غدا صباحا، خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، الريح جنوبية غربية تتجه جنوبية شرقية 20 إلى 30 عقدة مع هبات تتجاوز 45 عقدة، البحر شديد الاضطراب محلي مضطرب والرؤية متوسطة. بعد الظهر سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة، الريح جنوبية شرقية 15 إلى 25 عقدة، محلية 25 إلى 30 عقدة مع هبات تتجاوز 40 عقدة. البحر مضطرب في محل شديد الاضطراب، والرؤية جيدة إلى متوسطة. في الختام نشكركم على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
0: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا

0: ملاعب وأهداف.
1: مرحبا بالجميع من جديد في ملاعب وأهداف. ننطلق إذن مع الزملاء في مختلف الملاعب في ملعب وأهداف جولة ختامية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم الترجي الرياضي التونسي من أجل المحافظة على المركز الثاني. الانتصار اليوم يخليه في المركز الثاني في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لهذا الموسم. اللقاء الثاني بالنادي الإفريقي الأولمبي الباجي، الأولمبي الباجي من أجل الفوز، وفي المتلوي الشبيبة القيرونية أيضا من أجل للفوز. بطبيعة فريق باش ينزل رفقة مستقبل السيمان ومستقبل جابس إلى الرابطة الثانية لكرة القدم، إما الأولمبي الباجي أو الشبيبة القيرونية. ننطلق مع فتح شتيوي في بن قردان، تفضل فتح.
2: نعم شكرا لك رباب. 6 دقائق في الفترة الأولى، 0-0 بين اتحاد بن قردان والترجي الرياضي التونسي. هذه أولى الكرات الثابتة للاتحاد بعد ما لبست الكرة بيد المدافع حمزة الجلاسي تقريبا على خط 18 متر. الحكم يعطي مخالفة لصالح الاتحاد بن قردان، تتنفذ وتعود من جدار بشري لدفاعات الترجي الرياضي التونسي، وتعود الكرة من جديد للاتحاد بلوحة فنية يصفق لها جماهير الاتحاد الحاضرة هنا في مدرجات ملعب 7 مارس ببن قردان. تعود الكرة من جديد للترجي بعد ما دخل بميش وحط الكرة في التماس، تصطدم بمهاجم الاتحاد الرياضي بن قردان، أو قبل ذلك هناك مخالفة وخطأ لصالح دفاع الترجي الرياضي التونسي. أمين بن حميد يحط الكرة ورائي لحمزة جلسي، حمزة جلسي يحط الكرة على اليمين لمحمد بن علي، محمد علي، محمد بن علي، تعود من جديد لحمزة الجلسي. كرة قصيرة في منطقة الترجي الرياضي التونسي، قلت في توقيت 7 دقائق في بداية هذه الفترة الأولى، دائما 0-0. دياكيتي بلمسة واحدة تمشي عبشة وباليدين ورقة صفراء. الانذار الأول للاعب الاتحاد الرياضي بن قردان بعد كرة مخطعة ويلمس الكرة باليد اليمنى، والحكم يعلن عن المخالفة والانذار الأول في هذه المباراة. هذه تسديدة قوية وتمشي جانبية، ضربة مرمى للاتحاد الرياضي بن قردان. مرت الكرة بجنب أخشب رائد الجزاح حارس مرمى الاتحاد الرياضي بن قردان، كانت قوية من أقدام حمزة رفيعة. تعود الكرة ضربة مرمى لصالح الاتحاد الرياضي بن قردان. جماهير أيضا بدأت تتزايد في مدرجات مشجعي الترجي الرياضي التونسي بالجانب المقابل، قاعدين نشوفوا في جماهير تشجع في الترجي الرياضي التونسي. نعرفوا المباراة هذه الرهان الكبير هو عند الترجي الرياضي التونسي. الترجي يبحث عن المرتبة الثانية، وفي صورة انتصاره اليوم على الاتحاد الرياضي بن قردان يضمن المرتبة الثانية والمشاركة في كأس الأفريقية. تعود الكرة للاتحاد والحكم يقول تتجاوز خط النهائي للمرمى، ورمي التماس لصالح الترجي الرياضي التونسي بجهة المدارج الفرعية هنا في ملعب 7 مارس بن قردان، وحسام تقاف في تنفيذ رمية التماس. دائما في مناطق الترجي الرياضي التونسي إلى حد الآن نسق بطيء وبطيء جدا، وكأني يعني بالمباراة عندها وزن كبير برشا، وتقريبا يعني وكأني بالفريقين أيضا ما يعرفوش بعضهم جيدا، لأنه نعرف الفترة هذه في بداية الشوط الأول بهذا الشكل يعني تسمى بجسر النبض، ونعرف وكأني بالفريقين قاعدين متخوفين في بداية هذه الفترة الأولى. على كل حال كرة للترجي من جهة اليمنى تمشي من كوناتي تعود في أمين بن حميد، أمين بن حميد حمزة جلاسي، كرة طويلة طويلة تمشي في اتجاه جاك ديارا تربع لكرة يدخل الدفاع ومقطوعة للاتحاد الرياضي بن قردان. يقطع برهان الحكيمي، يقطع هذه الكرة وتمشي مخالفة لصالح برهان الحكيمي صالح الاتحاد الرياضي بن قردان في مناطق قريبة زاوية الركنية على يمين الحارس رائد الجزاح. إلى حد الآن قلت لعب متقطع بين الجانبين. باش نتابعوا هذه الكرة الثابتة لبرهان الحكيمي في مناطق الاتحاد الرياضي بن قردان. برهان الحكيمي ثبت الكرة على أرضية الميدان باش ينفذ هذه المخالفة لصالح الاتحاد الرياضي، تمشي طويلة تتجاوز خط منتصف الميدان في اتجاه أيوب مشارك. أيوب تهرب عليه الكرة تعود للترجي من حمزة رفيعة في وسط الميدان. حمزة رفيعة يحط الكرة لمرياح، ياسين مرياح في الرواق الأيمن، تعود من جديد ياسين باش يوزع، لكن يعتمد على الكرات القصيرة ودخل منطقة 18 متر والدفاع، الدفاع يدخل، تعود من جديد تعود للترجي كرة دائما للترجي حسام تقا ودخل الدفاع.
1: شكرا.
2: دخل الدفاع تسديده جانبية
1: فتح
2: شي جانبية ضربة مرمى لصالح الاتحاد الرياضي ببن قردان. تفضل ربي.
1: شكرا لك فتحي لهدي سياري في رادس نادي الافريقي الاولمبي الباجي.
0: مرحبا بك مجديد ربيب. هذا هو ملعب رادس قد يحتضن بعد قليل مباراة الأولمبي الباجي والنادي الأفريقي. لحد الآن ما زالت لم تنطلق المباراة. احتفالية كما قلت أجواء طيبة. نحن ما زلنا في انتظار صفيرة الحكم حسام بولعريس للإعلان عن انطلاق مباراة الأولمبي الباجي والنادي الأفريقي.
1: شكرا لك. ذكر النادي الرياضي الصفاقسي افتتح النتيجة أمام النجم الرياضي الساحلي عمر بن علي في الدقيقة الأولى من عمر المباراة. إذا النادي الصفاقسي متقدم في النتيجة أمام النجم الرياضي الساحلي. إلى المتلوي مع عادل البدوي اللي قال نجم المتلوي شبيبة القيروانية.
3: الشيء في انتظار انطلاقة المباراة في ملعب رادس. هناك تأخير ب 11 دقيقة. مازالوا كل اللاعبين على أرضية الميدان، كل شيء على ما يرام، تقنية الفار وغيرها، لكن انطلاقة المباراة ربما التنسيق مع ملعب رادس لانطلاق اللقاء في نفس التوقيت.
1: شكرا لك. إذا نرجع للملعب بن قردان فتحي في لقاء اتحاد بن قردان الترجي الرياضي. تفضل.
2: نعم شكرا لك رباب. 11 دقيقة والنتيجة دائما صفر مقابل صفر بين اتحاد بن قردان والترجي الرياضي التونسي. هذه هزمة لأيوب، شارك أيوب يتوغل يعمره وممتاز أيوب، لكن الدفاع دخل الدفاع وتعود الكرة للترجي، تعود الكرة للترجي من كوناتي. كوناتي حط الكرة على اليمين لمحمد بن علي، محمد بن علي كوناتي طويلة تمشي داخل منطقة 18 متر وفوق المرمى. ممتازة التسديدة من كوسيلة أبو عائشة وكورتو فرمى ضربة مرمى الاتحاد الرياضي بن قردان. توغل من الجهة اليمنى كان من كوسيلة ممتاز يدخل منطقة 18 متر ويسدد بالرجل اليمنى. هذه المرة متعودين على كوسيلة ينفذ بالرجل اليسرى، لكن هذه المرة بالرجل اليمنى تمشي كورتو فوق المرمى ضربة مرمى لسلعة. وقبل ذلك هناك راية، هناك راية وهناك تسلل. حكم يقول هناك راية وهناك تسلل للدفاع الاتحاد الرياضي بن قردان. غازي عبد الرزاق ينفذ تمشي على اليمين مصطفى سام في وسط الميدان كورتو طويلة لعبد الحبيب يكن. الحبيب يكن وقبل ما تخرج ممتازة من الحبيب يكن لكن غادرت. الحكم يقول تجاوز خط النهائي للميدان. ضربة مرمى لصالح الترجي، ضربة مرمى لصالح الترجي الرياضي التونسي من جهة المدرج الفرعية هنا في ملعب 7 مارس بن قردان. أمين بن حميدة في التنفيذ رمية التماس في مناطق الترجي ينتظر صعود زملائه ينفذ في اتجاه دنهو، لكن الدفاع قبله يقطع هذه الكرة بالرأس تعود لبن حميدة وغازي عبد الرزاق يقطع هذه الكرة. غازي ممتاز يمشي لصالح الحربي، صالح الحربي كورتو طويلة في اتجاه نسيم شاشية، نسيم شاشية وكورتو ما يتحكمش فيها تخرج رمية التماس من جديد لصالح الترجي الرياضي التونسي. تقريبا في نفس المكان كنت تحدث عن لعب متقدم في بداية هذه الفترة الأولى، برشا مخالفات برشا ديشي خاصة في وسط الميدان. كرة تتنفذ التماس وتعود للاتحاد الرياضي بن قردان بسرعة من برهان حكيمي. برهان من اليسار يمشي لليمين لحبيب يكن يستقبل هذه الكرة. لحبيب يتوغل في الجهة اليمنى وتوصل الكرة اللي أيوب مشارك يعمل مراوغ ممتازة يوزع دخل دقة 18 متر مميش. سهلة كانت الكرة في الدين أمان الله ببيش. ممتازة كانت التسديدة لكنها ضعيفة شوية في دين الحارس أمان الله مميش. تعود الكرة للترجي باليدين من حارس المرمى تمشي في الجهة اليمنى هذه المرة لحمزة جلاسي. حمزة جلاسي ينتظر المساندة. ياسين مرياح يقف في وسط الميدان تعود لحمزة جلاسي. حمزة جلاسي تمشي لأمين بن حميدة. محمد بن علي دائما كرة تقصير يتدرج بكل بطء الترجي الرياضي التونسي خاصة على مستوى الجهة اليمنى. تعود في وسط الميدان كوناتي لبو عايشة أو كسيلة تفتك من الكرة تعود للاتحاد الرياضي بن قردان. الكرة قبل ذلك الحكم يقول هناك مخالفة لصالح الاتحاد الرياضي بن قردان في مناطق الترجي الرياضي التونسي. ربما كان هناك مسك من القميص حسب إشارة الحكم. على كل حال إشارة الحكم على للترجي الرياضي التونسي فعلا للترجي الرياضي التونسي في مناطق اتحاد بن قردان امام الكره كل من حسام تقاء في تنفيذ هذه الكره الثابته لصلاح الترجي. حسام تقاء والجلاسي ننتظر تنفيذ هذه الكره الثابته, اولى كره ثابته بالنسبه للترجي الرياضي التونسي في هذه الفتره الاولى في توقيت خمس
4: في توقيت
2: الاولى. دائما صفر مقابل صفر بين اتحاد بن قردان والترجي الرياضي التونسي في هذه الجوله الاخيره من الرابطه المحترفه الاولى بعد متحصر النادي الافريقي نعرفه على المرتبة الثانية اليوم أمام اتحاد بن قردان. الجلاسي نتابعوا هذه المخالفة وثم خليل خطرباب مخالفة للترجي الرياضي التونسي. حمزة رفيعة هو اللي باش ينفذ, يعطيه الآن الحكم الإشارة. حمزة رفيعة ينفذ عالية والدفاع يدخل على مارتيني, الدفاع بالرأس تمشي كرة للاتحاد الرياضي بن قردان في توقيت 16 دقيقة دائما صفر مقابل صفر. تفضل رباب.
1: شكرا لك. نرجع من جديد لهدي سياري في رادس.
0: أهلا وسهلا بك من جديد رباب. قد تنطلق المباراة بعد ثواني, الأجواء عادت أو الأمور عادت إلى نصابها بعد الشماريخ والاحتفال وكل اللاعبين متوشين على أرضية الميدان ونحن في انتظار صفيرة الحكم حسام بولعريس. بعد قلت لحظات الأمور التنظيمية قد 5-5 ونحن ننتظر صفيرة الحكم حسام بولعريس. وابدأ في هذه اللحظة بالذات انطلاق المباراة هنا في رادس بين النادي الأفريقي والأولمبي الباش.
1: شكرا لك. إلى عادل البدوي في المتلا ونشوف إذا كان انطلقت المباراة.
3: نواصل لأن التشكيل انطلق اللقاء قلت منذ تقريبا لحظات في هذه المباراة بين نجم المتلوي وضيف شبيبة القيرة.
1: تفضل عادل. شوف شكون من الزملاء موجودين. إذن هادي فتحي أو عادل.
2: نعم رباب.
1: تفضل.
2: موجود ملعب 7 مارس بن قردان.
1: تفضل بن قردان.
2: في توقيت 17 دقيقة في الفترة الأولى دائما صفر مقابل صفر بين اتحاد بن قردان وضيف الترجي الرياضي التونسي. رمية التماس لصالح الترجي في تنفيذ رمية التماس أمين بن حميدة. محمد أمين بن حميدة رمية التماس على مستوى المنتصف الميدان تتنفذ توصل الكرة لدانو يعمل المراوغة يدخل مصطفى السام بيقطع هذه الكرة وتمشي من جديد لصالح الاتحاد الرياضي بن قردان في وسط الميدان. سريع جدا برهان الحكيمي ويتحصل على المخالفة, برهان الحكيمي على مستوى الدائرة المركزية لمنتصف الميدان. برشا مخالفات قلت لعب متقطع من الجانبية تتفذ المخالفة قصيرة توصل لغازي عبد الرزاق في مركز متقدم وحط كورته طويلة في الجهة اليمنى لكن الدفاع يدخل يقطعها بالرأس. حسام تقا وترجع طويلة بدون عنوان في دين الحارس رائد الجزاح. رائد الجزاح حارس مرمى الاتحاد الرياضي بن قردان ياخذ هذه الكرة ينتظر زملائه, للصعود. يطلب الكرة غازي في الجهة اليمنى توصل لغازي, لجاسم عبسة. مخطع توصل لحبيبي يكن, في الجهة اليمنى تمشي بسرعة يتقدم بسرعة حبيبي يكن وتعود لغازي عبد الرزاق. مصطفى سام كرة قصيرة اتحاد الرياضي بن قردان. الحبيب ياكل الحبيب كرة تدخل متقطعة متشمكر تعود من جديد للحبيب لكن الدفاع يدخل الدفاع وتمشي طويلة في اتجاه من جاشم عبسة من جديد ياخذ هذه الكرة مقطوعة من حسام تقا ويعني لعب الحقيقة حتى التركيز ربما يغيب بعض الأحيان لأن الكرة في كل لحظة تنتقل من هذا الفريق إلى الفريق الآخر. على كل حال الكرة في وسط الميدان من أيوب مشارك, توصل لعبد الله العمري, في الجهة اليسرى هذه المرة ويتقل الدفاع حمزة جلسي ويقطع هذه الكرة تمشي طويلة لكن كونتي من جديد وهناك خطأ ومخالفة لصالح الترجي الرياضي التونسي. مخالفة لصالح الترجي على مستوى الدائرة المركزية. جلسي ثبت الكرة ينفذها ورائية لما ياسين مرياح ياسين مرياح لحسام تقاع، حسام تقاع لمحمد أمين بن حميدة، محمد أمين بن حميدة في منطقة الاتحاد الرياضي بن قردان، واحد اثنين مع دناؤو وتمشي كرة طويلة في الجهة اليمنى يستقبلها محمد بن علي، محمد بن علي باش يوزع لكن لا يعمل المراوغة يوزع لين والراسية، راسية جاك ديارة تمشي فوق المرمى، ضربة مرمى لصالح الاتحاد الرياضي بن قردان. هذه الفرصة الثانية للترجي والفرصة الثانية لجاك ديارة يهدرها وبدون نتيجة إلى حد الآن، صفر مقابل صفر بين اتحاد بن قردان والترجي الرياضي التونسي. هناك لاعب من الترجي ملقى على أرضية أو من الاتحاد الرياضي بن قردان، أعتقد أنه غازي عبد الرزاق، ملقى على أرضية الميدان يتجه له فريق الإسعاف. سلامات لقائد فريق الاتحاد الرياضي بن قردان أو صالح الحربي.
1: فتحي نمشي لهذه السيارة. إذا في راد استقال نادي الإفريقي الأولمبي الباش.
0: شكرا لك ربيع. خمسة دقائق لعبت الشوط الأول مباراة النادي الإفريقي والأولمبي البيجي، ما زال تعادل صفر لصفر بين الفريقين في حضور جماهيري الحقيقة متميز هنا في أولمبي رادس. الطقس معتدل نسبيا، قد كل الأمور خمسة لخمسة هنا في رادس. الكورة على الجهة اليمنى النادي الإفريقي تتحول إلى غيث السعلوني. السعلوني يقترب من خط وسط الميدان يبحث عن الموساندة ورأي الكورة دائما لمصلحة النادي الإفريقي في مناطقه. مباراة تكتسية أهمية كبيرة قد تم خاص بعد نجاح النادي الإفريقي في حسم لقب البطولة رسمية لصالحه منذ الجولة الماضية ليخوض لقاء الأخير كما تل الموسم الحالي في أجواء احتفالية. في المقابل يدخل الأولمبي البيجي المواجهة من أجل ثمان البقاء في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. هذه كرة للنادي الإفريقي على مستوى الأجيال اليوم، الكرة عرضية داخل منطقة الجزاء وترجع من دفاع الأولمبي البيجي. حاضر كما يلزم دفاع الأولمبي البيجي من أجل الدفاع عن مكانه والبقاء في الرابطة المحترفة الأولى. اليوم مباراة خير مباشرة بينه وبين الشبيبة الرياضية القانونية التي تلعب في المتلوي ضد نجم المكان من أجل كذلك البقاء في الرابطة الأرضية الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. المباراة باش ترجع بالرمي التماس للأولمبي البيجي في مناطقه على الجهة اليسرى من قائد الفريق محرز براجة، يرجع كورة لكن ترجع من جديد تماس هذه المرة لمصلحة النادي الإفريقي. حمزة الخضراوي يخلي كورة لخايف الزعلوني الذي يشغل يوم خطة قائد فريق خايف الزعلوني باش ينفذ الرمي التماس. الغياب الأبرز في تشكيلة الإفريق اليوم هو الهداف وهداف الربط المحترف. هذه كرة داخل منطقة الجزاء والكرة عرضية والأسبق أشرف كرير والحكم يقول ضربة ركنية للنادي الإفريقي على يمين الحارس أشرف كرير حارس الأولمبي البيجي. تنفذ ضربة ركنية يمشي لحمزة الخضراوي. حمزة الخضراوي في تنفيذ ضربة ركنية قلت على يمين الحارس أشرف كرير. حكيت على الغيابات في النادي الإفريقي، شوات فراس شوات هدف الفريق وهدف الرابط المحترف الأولى، كذلك بن علي عمر بن علي واللاعب كينسو بيغيب كذلك عن تشكيلة النادي الإفريقي. وقابل عودة الظهير الأيسر والجناح الأيسر أسامة بوبرة لتشكيلة الإفريقي بعد الغياب في المباراة الفارطة مباراة الدربي بسبب عقوبة الإنذار الثالث. الكرة باش تنفذ بضربة ركنية لمصلحة النادي الإفريقي، باش ينفذ ضربة ركنية حمزة الخضرة ولكن الحكم يوقف اللاعب، حكام يوقف للتبيع على كل اللاعبين الموجودين داخل دفاع المنطقة. شد وشد بين لاعبي الفريقين. على كل حكام يعطي إشارة للتنفيذ في ضربة ركنية لنادي الإفريقي باش ينفذها حمزة الخضراوي. نكمل ركنية يعطيك خط رباب حمزة الخضراوي باش ينفذ ضربة ركنية. حمزة الخضراوي يرفع الكورة، حمزة الخضراوي في القيل الأول ولا بيرش الكورة الحارس أشرف كريم. مازالت النادي الإفريقي غايث السعلوني قريبة من خط ال 18 يعطي كورة داخل المنطقة الجزاء. كورة النادي الإفريقي الهدف خطيرة وفوق مرمى الحارس أشرف كرير من اللاعب أسامة الشريبي. تمشي ضربة مرمى في توقيت 8 دقائق لعب في هذا الشوط الأول والتعادل أصفار بين الإفريقي والأولمبي.
1: شكرا لك إلى عادل بدوي في المتلوي لقاء نجم المتلوي شبيب القيروانية.
3: شكرا لك. 8 دقائق لعب إلى حد الآن لا تغيير في نتيجة، 0 مقابل 0 بين نجم المتلوي وضيفه شبيب القيروان. أبرز فرصة كانت توزيعة من الجهة اليمنى عن طريق أمين زايري والكرة يلتقطها برأسية في مرة أولى عبدولاي كانو ثم شريف كمارا لكن كورته كانت خرجت قريبة من المرمى. هذه كرة في وسط الميدان ياخذ الكرة في مرة أولى فارس مسكيني حمزة منصري ترجع من جديد في وسط الميدان إسلام القاسمي إسلام القاسمي يرجع بكورته تمشي من جديد لقلب الهجوم حمزة المنصري الدفاع واقف كما ينبغي محمد أمين لكحل يرجع الكرة تمشي في وسط الميدان لفائدة شباب القيروان تخرج رويدر رويدر رمي التماس رمي التماس لفائدة نجم المتلوي نجم المتلوي يلعب منذ بداية اللقاء على الهجومات المعاكسة ويرغب في التسجيل من خلال التوزيعات باتجاه شريف بوديان وكذلك محمد ديامين يراوغ أكثر من مرة الدفاع لكن كورتو مقطوعة من الدفاع عن طريق يوسف الحاجي تخرج رمي التماس أخرى من جديد من دفاع شباب القيروان نجم المتلوي ينفذ رمي التماس يرجعها في مرة أولى شريف كمرة تمشي في هجوم معاكس لفائدة شباب القيروان ومخالفة يقول الحكم مخالفة لفائدة شباب القيروان في وسط الميدان كان اللاعب أمين زيري كان يلعب على الجهة اليمنى اتجه إلى اليسار واخذ ضربة مخالفة باش يقوم بتنفيذها محمد أمين لكحل شباب القيروان واقف كما ينبغي في هذا اللقاء في مباراة حاسمة بالنسبة ليه تتوزع المخالفة في القائم الأول تمشي رويد رويدر ضربة مرمى لفائدة نجم المتلوي في توقيت 10 دقائق لاعب لحد الآن صفر مقابل صفر بين نجم المتلوي وضيفه شبيب القيروان
1: شكرا ليك نرجع من جديد البنقردان مع زميل فتح الشوي في لقاء اتحاد بنقردان الترجي الرياضي

الاتحاد الرياضي ببن قردان غازي عبد الرزاق يستعد للتنفيذ، تتنفذ عالية وميشي بعد كرة مرة أولى وتسديدة قوية يتصدى لها الدفاع مرة أولى وثانية من ديارة لنفذ بكل قوة، لكن تعود كرة للترشي، تعود كرة للترشي تمشي بسرعة التونسي، هذه هجمة زوج مدافعين تصطدم بالدفاع وتعود، تعود الكرة للاتحاد والحكم يقول رمية التناس للترشي، يطالبوا لاعبي الاتحاد الرياضي في قردان يطالبوا بمخالفة لكن الحكم يقول ما فهم شيء، هناك رمية التناس تتنفذ بسرعة تمشي من تقى تقى غير اتجاه الكرة الرفيعة كوسيلة دخل تقدم تشمتلو والقائم، القائم كرة كوسيلة على القائم الأيمن للحارس رائد القزاح، خطيرة كانت الفرصة للتوسي واستدت بالقائم الأيمن لرائد القزاح حارس مرمى الاتحاد الرياضي في قردان من أقدام كوسيلة أبو عالية اللاعب الجزائري في تشكيلة الاتحاد الرياضي في قردان، تعود ميميش يخرج من مناطقه كلاعب حر، فالتغطية والمساعدة لدفاعات الترجي تمشي الكرة من كوسيلة لحمزة رفيعة من جديد، حمزة رفيعة جاك ديارة في وسط الميدان تمشي على اليمين لحسام تقاع مرياح يطلب كل في وسط الميدان يسقط الجلسي يتحصل على مخالفة، مخالفة لصالح الترجي الرياضي التونسي على مستوى الدائرة المركزية لمنتصف الميدان، حمزة الجلسي باش ينفذ بنفسه هذه الكرة الثابتة ينفذها قصيرة مع حسام تقاع ترجع للجلاسي بوعالية في المساندة في وسط الميدان، تعود للوراء ضغط من دفاعات الاتحاد الرياضي بن قردان، الترجي يلقى صعوبة خاصة على المستوى الجهة اليمنى فالصعود والتوغل في مناطق الاتحاد الرياضي بن قردان، تعود الكرة في الوسط تمشي أمين بن حميدة محمد أمين بن حميدة لأتقى يحط الكرة على اليمين لمحمد أمين بن حميدة من جديد، تعود للكرة وتمشي لدفاع الاتحاد الرياضي بن قردان، تخرج تماس لصالح الاتحاديين من جهة المدارج الفرعية هنا في ملعب 7 مارس ببن قردان في توقيت 29 أو 30 دقيقة بالتحديد في هذه الفترة الأولى نصف ساعة يعني، والنتيجة دائما 0-0 بين اتحاد بن قردان والترجي الرياضي التونسي، هذه كرة من محمد علي محمد بن علي ومباشرة في التماس، تماس من جديد لصالح الاتحاد لكن هذه المرة في مناطق الترجي الرياضي التونسي، تتفض بسرعة تمشي لغازي أو صالح الحربي يستقبل هذه الكرة في قلب دفاع الاتحاديين، كرة صالح الحربي تمشي طويلة مباشرة لدفاع الترجي حبج جلاسي بالراس وتعود في وسط الميدان لعبد الله العمري مع غازي عبد الرزاق في المناطق الخلفية لعبد الله العمري من جديد، بسرعة تمشي كرة للاتحاديين برهان حكيمي ينتقل إلى الجهة اليسرى لكن تهرب على برهان وتعود للترجي، الترجي ولاعب وائل العبد يقطع هذه الكرة للاتحاد الرياضي بقدان لحبيب يكن ممتاز يعمل مراوغة الحبيبي كان يتقدم باش يوزع لكن كورته تصدم بالدفاع وتمشي مباشرة في دين الحارس أمان الله مميش حارس الترجي الرياضي التونسي، حط كلها باليدين على اليمين تمشي لحمزة الجلسي أو محمد أمين بن حميدة، محمد أمين بن حميدة لجاك ديارة، جاك ديارة بن حميدة في وسط الميدان، بن حميدة يعمل مراوغة ممتازة ممتازة وتمشي كرة من اليسار لليمين دائما للترجي توصل الكرة لكسيلة والدفاع يدخل، الدفاع يدخل ويحط الكرة لا قبل ما تخرج للتماس يخلط عليها رفيع ويوزع من جديد والدفاع حاضر دي دانييل أوبا في دفاعات الاتحاد الرياضي ببن قردان، يمشي كرة للاتحاديين أيوب شارك يعمل لقطة فنية لكن تهرب عليه الكرة وتعود للحبيب يكن، الحبيب يكن معها حبيبي يكن يطلب في الكرة لغازي عبد الرزاق وترجع من جديد لأيوب مشارك، أيوب دخل منطقة التشمات لأيوب مشارك والدفاع ممتازة كانت العملية ولكن دفاعات الترجي تقطع هذه الكرة تمشي بسرعة من الجهة اليمنى، الهجمة عكسية سريعة للترجي 2-3 دخل منطقة التشمات وفوق المرمى، فوق المرمى من حمزة رفيعة، فوق المرمى ضربة مرمى لصالح الاتحاد الرياضي ببن قردان، أو ماذا يقول الحكم؟ الحكم يقول نمسك الكرة بمدافع الاتحاد الرياضي ببن قردان وتمشي ضربة زاوية ركنية لصالح الاتحاد الرياضي أو لصالح الترجي الرياضي التونسي وكسيلة بعالية اللاعب الجزائري في تشكيلة الترجي الرياضي التونسي باش ينفذ هذه الضربة الزاوية، كورنير على يسار الحارس رائد القزاح، كل لاعبي الترجي في منطقة العمليات للاتحاد الرياضي ببن قردان، كوسيلة يستعد للتنفيذ، كوسيلة يعطي إشارة لزملائه الحكم مازال ينبه

0: على مدافع الدفاعات الاتحاد الرياضي بن قردان في إشارة للهدوء داخل منطقة العمليات. يعطي الإشارة الآن لكوسيلا باش ينفذ كوسيلا ينفذ بالرجل اليسرى ورأسية حمزة أو رأسية بن حميدة تمشي ضربة مرمى بعيدة كانت الكرة ضربة مرمى للاتحاد الرياضي ببن قردان. ضربة مرمى للاتحاديين رائد الجزاء يعطي الكرة بمكانها باش ينفذ ضربة المرمى. ربع ساعة أول كان بطيء وبطيء جدا, الربع ساعة الثاني تحسن اللعب جات الفرص إلى حد الآن ما شفناش أهداف. ممكن أبرز فرصة كانت للترجي استضبط بالقائم الأيمن للحارس رائد القزاح تتنفذ ضربة المرمى تتجاوز خط منتصف الميدان فاستقبلها أمين بن حميدة لكن تحصل على المخالفة. أجلسي حط الكرة على اليمين لمحمد بن علي, محمد بن علي في اليمين يتوغل ينطلق محمد بن علي يدخل منطقة الاتحاد الرياضي بن قردان أرضية في العمق لكن الدفاع يدخل يدخل الدفاع وتعود لغازي عبد الرزاق عفوا صالح الحرابي لمسة بالأقدام ممتازة تمشي لحبيب ياكين في الجهة اليمنى محمد لحبيب ياكين ينتظر المساند لحبيب ياكين مع زوز مدافعين وذكية كانت من لحبيب ياكين في غياب الحلول يخلي الكرة تصدم بجاك ديارة وتخرج ضربة أو رمية تماس لصالح الاتحاد الرياضي بن قردان في منطقة الترجي الرياضي التونسي. رمية التماس تتنفذ تعود لحبيب ياكين في منطقة الترجي يرجع كرة ورائية ل
1: فتحي. إذن يرجعنا بعد شوي من بن قردان لقاء اتحاد بن قردان الترجي الرياضي التونسي. إلى هادي السياري في رادس
2: كرباب من جديد في 18 دقيقة لعب هنا في رادس. التعادل 0-0 بين النادي الافريقي والأولمبي البيجي, فرصة وحيدة تستحق الذكر إلى حد الآن في دقيقة 17 كانت كرة ممتازة بالرأس من أسامة بوقرة داخل مناطق الجزاء والحارس أشرف كرير يتصدى بامتياز ويفسخ هدف للنادي الافريقي. ما زال التعادل كل 0-0 مع هذه الفرصة تقريبا لعبة متوازنة ومنحصرة وسط الميدان مع سيطرة خفيفة لفريق النادي الافريقي دون أي يعني فرص تذكر لفريق الأولمبي البيجي إلى حد الآن. هذه كرة للنادي الأفريقي في مناطقه تفتك من أسامة الشريمي إلى حمزة الخضراوي في المساندة الدفاعية يلعب الكرة مع الجزائري توفيق الشريف إلى حمزة بن عبدة في وسط دفاع فريق النادي الافريقي. الكره على اليسار وسام السيلي يطول الكره الى صادق قديده, قديده مخصوص للطريق في كوبي يدرك الامر الكره من جديد لفريق النادي الافريقي. قديده على الجهه اليسرى الصادق قديده وسام بقره وسام بقره على الجهه اليسرى من جديد الكره للنادي الافريقي قريب خط ال 18 الخط الجانبي على الجهه اليسرى قلت فريق النادي الافريقي. هذه كره عرضيه لكن تصدم بدفاع الاولمبي البيجي وترجع من جديد ترجع الكره ورائيه على مستوى دائرة وسط الميدان لمصلحة النادي الافريقي. الكرة على الجهة اليمنى من حمزة بن عبدة توزيعها توزيعها لكن ما يحصلش الترويث من جديد بلال ايت مالك. بلال ايت مالك يلعب الكرة مع حمزة الخضراوي الخضراوي يلوج على السد الهجومية مقاش يرجع الكرة على الجهة اليمنى للزعلوني خير الزعلوني إلى أسامة الشريمي وتضيع كرة أسامة الشريمي مباشرة خارج أرضية الميدان. ضربة مرمى للأولمبي البيجي ضربة مرمى للأولمبي البيجي في توقيت قلت صرت 20 دقيقة في هذا الشوط الأول. التعادل 0-0 فرضية الأولمبي البيجي للبقاء في الرابطة المحترفة الأولى. قلت اليوم قلوب الأولمبي البيجي في رادس ولا يعني الأجسام في رادس والقلوب في المتلوي في مباراة ضد الشبيبة الرياضية القيروانية. فرضية تفادي نزول بالنسبة للأولمبي البيجي هي الانتصار في الجولة اليوم دون انتظار اي نتيجه في المتلوي او التعادل, والا اذا حالت في حال خساره الاولمبي البيجي مع هزيمه شبيبه القيروان لفرضيه البقاء في الرابطه الاولى بالنسبه لفريق الاولمبي البيجي. اشترش الكره بضربه مرمى الاولمبي البيجي في التنفيذ اشرف كرير اشرف كرير يطول الكره على مستوى دير قصة المدينة ويا الكرة في وجوه الأولمبي البيجي على الجهة اليسرى ولكن موجود توفيق الشريفي في الدفاع بالنسبة للنادي الافريقي. يلعب الكرة مع أسامة الشريمي الشريمي يلعب الكرة على مستوى وسط الميدان لمصلحة الافريقي أسامة السيلي بلال ايت مالك بلال ايت مالك الأوجه المساندة على الجهة اليسرى أسامة بقرة بقرة يلعب الكرة على الجهة اليسرى دائما الكرة لمصلحة الأولمبي البيجي أو النادي الافريقي إلى أسامة السيلي ما زالت الكرة لمصلحة الافريقي سيد فخان على الجهة اليسرى اسم بوغر جديد بوغر والكرة ترجع لفريق الأولمبي البيجي بضربة مخالفة في توقيت 21 دقيقة لعب هنا في أولمبي رادس والتعادل أصفار بين النادي الأفريقي والأولمبي البيجي.
1: شكرا ليك العادل البدوي في المتلوي.
3: 21 دقيقة لعب إلى حد الآن في عمر المباراة في شوطها الأول، كانت تكون فرصة ذهبية للنجم المتلوي بعد كرة مرتدة تمشي الكرة في وسط ال 18 منطقة 18 عن طريق حمزة منصري يوزع ورأسية شريبو ديال تمشي لمحمد ديامي تقريبا وجه لوجه مع الحارس يسدد الكرة بالرأس والحارس بارتماء ممتازة سليم الرباعي ينقذ الموقف وتبقى النتيجة على حالة 0-0 للفريقين. هذه ضربة مخالفة في الشبيب القيروان في وسط الميدان باش تنفذ عن طريق محمد أمين لكحت ضاغط كما ينبغي شبيب القيروان كرة طويلة باتجاه الحارس.
1: فضل فتحي
0: الهدف الأول لصالح الترجي الرياضي التونسي في توقيت 38 دقيقة في هذه الفترة الأولى، 1-0 لصالح الترجي في ملعب 7 مارس من بن قردان. حتى نتأكد من صاحب الهدف أعتقد أنه حسام تقى صاحب الهدف الأول لصالح الترجي. على كل حال ثبتوا من
1: الهدف الأول في بن قردان لصالح الترجي الرياضي التونسي أمام الاتحاد الرياضي ببن قردان، وأيضا الهدف الثاني للنادي الرياضي صفاقسي في صفاقس. تفضل هادي السياري في ملعب رادس
2: من جديد في توقيت 23 دقيقة لعب هنا في أولمبي رادس. التعادل أصفار بين الأفريقي وفريق الأولمبي البيجي. رمية تماس، رمية تماس للأفريقي على الجهة اليمنى غيث الزعلوني، غيث الزعلوني شو من جديد رمية تماس، رمية تماس للنادي الأفريقي، رمية تماس للنادي الأفريقي جديد في قلعة باب جديد. تسلم لقب رمز البطولة 14 في تاريخ النادي الافريقي. هذه كرة للنادي الافريقي، غايث الزعلوني يرجع بالكرة ورايا الى توفيق الشريفي مباشرة الى حمزة عبدة في دفاع الافريقي. حمزة عبدة، حمزة بن عبدة يرجع بالكرة للافريقي على الجهة اليسرى. حمزة وسامة بقر على الجهة اليسرى، وسامة بقر ديما الكرة للمصلحة الافريقي في مناطق الأولمبي البيجي. غايث الزعلوني يرجع الى الوراء، غايث الزعلوني يلعب الكرة مع توفيق الشريفي من جديد في دفاع النادي الافريقي. يحاول الافريقي كل مرة يغلي على اختراق دفاعات الأولمبي البيجي من اجل افتتاح النتيجة لحدود هذه اللحظات. الكرة ترجع بضربة مخالفة، ضربة مخالفة للنادي الافريقي في مناطقه امام بنك احتياط الافريقي. قلت الافريقي اليوم هذا الصرح الكبير، النادي الافريقي هذا الصرح الكبير في تونس، حقق عدة ألقاب محلية وعربية وقارية وأنجب نجوما وأبطالا في رياضات عدة خاصة في كرة القدم من جيل عتوقة إلى جيل السليمي والرويسي مرورا بجيل الذوادي وصبر خليفة إلى الجيل الحالي الشامخ الزعلوني والشوات. هذه كرة الأفريقية على مستوى الجهة اليمنى إلى الكرة على الجهة اليمنى تفتك من أسامة السهيلي اللي يجي على لحظة الجهة اليمنى لمساند الهجومية، ولكن الكرة ورايا إلى الحارس مهيب الشامخ. شامخ كعات ومهيب الشامخ ينتظر غدا فرصة ذهبية في استدعاءه من المدرب الناخب الوطني من أجل الذهاب لنهاية كأس العالم في أمريكا كندا والمكسيك في الجوان القادم. غدا قلت سيتم الإعلان الرسمي عن قائمة 26 لاعب مع 3 ملعبية احتياطيين تفاديا طبعا للإصابات لا قدر الله. صبري اللموشي انطلاق من 4 مساء بأحد نزل العاصمة للإعلان عن قائمة المنتخب التونسي الجديدة. ترجع الكرة لدفاع النادي الأفريقي، الشريفي من جديد، هذا الدولي واللاعب الجزائري مر بعديد المحطات في النادي الأفريقي بين الإصابات الغيابات، ولكن رسم نفسه كأحد المساهمين في بطولة هذا الموسم. توفيق الشريفي الجزائري في تشكيلة الإفريقي في مايو 2024، إصابة في الهرم المتقاطعة في جانف 2026، العودة للمباريات والتشكيلة الأساسية بعد رحيل الدولي الليبي علي يوسف، وفي مايو 2026 في هذا الشهر المساهمة في تتويج الإفريقي بالبطولة رقم 14 في تاريخه. ترجع الكرة للإفريقي لمستوى الدائرة المركزية، السيطرة واضحة للإفريقي منذ عدة دقائق لافتتاح النتيجة. سيدو خان يرفع كرة وسط هجوم الإفريقي، قديدة داخل منطقة الجزاء، السادة قديدة، قديدة ورأي لحمس الخضراوي، الخضراوي يبحث عن المساندة الهجومية، يرجع كرة مع سيدو خان، سيدو خان، سيدو خان إلى توفيق الشريفي، توفيق الشريفي مباشرة إلى حارس المرمى عبد المهيب الشامخ، هذا الحارس، هذا الفتى القادم من أولمبيك بنين إلى النجم المتلوي منها إلى النادي الإفريقي في توقيت ربيع 27 دقيقة لعب هنا في أولمبي رادس، التعادل 0-0 بين الإفريقي والأولمبي البيش.
1: شكرا لك إلى عادل بدوي في المتلوي.
3: ترجع الكرة لفائدة نجم المتلوي بهجوم عاكس، طويلة كرة ممتازة العملية، هل تادي الشريف بوديان ياخذ الكرة يراوغ في مرة أولى، في مرة ثانية يوزع إلى اليسار، تمشي في وسط الميدان، ما زالت الكرة ممتاز، دفاع القيروان ممتاز، دفاع الشبيبة، يرجع اللاعب عبد الله كانو ياخذ هذه الكرة، هجوم عكس من جديد على اليمين، مراوغة في مرة أولى عن طريق اللاعب يوسف الحاج، يوسف يرجع إلى إسكندر النفاتي كابتن الفريق إلى اليسار، محمد أمين لكحل يوزع داخل المنطقة، يعترض الكرة حامل رقم 8 إيريك كواسي، إيريك كواسي يشتت الكرة، تمشي لي حمزة منصري، علي جاسمي أو إسلام الجاسمي، عفوا إسلام الجاسمي، إسلام الجاسمي، كرة تشتيت الكرة كالعادة، كل اللاعبين الكرة تحسوا يحب يتخلص بالكرة ما ثماش توزيعات دقيقة. ترجع من جديد لهجوم شبيبة القيروان، شبيبة القيروان عندها كرة تمشي للدفاع، دفاع نجم المتلوي، تمشي دفاع نجم المتلوي مقطوعة في توقيت 28 دقيقة لعب، الهجومات غير مركزة، برشا هجومات من الشبيبة وبرشا مرتدات من نجم المتلوي، توزيع على اليمين، قلت 28 دقيقة لعب لحد الآن، لا تغيير في النتيجة 0-0 بين الفريقين، والأجواء البحث عن الهدف الأول متواصلة، وهذه ركنية لنجم المتلوي، تمشي كرة بركنية، تمشي الكرة بركنية باش يقوم بتنفيذها أمين الزيري، أو يخلي الكرة لكابتن الفريق اسكندر النفاتي، اسكندر النفاتي يمشي لتنفيذ هذه الركنية، طبعا العيون هنا والقلوب في رادس، البحث عن النتيجة، طبعا الانتصار هنا ونتيجة الأولمبي الباجي عندها قيمتها، تتنفذ الركنية في القائمة الثانية، توزيع رأسية، والكرة خارج الميدان، خرجت الكرة خارج الميدان، كانت الكرة ممتازة من الاسكندر النفاتي لكن الرأسية لم تكن مؤطرة، ربما كانت تأتي بالجدي في توقيت 29 دقيقة لعب، لا تغيير النتيجة 0-0 بين نجم المتلوي وضيفه شبيبة القيروان.
1: شكرا لك عادل، نرجع من جديد الفتح شتوي في بن قردان.
4: نعم شكرا لك رباب، التوقيت القانوني والرسمي هنا في ملعب 7 مارس بن قردان، الشوط الأول انتهى، ننتظر لوحة الحكم الرابع كم سيضيف من وقت بديل، أو ثلاثة دقائق وقت بديل في هذه الفترة الأولى، والنتيجة دائما 1-0 للضيوف للترجي الرياضي التونسي أمام اتحاد بن قردان، الهدف الشافي مطلع الدقيقة 38 من أقدام حمزة رفيعة عن طريق مراوغة كان داخل منطقة 18 متر، دانهو يحط كرة لرفيعة بلمسة واحدة بالرجل اليسرى، رفيعة إغالة الحارس رائد القزاح على يسار، رائد القزاح ما نجم يعمل حتى شيء لكرة حمزة رفيعة، هذه كرة للترجي من جديد في الجهة اليسرى، يعمل مراوغة ينطلق توصل لديارة، ديارة لمسة واحدة تعود لحمزة رفيعة وحسام تقى في وسط الميدان من جديد، كرة تقى تمشي على اليسار لجاك ديارا. جاك ديارا يتلقى في الجهة اليسرى أمام زوج مدافعين. جاك ديارا ماذا يفعل أمام زوج مدافعين والأغلبية كانت للدفاع الاتحاد الرياضي من بن قردان مثلت كرة في مناطق الاتحاديين ورمحت ضربة أو رمية التماس. رمية التماس للاتحاد الرياضي بن قردان كانت ذكية من الحبيبي لكن يضرب الكرة في ديارا ويربح التماس. تماس تقريبا الزاوية الركنية على يمين الحرس رائد القزاح. ننتظر تنفيذ هذه رمية التماس تتنفذ من وائل العابدي الطويلة وتعود مقطوعة على الترجي تمشي من حسام تقاع. حسام تقاع ورائية للجلسي. الجلسي الجلسي يحط الكرة على اليمين تمشي لمحمد بن علي في الجهة اليمنى. محمد بن علي أمام السوس مدافعين عدي ويرجع بالكرة إلى الوراء لياسين مرياح. ياسين مرياح في وسط الميدان معها كسيلة أبو عالية. كسيلة أبو عالية اللي تناول طويلة في اتجاه ديارة تصل الكرة لديارة دخل منطقة الشمال. ديارة نبدا واحد هو الهدف الثاني. تناول يعلن الهدف الثاني في 45 زائد 60. تناول يسجل الهدف الثاني لصالح الترجي الرياضي التونسي. عملية كانت ممتازة بين ديارة وتناول داخل المنطقة الصغيرة. تناول كرة كانت قوية. تناول يمضي الهدف الثاني لصالح الترجي الرياضي التونسي في 47 دقيقة من هذه الفترة الأولى. زوز أهداف مقابل صفر للترجي ولاعب الترجي أو لاعب الاتحاد الرياضي في قردان يبقى ملقى على أرضية الميدان. سلامات للاعب الاتحاد. الاتحاد كان زوز لاعبين تعرضوا لإصابة واضطر أنور الدين لتغيير زوز تغييرات بداعي لإصابة لأنه لاعب ثالث تعرض لإصابة. سلامات وصل لاعب الاتحاد الرياضي في قردان. وذكر ان الترجي الرياضي التونسي متقدم بهدفين مقابل صفر. هدف حمزه فيعه في الدقيقه 38 في هذه الفتره الاولى والهدف الثاني اللي دناه في مطلع الدقيقه 45 زائد 2 في هذه الفتره الاولى بين اتحاد قردان والترجي الرياضي التونسي. ترجع الكره للعب في وسط الميدان صلح الاتحاد الرياضي في قردان. ربما باش يشهد الاتحاد تغيير ثالث اضطراري بعد إصابة اللاعب أعتقد أنه الحبيبي يكن لا مش الحبيبي يكن عبدالله العمري. عبدالله العمري هو اللي تعرض لإصابة. نزال نلقى على أرضية الميدان. فريق الإسعاف دخلوا لأرضية الميدان ودقيقة في الوقت البديل أو أقل شوية مازال أقل شوية من دقيقة على الوقت البديل. الحكيم كان أضاف ثلاث دقائق وقت بديل. الحقيقة يعني شفنا مستوى جيد في النصف الثاني من هذه الفترة الأولى بعد تقريبا 15 أو أكثر أو 20 دقيقة شفنا مستوى متوسط أو ضعيف في بعض الأحيان. حرك الترجي الرياضي التونسي خاصة في المناطق الأمامية بعد صعود رفيعة وكسيلة من الجهة اليمنى ودنهو وزيارة في الجهة اليسرى في حين الاتحاد الرياضي بن قردان بتقريبا مهاجم وحيد وبتوغلات حبيبي يكن في الجهة اليمنى. وإلى حد الآن نتيجة 2-0 لصالح الترجي الرياضي التونسي. في طبعا رباب يعني في بقية النتائج الترجي التونسي إلى حد الآن في المرتبة الثانية وربما اللي تخول لها باش يشارك في المشاركة الإفريقية في الكأس الإفريقية. وطبعا ننتظر 30 ثانية تقريبا مازال في هذه الفترة الأولى أو في الوقت البديل من هذه الفترة الأولى والحكم يعلن العودة إلى البار. الحكم يقول هناك عودة البار. ربما مش يكون هناك ورقة على المخالفة هناك ورقة حمراء على كل حال الترجي الحكم يعود إلى تسمية البار أو على كل حال عودة إلى تقنية البار. هل بخصوص المخالفة أم بخصوص الهدف ننتظر قرار الحكم باسم بالعيد اللي يعود الآن إلى تقنية البار.
1: نذكر فقط فتح 3-0 لنادي الرياضي صفاقس أمام النجم الرياضي الساحلي ثنائية لعمر بن علي وهدف من ضربة جزاء لعلي معلول في دقيقة 45. في باقي النتائج هدف لصفر الاتحاد الرياضي بنسيري أمام مستقبل سليمان في انتظار الأهداف في رادس وفي المتلوي. نرجع لك مجيد فتح.
4: نعم رباب الحقيقة ما فهمناش حدث
1: في الانتظار كي تفهم شنو الوضعية بالضبط ونرجع لك. هذه سياري في رادس لقاء النادي الافريقي الاولمبي الباجي.
2: شكرا لك رباب. إلى رادس في 36 دقيقة في هذا الشوط الأول تعادل 0-0 منذ دقيقة 33. سيدوخان كان داخل مناطق الجزاء في فرصة كبيرة الأفريقي، كان قريب برشا من إذا تسجيل الهدف الأول، والتصدي الكبير كان للحارس أشرف كرير اللي منع فريقه من هدف محقق. تبقى النتيجة هنا في رادس التعادل 0-0 بين الأفريقي والأولمبي الباجي. الكرة ضربة مخالفة، الحكم يقول لا، يطلب اللاعب يرجع من جديد الكرة للأفريقي على المستوى الجهة اليمنى لخايف ثلاثة دعوني ما تصلوش، ترجع من الدفاع الأولمبي الباجي وحسين الكفسي في المساندة الدفاعية لفريق الأولمبي الباجي من جديد. مراوغة تمشي كرة للأولمبي الباجي والكرة في التماس، رمي التماس للنادي الأفريقي أمام بك احتياطه، رمي التماس. توجيهات نصائح المدرب الجنرال شيخ المدربين فوزي البنزرتي، فوزي البنزرتي اللقب 24 في تاريخه، اي نعم اللقب رقم 24 في تاريخه واللقب الثاني مع النادي الافريقي كبطل بعد 36 سنة، اي نعم من 90 او 99 كان لقب البطولة الاول مع البنزرتي بكات مدرب للنادي الافريقي، وهذا اللقب الثاني بعد 36 سنة فوزي البنزرتي بطل مع النادي الافريقي. الكرة باش ترجع بضربة مخالفة لمصلحة الافريقي في مناطق او رمي التماس، توقف اللعب لانه فما لاعب مصاب من النادي الافريقي. حكيت على الارقام، ارقام فوزي البنزرتي 11 لقب كبطل مع مختلف الفرق التونسية، 11 لقب، 5 مرات مع الترجي، 4 مرات مع نجم الساحلي، وسوس القاب بطولة مع النادي الافريقي. في توقيت 38 دقيقة لعب، اللعب متوقف رباب حتى يعود اللعب لك الكلمة.
1: شكرا، نرجع البنقردان فتح شتيوي.
4: نعم شكرا لك رباب. نهاية الفترة الأولى بين اتحاد بنقردان والترجي الرياضي التونسي، وبعد عودة باسم بالعيد إلى تقنية الفار يقرر إلغاء الهدف الثاني للترجي الرياضي التونسي. تبقى النتيجة 1-0 بحد الآن في هذه الفترة الأولى، هدف حمزة رفيعة في دقيقة 38 من الشوط الأول.
1: شكرا لك.
4: الفترة الثانية إن شاء الله.
1: شكرا لك. إذا إلغاء الهدف الثاني للترجي الرياضي التونسي ونهاية الشوط الأول عن نتيجة هدف لصفر للترجي الرياضي التونسي أمام الاتحاد الرياضي ببنقردان، هدف حمزة رفيعة في دقيقة 38. ذكر أيضا نهاية الشوط الأول بنادي الرياضي صفاقسي النجم الرياضي الساحلي، أهداف ثنائية عمر بن علي في الدقيقة الأولى في 26 ثانية الأولى من عمر اللقاء 8، ودقيقة 28 الهدف الثاني، ثم ضربة جزاء بمضى علي معلول في دقيقة 45، هدف لصفر للاتحاد الرياضي مناسيري أمام مستقبل السيمان في الشوط الأول، هدف إبراهيم سويسي في الدقيقة الخامسة. ذكر في متابعة لزوز دقائق أيضا تهم، بطبيعة تهم المتابعة لأنه زوز فرق تلعب على إنقاذ الموسم والحفاظ على البقاء في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نحكي على الأولمبي الباجي اللي واجه اليوم النادي الإفريقي في رادس، والشبيبة القيروني اللي تواجه في المتلوي نجم المناجم. نرجع من جديد لهدي سياري.
2: 39 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، التعادل أصفار في موقع رادس الأفريقي الأولمبي الباجي، والكرة باش ترجع لفريق الأولمبي الباجي بضربة مخالفة، ضربة مخالفة لفريق الأولمبي الباجي في مناطق قريبة مخالفة من الخط منتصف الميدان وفي مناطقها. فريق الأولمبي الباجي الذي موجود فريق الأولمبي الباجي في المرتبة 13 ب 31 نقطة، بينما الأفريقي بطبيعة في الطليعة ب 65 نقطة. الأفريقي في الصدارة، بطل عن شدارة هذا الموسم 2025-2026. الكرة باش ترجع للنادي الأفريقي برمية التماس، رمية التماس تنفذ الكرة على الجهة اليسرى من أسامة سهيلي إلى حمزة بن عبدة إلى توفيق الشريفي في دفاع النادي الافريقي، يلعب على اليمين مع غايث الزعلوني. الزعلوني تول الكره في اتجاه سيدوخان، سيدوخان ياخذ كورته الى صدق قديده، قديده بين قديده وخان داخل مناطق اللاجسة على الخط 18، والكره في الركنيه. ضربه ركنيه للافريقي مع تصفيق جماهير الافريقي الحاضره هنا باعداد غفيره. جماهير الافريقي كانت دائما في مسانده لفريقها رغم بعض الخيبات، ولكن الافريقي عرف كيف تك كان لقب امتعه في 2025-26. الافريقي بطل عن شطارة، في يعني كان مرتود وفي تصاعد الحقيقة سعوديا ونال اللقب في آخر الجولات الأفريقي. هذه هي كرة الحكم يعطي تماس وضربة مخالفة. ماذا يقول الحكم حسام بولعريس؟ حكم حسام بولعريس هذه مباراة ثانية لي هذا الموسم في الرابطة المحترفة الأولى، 32 سنة الحكم حسام بولعريس في الرابطة المحترفة الأولى، عمل 6 مقابلات سنة 2017 حكم من درجة الأولى، العام الفارط عمل 16 مقابلة، قلت هذه المقابلة ليه الثانية في الموسم الحالي. ترجع الكرة للإفريقي قبل 5 دقائق من نهاية الشوط الأول، أصفار يتنفذ التماس للأولمبي البيجي الذي يلعب اليوم على الجهة اليمنى من جهة المدرج الرئيسية بالألوان الخضراء مع الأرقام الذهبية، والإفريقي يلعب على الجهة اليسرى من جهة المدرج الرئيسية بالألوان التقليدية الحمراء والصفراء مع الأرقام السوداء. ترجع كرة ورية لدفاع الأولمبي البيجي، دفاع الأولمبي البيجي، الكرة لل على الجهة اليسرى دائما لمصلحة الأولمبي البيجي، بيخش الكرة اللاعب الرقم 11 حسين القفصي، الكرة دائما لمصلحة الأولمبي البيجي، أسامة شريمي ياخذ الكرة يفتك من هجوم الأولمبي البيجي والحكم يعطي ضربة مخالفة للنادي الأفريقي في توقيت رباب 42 دقيقة لعب 0-0 هنا في رادس.
1: شكرا ليك. إذا توقيت ونتيجة في المتلوي عادل،
3: نفس التوقيت 42 دقيقة لعب لحد الآن 0 مقابل 0 بين نجم المتلوي والضيف وشباب القيروان، تعادل فقط على مستوى كذلك على مستوى الإنذارات، إنذار لإيريك كواسي وكذلك يوسف الحاجي من جانب شباب القيروان.
1: شكرا، نتقابل معكم بعد موجز اليوم وآخر الأخبار.

0: الإشهار. تعتزم شركة اليوني المساجي سوسا المتخصصة في تصنيع كوابل السيارات والمشغلة رقم واحد في تونس، فتح باب الانتداب في مقراتها الموجودة في المساعدين، منزل حياة وسيدي بولي. ما تفوتوش الفرصة وكونوا في الموعد لاكتشاف مختلف الامتيازات اللي توفرها الشركة، مصحوبين بوثائقكم للالتحاق بفريق عمل مميز. اليوني توفر لكم النقل المجاني لمقراتها حسب الجهات مدة سنة واحدة، وكذلك المبيت السكني للفتيات بسوسة لمدة سنة واحدة لضمان راحتكم. للمزيد من المعلومات الالتحاق مباشرة بالمقرات وإلا تتصل على 28 986 108 50 533 606. إشهار.
1: عروس الصحراء،
2: عروس الصحراء،
1: إذاعة تطاوين،
2: تطاوين.
3: موجز الأخبار،
4: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. في إطار الاحتفال بتسجيل سلسلة جبال الظهر في قائمة الحدائق الجيولوجية العالمية لليونسكو، احتضن اليوم المركب الثقافي محمد الباردي بجابس ندوة جهوية حول التراث المعماري الجبلي الظاهر مطمطة من حيث خصائص فن العمارة وآليات التثمين. انضمت تونس ممثلة في الجمعية التونسية للبيولوجيين والتقنيين رسميا منذ بداية شهر مايو الجاري إلى عضوية الاتحاد الدولي لعلوم المختبرات الطبية التابع لمنظمة الصحة العالمية، لتكون بذلك الممثل الوحيد لتونس ضمن هذا الهيكل الدولي وفق ما أكده رئيس الجمعية خليل عتيق. وافقت اللجنة الوطنية الاستشارية للعمليات العقارية بحضور كافة أعضائها على 12 ملف تفويت لفائدة بعض الهياكل العمومية وثلاث ملفات شراء عقارات لفائدة وزارتي الصحة والتربية، وذلك خلال جلسة عقدت اليوم الخميس. انطلقت الشركة الوطنية للنقل بين المدن في اعتماد خدمة الدفع الإلكتروني عبر البطاقات البنكية لاقتناء تذاكر السفر، وذلك في إطار سعيها المتواصل إلى تطوير خدماتها وتيسير إجراءات السفر لفائدة حرفائها. دوليا، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الإرث الاستعماري والعبودية والتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي لا ينسى، مبرزا دعمه للمطالب الإفريقية بالتعويضات. أعلن حزب الله اللبناني استهداف مربض مدفعية للجيش الصهيوني بمسيرة في بلدة العديسة جنوبي لبنان.
3: بلاغات.
4: في ركن البلاغات، تعتزم شركة تونسية للكهرباء والغاز إقليم جابس القيام بإصلاحات على شبكاتها، وبالتالي سينقطع التيار الكهربائي على جزء من تقسيم لفهاش مطرش وجزء من الأحياء المحاذية لمكتب البريد بمطرش، وذلك يوم السبت والأحد 16 و17 من مايو الجاري من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2 بعد الزوال. كما تعلم الشركة التونسية للكهرباء والغاز إقليم مدنين أنه بسبب الأشغال التي ستقوم بها على خطوطها الكهربائية سينقطع التيار الكهربائي يوم الأحد 17 من مايو الجاري من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 3 بعد الزوال بمنطقة خضير الجرف. بهذا نأتي إلى ختام الموجز وفقرة البلاغات، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.

0: فتحي.
1: آدم فتحي.
2: أنا نور نقش الحديدة على ساعد البشرية.
0: فيلم النافورة لسلمى بكارة.
3: هذاك قانون اللعبة لشديدة.
4: يصيب يتخيب.
0: مسرحية الهاربات. ندوة النقد الفني. وأمسيات شعرية أبرز محطات جمارة. من 16 ل19 ماي في جمار لا يعرض الفن بل يعاش. لا يعرض الفن بل يعاش.

0: ملاعب وأهداف.
1: أهلا وسهلا بكم من جديد في ملعب وأهداف. إلى هذه سياري في رادس توقيت ونتيجة هذه
2: درابيب. الوقت القانوني والرسمي انتهى والحكم اضاف 3 دقائق وقت بديل. نلعب الان في الدقيقه الاخيره وممكن رابيب فما الوقت البديل. الوقت البديل لانه يعني فما لاعب من الاولمبي الباجي وقع يعني اسعافه منذ لحظات. 0-0 بين الاولمبي الباجي ونادي الافريقي.
1: شكرا لك الى عادل البدوي في المتلوي.
3: لك نهاية الفترة الأولى هنا في ملعب المتلوي بين نجم المتلوي وشبيبة القيروان رغم الفرص الكثيفة بين الفريقين على نتيجة سلبية 0-0. إلى اللقاء في الشوط الثاني.
1: شكرا لك أسفار. إذن في الشوط الأول بين المتلوي وشبيبة القيروان تفضل هادي.
2: في نهاية الشوط الأول يعني بالضبط مع مباراة المتلوي التعادل هنا 0-0 في ملعب رادا سالونا في الباجي ونادي الأفريقي ملتقانا إن شاء الله مع مطلع الشوط الثاني.
1: شكرا لك. إذن أسفار بين نادي الأفريقي الأولمبي الباجي متلوي شبيبة القيروان نتيجة الأشواط الأولى من لقاءات الجولة الختامية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نذكر أسفار أيضا بين 3-0 للنادي الرياضي صفاقس أمام النجمة الساحلي وهدف 0 للترجي الرياضي التونسي أمام الاتحاد الرياضي ببنقردان. 0 للاتحاد الرياضي المنسيري أمام مستقبل سليمان. هذه تقريبا نتائج الأشواط الأولى. ونذكر مع تأخير شوية يعني على مستوى نهاية الأشواط الأولى في لقاءات النادي الأفريقي الأولمبي الباجي ونجم المتلوي الشبيبة القيروانية.

0: ملاعب وأهداف.
1: أهلا وسهلا بكم من جديد في ملعب وأهداف، ومواصلين في متابعة الأشواط الثانية من لقاءات الجولة الختامية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. شوط أول خلينا هدف لصفر للترجي الرياضي التونسي أمام الاتحاد الرياضي ببنجردان، وعودة في الشوط الثاني، عودة منذ قليل إذن من ملعب بنجردان. نرجع من جديد للزميل فتحي الشتيوي في متابعة هذا اللقاء. فتحي أهلا وسهلا بك من جديد.
2: نعم مرحبا بك مجددا رباب وكافة المستمعين في بداية هذه الفترة الثانية في مباراة اتحاد بنجردان والترجي الرياضي التونسي. نلعب في 5 دقائق بالتحديد في الشوط الثاني، دائما 1-0 للترجي الرياضي التونسي. نذكر أن 1-0 هي نتيجة الشوط الأول، كان ألغى الحكم أيضا هدف ثاني للترجي الرياضي التونسي في الدقيقة 47 من الفترة الأولى. وأيضا نذكر الاتحاد الرياضي بنجردان قام بزوز تغييرات في الفترة الأولى، ثم أضاف تغيير آخر اختياري، يعني زوز تغييرات كانوا اضطراريين في الفترة الثانية، كان تغيير اختياري يدخل إياد التويس ويغادر عبدالله العمري، في حين الترجي الرياضي التونسي يحافظ على تشكيلة الشوط الأول. قلت 6 دقائق في هذه الفترة الثانية، 1-0 دائما للترجي وكرة في وسط الميدان. قبل ما نخليك الخط تذكر بسرعة بتشكيلة الفريقين بالنسبة للترجي الرياضي التونسي: أمان الله بن ميشك حارس المرمى، محمد بن علي، أمين بن حميدة، حمزة جلاسي، كوناتي، مرياح، قاح، حمزة رفيعة، داناوك، كوسي، بوعالية، وجاك ديارة. ديارة هذه تشكيلة الترجي، في حين الاتحاد الرياضي بنجردان رائد الجزاء في حراسة المرمى صالح الحرابي، مصطفى سام، غازي عبد الرزاق، الحبيبي يكن، جاسم عبشة كان غادر ودخل مكانه العابدي، دانيال أوبا أيوب، شارك عبد الله العمري دخل مكانه إياد التويس، نسيم شاشية برهان وبرهان الحكيمي. 6-1-0 للترجي الرياضي التونسي، ولعب متوقف من اسعاف لاعب الاتحاد الرياضي في جردين غازي عبد الرزاق لمبقى على ارضيه الميدان السلامات للاعب الاتحاد، في حين باش ترجع الكره في ضربه زاويه للترجي الرياضي التونسي. رباب
1: شكرا لك فتحي، في الانتظار اكيد يلتحقوا بنا باقي الزملاء من ملعب رادس الافريقي الاولمبي الباجي مع زميل هادي سياري، ومن ملعب المتلوي عادل بدوي في لقاء نجم المتلوي الشبيبه القيروني. نشوف اذا كان الزملاء موجودين. مش موجودين، اذا تو ما رجعوش في ملعبي رادس والمتلوي. نذكر اللقاء، لقاء تدوز لازم تنطلق في نفس الوقت الأشواط الثانية أيضا، لأنه نتيجة مهمة بالنسبة للفريقين الأولمبي الباجي والشبيبة القيروانية من أجل الحفاظ على البقاء في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نرجع لفتحي إذا كان سوني في اللعب في ملعب بنجردان. فتحي.
2: نعم رباب، تواصل اللعب ونفس الملاحظة رباب. رباب يعني حتى في ملعب 7 مرات في بنجردان تأخر شوية عودة الشوط الثاني، يعني تقريبا 17 دقيقة كان التنسيق مع مراقب المباراة مع ملعب صفاقس، فأكيد مباراتين مهمين وعندهم ارتباط ببعضهم. هذه فرصة للترجي الرياضي التونسي، لكن يزفر الحكم، يزفر مخالفة لصالح دفاع الاتحاد الرياضي ببنجردان وتعود مخالفة للاتحاديين. هناك يوب مشارك ينفذ المخالفة قصيرة تمشي لغازي عبد الرزاق، وقبل ذلك يزفر الحكم من جديد يؤمر بإيقاف اللعب حسب إشارة الحكم لإعادة المخالفة لتنفيذ المخالفة من مكانها القانوني. غازي عبد الرزاق يعود باش ينفذ هذه الكرة الثابتة. غازي في منطقة الاتحاد الرياضي بنجردان ينفذ بالرجل اليسرى الطويلة في اتجاه أيوب شارك أو نسيم شاشية، تهرب عليه الكرة وتخرج لرمية تماس. رمية تماس الحكم يقول للاتحاد بنجردان تنفذ بسرعة المخالفة أو رمية التماس تمشي في وسط الميدان. أيوب مشارك تهرب عليه الكرة ترجع للترشي في وسط الميدان بن حميدة حسام قا يمشي كرة لتقام جديد ورائية لبن حميدة أو حمد الجلاسي كرة توصل لبوعالية، بوعالية لمسة واحدة لكن مقطوعة للاتحاد، مقطوعة من اياد التويس، تعود في غازي عبد الرزاق، والحديدية كلها حديدية كلها تهرب عليه الكرة تمشي رمية تمس من جهة المدرج الرئيسي هنا في ملعب 7 مارس في قردان في توقيت 10 دقائق في هذه الفترة الأولى.
1: 10 دقائق إذن. 10 دقائق في بن قردان فتحي. شكرا ليك. تطلب الكلمة الزملاء من ملعبي رادس والمتلوي نذكر النادي الإفريقي الأولمبي البيجي نجم المتلوي شبيبة القيروانية الثاني للاتحاد الرياضي المنستيري. إذن اليوم ثنائيات إبراهيم سويسي في ملعب المنستيري إذن لصالح الاتحاد المنستيري وثنائية عمر بن علي في ملعب طيب ميري بصفاقس نذكر هدفين لصفر الاتحاد المنستيري تقريبا في 57 دقيقة لعب إلى حد الآن وثلاثة أهداف لصفر للنادي الرياضي صفاقسي. خلينا بطبيعي نتيجة الشوط الأول نفسها متواصلة إلى هذه اللحظات تقريبا في 56 دقيقة لعب إلى حد الآن. نرجع لك من جديد إذن ملعب بن قردان الزميل فتحي كما قلت تطلب الكلمة ملعب إيرادس والمتلوي.
2: نعم شكرا لك رباب. 11 دقيقة 1-0 دائما للترجي والكرة ترجية أيضا في وسط الميدان قصيرة من كوناتي لحمزة جلسي جلسي كوناتي ترجع من جديد جلسي في مناطق الاتحاد الرياضي بن قردان. محمد أمين بن حميد يطلب الكرة على اليمين يتقدم جلسي يطلب من زملائه المساند في وسط الميدان كرات قصيرة دائما في مناطق الترجي بثلاثي الدفاع في المناطق الخلفية صعوبة لصعود الترجي كما قلت خاصة على مستوى الأجنحة. الاتحاد الرياضي بن قردان ناجح إلى حد الآن في خلق غلق المنافذ اليمنى واليسرى. على كل حال ترجع كرة للاتحاديين أيوب مشارك أيوب وإلى العبدي وإلى عبدي لمسة واحدة أيوب في جديد أيوب ينطلق في الجهة اليسرى وكورته بعيدة طويلة شوية تمشي مباشرة لبن حميدة بن حميدة إلى حارس مرماه الحارس أمان الله مميش قصيرة من مميش لبن حميدة بن حميدة لكوناتي في وسط الميدان بسرعة الترجي الرياضي يحاول يعكس الهجمة لكن طاقة الاتحاد الرياضي بن قردان يخلي صعوبة كبيرة كما قلت للتنقل للمناطق الأمامية. كورة إلى حد الآن حوار ثنائي بين مرياح ودانيال أوبا في وسط الميدان يمشي الكرة على اليمين عالية يستقبلها لسة واحدة لكن تهرب عليه وتخرج رمية التنس. رمية التنس الاتحاد الرياضي بن قردان من جهة المدرج الفرعية هنا في ملعب 7 مارس في بن قردان ووائل العبدي ينفذ رمية التماس تمشي ورائية من العبدي إلى صالح الحربي. صالح الحربي من اليسار ينطلق إلى اليمين توصل للحبيب يكن لحبيب يكن مع أيوب مشارك أيوب مشارك يطلب في الكرة وائل العبدي في وسط الميدان لكن الكرة تخرج تماس تخرج تماس لصالح الاتحاد الرياضي لبن قردان ومحمد حبيب يكيم في تنفيذ رمية التماس. ماذا يقول الحكم؟ حكم يقول تماس لكن تتنفذ من المكان القانوني تتنفذ رمية التماس طويلة توصل لأيوب تهرب الكرة على أيوب ترجع للترجي دائما في الجهة اليسرى الترجي الرياضي التونسي يحاول يتواصل دانو يستقبل الكرة ترويض ممتاز لأنه ينطلق في الرجل اليسرى نفس واحدة طويلة في اتجاه ديارة ديارة معه زوج مدافعين في الجهة اليسرى يتقدم ديارة يدخل منطقة 18 متر باش يوزع لكن الكرة قصيرة مقطوعة من الدفاع غازي عبد الرزاق يقطع هذه الكرة وتمشي مباشرة قبل التماس. نعم تخرج الآن تماس تخرج تماس للاتحاد يتنفذ التماس من محمد علي توصل لحبيب يكن يوسف يكن والحكم يقول مخالفة لصالح الاتحاد الرياضي بن قردان مخالفة لصالح الاتحاد قريب الخامس على مستوى منتصف الميدان مشية المدارج الفرعية هنا في ملعب 7 مارس بن قردان. الاتحاد يلعب على يمين المشاهد المدارج الرئيسية بأزياء الصفراء والسوداء المعتدة في حين الترجي بالأزياء الزرقاء تمشي كرة لصالح الحربي. صالح الحربي في منطقة الاتحاد بن قردان من صالح الحربي إلى دانيال أوبا دانيال أوبا في وسط الميدان حط الكرة على اليمين لحبيب يكن لحبيب يكن أوبا دنيا تقصير في وسط الميدان ومقطوعة من حمد رفيعة حمد رفيعة وتعود الكرة من جديد لمنطقة الترجي مباشرة إلى الحارس تماما لا مميش حارس الترجي للتونسي مميش ياخذ الكرة في اليدين حط تقصير لحمد الجلسي حمد الجلسي محمد أمين بن حميدة وحميد محمد بن حميدة محمد بن علي محمد بن علي الجلسي الجديد الجلسي خير اتجاه الكرة هذه المرة على اليسار يمشي ياسين مرياح. ياسين مرياح يصعد رويد الرويدة وديف على المرياح يعود في الكرة إلى الوراء كالعادة كل المنافذ مغلقة في الجهة اليمنى للاتحاد الرياضي في قردير المقطوعة من غازي كيما جات تمشي عالية في وسط الميدان ورائية مباشرة إلى أمان الله منش. هذه الصورة البدعية مع تيكو يعني الكرات ترشي توصل إلى وسط الميدان وتعود إلى منيش باش يعني تاخذ فكرة حتى على يعني كيفاش الرسم التكتيكي والفني للاتحاد الرياضي في قردير لحد الآن يوخر الأسبقية في وسط الميدان. هذا الديارة في وسط الميدان ينطلق يحط الكرة لبوعالي على اليمين بوعالي يتجاوز خط من وسط الميدان ينتظر بوعالي أمام مدافع مدافعين توصل الكرة لبن حميد اللي يصعد في هذه الأونة بن حميد يعمل مراوغة يتقدم المراوغة يتقدم بن حميد ويوسع على اليمين يوسع على الجهة اليسرى وتخطب باش مثل والدفاع يدخل الدفاع يدخل من صلاح الحربي يقطع هذه الكرة ممتازة حتى تدخل الجهة العرضي والعرض كرة عالية برشا بعيد عليه يمشي ضربة مرمى لصلاح الترجي الذي توزيع ضربة مرمى من جهة المدارج الفرعية وحمزة الشلاصي في تنفيذ رمية التماس ينفذ الشلاصي ينفذ التماس لحسام بقاع حسين يحافظ على الكرة تمشي لدانا أو العابدي أسبق منه ياخذ الكرة في مناطق الاتحاد الرياضي في قردان ضغط مباشرة إلى حارس مرمى رائد القزاح والرائد القزاح مبدأ السلامة لأنه ثم ضغط مهاجمية الترجي الذي توزيع رائد القزاح حطه يرى في التماس من جهة المدرسة المنسية أيضا تقريبا نفس المكان لا الحكيم يكون التماس لصلاح الاتحاد لصلاح الاتحاد الرياضي في قردان أبناء لا لصلاح الترجي الرياضي التونسي محمد بن علي باش ينفذ رمية التماس للترجي تنفذ قصيرة معاه فعالي ترجع لمحمد بن علي محمد بن علي طويلة في اتجاه كونتي في وسط الميدان ولمسه واحده لكونتي داخل منطقه 18 متر ديال يستقبل هذه الكره باش يوزع لكن الدفاع واقف كما ينبغي وتعود الكره من جديد للترجي الترجي في
0: الملعب المتلوي.

0: باش تصير بعد انطلاقة هذا الشوط الثاني باش تصير في الأخبار بطبيعة الحال باش يقع التنسيق مع قسم الأخبار بطبيعة الحال في مختلف الإذاعات لتقديم الموجز الأخبار وكذلك لمواصلة متابعة هذا اللقاء. هذا هجوم من جديد دفاعية نجم متلوي على اليمين كرة تخرج ضربة جانبية لفائدة شبيبة القيروان باش ينفذها يوسف عزيب تتنفذ سريعة كرة طويلة تصطدم مرة أخرى بالمدافع مدافع نجم متلوي أو تخرج خارج الميدان تنفيذ كرة الكرة خارج الميدان تتنفذ هذه مرة لنجم متلوي رمي التماس على يسار هجوم نجم المتلوي تتنفذ الكرة طويلة داخل المنطقة يعترضها بمرة أولى عبدولاي كانو ليرجع يعاد الدفاع تخرج الكرة ضربة مرمى كانت الكرة على اليمين للاعب نجم المتلوي حمل رقم 15 ياسين السلطاني كان يتابع في هذه الكرة لكن الكرة خرجت ضربة مرمى مش نفذها حارس المرمى سليم الرباعي النسق في الشوط الأول أحسن من البداية في الشوط الثاني خاصة من جانب الشبيبة لضغط أكثر من مرة كرة مرتدة برأسية عن طريق حامل رقم 18 شريف كمارا شريف كمارا يتابع هذه الكرة تخرج الكرة ضربة ومخالفة ماذا يقول الحكم مخالفة وتنبيه شفوي على هذا اللاعب استدام عفوي أو مقصود الحكم كان يتابع هذه اللقطة وتنبيه شفوي وربما يطلب منه العودة إلى الفار لمتابعة هذه اللقطة على اعتبار أن اللاعب موجود على أرضية الميدان ونحن الآن نلعب الدقيقة الثالثة من الشوط الثاني 0-0 بين شبيبة القيروان وضيفه ومضيفه نجم المتلوي
1: شكرا لك عادل اذا الى هذه السياره اذا كان موجود ملعب رادس
2: شكرا لك ربيب عودة من جديد الى اولمبي رادس نفس التوقيت مع عادل في المتلوي 3 دقائق في الشوط الثاني ولا زال التعادل 0-0 بين الافريقي والاولمبي البيجي هنا في رادس تغيير وحيد في تشكيلة الافريقي خروج محمد الصادق قديدة ودخول فهد المسماري دون اي تغيير في تشكيلة المدرب شمال بن سالم مدرب الاولمبي البيجي لمن فاته الاستماع بسرعة تذكير بالتشكيلتين الاولمبي البيجي فالمرمى أسر فكرير مع إسلام الشلخومي شريف كمراء محرز براجة قائد فريق مع فراس المحضاوي ستيفان سيدي بي فراس الفضلي هيثم مبارك محمد الهادي الحدوشي حسين القفسي ومحمد علي العمري تشكيلة الافريقي عبد المهيب الشامخ في المرمى مع حمزة بن عبدة توفيق الشريفي غيث الزعلوني قائد فريق أسامة سهيلي أسامة الشريمي سيد وخال أسامة بوقرة حمزة الخضراوي بلال ايت مالك محمد الصادق قديدة كان خرج وخلى مكانه لفهد المسماري بين الشوطين رباب كان اجواء احتفاليه تكريم فرع كره السله في النادي الافريقي بمناسبه التتويج بالبطوله مع عديد الفقرات التنشيطيه وعروض خاصه بالجماهير وسيتم للتذكير سيتم تسليم رمز البطوله رسميا مباشره بعد نهايه المباراه ثم انطلاق حافله الفريق نحو باب جديد لمواصله الاحتفالات مع الجماهير هذا طبعا حسب البلاغ الخاص من النادي الافريقي لجماهير بمناسبة الاحتفال باللقب رقم 14 في تاريخه سنة لتوقيت 50 دقيقة لعب في هذه المباراة وتعادل أصفار هنا في رادس مباراة النادي الافريقي والأولمبي البيجي
1: شكرا لك نرجع من جديد الملعب بن قردان مع فتح شتيم
3: نعم شكرا لك رباب نلعب في توقيت 27 دقيقة لعب في هذه الفترة الثانية دائما 1-0 للترجي الحدريدي بن قردان قام بسلطة تغييرات إضافية في منذ لحظات دخول عبد الوهاب بخوش وأنس بعطي مكان لحبيب كن وأيوب مشارك هذا 5 تغييرات إلى حد الآن بالنسبة للاتحاد الرياضي بن قردان لقطة الحقيقي يعني لقطة ممتازة منذ لحظات حارس الاتحاد الرياضي بن قردان الكرة فضائية ويبحث عن الكرة أمام دانو هذه اللقطة ربما فعلنا معها هنا في منصة الصحفية قلت بعد دانو المس الكرة والحارس الاتحاد الرياضي بن قردان ما شفش الكرة ولا مشيت يعني

0: قاعدة فضائية الكرة قاعد يبحث عليها في شيء في في في الفضاء. على كل حال مرت سلامات على الحارس الاتحاد الرياضي بنجلزين رائد الجزاح ورجعت في وسط الميدان لصالح الاتحاديين، والحكم يقول هناك خطأ ومخالفة لصالح الاتحاد الرياضي ببنجردين. يبقى لعب الاتحاد ملقى على أرضية الميدان، لعب أعتقد أنه دانيال أوبا هو اللاعب اللي ملقى على أرضية الميدان، في حين الترجي يستعد لتغيير أول رقم 19 يستعد مكان 22 هذا دانا أو باش يغادر ويدخل مكانه أشرف الجبري. هو التغيير الأول في تشكيلة الترجي الرياضي التونسي. النتيجة دائما 1-0، الهدف شاف 38 بإمضاء حمزة رفيعة. ذكر أيضا أن تقنية الفار ألغت هدف للترجي الرياضي التونسي بالدقيقة 47 بعد ما عاد الحكم باسم بالعيد لتقنية الفار، ودانو يغادر الآن يدخل مكانه أشرف الجبري. هذا التغيير الوحيد في تشكيلة الترجي الرياضي التونسي، في حين مازال اللعب متوقف وكل اللاعبين شاهدوا فيهم في منتصف أرضية الميدان بعد إخراج لاعب الاتحاد الرياضي وإسعافه على حافة الميدان. باش ترجع الكرة بمخالفة لصالح الاتحاديين على مستوى الدائرة المركزية أو رمية التماس، ماذا يقول الحكم؟ على كل حال قاعد يثبت من صحة اللاعب لأنه سلامة اللاعبين على أرضية الميدان مهمة جدا. أكيد أيضا رائد الجزاح يطلب من الحكم الإسعاف، هو حارس مرمى الاتحاد الرياضي في جردان. ذكر أن رائد كان فسخ هدف بأتم معنى كلمة، يعني بأتم معنى كلمة فسخ منذ لحظات أمام دانو. كرة كانت قوية جدا دخلت في منطقة 18 متر، دانو بالرجل اليمنى خذا وقته خذا راحته في الكرة، لكن رائد الجزاح يتصدى لهذه الكرة بعد الكرة وتمشي. كانت ضربة رمية تماس لصالح الاتحاد الرياضي ببنجردان. هذا الحارس مرات تشوفوه احتياطي مرات اساسي في تشكيلة الاتحاد الرياضي ببنجردان اليوم امام الترجي. لفعد الهميمي على البنك البدلاء، ورائد الجزاح الحارس والقادم من النجم الرياضي الساحلي بشكل اعارة اليوم اساسي في تشكيلته الاتحاد الرياضي ببنجردان امام الترجي. كرة بينية يرجع بها الحكم بعد ما زفر لايقاف اللعب وإسعاف لاعب الاتحاد الرياضي بن جردان يقوم سلامات، وترجع الكرة من الاتحاد الرياضي بن جردان مباشرة للحارس رائد الجزاح، ورائد مباشرة لمناطق الترجي يستقبلها بن حميدة إلى أبو عالية، وأبو عالية يتوجع ويسقط على أرضية الميدان. على غرار يعني الشوط الأول هذا الشوط الثاني برشا لعب متقطع في وسط الميدان خاصة وبرشا كرات خارج الميدان. يقوم أبو عالية باش يرجع وباش ترجع الكرة بمخالفة لصالح الترجي الرياضي التونسي. بن حميدة يثبت الكرة على أرضية الميدان وينفذ رمية المخالفة لصالح الترجي. لا يخليها بن حميدة، خليها للجلاسي. الجلاسي هو اللي باش ينفذ هذه الكرة الثابتة، يطلب من زملاء السعود وتقدم المناطق الأمامية لتنفذ طويلة والدفاع. الدفاع مازالت كرة للترجي كما جات تمشي ضربة مرمى بعيدة بدون عنوان غير مؤثرة. هذه الكرة الأخيرة من محمد بن علي تمشي ضربة مرمى للاتحاد الرياضي ببن جردان. ضربة مرمى ورائد الجزاح باش ينفذ ضربة المرمى لصالح الاتحاد الرياضي ببن جردان. 25 دقيقة في هذه الفترة الثانية، ودائما 1-0 لصالح الترجي الرياضي التونسي. ترجع من رائد الجزاء في وسط الميدان يستقبلها صالح الحربي. صالح الحربي تهرب عليه الكرة، ترجع لكونتي تهرب عليه الكرة تشيل بو عالية للجلسة في الجهة اليمنى يوصل لبن حميدة من الجلسة بن حميدة أمام زوز مدافعين، يضطر للرجوع بالكرة إلى الوراء للجلسة يبحث عن الحلول، حط كرة في العمق كما جات في اتجاه من الدفاع على الاتحاد الرياضي في جردان. العابدي غازي بلقطة فنية ممتازة من غازي ويجيب عن العابدي بالحقيقة يعني جملة كروية ممتازة من دفاعات الاتحاد الرياضي في جردان لتختتم بمخالفة لصالح الاتحاد الرياضي في جردان لصالح الإياد التويس المدافع الاتحادي الجزائري دخل منذ لحظات. هذه مخالفة للاتحادي، غادي يقدم باش ينفذ هذه المخالفة، تابعوا هذه المخالفة لغازي عبد الرزاق ورأي نفذها لإياد التويس. إياد التويس لغازي كرة قصيرة، مباراة مفتوحة إلى حد الآن على كل الاحتمالات رباب، باعتبار النتيجة ما زالت 1-0 للترجي الرياضي التونسي، والاتحاد الرياضي بالجزائر قاعد يقدم في مردود جيد إلى حد الآن، والخطأ مخالفة. بوعطي لدخل مدحيل اللاعب الجزائري في تشكيلة الاتحاد الرياضي بالجزائر كانت توغل في الجهة اليمنى ويرتكب المخالفة، كان دفاع مدافع الترجي والمراقب الثاني قريب من العمل يرفع الرأي ويعلن عن مخالفة لصالح الترجي الرياضي التونسي تقريبا على خط 18 متر من منطقة العمليات للترجي. وجلاتي باش ينفذ هذه المخالفة، جلاتي ينفذ هذه المخالفة الجديدة، نشوفوا 4-5 لاعبين في المناطق الخفية للترجي الرياضي التونسي، وكأني بالترجي حب يحافظ على النتيجة 1-0 ويرغبش يعني بالتقدم أكثر في هذه النتيجة. كرة ورائية لأمان الله مميش مميش مميش إلى جلاتي، أجلسي إلى محمد بن حميدة. محمد بن حميدة يبحث عن بوعايش، اتصل إلى بوعالي عفوا، واتصل الكرة الآن إلى بوعالي، تفتك من بوعالي للعبدي، العبدي بوعطي أو بخوش تفتك منه، يعني لاعبين الجزائري بوعالي في تشكيلة الترجي وبوعطي في تشكيلة الاتحاد الرياضي بالجردان، حوار جزائري داخل الميدان. هذه كرة العبدي، العبدي أمام زوج مدافعين في الجهة اليسرى، العبدي ترجع لأوبا، أوبا لغازي عبد الرزاق، غازي لإياد التويت، إياد كورته طويلة في وسط الميدان، تعود من نسيم شاشية للخلف، تمشي مباشرة إلى برهان حكيمي، برهان حكيمي يروي الكرة بالزر ومقطوعة تهرب عليه، تمشي لبوعالية، بوعالية نشيط جدا في هجوم الترجي الرياضي التونسي لكن الدفاع متفصل ويقطع هذه الكرة للاتحاديين من جديد، تمشي كرة على اليسار لجاك ديارا، جاك ديارا يعمل مراوغة ينتظر المساندة جاك ويدخل توصل الكرة إلى حسام تقاف فيها اليمنى باش يوزع في قلب الدفاع، مازالت الكرة داخل المنطقة ومازال حسام في حوار مع صالح حرابي ويوزع الآن وديارا ودخل الدفاع أوبا يبعد هذه الكرة تشيل الاتحاد الرياضي بالجردان، كرة للاتحاد حكيمي، برهان حكيمي وتهرب عليه الكرة من جديد، ترجع للترجي تمشي لديارا، ديارا معها حسام تقاف تمشي على الجهة اليسرى للترجي، زوز مدافعين أمام المهاجم تفتك تشي نقلبيه لبرهان حكيمي، برهان حكيمي ويتحصل من خلال حكيمي يكون فهم شيء، والآن لأن هذا يقول حكيمي يعني شرط حكيمي يقول وسط العب، هذا العبد في وسط الميدان، ممتاز العبد يتوغل يدخل مركز الترجي الرياضي التونسي، لمسة واحدة إلى أبو عطية،
1: أول النادي الإفريقي افتتاح النتيجة في رادس، الهدف الأول للنادي الإفريقي هنا في رادس في الدقيقة 60.
2: تفضل هادي
1: رادس في الدقيقة 60 60 عن طريق اللاعب حسين قفسي، يدخل منطقة الجزاء يسدد في مرمى الحارس ويب الشامخ، ويتتغير نتيجة 1-0 أولمبي الباجي هنا في رادس ضد النادي الإفريقي في الدقيقة 60، صاحب الهدف هو حسين قفسي.
2: شكرا لك. إذا تتغير النتيجة لصالح الأولمبي الباجي أمام النادي الإفريقي في الدقيقة 60. نرجع لعادل البدوي في المتلوي، تفضل عادل.
3: هنا ما تغيرتش النتيجة، 0-0 رغم الفرص المكثفة بين لاعبي شبيبة القيروان، هذه فرصة أخرى داخل المنطقة، رأسية وصدام عفوي بين الزوز لاعبي شبيبة القيروان، رغم الفرص المتعدة هنا في ملعب الشبيبة، في ملعب المتلوي الشبيبة، هذه فرصة أخرى عن طريق الزوز لاعبين، لاعب حامل رقم 24 يوسف الحاجي وكذلك أبدو لاي كانوا زوج لاعبين يبحثوا على التسجيل، واصطدم وخرجت الكرة ضربة مرمى. بهذه النتيجة الأولمبي الباجي متقدم بهدف مقابل 0 على النادي الإفريقي، يبقى في الرابطة المحترفة الأولى في انتظار نتيجة زوج مباريات في الحال في دقيقة 90 تخرج كرة رمي التماس لفائدة الشبيبة. رمي التماس للشبيبه تغيير آخر في صفوف نجم المتلوي، دخول نانا براندون مكان فارس المسكيني، هذا التغيير الثاني في حين الشبيبة مازال ما غير حتى لاعب، يلعب بنفس التشكيلة منذ انطلاقة المباراة، ترجع من جديد في رأسية عن طريق المدافع ياسين السلطاني، كرة طويلة من الشبيبة، من شبيبة القيروان، وكرة ماذا يقول الحكم، هناك خطأ لفيد الشبيبة، كان من الأجر يخلي الأفضلية على اعتبار أنه يوسف الحاجي اللي متحصل على إنذار في هذا اللقاء، كانت الكرة باتجاهه، ينفذ الكرة شريف كمارا طويلة إلى اللاعب عبد الله كانو، تتقصله من الدفاع ياسين السلطاني، تمشي من جديد لفائدة نجم المتلوي، مراوغة محمد يامي يعطي كرة ممتازة للاعب البديل اللي دخل منذ قليل، نانا براندون بساقه اليسرى إلى اليمين، مراوغة ممتازة، كواسي توزيع الجاسمي وتصدم بالدفاع، كانت كرة الإسلام الجاسمي ممتازة تصدم بالدفاع، كرة ممتازة لإسلام الجاسمي في 18 دقيقة لعب إلى حد الآن، نتبع هذه الركنية لفايت نجم المتلوي على الجهة اليمنى باش يقوم بالتنفيذ، ياسين السلطاني سمى شوية ما رياح أقوى من منذ قليل، والطقس مغيم، غياب الشمس والحرارة ووجود الرياح، ينفذ ضربة الركنية، توزيعها في القائم الثاني، رأسية في مرة أولى ثم مرة ثانية، يخرج الدفاع، إسلام الجاسمي يرجع هذه الكرة، ما وصلتش لحمزة منصري، مقطوعة من الدفاع، هجوم عكس، يوسف الحاجي يخرج كرة، سايب كرة يا يوسف، كرة ممتازة متأخرة يوسف، كان الكرة باتجاه إيفيانيه أوغبا، ما وصلته كرة متأخرة وضاعت عليه هذه الفرصة، نلعب في التوقيت 19 دقيقة لعب، مازالت النتيجة 0-0، توزيعة تسديدة والحارس، تسديدة قوية من بعد تقريبا 25 متر، وحارس المرمى حمزة بشرفية يقتنص هذه الكرة، تبقى النتيجة لحالة لحد الآن 0-0 بين نجم المتلوي وضيفه شبيبة القيروان.
2: شكرا لك، نرجع من جديد الفتح الشتوي في بن قردان.
0: نعم شكرا لك رباب، التغييرات الآن الترجي الرياضي التونسي، يدخل شهاب الجبالي وابراهيم كايتا مكان حمزه رفيعه ومحمد بن علي، تغييرات الترجي قلت النتيجه دائما 1-0 للترجي الرياضي التونسي في توقيت 33 دقيقه من هذه الفتره الثانيه، ولكن لاعب الاتحاد الرياضي بن قردان ملقى على ارضيه الميدان يغتنم الفرصه انه رفضيل للحوار مع لاعبيه ومع قائد الفريق بالتحديد على حافه الميدان غازي عبد الرزاق، و أنور الدين يعني كان مساعد لسفيان الحدوسي بعد ما غادر سفيان الحدوسي، تولى مقاليد التدريب أنور الدين كمدرب أساسي ومباشر للاتحاد الرياضي بن قردان. الاتحاد الرياضي بن قردان ذكر أيضا أنه رسميا ضمن البقاء في الرابطة المحترفة الأولى للموسم 12 على التوالي، في حين الترجي الرياضي التونسي يطمح ويرنو إلى مشاركة إفريقية لكأس الإفريقية لبحث عن المرتبة الثانية في البطولة الوطنية للرابطة المحترفة الأولى، ذكر أنه نادي الإفريقي كان تحصل على رمز البطولة منذ الجولة قبل الأخيرة، في حين يعني الترجي في مفضل والنادي السواقسي في حوار اليوم، ننتظر من سيكون في المرتبة الثانية ويضمن المشاركة الثانية الإفريقية. يخرج لاعب الاتحاد الرياضي بن قردان على لوحة المسعفين في انتظار عودة اللعب ومخالفة لصالح الاتحاد الرياضي بن قردان على مستوى وسط الميدان، ننتظر الحكم باش يعطي إشارة لانطلاقة أو لتنفيذ هذه الكرة الثابتة. نذكر قلت الترجي الرياضي التونسي قام بزوز تغييرات منذ لحظات، فيه الآن الإشارة لتنفيذ رمية التماس بكل روح رياضية، لاعب الاتحاد الرياضي في بن قردان يرجع الكرة لأمان الله مش باعتبار أنه الحكم كان وقف اللعب بصورة اضطرارية لإسعاف لاعب الاتحاد الرياضي في بن قردان. كرة تمشي للترجي الرياضي التونسي من حميد حميدة أمين بن حميدة نمشي مباشرة للتنادي الناس لصالح الاتحاد
1: هدف التعادل النادي الأفريقي المعذرة فتحي هدف التعادل النادي الأفريقي في الدقيقة 67 والحكم يلغي الهدف الحكم بداعي التسلل ومراقب المساعد الحكم الثاني يلقي الهدف بداعي التسلل وتبقى النتيجة قلت صعب الهدف وكان سيد دخان ولكن الحكم ألغى الهدف بتاعي التسلل تبقى النتيجة 0-0 هنا في رادس في توقيت 67 دقيقة لعب
2: هدف لصفر هذه
1: هدف لصفر للأولمبي البيجي عذرا لماذا يعني لم أعطي حق الأولمبي البيجي الحقيقة ولكن هو التقدم لفريق الأولمبي البيجي بهدفه قبل صفر في دقيقة 60 رباب حبيت فقط صلح صاحب الهدف هو هيثم بن مبارك في دقيقة 60 من هذه المباراة 1-0 الأولمبي البيجي أمام نادي الفريق
2: شكرا لك فتح شتيوي بن قردان تفضل
0: نعم شكرا لك يا رباب 67 دقيقة و 43 ثانية في هذه الفترة الثانية دائما 1-0 للترجي الرياضي توتي هذه هجمة للترجي من الديارة يعود إلى محمد أمين بن حميدة بن حميدة توصل كل لإبراهيم إبراهيم كايتا إبراهيم كايتا بوعالية إلى كايتا كايتا يرجع كرة ورائية
1: المعذرة فتحي فقط معذرة فتحي رباب الحكم حسام بولعراس سيعود إلى غرفة البار للتثبت من مدى صحة الهدف التعادل لسيد وخان على كل نعود إليك بعد لحظات حتى نشوف يعني القرار الحكم حسام بولعراس في الهدف التعادل نادي الأفريق
2: شكرا لك يعني هل بالعودة إلى الفار هل يحتسب الهدف أم لا في انتظار قرار الحكم من غرفة الفار تفضل فتح
0: نعم شكرا لك رباب 39 دقيقة يعني إلا 6 دقائق على نهاية الفترة الثانية بين اتحاد بن قردان والترجي الرياضي التونسي 1-0 للترجي الرياضي التونسي اللعب متوقف دائما كما نتحدث في هذا الشوط الثاني إصابة لاعب الترجي أو إصابة لاعب الاتحاد الرياضي ببن قردان والحكم يأمر بإيقاف اللعب لإخراج اللعب وإسعافه على حافة الميدان في حين النتيجة دائما 1-0 هو إياد التويس اللي تعرض لإصابة لاعب لدخل منذ لحظات في دفاع على الاتحاد الرياضي ببن قردان تعرض إلى إصابة منذ حين والحكم يؤمر بإيقاف اللعب وإسعافه على حافة الميدان في حين نشوفه في المدرب المصدير في حوار مع الحارس المرمى رائد الجزاح كما قلت دائما لاستغلال بعض الوقت في حين النتيجة دائما 1-0 للترجي وبهذه النتيجة الترجي يضمن المرتبة الثانية في الرابطة المحترفة الأولى في انتظار 6 دقائق أو ما كم سيضيف من وقت بديل الحكم في هذه الفترة الثانية باعتبار أن الحكم اللعب توقف في أكثر من مناسبة مازال متوقف رباب هنا في ملعب 7 مارس من بقردان ننتظر استئناف اللعب والاطمئنان على صحة لاعب الاتحاد الرياضي من بقردان إياد التويت قلت يتعرض إلى إصابة
1: فتحي.
0: كل اللاعبين
2: يعني
0: إشارة الآن للفريق الإسعاف
1: بعد تثبت في غرفة البار الحكم حسام بولعراس يقر بي يعني حقية هدف نادي الأفريقي يعني هدف تعادل النادي الأفريقي عن طريق اللاعب سيد وخان في دقيقة 67 من هذه المباراة إذا تصبح النتيجة هدف مقابل هدف بين النادي الأفريقي والأولمبي البيجي في توقيت الآن تقريبا 70 دقيقة لعب هنا في رادس
2: شكرا لك إذا يقر هدف تعادل للنادي الأفريقي في مباراة أمام الأولمبي البيجي عادل البدو في المتلوي تفضل عادل
3: شكرا لك الجمهور هنا نجم المتلوي متعاطف مع شبيب القيروان فرح كي سجل هدف التعادل للنادي الافريقي وينتظر حكم الفار ماذا سيقول هذه رمي التماس لفائدة نجم المتلوي على الجهة اليمنى في الدقيقة 26 إلى حد الآن كرة ممتازة لنجم متلوي يردها الدفاع يرجعها من جديد مرة أخرى تسديدة تمشي للحارس وضربة مخالفة لحارس المرمى حارس المرمى شبيب القيروان حتى كرة مكان التنفيذ رغم أنه منذ قليل كانت كورة وفرصة ممتازة للشبيبة. خرج يوسف الحاجي صحبة اللاعب إفياني أوغبا، أبرز فرصة كانت لشبيبة القيروان بعد خروج يوسف الحاجي تقريبا وجه لوجه معاه مدافع وحيد، تباطأ في إسناد الكرة وأعطى الكرة لإفياني أوغبا اللي كان طليق ربما كان يكون هدف. هذا هجوم لفيت الشبيبة في وسط منطقة 18، ترجع إلى الوراء كرة إلى اليمين، توزيعها بالفعل في القائم الثاني، رأسية ممتازة كل مرة، رأسية عبدولاي كانو كانت غير مؤطرة، سعد عاليا وسدد بالرأس لكن كورته خرجت خارج الميدان. كانت فرصة أخرى، تتالت الفرص للشبيبة وأبرزها كما قلت الهجوم العكسي اللي كان قام به يوسف الحاجي، خرج من وسط الميدان يوجد نفسه مع ياسين السلطاني وحده وإفياني أوغبا وسط كرة متأخرة كان يكون يسجل بها هدف، ربما هدف السبق للشبيبة. ترجع الكرة من دفاع نجم المتلوي يصدها في مرة أولى يوسف الحاجي ثم يوسف عزيز، ترجع لنجم المتلوي نانا براندون إسلام القاسمي يوزع، ترجع إلى هجوم الشبيبة في وسط الميدان، ياخذ عبدالله كانو كرة إلى اليسار تمشي من جديد لفايت الشبيبة عن طريق يوسف الحاج أو محمد ريال الحمروني، يوزع داخل المنطقة، عدم التحكم في الكرة، مازال الخطر لشبيبة القيروان. الشبيبة صامدة في الهجوم وصامدة في الدفاع، مراوغة من المدافع بنغالي سيسي يمرر الكرة لكن مقطوعة، مازال الخطر للشبيبة لكن تخرج الكرة رمي التماس. يبدو أنه هناك زوج تغييرات في صفوف الشبيبة القيروان، ننتظر دخول زوج لاعبين تتنفذ. نلعب الآن في توقيت 29 دقيقة لعب، 0-0 بين الشبيبة القيروان ومضيف نجم المتلوي.
2: شكرا لك إلى هادي السيارة في رادس
1: كهرباء في توقيت 74 دقيقة لعب في هذه المباراة. اللعب الآن متوقف، النتيجة تعادل هدف مقابل هدف بين النادي الافريقي والأولمبي البيجي. سبب توقف اللعب هو احتفالات جماهير النادي الافريقي اشعال الشماريخ، يعني الحقيقة الرؤية منعدمة شوية، هكا خلى الحكم يوقف اللعب مبدئيا حتى تعود الأمور إلى نصابها هنا في رادس.
2: في انتظار يرجعنا أيضا فتح الاشتوي في بنقردان. فتح إذا كان موجود، مش موجود، يلا نرجع من جديد العادل البدوي في المتلوي.
3: شكرا لك. زوز تغييرات، نتبع التغيير الثاني، خروج اللاعب محمد ريال الحمروني ودخول إدريس ليوان، كذلك خروج إفياني أوغبا ودخول سلمان الأخضر. هذه زوز تغييرات في صفوف شبيبة القيروان. يبدو أن هناك إصابة للحارس، حارس الشبيبة عنده إصابة منذ قليل، تخلق من هذه الإصابة وطاقم الإسعاف بتبيد العابش يقوم بإسعاف الحارس وربما يقع تغييره في هذه الدقائق. مازال تقريبا ربع ساعة على نهاية اللقاء هنا، والشبيبة متعادلة مع نجم الرياضي بالمتلوي هنا في ملعب المتلوي. رغم الفرص العديدة الشبيبة ما تمكنش من اقتناص ولو هدف. نجم المتلوي ضاغط منذ بداية الشوط الثاني وبحث على الفرص والتوزيعات باتجاه محمد بن حسين وكذلك نبي سيلا، اللاعب البديل نانا براندون اللي كان يراوغ المدافع يوسف عزيب ويوزع باتجاه محمد يامي. محمد يامي ما تمكنش من توزيع الكرة في القائم الثاني لياسين السلطاني. ننتظر عودة اللاعب رباب في بعد إسعاف الحارس، قلت نشوف الحارس الاحتياطي محمد عزيز البجاوي يقوم بالحركات الإحمائية في انتظار دخوله ربما في التشكيلة الأساسية في توقيت 31 دقيقة لعب صفر مقابل صفر بين النجم المتلوي وضيفه شبيبة القيروان.
2: شكرا ليك. 3 أهداف لهدف للنادي الرياضي الصفاقسي أمام النجم الرياضي ساحلي. نذكر أسامة عبيد يذلل الفارق أمام النادي الرياضي الصفاقسي للنجم الرياضي الساحلي بالطبيعة، ويضيف الهدف الثالث مالك ميلادي للاتحاد الرياضي المنستيري بعد 2 أهداف كان أمضاهم إبراهيم سويسي في دقيقتين 5:53. 3 أهداف لصفر إذن للاتحاد المنستيري أمام مستقبل سليمان، و3 أهداف لهدف للنادي الصفاقسي أمام النجم الساحلي. نرجع لفتح الشتوي في بن قردان.
0: نعم رباب، دقيقة وقل شوية على نهاية الفترة الثانية أو نهاية المباراة بين اتحاد بن قردان والترجي الرياضي التونسي، دائما 1-0 لصالح الترجي الرياضي التونسي. هذه ضربة زاوية للترجيين تتنفذ قصيرة توصل لكيتا الحكم أضاف 4 دقائق وقت بديل في هذه الفترة الثانية. تعود ورائية الجلسي مباشرة لحارس مرماه ميميش ياخذ الكرة. قلت الوقت القانوني والرسمي انتهى ودخلنا رسميا في الوقت البديل اللي هو 4 دقائق في هذه الفترة الثانية. كرات قصيرة للترجي في وسط الميدان تمشي طويلة في اتجاه كيتا والدفاع اسرع منه داخل منطقة المتشمل تخرج كرة ضربة مرة او مخالفة لصالح الاتحاد بن قردان داخل منطقة العمليات للحارس رئيس الجزح. يبقى اللاعب ملقى على أرضية الميدان أو 2 لاعبين لاعب الترجي ولاعب اتحاد بن قردان بعد اصطدام عفوي. يبقى 2 لاعبين على أرضية الميدان، أكيد جدا مراقب المباراة في حوار الآن مع الحكم الساحة. نعرفش ربما فيما يخص مباراة النادي الرياضي الصفاقسي لأنه نعرف الارتباط الكبير بين 2 مباريات ومسير الفريقين في المشاركة الإفريقية، يعني يخلي الحكم الرابع أو مراقب المباراة يعني ينسق مع الحكم الساحة لنهاية المباراة. وفي هذه الأولى بالضبط يعني الحكم باسم بالعيد على نهاية مباراة اتحاد بن قردان والترجي الرياضي التونسي، 1-0 للترجي بإمضاء حمد رفيعة في الدقيقة 38، وبالتالي الترجي الرياضي التونسي في المرتبة الثانية رسميا في الرابطة المحترفة الأولى. على كل حال فرحة للاعبي الترجي الرياضي التونسي، في حين التصفيق أيضا من لاعبي أو جمهور الاتحاد الرياضي ببن قردان في أجواء مميزة هنا في ملعب 7 مارس ببن قردان. شكرا لك رباب
2: وشكرا لك
0: فريق التقني للعمل معك هذا المساء، ونلتقي في مناسبات رياضية قادمة.
2: شكرا لك فتحي. لهذه السياري في رادس لقاء النادي الإفريقي الأولمبي البلجي. فقط تذكر نهاية المباراة بفوز الترجي الرياضي التونسي أمام الاتحاد الرياضي ببن قردان 0-1 ينهي الموسم في المركز الثاني الترجي الرياضي التونسي رسميا، إذا في المركز الثاني ورسميا في رابطة الأبطال الإفريقية. المركز الثالث للنادي الرياضي الصفاقسي ب 62 نقطة. إذا ذكر الصدارة الإفريقي بعد المباراة إن شاء الله بشكون احتفالات برمز البطولة في ملعب رادس بعد نهاية مباراة النادي الإفريقي الأولمبي الباجي. نرجع من جديد لهادي سياري في رادس.
1: عليك رباب، إلى حد الآن اللعب مازال متوقف، فقط 2 تأخيرات في تشكيلة الأفريقي، خروج سيدوخان ودخول معتز الزمسمي، وذهبت شارة القيادة وعادت إلى معتز الزمسمي، والتأخير الثالث هو خروج أسامة بكرة ودخول بسرام أسرار في مع التأخير الأول نذكر به هو خروج محمد الصادق قديدة ودخول فهد السماري. يضم 3 تأخيرات في تشكيلة النادي الأفريقي مقابل تأخير وحيد في تشكيلة الأولمبي الباجي، خروج غسيل القفسي ودخول البشير الحسني، هذا التغيير الوحيد في تشكيلة فريق الأولمبي الباجي في توقيت الآن 81 دقيقة لعب والتعادل هدف قبل هدف بين الأفريقي والأولمبي الباجي. المباراة الآن ستعود بإشارة من الحكم حسام أبو العريس، تقريبا بدأت شيء فشيء يعني تقشع الذباب يعني الخاص بشماريخ النادي الافريقي بانتظار قلت تعيد او عودة اللعب. ونحن رباب بكل لطف ونحن في يوم الاحتفالات توجيه تحية خاصة الى الزميل كريم حمدي بمناسبة عيد ميلاده وتمناه لكل عام وهو بألف خير.
2: اكيد ان شاء الله اكيد بطول عمر الزميل كريم حمدي زميلنا بقسم الرياضة في اذاعة تطاوين. شكرا لك هادي ونرجع لك اكيد بعد ما تنتهي وتخف شوية الاحتفالات والضباب في ملعب رادس. عادل البدوي في المتلوي
3: 36 دقيقة لعب 37 دقيقة لعب الى حد الان هنا في ملعب المتلوي. لا تغيير في النتيجة حتى الحارس ما تغيرش بقى على أرضية الميدان يلعب كالعادة ورجع لباس ترجع كورة في وسط الميدان للشبيبة تمشي بهجوم آخر على اليمين كورة طويلة مرتدة من حمل رقم 9 عبدولاي كانو عبدولاي توزيعة داخل المنطقة كورة ما خرجتش خرجت ضربة مرمى لفائدة نجم المتلوي. ضغط كبير من لاعبي الشبيبة والتصدي للكرات عن طريق الهجومات المعاكسة لفريق النجم المتلوي لم تأتي بالجديد لا من هذا الفريق أو ذاك. تغيير ثالث نشوف فيه لنجم المتلوي من سيخرج ومن سيغادر ومن سيدخل على ما يبدو. بانغورا عبدولاي حامل رقم 13 هو اللي بشيكون في التشكيلة بعد خروج حامل رقم 20 نبي سيلا يغادر الميدان. هذا التغيير الثالث ويدخل بانغورا عبدولاي ياخذ مكانه في التشكيلة. ثلاث تغييرات في صفوف نجم متلوي في حين قام المدرب طارق الجراية مدرب شبيبة الخير وبتغيير زوج لاعبين محمد ريال الحمروني يخرج مع إفياني أوغبا ويدخل سلمان الأخضر وكذلك إدريس ليوان. كرة في وسط الميدان ترجع لدفاع نجم متلوي مشتت الكرة من المدافع إريك كواسي متوسط الميدان. إريك كواسي تخرج رمي التماس تتنفذ سريعة للشبيبة في وسط الدفاع بانغلاي سيسي يوزع مازالت الكرة عند الشبيبة في وسط الميدان يحاول يبني هجوم الشبيبة فيما تبقى من وقت يرتكب المخالفة شريف كامارا ويتحصل على انذار. هذا الانذار الثاني في صفوف الشبيبة القيروان. الاول كان شهر في وجه يوسف الحاجي والثاني لشريف كامارا في حين إريك كواسي اخذ انذار من جانب النجم الرياضي المتلوي. مخالفة في وسط الميدان لفائدة النجم المتلوي دقيقة 39 في هذا اللقاء. النتيجة الحالية تعادل هنا في ملعب المتلوي بين نجم المتلوي ومضيف وشباب القيروان 0-0 وهناك في رادس 1-1 والنتيجة تخدم الأولمبي الباجي رغم تقدمه الحين اللي كان 1-0 وربما يخليه في الرابطة المحترفة الأولى يعود من بعيد نادي إفريقي ويعادل النتيجة. تمشي كرة طويلة بمخالفة لفائدة نجم المتلوي تتنفذ ترجع لفائدة شباب القيروان. اسلام القاسمي واقف في وسط الميدان ينقذ الموقف هجوم عكس من جديد للشبيبة اللعب اصبح متقطع ما تماش هجومات منسقة رغم انه كل الكرات ترجع من الدفاع في حين الى اخر لنجم متلوي وكذلك للشبيبة ترجع من جديد عن طريق دفاع نجم متلوي. كرة طويلة ياخذها في مرة اولى اللاعب البديل سلمان الأخضر. سلمان يرجع إلى الوراء لمدافعه فارس المسكيني تمشي لهجوم ممتاز. العملية ممتازة لكن الكرة ما خذهاش سلمان الأخضر كانت كرة مرتدة وورقة صفراء ثانية تشهر في وجه اللاعب محمد بن حسين لاعب نجم متلوي. تعادل على مستوى الانذارات تتحط الكرة مكان التنفيذ لفائدة الشبيبة باش ينفذها اسكندر النفاتي كابتن الفريق في مستوى وسط الميدان دائرة وسط الميدان تتنفذ كرة طويلة يعترضها الدفاع محمد يامي تتسدد الكرة من بعيد فوق المرمى. كرة مسددة من شريف كاميرا فوق المرمى في توقيت الآن 41 دقيقة لعب 4 دقائق عن نهاية الوقت القانوني 0 مقابل 0 بين النجم المتلوي وضيفه شبيبة القيروان.
2: شكرا لك عادل. نذكر نهاية مباراة الاتحاد المناسيري مستقبل سليمان بفوز الاتحاد 3-0. إبراهيم السويسي في زوز مناسبات 55 مالك ميلاد في المناسبة الثالثة الهدف الثالث مالك ميلاد إذن في دقيقة 76. نرجع من جديد الملعب رادس. رادس مع هادي السياري.
1: شكرا لك يا رباب. نفس التوقيت في المتلوي في توقيت 87 دقيقة لعب من عمر المباراة. هنا في رادس تعادل هدف مقابل هدف بين النادي الافريقي والأولمبي البيجي, ولكن قد يكون أكثر وقت بديل باعتبار المباراة توقفت لوقت طويل بسبب احتفال الجماهير بالهدف التعادل. يعني الخلاصة في بين مباراة المتلوي ورادس رباب تؤكد وأن مصير فريق الأولمبي البيجي بيده, مصيره بيده إذا كان يربح أو يتعادل فرسميا يبقى في المرتبة فوق الرابطة المحترفة الأولى. هذا بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي. التغيير الرابع الآن في تشكيلة الإفريقي, خروج غيث الزعلوني ودخول ياسين بوعبيد. هذا التغيير الرابع في تشكيلة فريق النادي الإفريقي مقابل إلى حد الآن تغيير وحيد في فريق الأولمبي البيجي. غيث الزعلوني يغادر تحت تصفيق جماهير الإفريقي. غيث الزعلوني محبوب جماهير الافريقي خاصة بعد الهدف الذهبي اللي سجله في دربي العاصمة وخلى الافريقي رسميا بطل للبطل تونس لموسم 2025-26. الافريقي الموسم القادم يعود الى دوري ابطال افريقيا ويرافقه رسميا الترجي الرياضي التونسي بعد انتصار اليوم مقابل النادي الصفاقسي, سيكون في مسابقة كأس الكاف في الموسم القادم. ترجع الكرة لفريق النادي الافريقي. اولمبي البيجي تتفك على الجهه اليسرى, الهجوم لفريق اولمبي البيجي من الجهه اليمين عن طريق محمد علي العمري. العمري يعطي كره بسرعه لمحمد النادي الحدوشي. الحدوشي يعطي كره على الجهه اليمنى, ولكن الحكم يعطي ضربه مخالفه لدفاع النادي الافريقي, الدفاع الاولمبي البيجي. يتحصل عليها اللاعب محمد النادي الحدوشي, ضربه مخالفه للاولمبي البيجي. والتأخير الخامس والأخير في تشكيلة الإفريقي. ننتظر الإعلان على التأخير. يبدو لي حمزة الخضراوي يغادر في تشكيلة النادي الإفريقي. والورقة الحمراء الحقيقة بات كبيرة, ماريش الورقة حمراء الحقيقة اللي تحصل عليها اللاعب الحمزة الخضراوي بعد العملية الأخيرة. هكا النادي الإفريقي يبقى منصوب قوس العدد منذ دقيقة 89, يمشي كمل المباراة تقريبا دقيقتين. حمزة الخضراوي يغادر بسبب الورقة الحمراء بعد العملية التدخل الأخير مع لاعب الأولمبي البيجي محمد الحدوشي اللي جابت مخالفة على مستوى خط ال 18 بأمتار عديدة على الجهة اليسرى. ضربة المخالفة لمصلحة الأولمبي البيجي تأتي على يسار الحارس مهيب الشامخ. إذن دقيقة قبل وقت نهاية الوقت الرسمي والقانوني هنا في رادس في انتظار الوقت البديل. المباراة متعادلة هدف مقابل هدف بين النادي الافريقي والاولمبي البيجي. كان افتتح النتيجة فريق الاولمبي البيجي في دقيقة 60 عن طريق هيثم بن مبارك, وعدل السيد خان لفريق النادي الافريقي في دقيقة 67. 1-1 بين الافريقي والاولمبي البيجي. النتيجة وقتية تخلي الاولمبي البيجي في الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم. ضربة المخالفة اذا باش تنفذ الاولمبي البيجي, باش ينفذها محمد النادي الحدوشي. سنفذ ضربة المخالفة لمصلحة النادي الأولمبي البيجي. والتغيير الثاني في تشكيلة الأولمبي البيجي, خروج أو دخول اللاعب رقم 7 اللاعب باء الشري مكان اللاعب. ننتظر على كل التغيير الثاني في تشكيلة الأولمبي البيجي. سيدخل اللاعب قلت باء الشري مكان اللاعب رقم 18 محمد علي العمري. والحكم الرابع بعد انتهاء الوقت القانوني والرسمي يضيف 12 دقيقة كوقت بديل. 12 دقيقة كوقت بديل هنا في رادس. ضربة المخالفة لمصلحة الأولمبي البيجي. محمد الهادي الحدوشي سيقوم بالتنفيذ.
3: ملعب
1: الحكم يعطي إشارة التنفيذ.
2: وقت بديل 10 دقائق في ملعب المتلوي
3: كوقت بديل.
1: وقت التنفيذ والحارس.
2: هادي إذا تتقاسم الوقت مع عادل البدوي. هادي
1: نعم إذا 12 دقيقة لعب وقت بديل في رادس و 11 دقيقة في متلوي. هكا رباب
2: نخلي لك الوقت تتقاسموه عادل وهادي. تفضل عادل.
1: شكرا زميل عادل. نمشيو دقيقتين دقيقتين.
3: تفضل
2: تفضل
3: تفضل.
2: يلا عادل تفضل.
3: شكرا لك. نذكر أنه 11 دقيقة لعب 11 دقيقة كوقت بديل هنا في ملعب المتلوي. هذه كرة باتجاه الجهة اليمنى لفئة الشبيبة. هل يوزع يراوغ في مرة أولى يوزع كرة؟ لا ما وزعش الكرة مازال يراوغ. يعطي كرة مخطئة لمحمد يامي يبني هجوم عكس مقطوعة من دفاع الشبيبة. يركح الكرة بالزدر حامل رقم 9 عبدولاي كانو تتقصله عن طريق الدفاع. تمشي كرة في وسط الميدان لفائدة نجم متلوي. مخطئة من جديد تمشي إلى اللاعب إسماعيل هرماس. إسماعيل هرماس تسديدة ممتازة من نانا براندو لكن خارج الميدان. تسديدة قوية من نانا براندو خارج الميدان. كرة ممتازة من لاعبي الشبيبة لكن طباطة المهاجم سلمان الأخضر ضيع عليه الكرة. تتفذ سريعة ضربة المرمى ترجع لأنه الوقت توقف اللعب أكثر من مرة هنا في ملعب متلوي. هذاك علاش الحكم الرابع رفع اللوحة ب 11 دقيقة كوقت بديل. رمي التماس سريعة لفائدة الشبيبة القيروانية في 48 دقيقة لعب الآن هنا في ملعب المتلوي. صفر مقابل صفر بين الفريقين نجم متلوي وضيفه شبيبة القيروان.
1: عادل في رادس وصلنا للدقيقة الثالثة من الوقت البديل هنا ولا بقي تعادل. هدف مقابل هدف بين الأولمبي الباجي والنادي الأفريقي. ترشى كرة للنادي الأفريقي على مستوى الجهة اليمنى. يرشى للدفاع لحسام السيري وري الكرة لحمزة بن عبده والحارس مهيب الشامخ. يرشى الكرة مهيب الشامخ حمزة بن عبده على الجهة اليسرى وسام السيري. السيري من جديد حمزة بن عبده الحارس مرماه عبد المهيب الشامخ حارس النادي الافريقي. 17 كلين شيت 17 كلين شيت لمهيب الشامخ مع فريق النادي الافريقي. رمي التماس رمي التماس للافريقي على الجهه اليمنى. رمي التماس للنادي الافريقي. ياسين ابو عبيدي نفذ رمي التماس ورائيه الى الحارس مهيب الشامخ. عديد القاب في تاريخ النادي الافريقي 14 لقب بطولة هذا الموسم. لقب رقم 14 3 كأس 13 كأس تونس 3 كأس السوبر 1 دوري أبطال أفريقيا 1 كأس الأفرو أسيوية ولقب في البطولة العربية. مشروع القاب لحد الآن 33 في تاريخ النادي الأفريقي لكرة القدم. ترشى كرة إلى مهيب الشامخ من جديد. كرة موجودة في منطقة الأفريقي وكأني بزوز فرق رضين بنتيجة التعادل. الافريقي اولمبي البيجي وخاصة فريق اولمبي البيجي نتيجة رسمية تخليه في الرابطة المحترفة الاولى. ترجع كورة على مصدر وسط الميدان وشول الافريقي على الجهة اليسرى. يستلم الكورة اللاعب رقم 27 في تشكيل الافريقي فادي المسماري. باهي المراوغة فادي المسماري مع وسام السيلي. وسام السيلي يرفع كورة عرضية بالراس ترجع من دفاع اولمبي البيجي في فرصة كانت باهية لفريق النادي الافريقي والكورة مباشرة ورية لحارس ودفاع النادي الافريقي في توقيت تقريبا الان 90 زائد 5 والتعادل هدف قبل هدف بين النادي الافريقي والاولمبي البيجي. لك الكلمه عادل في المتلول.
3: نلعب الان في دقيقه 50 تغيير اخر. زوج تغييرات الحقيقه في صفوف الشبيبه. خروج كابتن الفريق اسكندر النفاتي ودخول حامل رقم 8 في راس السلامي كذلك و محمد أمين لكحل يخرج كذلك من الجانب الشبيبة وكابتن الفريق ويدخل كل من فراس السلامي وإياد بن حسين. زوج تغييرات جديدة 4 تغييرات إلى حد الآن في صفوف الشبيبة والبحث عن النتيجة والبحث عن التسجيل. نجم متلوي يلعب كأنه هو المعني بالأمر بالبقاء في الرابطة المحترفة الأولى. يلعب ومحترم الميثاق الرياضي, أبرز منه اليوم الشبيبة اللي يلعب بكل جدية لاقتناص 3 نقاط في هذا اللقاء, لأنه ما تمكنش لحد الآن رغم الفرص اللي أتيحت له خاصة في الشوط الثاني. هذه كرة رمي تماسي فايدة نجم متلوي يرجعها الدفاع, تمشي لشبيبة القيروان, محمد ديامي يسعد ويرجع الكرة, تمشي هجوم عكس فايدة الشبيبة. ماذا يفعل؟ حمل رقم 8 في راس السلامي يرجع إلى الوراء, ترجع له من جديد الكرة, كرة ممتازة يعترضها الدفاع, دفاع النجم المتلوي اسلام الجاسمي, كرة في وسط الميدان ياخذها اللاعب ويتحصل على مخالفة بعد سقوطه, على اعتبار كنت نشاهد أنه اللاعب تدحرج لوحده, لكن الحكم كان قريب وهناك مس من القميص بعملية ذكية من اللاعب يوسف عزيب, لكن الحكم كان قريب من هذه العملية ويتحصل على مخالفة فريق نجم المتلوي. ونحن الآن نلعب في الدقيقة 52 من الشوط الثاني, 0-0 بين نجم المتلوي وضيفه شبيبة القيروان.
2: شكرا لك إذن بالنجم المتلوي وضيفه شبيبة القيروان. ما زالت أصفار بين الفريقين. نرجع من جديد لهادي سياري في رادس.
1: شكرا لك رباب, نعود إلى أولمبي رادس في دقيقة الآن 90+7 وتعادل هدف مقابل هدف بين الفريقين. نشوف في زوج تغييرات الآن في تشكيلة الفريق, والتغيير الخامس سيدخل محمد الصادق محمود في قادم اللحظات, التغيير الأخير في تشكيلة النادي الأفريقي مقابل زوج تغييرات لحد الآن في تشكيلة فريق الأولمبي البيجي. ننتظر لوحة الحكم الرابع للإعلان عن اللاعب الذي سيغادر تشكيلة المدرب فوزي لابنزرتي, وسيدخل اللاعب محمد الصادق محمود في تشكيلة الأفريقي. ترجع كرة للنادي الأفريقي على وسط الميدان, حمزة بن عبدة يلعب كرة على الجهة اليمين, ياسين بوعبيد في تشكيلة الأفريقي, ياسين بوعبيد يرجع كرة ورية توفيق الشريفي, دائما الكرة لمصلحة معتز السمس, بعفوا معتز السمس بكرة خاطئة منه, ترجع الكرة ما توصلش لبلال يتبارك, هذه كرة محمد الهادي الحدوش على الجهة اليسار لفريق الأولمبي البيجي, كرة داخل منطقة الجزاء والكرة بعيدة, بعيدة الكرة عن مهاجم فريق الأولمبي البيجي والأسبق كان عبد المهيب الشامخ, الكرة الأخيرة ما خلطش عليها اللاعب باء الشيرني في تشكيلة فريق الأولمبي البيجي. ترسى كرة معتز الزمزمي يلعب الكرة مستوى وسط الميدان, الكرة على اليسار لفريق النادي الأفريقي, ولاحل السيلي وسام السيلي على المستوى الجهة اليسرى, معتز الزمزمي من جديد قائد الفريق, وسام السيلي من جديد, الكرة لمصلحة النادي الأفريقي وورائية للدفاع, حمزة بن عبدة, حمزة بن عبدة يمشي بالكرة طويلة على الجهة اليسار في اتجاه وسام الشريف في أو وسام الشريف عفوا, والحارس أشرف كرير هو الأسبق حارس الأولمبي البش. ترجع كرة من أشرف كرير, أشرف كرير يلعب كرة على اليسار يا سلام الشلخومي في تشكيلة البيجي, سلام الشلخومي رجع كرة على مستوى وسط الدفاع, شريف كاميرا, شريف كاميرا كرة على مستوى وسط الميدان إلى هيثم بن مبارك سحب الهدف الوحيد للأولمبي البيجي, هذه كرة للأولمبي البيجي على مستوى الجهة اليمنى, محمد الهادي الحدوشي, الحدوشي والكرة في التماس, رمي التماس للأولمبي البيجي, رمي التماس باش ينفذ رمية التماس, لاعب الأولمبي البيجي في رأس المحضاوي, في رأس المحضاوي سيقوم بتنفيذ رمية التماس ويغادر لاعب النادي الأفريقي. التغيير قلت الأخير في تشكيل النادي الأفريقي, سيدخل محمد الصادق محمود مكان بلال أيت مالك, التغيير الخامس في تشكيلة النادي الأفريقي, محمد الصادق محمود ترجع كرة للأولمبي البيجي, ورشا كرة ورائية طويلة, كرة في هجوم الأولمبي البيجي, هذه كرة قريبا خط 18 لكن ترجع من دفاع النادي الأفريقي في توقيت الآن تقريبا 90+10 والتعادل هدف مقابل هدف بين الأولمبي البيجي وفريق النادي الأفريقي هنا في رادس.
3: كرة منفذة طويلة, رمي التماسي في نجم متلوي, ترجع من جديد للشبيبة, توزيعة طويلة باتجاه عبد الله كانو عبد الله كانو تخرج له كره رمي التماس لفيت الشبيبه بعد ما اعترض الكره المدافع ياسين السلطاني. الدقيقه الاخيره كيف ستكون؟ هل يقتنص لاعبو القيروان هدف؟ تخرج الكرة ضربة مرمى، خرجت الكرة ضربة مرمى لفائدة
1: عادل. مع انقطاع صوتك كان فريق الأولمبي البيجي قريب جدا من تسجيل الهدف الثاني. نعم. بعد اختلاء اللاعب يبدو لي فرس فضلي يقتلب الحارس مهيب الشامخ، ولكن كورته مرت بسنتيمترات اقل يعني قريبه من مرمى الحارس مهيب الشامخ، وبالتالي تبقى النتيجه التعادل هدف وقبل هدف. تفضل عادل.
3: شكرا لك. كنت اتابع في اللقطه لك، علاش تقريبا خذيت ثواني في الصمت نتبع في النتيجه. هذه رمي التماسي في شبيبه القيروان باش يقوم بتنفيذها على الجهه اليسرى يوسف عزيز، تتنفذ طويله داخل المنطقه راسيه في مره اولى. يا كوره، او كوره جميله جدا لكنها خرج الميدان. هذه فرصه ممتازه لفيت الشبيبه، ضاعت الكوره، كانت تاتي بهدف السبق في اخر اللحظات، تقريبا لحظات على نهايه اللقاء. وبالفعل حكم الساحه نضال الطيف بن طيف يصفر نهايه اللقاء على نتيجه تعادل 0-0، ويبقى شبيبه القيروان في اخر الترتيب وينزل الى الرابطه المحترفه الثانيه. بطبيعه الحال ننتظر نتيجه الاولمبي الباجي، النتيجه النهائيه للقاء النادي الافريقي والاولمبي الباجي. اجمل تحيات عادل البدوي، الى اللقاء.
2: شكرا لك عادل. نرجع من جديد الملعب رادس مع هادي السيارة.
1: ونهايه المباراه ربيع بونافي رادس بين النادي الافريقي والاولمبي الباجي بالتعادل هدف مقابل هدف بين الفريقين. كان افتتح النتيجه لفريق النادي الافريقي هيثم بن مبارك في الدقيقه 60، وفي الدقيقه 67 كان عدل سيد خان النتيجه لفريق النادي الافريقي، مع العلم ان الافريقي كمل المباراه منقوص من حمزه الخضراوي بداعي الورقه الحمراء. هكذا تنتهي المباراة. مبروك مجددا البطولة رقم 14 للنادي الافريقي، كذلك مبروك بقاء فريق الاولمبي الباجي في الرابطة المحترفة الاولى. حظ اوفر لشبيبة القيروان، ونحن في موسم الاحتفالات نجدد تهانينا من لفريق اولمبيك بذنيب بمناسبة صعود للرابطة المحترفة الثانية، كذلك في الرابطة المحترفة الثانية صعود كل من امل حمام سوسة وتقدم سقيت الدير في انتظار الفريق الثالث. حظ اوفر لفريق اتحاد تطاوين الملعب القاسي مستقبل القاصرين وفريق نادي الرياضي لحمام لنف. لكم اجمل تحيه لهذه السياره من هنا من رادس، ولك رباب ولكل الساده المستمعين والمتابعين.
2: وشكرا اكيد ليك هادي زميلنا هادي اللي كان متواجد في كل اللقاءات اللي تم انديتنا في العاصمه، اكيد في بطولتي الرابطه المحترفه الاولى والثانيه لكره القدم. تطوى صفحه بطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم للموسم الرياضي 2025-2026. الف مبروك للترجي الرياضي التونسي المركز الثاني إذن، والتحاق بالنادي الافريقي في رابطه الابطال الافريقيه. الف الف مبروك للنادي الافريقي اللي باش يتوج بعد قليل برمز البطوله. ان شاء الله حظ اوفر لفرق مستقبل قابس، مستقبل سليمان والشبيبه القيروانيه، واكيد مبروك البقاء للاولمبي الباجي اللي صارع من اجل البقاء في بطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. شكرا لك هادي على مستوى الهندسه التقنيه، هادي اللي باش يواصل معكم الى حدود الساعه 8 مساء. شكرا حبيبي في غرفه الهاتف بعد شويه في وقت استثنائي بعد نهايه اللقاءات اذا، وطي صفحه الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم لهذا الموسم. بعد شويه الزملاء من قسم الاخبار في جوله اخبار المساء.

0: السفر وفي العالم محادثات جديدة بين لبنان والكيان الصهيوني وبكين تعارض عسكرة مضيق هرمز. إلى تفاصيل الأخبار وفي تقديمها عفاف لونيسية. عقدت صباح اليوم بمقر بلدية تطاوين أشغال المجلس المحلي للتنمية بتطاوين الشمالية. نور الدين النجاح رئيس المجلس المحلي بتطاوين الشمالية يضيف في متابعة منها الزميل سعيد العكروت.
1: جلستنا اليوم هي الاستماع إلى مشاغل المواطنين، هي جلسة مفتوحة لكل المواطنين، وإن شاء الله نحاول نوصل صوت المواطن. أكثر المشاغل اللي عليه التركيز حقيقة في معتمدية التطوين الشمالي بالنسبة لي أنا في الفترة النيابية هذه 3 شهور، الطرقات، التنوير العمومي، خطوط التاكسي، لواجات كارمان الجهوية للنقل، هذه أبرز المشاكل. وأهم حاجة هي الماء الصالح للشراب في ولاية تطاوين اللي احنا قادمين على الفترة الصيفية هذه لا نحاولوا إن نصلحه من اليسر شوي. أكيد هي جلسة استماع للمواطن، استماع صوت المواطن مباشرة مع السلطة الجهوية اللي هي بإشراف السيد الوالي، وفيها حاضرة كل الإدارات، وبإذن الله باش تخرج فيها توصيات وتخرج فيها نتائج إيجابية للمواطن.
0: أقلعت صباح اليوم رحلة حجيج معتمدية جربة 3 ومعتمدية جرجيسة وعلى متنها 254 حاج وحاجة، بالإضافة إلى مرافقين ومرشدة. أيمن بن عمر مدير الجهوية للشؤون الدينية بمدنين يقدم تفاصيل أوفى.
2: الرحلة الثالثة في اتجاه مطار جدة الدولي اللي فيها حجيج معتمدية جربة 3 حمص السوق وميدون وأجيم، وحجيج معتمدية جرجيس فيها 254 حاج وحاجة بالإضافة إلى 2 عن المرشدين والمرافقين و2 عن الوفد الصحي. هذه الطائرة كما قلنا ثالثة إن شاء الله العودة تاعها تكون يوم 8 جوان. إجراءات كلها كانت ميسرة من الأطراف كلها المداخلة على المستوى المطار أو السلطة الجهوية والمحلية، وإحنا نأكد وأن إن شاء الله بقدرة ربي معنا حتى الاستقبال هناك في مطار جدة أو النزول تكون إن شاء الله في إطار التنظيم المحكم، سواء السادة المرشدين والمرافقين وكل المتداخلين دون استثناء. إن شاء الله ربي يتقبل على الجميع وإن شاء الله تكون معنا رحلة ميسرة.
0: في إطار متابعة واقع المشاريع العمومية في قطاع التربية بجرجيس، عقدت صباح اليوم بمقر المعتمدية جلسة عمل بحضور رئيسة مركز الجهوي للصيانة بالإدارة الجهوي للتربية حياة أبو بكرية. مقرر الجلسة ثامر الميلادي تحدث في هذا الإطار للزميلة شعلة المجعية.
3: مندوبين برضه 70 مشروع معتمدية جرجيس بين صيانة وتدخل وإنشاء وإحداث. المشكلة في بعض المدارس اللي كانت العودة المدرسية خلالها في السنة هذه صعب. داخل المؤسسات التربوية تكمل الأشغال قبل مفتتح السنة الدراسية، المجموعات الصحية، مدرسة أحمادي، مدرسة المنسى، مدرسة الغربات. مدرسة جرجيس المدينة حالها من حيث البنية والتخطيط والفضاء غير مناسب. مقترح المجلس أن عددية الفرد الآن نظرا لتناقص الكلام فيها وما عندهاش أحواض بيداغوجية أنها تصبح معهد ثانوي حتى يقع تخفيف الضغط على معهد ممارس ومعهد جرجيس.
0: تم أحداث نقطة بيع من المنتج للمستهلك ليضحي العيد من إنتاج عدد من الشركات الأهلية الفلاحية في معتمدية سيدي مخلوف في مبادرة هي الأولى. معتمد سيدي مخلوف فتحي بودور يتحدث عن فتح هذه النقطة المقرر ليوم الغد في استضافة منها الزميل خميس بوبتان.
4: في إطار البعد التضامني للشركات الأهلية تم بعث نقطة بيع الأضاحي بمعتمدية سيدي مخلوف من تنظيم 5 شركات أهلية مختصة في تربية الماشية. رغم حداثة عهدها بالانبعاث والتكوين إلا أنها سعت إلى توفير عدد من الأضاحي تباع بأسعار تفاضلية طبعا لضعاف الحال، مساهمة منها في البعد التضامني للدولة، وهو ما يؤكد أن الشركات الأهلية ليست فقط مؤسسات ربحية بقدر ما هي مؤسسات عندها طابع تضامني تجسد في بعث نقطة بيع الأضاحي بمعتمدية سيدي مخلوف وبالتحديد في مفترق البياس.
0: في الشأن الوطني، وافقت اللجنة الوطنية الاستشارية للعمليات العقارية بحضور كافة أعضائها على 12 ملف تفويت لفائدة بعض الهياكل العمومية و3 ملفات شراء عقارات لفائدة وزارتي الصحة والتربية، وذلك خلال جلسة انعقدت اليوم. وخصصت الجلسة التي انتظمت بإشراف

وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي للنظر في عدد من ملفات التفويت في عقارات دولية وكذلك اقتناء الدولة لعقارات من الغير في إطار إنجاز المشاريع العمومية المبرمجة أو لتسوية بعض الوضعيات العقارية العالقة. تم رسميا اليوم في تونس إطلاق مشروع تعزيز قطاع الصيد البحري في المجتمعات الساحلية التونسية بولايات مدنين وصفاقس ونابل بتمويل قدره 5.5 مليون يورو أي حوالي 18.6 مليون دينار تونسية. والمشروع ممول من الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية ويهدف إلى دعم الصيد التقليدي وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لموانئ الصيد ومكافحة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم وفق ما أكده مدير تطوير الصيد البحري بالإدارة العامة للصيد البحرية وتربية الأسماك نوفل رمضان خلال حفل الافتتاح. انطلقت شركة الوطنية للنقل بين المدن في اعتماد خدمة الدفع الإلكتروني عبر البطاقات البنكية لاقتناء تذاكر السفر وذلك في إطار سعيها المتواصل إلى تطوير خدمتها وتيسير إجراءات السفر لفائدة حرفائها. وتتوفر هذه الخدمة حاليا بمحطة باب عليوة وباب سعدون بالعاصمة إضافة إلى وكالات قفصة وتوزر ونفطة وجربة حمت السوق وجربة ميدونة داخل الجمهورية على أن يتم تعميمها تدريجيا لتشمل كافة نقاط بيع التذاكر التابعة للشركة بمختلف أنحاء البلاد. في العالم اعتقلت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم 8 فلسطينيين بينهم طفل من مناطق متفرقة في الضفة الغربية وفق ما وردته وكالة الأنباء الفلسطينية. بدأت في العاصمة الأمريكية واشنطن جولة جديدة من المباحثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل وأعلن جيش الاحتلال أن إصابات وقعت أثر سقوط مسيرة مفخخة أطلقها حزب الله في رأس الناقورة قرب الحدود مع لبنان. من جهة أخرى نقلت وكالة فارس عن مصدر مطلع قوله إنه وبدأ بقرار من طهران عبور عدد من السفن الصينية في مضيق هرمز وفقا لترتيبات إيران. وكان مسؤول في البيت الأبيض قد قال إن الرئيس الصيني أوضح معارضة بلاده عسكرة مضيق هرمز وأي محاولة لفرض رسوم على استخدامها وإن الرئيسين الأمريكي والصيني اتفقا على أنه لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن التجارية لكن يتعين عليها التعاون مع قواتهم البحرية. قرر مجلس النواب العراقي البرلمان اليوم منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء علي فلاح الزيدي والمنهاج الوزاري وفق ما ذكر بيان المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية. إلى هنا تكملت نشرة الأخبار. أجمل تحيات محدثتكم عفيف لونيسية في الإخراج التقني هادي الغريبية وبعد قليل تصحبكم نادية في الصيل.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: إقليم أرض الصومال هو أحد الأقاليم الصومالية، يقع في الجزء الشمالي الغربي من جمهورية الصومال في القرن الإفريقي، يتمسك بالاستقرار ويسعى إلى الاعتراف الدولي. يطل إقليم أرض الصومال على خليج عدن من الشمال، وتحده أثيوبيا من الجنوب الغربي وجيبوتي من الشمال الغربي. ورغم إعلانه الانفصال عن الصومال سنة 1991 عقب انهيار الحكومة المركزية في موغاديشو، فإنه ما يزال يعد دوليا جزءا من الصومال في ظل غياب الاعتراف الرسمي باستقلالها. ويقطن أرض الصومال ما يقارب 4 ملايين نسمة، وتتخذ مدينة هيرجيستيا عاصمة لها وأكبر مدنها. ويعتمد الإقليم نظاما سياسيا يقوم على الانتخابات والتعددية الحزبية، حيث أجرى عدة انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية نالت إشادة نسبية من مراقبين دوليين مقارنة ببقية مناطق الصومال. يتميز الإقليم بحالة من الاستقرار الأمني النسبي منذ أكثر من 3 عقود، في وقت عانت فيه مناطق أخرى من الصومال من صراعات مسلحة واضطرابات سياسية. وقد أسهم هذا الاستقرار في بناء مؤسسات حكومية وأمنية وتطوير بنية تحتية، إضافة إلى تنشيط قطاعات اقتصادية مثل الثروة الحيوانية التي تعد العمود الفقري لاقتصاد الإقليم، خاصة عبر تصدير الماشية إلى دول الخليج العربي. ورغم ذلك يواجه إقليم أرض الصومال تحديات كبيرة، من أبرزها ضعف الموارد الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة وشح الاستثمارات الأجنبية نتيجة عدم الاعتراف الدولي، كما تبرز تحديات سياسية مرتبطة بالعلاقة مع الحكومة الفيدرالية في موغاديشو والخلافات حول الحدود والمكانة القانونية. ويواصل قادة الإقليم جهودهم الدبلوماسية لنيل الاعتراف الدولي بإقليم أرض الصومال كدولة مستقلة، مؤكدين أن تجربتهم في الاستقرار وبناء الدولة تؤهلهم لأن يكونوا كيانا مستقلا، في حين يرى المجتمع الدولي أن حل القضية يجب أن يتم ضمن إطار وحدة الصومال والحوار السياسي الشامل.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: إذاعة تطاوين، منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء. أصايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل. أصايل. أصايل مع نادية سلموك.
2: تحياتنا لكم مستمعينا في الموعد الاستثنائي في أصايل اليوم اللي بديناه معكم في التوقيت هذا 26 دقيقة حتى للثمانية. مرحبا بكل مستمعين إذاعة تطاوين في متابعتنا في الساعة وربع تقريبا. نرجو معكم على برشة تفاصيل وبرشة أحداث وغنيتنا زاد نوانسوكم بهم حتى للثمانية متاع الليل. الناس كل تسمع فينا تو تبع فينا وين ما كان سيسر ويحكم رد بيكم على رحكم في الثانية، خاصة فما أمطار الليلة في مناطق الجنوب. حالة طقس الليلة باش تتسم بظهور سحب احيانا كثيفه مع امطار باش تكون متفرقه في الجنوب في الليله، وبالمرتفعات الغربيه باش تشمل محلين الجهات الشرقيه الوسط اخر الليل. بالنسبه للريح تكون من القطاع الغربي قويه نسبيا فمحليا قويه بالجنوب وبالمرتفعات وقرب السواحل الشرقيه وضعيفه فمعتدله ببقيه الجهات، والبحر يكون شديد الاضطراب بالسواحل الشرقيه. بالنسبه لدرجه الحراره الليله بين 16 و 21 درجه بالشمال والوسط والمناطق الساحليه للجنوب، وما بين 22 و 27 درجة ببقية المناطق. وحنا نمدوكم بتفاصيل الطقس وين ما يكون فما جديد في آخر تحليل من الموقع الخاص بالمعهد الوطني للرصد الجوي. تحية لكم الكل شرفني يا مزينة الناس كل تسمع فينا توفى الطريق اللي في دياركم اللي في الخدمة. سلموا عليكم برشا وين ما كنتم معنا. أولى أغنياتنا باش نبدوها مع صالة، ومن بعد شوية أولى مواكبتنا باش تكون من الجيم مع زميلنا كيلاني في متابعة لآخر تظاهرات لتهم شهر التراث.

0: نرجع ونواصل معكم الساعة 48 دقيقة على إذاعة التطوين باش نمشوا في مواكبة لتظاهرة سهرة أو سهرة التراث باش تكون في انطلاقة لمعرض صناعة تقليدية لكن انطلقت من أمس تتواصل حتى نهار 17 مايو. التظاهرة هذه شو مش يكون فيها البرنامج الكل حاضر معنا زميلنا كيلاني وضيوفه من دار شباب بالجيم جربة باش حدثنا على التفاصيل الكل. مرحبا بك كيلاني, أهلا وسهلا.
1: اهلا وسهلا بك نادي, واهلا بكل الساده المستمعين. تحيه جميله من جيك من الجيم, نحب كذلك نسلم على كل زملاء التقنيين اللي يرافقوا فيك. طقس جميل في الجيم, حركه نشيطه عاديه, حركه بطاحات عاديه, الامور على العال. كما تعرفي شهر التراث ينطلق من 18 ابريل حتى 18 مايو, وعلى على على هذا الايقاع إيقاع التراث تحتفل مدينة الجيم بتحديد في هذه التظاهرة لشهر التراث. هي صراحة ينطلق, هو كما ذكرتي ينطلق غدوة إن شاء الله للافتتاح, ولكن المعرض انطلق منذ اليوم. معناه الحديث اليوم مش يكون معناه بأكثر تفاصيل مع سلة من مؤسسي هذا هذه التظاهرة. شكون معايا؟ سي فريد الخديمي مدير دار الشباب. شكون معايا كذلك؟ أمال بن سالم هي جمعية التجربية للحرفيات والتراث. كذلك شكون معايا؟ منيرة بن عيسى هي ناشطة على مستوى الجمعية. وكذلك شكون معايا؟ سمية الركروكي كيف هي على راديو الجزيرة, إضافة إلى عديد الضيوف أخرين. مش يكونوا معايا حلوة, مش يكونوا معايا فاطمة, وكذلك سي أحمد, مش يكونوا كل حاضرين معايا. لكن للحديث حول أكثر تفاصيل معاهم, ونبدأ سي فريد الخديمي. مرحبا بك سيد مدير, وانت يا مدير دار الشباب يعطيك الصحة على هالبرمجة الدسمة والثرية اللي تقدمها كطبق لأهالي الجيم ومناسبة شهر التراث. مرحبا بك.
2: يعطيك الصحة سي كيلاني, هذه المقدمة تحية ليك وتحية المستمعين إذا تطوين الكل أينما كانوا. دار شباب الجيم إذن هي في الحدث اليوم تنظم تظاهرة شهر التراث تحت شعار التراث وكل المعمارات هذه السنة. بطبيعة الحال ما نكون حدنا في كلامي معنا شركاء الجمعية التربية للتراث الحياتيين, المركز الثقافي المخزن ومجمعهن الفلاحي المتوفي.
1: طبق دسم ونوع باختصار شديد أهم أركان هذا الطبق.
2: والله طبق دسم ومتنوع بطبيعة الحال, فيه فيه القديم والجديد, الكلاسيكي والجديد. نحكيه على معرض الصناعة التقليدية, معرض الفن المعماري, نحكي على المسابقة الأكلة الشعبية, نحكي كذلك على البربورة وجو الهاتف الدربي وفرور الفنانين.
1: خلوهم مع ضيوف
2: إشارة والهام برشة في المهرجان هذا أنه حاجة جديدة حبيناها متميزة, هو الشباب ونظرته ورؤيته للتراث من خلال صناعة المحتوى الرقمي التي في علاقة بالذكاء الاصطناعي. هذه الفقرة متميزة تكون إن شاء الله متميزة برشا, إلى جانب الحفل المسائي اللي يأثوا المايسترو عماد العلاقي بالفرقة كاملة, وبقية الفقرات من شعر شعبي والعديد من الفقرات الأخرى. نخلي لقيان كل واحد ذاك عنده فرصة باش يعبر على الفقرات هذه.
1: يعطيك الصحة, ما نجموش نتعدى وما ناخذوش منهج سمية الركروكي اللي هي منسقة ومشرفة على راديو الجزيرة, وش يكون عندها بصمة خاصة إن شاء الله, سواء التنشيط سواء التقديم سواء حتى الفقرات الشبابية, كيفاش باش تكون حاضرة معك سمية في التظاهرة.
3: في البداية مرحبا بكم الناس الكل, مرحبا بكل من يلتقط صوت راديو تطوين وكل من يسمع فينا اليوم. بالنسبة للتظاهرة هذه في إطار شهر التراث كما قال فريد, وال يعني حبينا باش نطلب فيها كشعار فن العمارة. بالنسبة لدار الشباب وراديو الجزيرة معناتها بصفة عامة, حبينا نفسة الشباب تكون في الجانب الإعلامي. الإعلامي حبيناه معناتها من خلال صناعة المحتوى كما كان يقول فريد, يعني مثل الكرياسيون تاع الفيديو, وفي إطار المسابقة اللي خليناها مفتوحة بالنسبة للشباب الكل, خاصة بعد يعني الدورات التدريبية والتكوين اللي صارت في الراديو خلال الفنية الكل. حابينهم البحث نتاعهم تكون من خلال انهم يصوروا ويمنتجوا ويخرجوا لنا فيديوهات تحكي على التراث الجربي وفي نفس الوقت تحكي على فن العماره في جزيره جربه. اكيد الحافز المميز انه هو في اطار المسابقه، دونك باش نشوفوا احنا ما يهمش لو شكون يجي الاول ولا شكون الثاني، ولكن هي تعطينا احنا النظره الفنيه اللي باش يكون فيها اخراج متميز وجميل جدا من خلال العمل نتاعهم وبصمة الشباب كيف ما قلنا في شهر التراث وفي معناتها في تعرضهم مع فن مع التراث بصفة عامة والهوية وال يعني جانب ذي. ثم أيضا من خلال تواجدهم من خلال التصوير ومواكبة والتغطية الصحفية كي كل معناتها البرامج التنشيطية اللي تعيشها كل سواء معناتها جزيرة جربة ولا دار الشباب وغيره معناتها. ثم أيضا أنا متواجدة في الجانب الآخر اللي هو التنشيطي في تنشيط السهرة التنشيطية هذه، إن شاء الله تكونوا متواجدين معنا اللي هي سهرة فسيفسائية بامتياز فيها مجموعة من الفقرات من الفنية هي بمعنى الكلمة، تجمع ما بين الغناء وبين الشعر الشعبي وأيضا بين كما قلت العروض اللي هي فيها العروض اللباس التقليدي، وكيف كيف باش نحاولوا انه نتوجوا النساء الفائزات في مسابقة الأكلة الشعبية. السنه فما حاجة مميزة ربما في المهرجان او في نقولوا مهرجان مش مجرد تظاهرة، هي الحاجة المميز انه النساء اللي باش تشارك في المسابقة هذه مسابقة الأكلة مش مجرد انه باش يقدموا اطباق عادية في الرز الجربي واحنا باش نذوقوا وبعدين نعطيو يعني ال شكون او شكون ثاني، ولكن حابينها تكون مرفقة بالتصوير يعني حاجة موثقة بقاء الجانب جميل. التصويري وال يعني ال يعني صوروا كيفاش بداوا يقدموا الطبق وقدموا يقدروا مع كل واحدة صورة خدمتها كيفاش بديتها من اجل كذا حاجة حلوة مزيانة على الاخر. هذا هو البرنامج صلاة بالنسبة لي ماما يعطي الصحة اللي يشاركوا معنا الكل خاصة الأطراف المساهمة في البرنامج كما الجمعية الجلبية ومجمعهن وكيف كيف زادا كيف في المخزن اللي هو الفضاء الثقافي المخزن وشباب زادا كيف كيف اللي نشدوا على أيديه وما نساوش كيف كيف زادا الشباب قلالة بس تكون متواجدة معنا بالعمل اللي هو كسوة الفيديو وأيضا من خلال المعرض معرض الصور اللي هو معرض متميز. انا باش نقول لكم من خلال المنبر هذا يجوا تحتينا يجوا قدامنا كيما
1: ما نفوتوش الفرصه معنا
3: صافينا هذا هو راهو برنامج ليكم منكم وينكم وغراتوي اللي ربما فما ناس حاب تسال اسكو فما في فلوس تدخلوا لا لا في غراتوي تعالوا اجوا بحذانا تفرهدوا شدوا على ايدي النساء الحرفيات اللي بالحق مستحقين دعمكم مستحقين ربما انكم تشجعوهم في العمل نتاعهم وكيف كيف احنا باش نفرهدوكم خاصه في الايام هذه ما تنساوش انه فما برشا دوارات وقلق كبير في الجانب التعليمي.
1: يعطيك الصحة وغدوة كيفاش باش الليلة الليلة وغدوة في الليل شنو الصورة نتاع سمية شنو هو اللبسة التراثية الجربية شنو هو كيفاش باش نشوف الصورة نتاعها
3: اللي يحب يشوف يجيب حضانة.
1: يعطيك الصحة باش نمشي مع الطرف الطرف الثاني اللي هي الجمعية الجربية اللي حرامية
0: نحاولوا باختصار كلاني انه عنا موعد الموجز
1: تدخل الجمعية في مع دار الشباب البرنامج.
4: السلام عليكم مرحبا بك خكراني مرحبا بإذاعة التوين مرحبا بالشباب كل احنا الجمعية الجربية ان شاء الله شاركة مع دار الشباب في برنامج المعرض معارض ان شاء الله الحرفيات والمعارض ان شاء الله هي مع ورشات مع ان شاء الله مع غدوة محمد ورشات كل واحدة توري شنو هو منتوج متاعها وبيدها بيدها ان شاء الله تحول غدوة.
0: شكرا لك كيلين يعطيك صحة باختصار كيلين يا
1: باختصار
0: موعد الموجز
1: عارف موجز الأخبار لنا منيرة باختصار المعرض
4: باختصار المعرض عندنا العرض في العرس الجربي بحول الله إن شاء الله من حجبة العروسة حتى التظريفة حتى البربورة والتصديرة نتاع العروسة الجلوة ومع فنانة جواهر إن شاء الله.
1: نحب نكمل معكم بروح وجالة لأن الأخبار نحب نحكي على الأكلة الشعبية.
4: الأكلة الشعبية إن شاء الله روز الجربي وقت ربي فيها مسابقة وجوائز وتوفيق، وفما عرض للأكلات الشعبية كما كسرة مرفوسة والعفيدة باليزول والكسكي بالجديد وبالوزف وبرشة أكلات أخرين وإن شاء الله.
1: بس حتى قبل ما نختم مع مدام حلومة باش نحكي معاك على حضور اللباس التقليدي غدوة والجحفة والعرس.
5: السلام عليكم، يعطيكم الصحة. هذا غدوة إن شاء الله لباس تقليدي، عنا الجحفة، عنا الأخمار، عنا الدربورة، عنا المكلة الشعبية اللي عباد الكل باش يجي يذوق شنو الأصلاصيل كي نلبسو وشنو نلبسو لبسة لبسة عربي جربية مليا وخلالين وكل شيء عندنا معناتها وفوتة ورداء وبلوزة وكل شيء بس عرب نتاع جربة.
1: يعطيك
0: الصحة يا كريم، شكرا لك.
1: حب نضيف على اللي قالوا هم امتلاء على التضار التراث.
6: مرحبا بكم، نسكن اللي حاضرين معنا في الحصة هذه، تحية لنسكن اللي حاضرين معنا. بس على ذكر بربورة إن شاء الله غدوة الأحشية انطلاق الستة أمام دار الشباب إن شاء الله، توقيت بحذانا وتفضلوا بحذانا وشكرا لكم.
1: كلمة الختام في باريس الدكتور عبد العزيز.
7: قبل ما ننسوا نهار 16 بالفضاء بمركز الفضاء الثقافي المخزن، هناك عرض الموسم الحصاد فيه الجو الكل متاع الدريسة وتحضير الشعير والرحي والخبز، كذلك حضور الفنان المتميز صالح نوما. هذا هو تقريبا
0: في شكرا كيلاني، يعطيك الصحه انت وضيوفك، بارك الله فيكم. موعد موجز اخبار 7 نجم، وصلناكم حتى الثمانيه.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري الموجز. عقدت صباح اليوم بمقر بلدية تطاوين أشغال والمجلس المحلي للتنمية بتطاوين الشمالية. وافقت لجنة الوطنية الاستشارية للعمليات العقارية بحضور كافة أعضائها على 12 ملف تفويت لفائدة بعض الهياكل العمومية وثلاث ملفات شراء عقارات لفائدة وزارتي الصحة والتربية، وذلك خلال جلسة انعقدت اليوم. شكل تقدم إنجاز المشاريع الممولة في إطار برنامج دعم ميزان الدفعات محور الاجتماع 13 للجنة التونسية الإيطالية المنعقد اليوم بمقر وزارة الاقتصاد والتخطيط. في العالم، اعتقلت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم 8 فلسطينيين بينهم طفلة من مناطق متفرقة في الضفة الغربية وفق ما وردته وكالة الأنباء الفلسطينية. أعلن حزب الله اللبناني استهداف مربض مدفعية للجيش الإسرائيلي بمسيرة في بلدة العديسة جنوبي لبنان. انتهى الموجز مع تحية عفاف لونيسي. آخر أخبار الرياضة تؤمنها هذا المساء نجاة خليصة، تفضلي نجاة.
3: شكرا عفاف، يعطيك الصحة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في آخر مواعيدنا الرياضية، وكما كنا تبعنا مع صديقتنا رباب لترش في ملاعب وأهداف ختام البطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم الدفعة الأخيرة اللي تلعبت اليوم. وها نعطيكم النتائج كاملة، ونجح الترجي التونسي في تحقيق فوز كبير وهام خارج قواعده كما نعرف من مستقبل مستضيف اتحاد بنقردان بنتيجة هدف مقابل صفر. المباراة تلعبت اليوم في ملعب 7 مارس ببنقردان لحساب الجولة الختامية، وبهالانتصار هذا يرفع ترجي التونسي رصيده إلى 63 نقطة، أكيد معزز موقعه في المرتبة الثانية في جدول الترتيب، ليضمن بذلك مشاركته في مسابقة رابطة الأبطال الإفريقية للموسم القادم 26-27 للمرة 11 على التوالي في تاريخه، اللي أكيد في تاريخه 4 ألقاب كاملة من الشامبيونز ليج الإفريقي: 94-2011-2018-2019. بدور نجح السي اس اس النادي الصفاقسي في حجز تأشيرة العبور إلى كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد فوزه اليوم على ضيف النجم الذي ساحل 3 مقابل هدف كيف ليحتل المركز الثالث ب 62 نقطة، وترتيب كامل أو نتائج كاملة بالنسبة للجولة اليوم: هدف مقابل صفر خارج قواعد الترجي التونسي أمام اتحاد بنقردان، هدف مقابل هدف للمتصدر والمتألق الإفريقي ببطولة هذا الموسم أمام الأولمبي البيجي، 3-1 للصفاقسي أمام النجم الساحلي، 3-0 لاتحاد المنستيري أمام مستقبل سليمان، والتعادل السلبي في اللقاء نجم المتلوي والشبيب القيروانية للأسف اللي باش تكون موجودة في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بعد ضمان البقاء للأولمبي البيجي في بطولة الرابطة المحترفة الأولى، وتعادلوا كما ذكرت مع النادي الإفريقي هدف مقابل هدف. كما ذكرت الشبيبة تنزل للرابطة الثانية صحبة المستقبلين، مستقبل جيبس ومستقبل سليمان، إن شاء الله مستقبلهم يكون أزهر وأكيد أجمل في المواسم الرياضية القادمة، والعودة سريعة للجليزة ممثل كرة القدم في الجنوب الشرقي على غرار بقية الفرق. نحكي على اتحاد تطاوين وامل بوشمة والملعب الجيبسي في الرابطة الثانية، اكيد ان شاء الله بالتوفيق ونجاح، وفي مختلف الرابطات الاخرى الهواة مستوى الهواة ان شاء الله بالتوفيق والنجاح لهم. اذن جولة ختامية كما ذكرت كنا تبعناها لحظة بلحظة. نبدل الاختصاص ونحكي كرة اليد. اليوم الموعد كان في اذاعة الشباب مع سحب القرعة الخاصة بالادوار النصف نهائية لكرة اليد لكل الاصناف. نعطيكم بالنسبة للأكابر الدور النصف النهائي بين ديربي جديد بين الترجي التونسي والنادي الإفريقي بقاعة رادس، والنصف النهائي الثاني باش يكون بين ساقية الزيت وجمعية الحمامات. في الكرة الطائرة، أعلنت الجامعة التونسية للكرة الطائرة أنه نهائي كأس تونس بين الترجي التونسي والنجم الرياضي الساحلي باش يلعب في القاعة المتعددة الاختصاصات برادس نهار 16 ماي على الساعة 4 مساء. أكيد كما ذكرت وحسب الإعلان عن الجامعة التونسية وأنه تذاكر متوفرة إلكترونيا انطلاقا من يوم الخميس 14 ماي. في رفع الأثقال توجت الرفاعة التونسية جواهر القاسمي وزن 69 كيلوغرام اليوم بزوز ميداليات ذهبية ضمن منافسات بطولة إفريقيا لرفع الأثقال الجارية من 10 إلى 17 ماي بمدينة إسماعيلية المصرية. جاء ذلك بعد ما حقت ذهبية النتر برفع 118 كيلوغرام ثم أضافت ذهبية المجموعة بحصيلة 205 كيلوغرام وارتفعت حصيلة المشاركة التونسية إلى حد هذه اليوم 17 ميدالية 5 ذهبية زوز فضية و10 برونزية. في أخبار العالم أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن إعفاء جماهير كأس العالم 2026 من شرط الضمان المالي المرتفع للحصول على التأشيرة بالنسبة للمشجعين الحاصلين على تذاكر رسمية والمسجلين ضمن النظام المخصص لتسهيل إجراءات الدخول المرتبطة بالبطولة. القرار هذا جاء بعد جدل استمر لعدة أشهر بشأن فرض ضمانات مالية على بعض طالبي التأشيرات بهدف طبعا الحد من تجاوز مدة الإقامة وإن كان التسجيل في بعض الحالات إلى 15,000 دولار. نكمل بالملاعب الأوروبية. في الجولة 36 الليغا الإسبانية فالنسيا الليلة وانطلقت المباراة في الستة رافيو فاليكانو ثم بعد قليل جيرونا ريال سوسيداد وفي الثمانية ونص ريال مدريد ريال أوفيدايتا. هذه أخبارنا الرياضية. أجمل تحياتي نجاة تخليص تحيات صديقنا الهادي الغريبي نادي سلموك. تكمل معاكم المشوار حتى للثمانية في أصايل. نلتقي إن شاء الله في موعد رياضي القادمة. تصبحوا على خير. إلى اللقاء.
0: عروس الصحراء. عروس الصحراء. إذاعة تطوين. أصايل. أصايل.

0: أصالة.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلة، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيلة.
0: أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل أصايل مع نادية سلموك.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء. أصايل مع نادية سلموك.

ديوتو وأجمع بين الفنان صاحب الأغنية محمد عبدة والفنان اللبناني وائل كفوري. رجعنا بها في 27 دقيقة على إذاعة تطاوين باش نرجعوا معاكم في جولة فنية آخر الأخبار اللي تهم الفنانين. باش نبدوها بجديد الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب اللي كانت طرحت تاني أغنيتها بعد أعلان عودتها إلى جمهورها. أغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي تباعا تباعا وتوزيع موسيقي لحاتم عبد العزيز. الأغنية هذه حظيت بدفاع كبير من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي, وخاصة أنها تمزج بين الطابع الرومانسي والدراما الموسيقية اللي اشتهرت بها شيرين في عدد من أبرز أعمالها السابقة. كما يؤكد الموسيقي حاتم عبد العزيز في تصريحاته أن الأغنية هذه تعد من الأعمال اللي تراهن عليها شيرين خلال الفترة المقبلة نظرا لاختلاف كلماتها ولحنها.

البطل الفني وكان نشر ستوري عبر حسابه في انستغرام مقطع فيديو يظهر فيه داخل الاستوديو يسجل في أغنية ويحط في اللمسات الأخيرة على أغنيته الجديدة اللي استعاد طرحها قريبا. وكان علق في الستوري هذه أنه مش حيخلي حد تاني يغني في مصر. اعتبر البعض أنه هذا مجرد تعبير عن ثقته الكبيرة بالعمل متاعه القادم, بينما فما شكون اللي ربط الحكاية هذه أو الرسالة هذه وبين طليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب اللي أصدرت مؤخرا زوز غنيات اللي معتبرينها تحمل تلميحات مبطنة تجاهها. وكان جات رسالته بعد ما كشفت زاد شيرين عن تفاصيل عودتها الفنية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب, وذكرت أنها باش تعمل الأصدار أغاني أخرى بشكل دوري وأنها تنوي زاد إطلاق أغنية كل أسبوعين حتى نهاية فصل الصيف. باش نكملوا مع أخبار الفنانين زادة باش نتحثوا على مسرحية جديدة تزامنا مع ذكرى 50 لرحيله والعندليب عبد الحليم حافظ اللي هي باش تكون بعنوان حليم آخر زمن الرومانسية, حسب ما أعلن عليه المنتج وسيناريست مدحت العدل استعدادا منه لتقديم عرض مسرحي جديد يتناول سيرة الفنان عبد الحليم حافظ. المشروع هذا يجي تماشيا مع المساعي متعلقة بتقديم أعمال مسرحية توثق مسيرة قامت على الغناء العربي بعد تجربته في مسرحية أم كلثوم. اعتبر زادة كيف كيف المنتج والسيناريست مدحت العدل انه المسرحية هي معناها قاعدين يحضروا فيها والمقرر انه بشين يتم انطلاق العرض متاحة بتزامن مع ذكرى 50 لوفاة عبد الحليم حافظ لتوافق 30 مارس من العام المقبل. وأشار أن التوقيت يحمل دلالة خاصة للاحتفاء بمسيرة العندليب في موعد رحيله, وكان أعرب زاد عن أمله بخروج المسرحية في الموعد المحدد متاحة وبصورة فنية تليق بقيمة العندليب وتاريخه الفني الطويل اللي لا يزال مؤثر في الجمهور العربي. ومن قرر زاد كيف يسلط الضوء على الجوانب الإنسانية والفنية في حياة عبد الحليم حافظ برؤية إنتاجية حديثة. أسرة عبد الحليم حافظ ده كيف كيف كانت نجدت قبل أيام بإنتاج فيلم سينمائي ضخم يتناول مسيرته الفنية والإنسانية على غرار فيلم السيرة الذاتية اللي يعرض حاليا للأسطورة الغناء وملك البوب راحل مايكل جاكسون. الأسرة أكدت ترحيبها الكامل بتصوير المشاهد الأساسية لعمل هذه داخل منزل عبد الحليم حافظ مما يمنح الفيلم واقعية ومصداقية. وكانت أكدت في بيان صحفي لها أنه هما كعائلة مستعدين لتقديم كل الدعم والمساعدة بكل المعلومات والتفاصيل والأسرار الفنية اللي تخلي العمل هذه مختلفة عما تم تقديمه من قبل, ويأكدوا أنهم زاد على استعداد باش يتم تصوير العمل هذه في من الجانب عفوا الشخصي والإنساني والفني في منزل عبد الحليم حافظ حتى يكون مماثل للواقع وتكون أول مرة يتم تصوير عمل فني بإبهار بصري داخل منزل عبد الحليم. و زادة كيف كيف أسرته شافت أنه حياة عبد الحليم الشخصية والفنية تستحق أن يتم إنتاج أكثر من عمل بعمل لي حتى تعرض كل الجوانب في حياته منذ البداية وحتى الوفاة متاعه, ولا يزال كثير معناها اللي ما زالوا ما تناولوش بعد في حياة عبد الحليم. وكان يعني ولا يزال أسطورة الغناء في الوطن العربي والقاعدة الجماهيرية اللي تتزايد رغم وفاته منذ نصف قرن. هذه آخر تصريحات لعائلته واللي طالبت في أكثر من مرة أنه باش يتم إنتاج فيلم سينمائي خاصة بعد ما تم عرض فيلم للسيرة الذاتية للراحل وليروي القصة الكاملة لحياة مايكل جاكسون. باش نكملوا زادة في أخبار المشاهير باش نرجع على تفاصيل لأول مرة في تاريخ المونديال. مادونا وشاكيرا وفرقة BTS باش يكونوا في نهائي كأس العالم 2026, هي في خطوة غير مسبوقة بتاريخ كأس العالم حسب ما أعلن عليه الاتحاد الدولي لكرة القدم. إقامة أول عرض غنائي بين شوطي المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026 مشاركة ثلاثة من أكبر نجوم الموسيقى في العالم, مادونا شاكيرا وفرقة BTS الكورية الجنوبية. من مقرر أن يقام نهائي البطولة نهار 19 يوليو 2026 على واحد من ملاعب ولاية نيوجيرسي الأمريكية, وستوقعات أن يكون الحدث واحد من أضخم العروض الترفيهية في تاريخ الرياضة العالمية. وحسب ما كشف الحساب الرسمي لكأس العالم عبر إنستغرام أمس تحديدا عن تفاصيل العرض المنتظر هذا, يؤكد النجوم الثلاثة

بشرحيونا أول عرض بين شوطين نهائي كأس العالم في التاريخ في البيان زي ده كيف جاء أنه من مقرر باش تنطلق المباراة النهائية في الساعة الثالثة عصرا بتوقيت الساحة للشرق الولايات المتحدة الأمريكية، وأنه العرض الغنائي التاريخي هذا يأتي لدعم صندوق فيفا واللي هي مبادرة عالمية تهدف إلى جمع 100 مليون دولار أمريكي لتوسيع فرص الوصول إلى التعليم الجيد وكرة القدم للأطفال حول العالم، كما أعلن الاتحاد الدولي زي كيف كانوا يتم التبرع بدولار واحد من قيمة كل تذكرة تباع لمباريات كأس العالم 2026 لصالح صندوق هذايا. وكان زيدا شارك المغني الرئيسي لفرقة كولد بلاي كريس مارتن مقطع فيديو عبر انستغرام اللي أكد فيه أنه يتم الترويج للعرض المنتظر هذايا واللي كان ظهر فيه مع أعضاء فرقة BTS عبر مكالمة بمشاركة شخصيات أخرى. ويمثل عرض المرتقب هذه المرة الأولى اللي بش يشهد فيها نهائي كأس العالم فقرة ترفيهية بين زوز الأشواط على غرار عروض أخرى لفرق من أمريكا. باش نختم بالأخبار هذية عن فنان المصري حسين فهمي اللي توج بجائزة شخصية العام السينمائية العربية على هامش فعاليات مهرجان كان 2026 حسب ما أعلن مركز السينما العربية. منحوا للفنان المصري الجائزة هذه في دورتها السابعة تقدير لمسيرته الفنية الطويلة وإسهاماته البارزة في دعم صناعة السينما العربية وتعزيز حضورها إقليميا ودوليا. من المقرر أن تسلم الجائزة خلال حفل جوائز النقاد للأفلام العربية اللي باش يقام نهار السبت 16 مايو على هامش فعاليات مهرجان كان السينمائي بحضور نخبة من صناع السينما العربية والعالمية. وتمنح الجائزة سنويا من قبل مركز السينما العربية للشخصيات اللي لعبت دور مؤثر في الارتقاء بمكانة السينما العربية عالميا، فيما يأتي اختيار حسين فهمي تتويجا لمسيرة فنية وثقافية امتدت لعقود واللي خلى وراه بصمة واضحة في المشهد السينمائي المصري والعربي. كانت هذه أخبار المشاهير في جولة فنية كالعادة في أصيل. نرجو معكم بعد شوية مواصلين بغنياتنا ومكملين حتى الثمانية.

مرحبا بكم ديما في متابعتنا مستمعينا. نذكركم فقط اللي طقس الليلة باش يكون فما أمطار متفرقة في الليل بالجنوب وبالمرتفعات الغربية، وزاد كيف كيف البحر باش يكون شديد التيار بالليلة بالسواحل الشرقية وبخليج قابس، والحرارة الليلة بين 16 و 21 درجة بالشمال والوسط والمناطق الساحلية الجنوب بين 22 و 27 درجة ببقية المناطق. هذا طقسنا بالنسبة لليلة. سيسرحكم وبيكم على روحكم الناس كل اللي تسمع فينا في الطرقات وين ما كنتوا معنا في مختلف متابعتنا لليوم في أصايل نتواصل به ديما معكم ومستمعين الثمانية. اليوم استثنائيا كنا معكم تقريبا من 7 غير 4، وفي آخر الأخبار بطبيعة اللي يتم تقديمها في كل مرة ونمدوكم بآخر التفاصيل. كانت رجحة الحسابات الفلكية أنه يوم الأربعاء 27 مايو 2026 في العاشر من ذي الحجة 1447 للهجري موعد عيد الأضحى المبارك، وذلك بطبيعة في انتظار الإعلان الرسمي من ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية بحسب بلاغ صادر اليوم عن مدينة العلوم بتونس. واعتمدت أغلب البلدان الإسلامية بداية شهر ذي القعدة يوم 18 أفريل 2026 ليكون السبت 16 مايو 2026 موافق ل 29 من ذي القعدة 1447 للهجري يوم تحالف هلال شهر ذي الحج وفق نفس البلاغ. ووفق الحسابات الفلكية يحدد الاقتران المركزي للقمر يوم السبت 16 مايو 2026 على الساعة 9 ودقيقة بتوقيت تونس، كما تغرب الشمس يوم 16 مايو السبت 2026 على الساعة 7:22 فيما يغرب القمر على الساعة 7:24 أي بعد دقيقتين من غروب الشمس، ويقدر ارتفاعه ب 17 دقيقة فوق الأفق وببعد قوس عن الشمس يبلغ 5 درجات وثانية، وتكون بالتالي رؤية الهلال مستحيلة بسبب حدوث الاقتران بعد غروب الشمس، ما يرجح أنه يكون يوم الأحد 17 مايو 2026 متمم لشهر ذي القعدة، وأنه يكون يوم الاثنين 18 مايو 2026 الفاتح من شهر ذي الحجة 1447 للهجري. وكان شددت مدينة تونس أو مدينة العلوم بتونس على أنه ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية بطبيعة يبقى الجهة الرسمية المخولة للإعلان عن بداية الأشهر الهجرية والمناسبات الدينية. فقط نذكروا اللي راهو حسب الحسابات الفلكية يوافق يوم الأربعاء 27 مايو 2026 موعد عيد الأضحى المبارك. إن شاء الله كل عام وانتم بخير بألف خير مستمعينا الكل.

نحب نذكر مستمعينا الكل أنه الشركة الوطنية للنقل بين المدن بتشرف في اعتماد خدمة الدفع الإلكتروني عبر البطاقات البنكية لاقتناء تذاكر السفر في إطار سعيها المتواصل لتطوير خدمتها وتيسير إجراءات السفر لفائدة حرفائها. الخطوة هذه هي الهدف منها تسهيل عملية اقتناء التذاكر وتوفير الوقت والجهد على المسافرين من خلال تمكينهم من الدفع باستعمال البطاقات البنكية في عدد من المحطات والوكالات التابعة للشركة. وتتوفر الخدمة هذه حاليا بمحطة باب عليوة وباب سعدون بالعاصمة إضافة إلى وكالات قفصة وتوزر ونفطة وجربة حمت السوق وجربة ميدون داخل الجمهورية، على أنه يتم تعميمها تدريجيا تشمل كافة نقاط بيع التذاكر التابعة لشركة بمختلف أنحاء البلاد. نعاود نذكر الناس اللي يهمها الأمر أنه باش يتم معناها وتنجم معناها تتقص التيكي متاعك عن طريق البطاقة البنكية اللي هي أكيد متوفرة معناها في المحطة الابليكاسيون هذه اللي تنجم معناها تدخل بها البطاقة البنكية متاعك، وموجودة معناها كما قلت في الفروع اللي ذكرتهم في وكالة قفصة وتوزر ونفطة وجربة حمت السوق وميدون وزد كيف كيف في باب علوة وباب سعدون في العاصمة. كما قلت هذه جديدة الشركة الوطنية نقل بين المدن اعتماد خدمة الدفع الإلكتروني عبر البطاقات البنكية. نواصلوا ديما معكم مستمعينا في أصيل على إذاعة طاوين حتى للثمانية. نسمعكم الأغنية هذه ونرجع نختم معكم أصيل اليوم.

نخليكم على كوفي هذه للفنانة وردة الجزائرية اللي وصلناها على 8 موعد موجز الأخبار، وبعدها ترجعوا وتواصلوا معنا بقية برامجنا، برنامج نقطة أول السطر بعد مع ليلى بعجلة، وتتواصل بطبيعة بقية برامجنا في سهرة الليلة على إذاعة تطاوين. شكرا لك هادي الغريبي في جنب التقني، وزيد حبيب خراس في غرفة ليت، في كل زملاء كيف ونادي اللي كانت معكم من أمام الميكرو في أصال اليوم، ونقولكم ليلتكم زينة.

0: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين،
1: إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: الثامنة ليلا، تحية طيبة. تم إحداث نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك لأضاحي العيد من إنتاج عدد من الشركات الأهلية الفلاحية في معتمدية سيدي مخلوف من ولاية مدنين. وافقت اللجنة الوطنية الاستشارية للعمليات العقارية على 12 ملف تفويت لفائدة بعض الهياكل العمومية وثلاثة ملفات شراء عقارات لفائدة وزارتي الصحة والتربية، وذلك خلال جلسة عقدت اليوم. اعتقلت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم 8 فلسطينيين بينهم طفل من مناطق متفرقة في الضفة الغربية. أعلن حزب الله اللبناني استهداف مربض مدفعية للجيش الصهيوني بمسيرة في بلدة العديسة جنوبي لبنان. بدأت جولة مفاوضات جديدة بين لبنان والكيان المحتل اليوم في مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن. شكرا على المتابعة. بعد الفاصل نقطة أول السطر مع الزميلة ليلى بوعجيلة.
4: انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
5: من 16 ل 19 ماي الدورة الثانية من جمار،
6: الدورة الثانية من جمار،
5: لبنان عمان.

0: آدم فتحي.
1: آدم فتحي.
2: أنا نور نقش الحديدة على ساعد البشرية.
0: فيلم النافورة لسلمى بكارة.
3: هذاك قانون اللعبة لشديدة.
4: يتصيب يتخيب.
0: مسرحية الهاربات. ندوة النقد الفني. وأمسيات شعرية أبرز محطات جمارة. من 16 ل19 ماي في جمار لا يعرض الفن بل يعاش. لا يعرض الفن بل يعاش.

أول السطر. في البداية كان السؤال وعند اكتمال المعنى نقطة أول السطر. نقطة أول السطر رحلة الآمال والأحلام والمحطات المضيئة في مسيرة إنسان. نقطة أول السطر ترسمها معكم ليلى بعجيلة.

مساء الخيرات مستمعينا في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم على موجات الأولى والحرة في لقانا المباشر كيف ما العادة، سهرة أو بداية سهرة الخميس اللي نبداوها معكم بنقطة أول السطر. إذا البرنامج اللي تعودتوا أكيد معناها استضافاته اللي هي في الحقيقة فنية وغير فنية متنوعة أكيد، لأنه ضيوفنا متنوعين واستضافاتنا كلها في زاوية معينة ما تعودوش بها ضيوفنا وكذلك ما تعودناش نحن بها، باعتبار احنا ما نحكيوش لا على جديد فني ولا جديد على مستوى الكتابات ربما الأدبية ولا الشعر، ولا هي كلها فنون على العين وعلى الرأس، لكن احنا ناخذ في زاوية معينة في نقطة أول السطر مع كل المبدعين رحلة الأمل ورحلة الأحلام ورحلة المحطات المضيئة في حياة كل فنان، في حياة كل مبدع يسجل حضوره معنا في نقطة أول السطر. في كل مرة ضيفنا نكتشفوه من أول وجديد، لأنه نتعرف على أشياء ما كناش نعرفوها على ضيوفنا إلا بعد ما يكونوا معنا في نقطة أول السطر. كما مش نكتشفه بعدنا ضيفنا الليلة أكيد اللي بتعرفوا عليه بعد شوية، نورنا في نقطة أول السطر. نقطة أول السطر اللي يخرجها تقنيا زميل رشيد بوزاخر، وكيف ما العادة ليلى بعجينا معكم من أمام الميكروفون.

0: 18 دقائق على موجتنا ولقانا نتواصل معكم من خلال نقطة والسطر. أكيد باش نرجع لذكريات هذا النغم الجميل اللي بصوت ضيفي الليلة اللي هو فنان اختار الوفاء للطرب الأصيل. هو واحد من الأصوات التونسية اللي اختارت طريق الفن الملتزم والراقي وبقى وفي للغنية ذات المعنى وللطرب العربي الأصيل. هو عاشق للغناء قبل ما يكون باحث عن الشهرة، تعرف باهتمامه بالأغنية الملتزمة ذات البعد الإنساني والاجتماعي، وكان يؤمن ديما أنه الفن رسالة قبل ما يكون مهنة. ورغم أنه الأضواء الأعلامية ماهيش دايما منصفة ليه، فإنه اسمه دايما حاضر عند عشاق الطرب في تونس، خصوصا عند الجمهور اللي مازال يعتبر الأغنية فن للروح مش مجرد مادة للاستهلاك السريع. وبرز على امتداد مسيرته الموسيقية بشكل لافت في نحت وتشييد ربما خط إبداعي متفرد قوامه الأغنية الملتزمة، خط ما حدش عنه بل كان من أشد المؤمنين بيها على اعتبار أنه اختار أنه يغرد خارج المألوف والمتعارف عليه، منتصرا في كل أغانيه لإرادة الإنسان الحر والوطن والانعتاق والتوق دائما لمعانقة الروح ومعانقة الضوء والحرية. هو الفنان القدير والمبدع والمتفرد اللي نورني ليلى من خلال نقطة أول السطر، وقبل أنه يفتح لنا دراج الذاكرة وكذلك صندوق الذكريات ونحكيه معها الليلة على مسيرة فن حقيقي ما تموتش لكنها تتجدد في كل لقاء حي ومباشر معنا ومع جمهوره المبدع على الدوام. صالح حميدات، مساء الخيرات، نورتني، شكرا لك على قبول الدعوة ونورت نقطة أول السطر موجة إذاعة تتوين.
1: مساء الخير ليلى، ومساء الخير يعني كل مستمعي إذاعة تتوين. نعرف اللي تسمية عروس الصحراء يعني تبقى دائما تسمية اللي على الأقل تعطي نكهة جنوبية صحراوية للإذاعة التي أنا شخصيا عندي فيها عديد الذكريات من الإذاعات القريبة إلى قلبي، لأنها بأنه اهتمامها وبثها للأغاني واهتمامها ذي معناها بالعكس الفنان فيها حاجة إلى أنه يكون دائما متفاعل مع وسائل الإعلام، وهذا طبعا يشرفني. ومبروك البرنامج الجديد نقطة ورجع السر.
0: أيوة نقطة ورجع السر،
1: كل نقطة ورجع السر
0: وهو كذلك.
1: يعطيك
0: الصحة، نحن نكمل المعلومة الأولى وبعد نعود ونرجع الأول السطر، هذاك علاش اخترنا هذا العنوان. في البداية بدينا أنت غنيت قلت شكرا أبي، أنا نقولك شكرا على حضورك الليلة معنا، نورتنا عنا برشا ما سمعناش صوتك وما كنتش حاضر معنا من زمان، فرحانة برشا الليلة بلقانا فنان القدير التونسي صالح حميدات، يعيشك ربي فضلك. شكرا أبي، فيها ذكريات وتنرجعوا لها بعد شوي، لكن احنا تعودنا في البرنامج أنه بدايتنا دائما نرجع للسنوات الأولى في حياتك ونرجع لأجواء المدرسة الابتدائية وأول يوم في مدرستك الابتدائية، كيفاش كان هذا اليوم، شنو تتذكر منه، من رافقك، شكون المعلم أو المربي اللي تقابلت معه أول مرة، شكون الصديق اللي خذيته صديق من أول يوم في حياتك، شنو تتذكر من هذاك اليوم؟
1: والله الحق عديد الذكريات.
0: جيد.
1: أولا ساعة معناها المدرسة كانت في قلب العاصمة، لأن أنا ولدت في الجنوب، لكن شاءت الأقدار نجي عمري تقريبا 5 سنوات في تونس العاصمة، وقريت في تونس العاصمة، قريت في مدرسة نهج عبد الرزاق الشرايبي اللي هي بعد أصبحت يعني اللي تقريبا معهد اليوم وتطور طبعا. وكان اللي أتذكره أنا كان فيها مدير فرنسي، لأنه مازال وقتها المتعاونين الفرنسيين مازالوا متواجدين في المدارس التونسية. طبعا الأساتذة التوانسة أغلبهم سي عبد الحميد، سي جنيح، مدام سعيدة، يعني معناها سي حسين خفش رحمه، معناها عديد الأسماء. الحق البداية اللي أنا أتذكر منها أنه طبلية يعني اللي ما يوضع على الرقبة يعني كان أبيض يعني وفيه فيه ريبون طبعا حتى إن نفرز البنت من الولد يعني هاي. كان عنا لون الأزرق احنا لكن الوحدة كانت بيضة هي نفس الـ نفس حتى مع الرقبة يعني كان عندها نكهة خاصة يعني أنا عشت طفولة ودخول إلى المدرسة بلباس بالطريقة يعني المنسجمة معك
0: جيد
1: يعني زي الموحد والأجواء هذيك الحميمية اللي اليوم صحيح هي موجودة لكن بشوي بشوي قاعدة للأسف ساعات نحس
0: بأنه
1: تسيب شوي فيها
0: صحيح.
1: نعم نعم لكن هذا عشناه باش نقول لك شكون رافقني مما لا شك فيه معناها اخواتي الحق احنا خاطر احنا صغار يعني كنا في الحومه نخرجوا مع بعضنا الوليدات الصغار اللي احنا في نمشيو سرابا يعني مجموعه كامله مع بعضنا
0: بالتالي
1: كناش نتعبوا برشا ولدينا معناها كي نمشيو مع بعضنا معناها مجموعه نمشيو بعد ورجوع نرجعوا مع بعضنا بالتالي نتذكر انه خرجنا من الحومه مجموعه مع بعضنا أكيد معناها الحضور للأيام الأولى تكون لازم تكون ثم حضور الوالدين بابا
0: الله يرحمه
1: كان حاضر خطر حضوره نصوره أكثر باعتبار أنه هو وهو زاد مسنفنا أنه نعمله على رواحنا لأنه هو زاد كان إداري يخدم في الإدارة بالتالي ما نصورش أنا بابا باش يضيع وقته مش ما يمشيش في الإدارة على خطر باش يهزنا نقراه
0: ولكن لابد من
1: الأيام الأولى ما يخلينا نعمله على رواحنا ما نضيعولوش وقته زاد
0: ولكن لابد من أنه الإنسان شوية يحس معناها الإحساس بالأمان أمان خاطر في وجود ديما الوالدين يلزم يكون فما كسند على الأقل في النهار الأول النهار الثاني وبعد بتبيع واحد باش يتعود ويستانس ويشوف صحاب ويعمل أصدقاء ويتعود بالجو متاع المدرسة فماشي واحد من الأصدقاء اللي تعرفت عليه من بداية معناه من وقت المدرسة الابتدائية وحافظته على الصداقة إلى يومنا هذا
1: مجموعة لبس بها عندي
0: جيد.
1: يعني عندي نذكر صالح الزاوش مثلا صالح الزاوش هو واحد من اللاعبين وصل حتى للفريق الوطني في كرة اليد احنا في حومة مع بعضنا عندنا فوزي جولسون كيف النادي الافريقي في كرة اليد معناها فريد الحصايري شكري بن عياد مجموعة لبس بها معنا
0: أسماء
1: تبارك الله كل واحد في مجاله توا موجود في مجاله بدينا مع بعضنا ولات حومة تفرقنا بشوية بشوية لبحالة لكن معناها مازال ثم تواصل فتحي والنيش نتذكر يعني من جربة ديما نعملوا عليه جو معناها كان عنده ديما النكهة الجربية وكان ديما صاحب نكتة وساحب فتحي معناها ربي فضله لطفي عاقو حسيلو عديد الأسماء اللي أنا مازلت نتذكرها وقعدنا متواصلين مع بعضنا طبعا بطبيعة الحال هي الحياة المعترك الحياة خطر الالتقاء بعد يجي ربما بعد عندي لطفي عطرو ما شاء الله معناها أسماء كثيرة الحياة الحق ما خلتنا معناها التقينا بعد معناها وقعدنا نواكبه معناها وكل العلاقة والصحبة هذيك قعدت موجودة معناها ونتذكر أنه عندي عديد الأصدقاء اللي بعد نشوفوا بعضنا وحتى ما نذكرش بعضنا لازم نفكر تجي أوقات تجي مناسبات ولو حتى بالمصلحة أنا ديما عندي أصدقاء نقول لهم راهو كي نهز التليفون نطلب مصلحة منك راهو هذيك تسخير من عند ربي باش نكلمك باش
0: نذكرك
1: بالتالي ما تقولش بيه صاحبي ذكرني خاطر هذيك مش خايبة في الأخر أنت شنو هو احنا الحياة هذيك هي معناها احنا ربي خلقنا شعوب وقبائل اللي نتعارف يعني في الأخر معناها احنا كي نتعارفوا حتى ولو نقريوا لبعضنا ونتعاملوا مع بعضنا هو شيء جميل وشيء باهي وهذا كيف يستمر وينطلق من الطفولة ويزيد يقدم القدام حاجة طيبة
0: ما فيش شك في حياتك كنت تحب تطالع تقرأ الكتب
1: طبعا يعني هذا الشغف بالمطالعة
0: كان صديقك معنى الكتاب في حياتك
1: والله معناها ككل يعني خاطر انا المدرسه اللي انا معناها تعلمت فيها هي المدرسه اللي فيها استعاره الكتب كان تما الكتب ونرجعوا الكتاب واذا كان نرجعوا ناقص ناكلوا ضربات بالمسطره واذا كان مثلا الكتاب ما سخناه ولا عملنا له حاجه لما ثم نتعاقبوا احنا من ماك الجيل هذاك معناها الجيل نتاع استعاره الكتب الى ذلك.
0: دونك تذكر شيء معايا اول عنوان قريته كتاب شد انتباهك ربما بقطع النظر على الكتب معناها اللي قريناهم في المدرسه او في المعهد وفي الليسي من الكتب هكا اللي معناها كي حسيت روحك انك تحب تقرا تحب تطالع شنو العنوان ربما اللي شدك اول كتاب قريته؟
1: هو باش نقول لك نتذكر اول كتاب ممكن صعب جدا
0: صعب شويه
1: نتذكر اول كتاب لكن انت والمرحله اللي كان نحكيوا عن المرحله الابتدائيه طبعا الكتب كانت نتصور ما تتجاوز معناها النواحي القصصيه ربما فيها خاصه التركيز على اكثر على الاعتماد على اللغه العربيه اكثر معناها ربما القصص اللي هي مكتوبه باللغة العربية يعني احنا في جيلنا ما كناش حتى طول اليوم القصص صغيرة يعني ربما ثم حتى بالدارجة لكن احنا كنا نقرأ القصص اللي باللغة العربية يعني لأنه ممكن هذا كان زاد ساهم في أنه لكن نتعب اللغة واعتمادنا على اللغة العربية كان بالأساس حتى من خلال المطالعة للكتب العربية. ما نجمش ما نذكرش عناوين معينة لكن كان ثم سلسلة يعني ثم تقاها مثلا القصص اللي فيها سلسلة مترابطة
0: بالضبط
1: يعني خاصة اللي عندها علاقة بالحيوانات سلسلة ربما
0: ولكن البوليسية بلكش
1: نعم معناها متنوعة بعد طبعا اللي كنا نحكي وإحنا على المرحلة الابتدائية ربما في المرحلة الثانوية تولي الأمور تطور شوية اللي ناخذ ونوصله قليلة ودمنا وتحسين والحاجات يعني اللي ربما اللي فيها معناها أكثر خاصة على الأدباء والمفكرين المعروفين وإلى غير ذلك
0: خلينا ندخل شوية عالم الموسيقى وتذكر شيء أول غنية قبل معناها ما تغني انت وما نعرفوك صالح حميد الفنان اول اغنيه هكا سمعتها تنجم تكون مثلا في الراديو في الدار الوالده تعمل في حاجه تقد في حاجه ما نتعرف قبل نحن عندنا محلاها هكا السناسه هذيك في الديار التونسيه كلها راديو ديما من 7 نتاع الصباح وهو يمشي في الكوجينه وفي والنهار الكل معناه هو الرفيق نتاع حسن ربيت البيوت فماشي هكا اغنيه تفيق عليها فماشي اغنيه تسمعها دوب ما ترجع للدار ولا سمعتها في مكان اخر ربما واول مره معناه تشد انتباهك اغنيه وتحبها؟
1: نعم هو ثم ممكن هو السؤال انا كنت مثلا ننتظر باش تقول لي اول اغنيه انت غنيتها
0: لا جايين هذيك ما نحب نعرف قديش انت
1: بتت... بالنسبه للاستماع انا اتذكر كنت متضامن مع امي ربي يطول في عمرها
0: ربي يفضلها
1: كنت مغرومه برشا بفريد الاطرش فريد الاطرش معناها نتذكر هذه الربيع وقت اللي خرجت معناها وخاصه التقسيم مع العود
0: صحيح
1: والاغنيه في حد ذاتها كانت معناها كان عندها وقع كبير
0: معناها
1: لنتذكر انا وقتها معناها كنت ما ترفع انه الوالده ربي يحفظها كانت تلمهم مغرومه بفريد الاطرش حلقت تصويره تاع فريد في الدار يعني يعني تخلى باب النهار قال شنية ذي نحيو لي التصوير انتها البكاية ذي البكاية وطبعا فريد الأطرش معناه معروف يعني
0: في ايه وصحيح برشا ايه اما برشا يوسفوها كيكا
1: قال شو البكاية ذي قلت له امي البكاية ذيك اولي فانا كان عندي التضامن مع الوالدة وربما التضامن هذاك رسخ عندي معناها من البداية على الأقل في الجانب الاستماعي لأنه الفترة هذيك كانت الأغاني الطويلة هذه ونعرف أنه نذكر شم النسي مثل المناسبات الكبرى اللي كانت موجودة في مصر معناها وكل العروض اللي كانت تخرج معناها دوريا وربما ثم مناسبات تخرج فيها معناها في مصر كانت يخرج فيها الجديد نتاع الفنانين الكبار معناها مثل ذلك عبد الحليم
0: خاصة أنت على عبد الحليم ما نحكيوش عبد الحليم تونس هو صالح حميد
1: هو في الوقت الفترة هذه كانوا الأغاني الطويلة
0: أي
1: خاطر الاغاني الطويله ليلى ممكن احنا توا في الجيل نتاعي ان الاغاني الطويله كنا نحفظوها عن ظهر قلب
0: صحيح
1: كان عندنا نوعا ما من الشغف لاولا ساعه الاغاني الطويله في جيلي انا كانت اغاني كلها باللغه العربيه يعني تقريبا ولكن شنو اللي يميزها انه اغنيه تقاها اغنيه متكامله معناها تلقى فيها مقدمه موسيقيه ومعها طول الاغنيه وانت تعرف انه الفتره هذيك كانت الاغاني الطويله كان عندها دور يعني كبير في بالتالي معناها الأغاني هذه من ناحية الاستماع سيطرت نسبيا على على على على الطفولة معناها والفترة هذيك اللي حتى في الثانوي. يعني أنا نذكر معناها وفاة عبد الحليم جت في الفترة تقريبا أنا في السنوات الأخيرة معناها قريب البكالوريا معناها في مازال تقريب زني قبل سنة البكالوريا. بالتالي المرحلة هذيك كان مرحلة الاستماع ومرحلة المراهقة اللي هي جت فيها. ممكن كان عندنا تما محظوظ الشاب المراهق اللي يكون في الفترة هذيك عنده أغاني اللي ترافقه في مراهقته.
0: لأنه
1: تلقى نوعا ما ثم معناها سوتيان
0: ثم مرافقة
1: معناها للأغاني. بالتالي حتى الإحساس نتاعك أنت كشاب تلقى الفنان يعبر لك عليه
0: بالضبط
1: الإحساس بالمشاعر تجاه
0: فما شكون يشاركك الحكاية اللي أنت تعيشها من خلال الأغاني هذيك والكلمات الجميلة. صحيح. وأول مرة صالح حميدات يكتشف صوته أول مرة
1: هنا حاجة ترسخت عندي الحق وأنا متذكرها مليح. هذه كان عمري 10 سنوات وكنت في المدرسة الابتدائية وفي حفل نهاية السنة معناها بون طبعا واحد صغير ومعناها طلعوني فوق الطاولة وغنيت غنيت معناها خاطر كان تم وقتها
0: سمعوك قبل لك
1: كان تم استراد لوتا كان تم ديتابل وكذا. بالتالي باش ولايد صغير باش يغني في حفل لأنه يطلعوا فغنيت. نتذكر وقتها غنية محمد عبد الوهاب ساعة ما بشوف جنبي.
0: وانت عمرك 10 سنوات؟
1: نعم وانا عندي 10 سنوات غنيت الأغنية هذه معناها طبعا مع حفظ الكلمات وحفظ النغمات والتركيز إلى غير ذلك. بالتالي معناها وتحت التشجيع معناها
0: ما خفتش ما رهبتش ما جيكش شوية خوف شوية رهبة شوية تراك
1: ما جبتش ربما معناها الطلعة الأولى لكن هذاك بشوية ساهم. ممكن كان عنده دور في أنه معناها الالتقاء بالمجتمع لما تكون علاش احنا اليوم نقولوا راهو حتى معناها الاطفال الصغار لما تحطوا في وسط خاصه اذا كان انت اكتشفت موهبه من المواهب لازم توفر له الفرصه ولو في معناها في محيط عائلي توفر له الفرصه كيفاش معناها ينقص مك الخجل وكل الشحنه هذيك نتاع الخجل والخوف. لانه هذيك تصنع حتى التردد وحتى حتى التلكؤ في الكلام. يعني يعرفوا انه برشا معناها تلقاهم من بالخوف نتاعهم معناها يولي وكوك شويه.
0: صحيح يعاني من مشكله الكلام.
1: بالتالي الفرصه اذا كان واحد جاته فرصه انه مثلا يمشي تنسوا كيفاش يمثل كيفاش يغني قدام الجمهور هذه في حد ذاتها مهمه. انا ممكن كان عندها دور هذه
0: اكيد 10 سنوات ساعة ما بشوفها جنبي مش حاجه سهله ساعه.
1: نعم
0: اي تبارك الله. بي هذه أول مرة وأنت عمرك 10 سنوات في المدرسة الابتدائية في نهاية السنة الدراسية. يعني ما نتصور كي اختاروك أنت باش تغني أكيد فما شكون سمعك غنيت. يعني ما هوش اختيار اعتباطي ما جيتش هكاكا باش نعيطوا لصالح حميدتي غني الطفل الصغير هذا باش نعطيوه غني. صحيح ولا؟
1: صحيح. ممكن نذكر في الريكرياسيون في فترة الاستراحة كنت
0: يعني من وقت أنت كنت مغرم
1: كنت مغني ندندن معناها يسمعوني. بالتالي المعلمين معناها كان عندهم يعني اهتمام كبير. نعرفوا اللي المعلمين كانت مرافقتهم للكلام ذا يعني
0: صحيح. عندها هم أول مكتشفين للكلام ذا متاعهم. هم يعرفوا شكون التلميذ اللي تبركل عليه عنده هواية في حاجة وساعات حتى هم يوجهوهم ولا ساعات حتى يبدأوا الوالدين ما ياخذوش معناها ما ينتبهوش ربما هم يحكيوا لهم راهو مثلا ولدك تبركل عنده صوت حلو ولا ولدك راهو عنده تبركل معناها هكا تجارب أحلاها في الكتابة ولا في الرسم ولا يعني أنا نؤمن أنه أول مكتشف هو المربي هو المعلم.
1: أكيد.
0: بالضبط.
1: سعيدة أنا نتفكرها منيح لأنه كان زاد عندها دور بعد الفرصة هذيك اللي جات أنه أنا دخلت إلى دنيا الأطفال معناها بناء على كل

0: كان المرحلة هذيك
1: نعم أي.
0: نعم والفرصة الأولى اللي أنت ربما عنوان برنامجك هي لأن الفرصة الأولى تصنع حتى هي الفرصة الأولى يعني هي اللي تصنع الحدث
1: بتبيع
0: لأنك إذا كان اكتشفت أنت حاجة من أول مرة أنت لابد أنك تبني عليها
1: أكيد.
0: تبني على الشيء الإيجابي فك الحاجة هذيك
1: أكيد
0: هذه كان في الجيل نتاعنا عشناها إحنا لأنه وقت اللي المعلم مثلا ولا المحيط نتاعك يكتشف فيك حاجة من غديك يعمل لك كل
1: يحذر لك الأرضية
0: يحضر لك الأرضية وهذا المهم اليوم لابد أنه نتعلموه باش نجموا نتعاملوا به الأبناء نتاعنا لأنه في الأخر أي حاجة تكتشفها أنت يفوز وتيسر لوكازيون معناها لازم أنت تحاول تلقى الفرصة هذيك وتواصل لأنه ما توخرش معناها لابد أنك تقدم
1: بالطبيعة أكيد وقت اللي باش نسألك معناها في أول أغنية أكيد باش يجيونا ثلاثة أسئلة في سؤال خاطر كي باش نسألك أول أغنية انت غنيتها اكيد باش نسالك اول شاعر غنائي تعاملت معاه واول ملحن دونك في الاغنيه هذه الاولى عطينا كواليسها كيفاش جات الفرصه
0: اول اغنيه هو اذا كان نمشيو في اول اغنيه غنيتها يعني الغيري يعني
1: لا هو انتاجك الخاص
0: انتاجي الخاص
1: انتاجك
0: انا
1: الخاص.
0: نجم نذكر هنا اول ملحن طبعا هو سي عز الدين العياشي
1: الله يرحمه
0: وانا عز الدين العياشي بصراحه معناها نتمنى لأنه هو في البرنامج في السنوات الأخيرة كان عندي معناها في البرنامج أنه باش نقيم حفل في مدينة الثقافة باش نعمل فيه نوعا ما ريتروسبكتيف يعني على كل الانتاجات نتاعي من بينها باش نرجع إلى البداية إلى كل المراحل والمحطات خاطر أهم حتى بالنسبة لي أنا في
1: البداية
0: الموسيقى البداية كانت الفترة اللي كان فيها سي عز الدين العياشي هو هو رئيس نادي الموسيقى في
1: فهمتك.
0: في معهد الوردية بتونس ومعهد الوردية بتونس معناها معروف يعني من المعاهد اللي تم اكتشاف فيها عديد الأصوات الفنية وهناك عديد
1: خرجت منه برشا أصوات
0: نعم بالتالي أنا نتذكر مثلا أول أغنية غنيتها باش دخلت للنادي هذا كانت لعبد اللطيف التلباني يعني يا نجمتي حيرانة زي سهرانة زي معناها كانت من الأغاني اللي فاجئت بها سي عز الدين لأنه
1: هو أنت ديما تفاجئ سالح حراو مش هذي أول مرة تفاجئ حتى وأنت عمرك 10 سنوات تغني لي لعبد الوهاب أغنية صعيبة كيمن هذيك حتى هذيك مفاجأة
0: نعم نعم وبعد في نادي الموسيقى غنيت لفنان كان من أشد المزاحمين مع هاني شاكر الله يرحمه
1: الله يرحمه
0: كان ثنائي هذا هو اللي كان معناه يزاحم في عبد الحليم الله يرحمه كانوا في الفترة هذيك أصوات جميلة من بينهم هذا عبد الحليم التلباني عبد الحليم التلباني اللي هو مات صغير
1: الله يرحمه
0: معناها الله يرحمه عبد الحليم التلباني كان عنده مجموعة من الأغاني وأنا أحفظت له فالأغنية الأولى وقت طلعني كل ما هذا بهتين يسمعوا في الأغنية معناها زيادة في العادة وقت الواحد يقول ويجا سمعنا حويجا باش يسمعك حاجة مثلا
1: أي حاجة
0: متعارف علي
1: بالضبط
0: موجودة أنا غنيت لهم أغنية معناها حاجة شكيتهم في حاجة اختيار صعب معناها
1: أي شنو كانت ردة الفعل بربي؟
0: والله ما نعرفش تحب تسمع مطلع منها باش انت
1: تشوف
0: ردة الفعل نتاعها وهي ردة الفعل نتاعك انت تو
1: يلا يلا يلا تفضل تفضل اكيد المجال مفتوح ليك

0: زي سهرانة زي حيرانة زي سهرانة زي حيرانة زي بلا طالع عليه وفيها موسيقى جميلة جدا يعني. كانت هذه الأغنية اللي من خلالها عزيزي العيشي اقتنع طبعا
1: طبعا ما عندوش حل آخر ما عندوش حل آخر غير أنه يقتنع.
0: نعم ودخلت دخلت الغمار المباريات بين المعاهد ولا المعاهد ياخذ في الجوائز من خلال خاصة في الجانب الموسيقي وعندنا فرقة موسيقية وعندنا بشوي بشوي من غادي
1: دخلت
0: فرقة مدينة تونس من خلال الظهور هذاك في النادي. بالتالي معناها كانت ديكلونشمون تاعها هو أغنية قدمتها أنا اللي هي أغنية هذه تعرف من خلالها معناها عزيزي العيشي على إمكانياتي الصوتية ودخلت غمار المجال الموسيقي. هذه
1: معناها يعني نجم نقول
0: ثم نقطة أولى معناها
1: أكيد أكيد بالطبيعة نجم نقول معناها أنه عزيزي العيشي يرحمه هو ربما مكتشفك الأول.
0: نعم نعم سي عزيزي الله يرحمه لأنه أنا في الفترة هذيك كنت بصراحة

0: كنت نعيش في ظروف صعبة شوية لأنه عندي أخويا وقتها توفى الله يرحمه ويصغرني مع أمين. بالتالي الفترة اللي مريت بها بعد وفاة أخويا يرحمه معناها كانت صعبة شوية. فبالتالي معناها دخولي للغمار هذايا
1: عاونك شوية باش تخرج منه.
0: هو الشجن اللي لقاه في صوتي بحكم ربما الظرف اللي نعايش
1: أكيد.
0: وبحكم معناها المشاعر والإحساسات هذيك كان عندها دور معناها في ومهم جدا انك تلقى زاد شكون يرافقك في بدايتك
1: يامن بيك ويرافقك ويوصل معك الطريق.
0: هي الحاجه الاولى اللي تنجم تخليك تمشي في الطريق الصحيح او تحيد عن الطريق نتاعك. نجم تكون مثلا من الضربه الاولى تمشي في مسلك اخر
1: صحيح.
0: مسلك تولي مثلا ما نعرفش انا نقول واحنا تستهويك الاماكن المفيد تمشي تغني في اي مكان وتدخل في الجانب التجاري وتسيب قرايتك وتسيب كذا فانا هذا ما كانش بالحق مع تهذيب.
1: هذا مش طريقك اكيد. هذا مش طريقك اللي انت خذيت عهد على نفسك من اول خطوه خذيت الطريق اللي انت حبيت تمشي فيه باش تكون متفرد. وبالفعل كنت متفرد وحتى ولو انا ديما نقول رغم انه انا اعلاميه ولكن ديما نقول صالح حميدات ياسر يظلم الاعلام ياسر رسالة حميدات مظلوم في الإعلام ولكن أغنيه ولكن كل ما قدم معناها ما بخلي بصمة كبيرة برشا معناها إن شاء الله ربي فضلك ويطول في عمرك وتقدمنا أكثر وأكثر. لكن بالمقارنة معناها لليوم البرشة أصوات تشوفوهم ساعات تبدأ أنت وحدك تتسائل شكون وهذا السيد اللي في التلفزة الليلة نتفرج فيه أنا ما نعرفوش. حتى كان أنا إعلامية ونخدم في الإعلام أحيانا والله نتفاجئ بوجوه ما نعرفهاش. الأصوات حدث ولا حرج. فمعناها تلقى نفسك بالرسمي تسأل في سؤال وينهم الفنانين متاعنا اليوم وينهم الأصوات هذوما اليوم وأنت كينك معناها متنبأ بها الحكاية هذية وين احنا باش نخلطوا. فأنت اخترت طريق اللي مشيت رغم أنه كان صعب ماهوش كان سهل اختيار كان صعب جدا ولكن مشيت فيه وما زلت مواصل فيه من أول خطوة إلى يومنا هذا. فكما نقول معناها صالح حميدات الفنان المبدع المتفرد. بعد سي عز الدين عايش يلا يرحمه اللي نجم نقول هو مكتشفك كما قلت انت معناها في مجال الموسيقى من الشعراء الغنائيين معناها شعراء التوانسة بالطبيعة لأنه عندك أعمال زادة مع فنانين عرب مع ملحنين تونجيو التجربة هذه بعد شوية. شكون أول شاعر غنائي تونسي تعاملت معه؟
0: والله هي أول شاعرة
1: شاعرة
0: نعم شاعرة هي اللي أنا ما نعرفهاش العصر معناها مدريدي معناها بصراحة الحق
1: هي سمعتك وهي طلبت تغني
0: لا ما سمعتنيش هي اللي أعطت الكلمات لسي عز الدين وخطرت سي عز الدين طريقة العمل نتاعه هي طريقة محترفة جدا يعني بالتالي هو خطر سي عز الدين هو دخلني فرقة مدينة تونس الموسيقى العربية
1: فهمتك
0: لأنه يعني فرقة مدينة تونس هي كانت أهم فرقة في تونس اللي كان يشوف عليها سي محمد قرفي يعني فالفنانين الكل كانوا يحبوا يتمنوا أنه يدخلوا الفرقة هذه.
1: أي أنت محظوظ معناها أنت محظوظ إذا أنت موجود فيها.
0: كنت نغني فردي أنا وكاميرا عبد الجواد وذكريات ووقتها بعدها زادة جت أمينة فاخت جت ثم عديد الفنانين اللي حبوا يدخلوا الفرقة هذه وكلنا نعمل عروض شهرية في مسرح البلد يعني كانت الفرقة هذه اللي تمولها بلدية تونس وسي محمد القرفي نجح في إقناع البلدية في أنه تمول الفرقة هذه كما مولت فرقة المسرح مسرح مدينة تونس فكانت فرقة مدينة تونس الموسيقى أول فرقة يعني احتضنت يعني تنجم تقول الموهبة انتهي عن طريق سي عز الدين العايشي لأنه بعد ما اكتشفني في النادي الموسيقى وبين المعهد وفي المراحل اللي تعديت بها هذيك المباريات لغير ذلك دخلني للفرقة وكانت وقتا ذكرها مباشرة بعد حصولي على البكالوريا يعني ودخلت الجامعة بالتالي معناها كانت الفرقة اللي هي معناها دخلت بها غمار. فالكلمات انا بالنسبه لي انا ما كانش عندي علاقه انا بالشعراء
1: فهمتك
0: بالتالي كان سي عز الدين وقتاش ولات عندي علاقه بالشعراء وقت اللي انا وليت ننتج لنفسي وليت انا بعض الحان لحنها او انه ولدت عمليه الانتقاء انا اقوم بها لكن في المرحله الاولى
1: يعني في شكل كانه سي عز الدين يرحمه هو اللي تبنيك فنيا
0: طبعا تبنيني هو يجيب هو يعني يختار ويعرف انا شنو الذوق نتاعو هو ذوقي يعني خاطر ما عنديش ذوق قدامه هو لانه في الاخر ونعرف انا اتذكر اول اغنيه غنيتها في في في في في مدينة تونس مثلا الحين سازين عايش وانت برنامجك اول
1: اول وين كنت باش نسلك توا اول وقفة على المسرح دونك جاوبني
0: اول وقفة على المسرح غنيت اغنية بعنوان رغم الهوى المستحيل
1: رغم الهوى المستحيل
0: رغم الهوى المستحيل هذه من الاغاني معناها نسميها الاغاني العندليبية معناها لانه الزين لا يرحمه سعد الزين يعني لحنها ولحنها على طريقه يعني طريقه شرقيه جميله جدا وفيها ثلاثه مقاطع ورائعه الاغنيه هذه
1: وانت زاده من من من معناها وقتك على المسرح وادائك وصوتك ونبره صوتك وكلها زاده عنده ليبيه معناها صحيح ما نحيوش ما نلغيوش الشخصيه الفنيه لصالح حميدات وهذا يفخر لينا والصوت التونسي هذايا ولكن ما فماش اثنين ينجموا معناها يختلفوا على انه وقفه صالح حميدات على المسرحيه وقفه عبد الحليم حافظ يعني حتى التو المقطع شفت اللي غنيته تو طالع صغير اللي غنيته بالفعل راهو انت غمض عينيك وتسمع صوتك فقط كأنه عبد الحليم حافظ يغني مش صالح حميدات وطبعا كما قلت نرجع ديما صالح حميدات فخر الأغنية التونسية مانيش نلغيو في الشخصية الفنية التونسية المحترمة ولكن صدقني صوت عند ليبي بأتم معنى الكلمة
0: الحمد لله هو معناها لهنا هي مدرسة في نهاية الأمر
1: ما فيش
0: وحتى الملحنين معناها من المقتدرين كانوا معناها بيعرفوا يلحنوا بطريقة من غير ما يسقطوا في أنهم يعملوا الكوبي كولي ولا يعملوا
1: صحة.
0: حاجات يعني لكن كان ثم روح هي روح شرقية معناها وهذوما الملحنين هذوما اللي كان من بينهم سي عز الدين العياشي الله يرحمه وكان زاد سي حمد بن عثمان اللي كان حتى الموشحات حمد بن عثمان لحن موشحات مثلا تم قيرة ونيات هذه موشح قدمها في رقم مدينة تونس معناها الكورال قدمته كذا معناها رائع معناها لحن سي حمدي معناها على طريقة الموشحات كما مال الكاسات اللي موجودة المعروفة عربيا وعديد فهناك ملحنين مقتدرين في تونس راهو يلزمنا ما نعرفش انا الذاكرة الفنية والموسيقية تاع تونس نرجع كلامي قلته انت قبيله للاسف انا قبيله ما حبيش نقص عليك لكن مش نقول لك راهو الدعاجي الله يرحمه انا نقول لهم راهو لازم تعملوا له صمبه في تونس لانه نحب ولا نكره الفنانين في تونس راهو من نعطيهم قيمه اللي بعد ما يتوفي معروفه هذه معروفه عم الهادي جويني نتذكره انا كنت صغير قريت في ابن شرف معناه كنت نتعدى من باب سويقه وقت نروح واحنا مثلا ما نقاش الكار ولا حاجه من ابن شرف نمشي نروح على ساقيه نقص على باب سويقه ومن غاديك نهبط حتى لتونس نسكنوا فيها كنت رائع ملادي جويني معناه بالقفة نتاعه ويتعدى ويمشي معناه ولا واحد يتلفت له ولا كذا ملادي جويني بعد ما توفى الله يرحمه ولا الهادي جويني ولا ياخذوا له في الأغاني نتاعه والموسيقى نتاعه ولا دونك احنا شعب للأسف عنا ذاكرة قصيرة جدا عنا احنا لا نهتم بالمبدعين نتاعنا عنا إشكالية كبرى في التعامل مع الإبداع
1: وعنا ثقافة تكريم الموتى زيدا
0: الإشكاليات الكبيرة اللي نعيشوا فيها كمجتمعات وكشعوب ربما كي نقارنوا انت تو اليوم كي تعمل مقارنه تقول علاش الفنانين المصريين معروفين اكثر منا لانه السينما جابتهم قربتهم لانه الاغاني وبعديد العديد الاشكال الثقافيه والاهتمام الكبير بهم وانه يخدموا لهم على الصوره الى غير ذلك احنا يلزم انت تتعدى تعمل امباساج هيك كيما جاء وبعد نحب ربي في الاخر باش يجي نهار يتذكروا والله كان في السنوات كذا فنان وفنانة اسمه كذا واسمها كذا وتقدم كذا هذا وكانما هكا معناها كانما يلزم تكون العمليه كذلك هذا لازم يصلح
1: يلزم اكيد ما في شك مهرجان الاغنيه ليك معاها اكثر من ذكرى فخليني نسألك في معناها المهرجان هذي أو أول دورات المهرجان أول حضورك في مهرجان الأغنية ونعرف حضورك راه في السنوات متاع معناها قمة نجاح الأغنية التونسية وعندك معناها حضور مميز ومتميز في مهرجان الأغنية في أكثر من دورة ذكريتك مع المهرجان
0: أول دورة المهرجان الأغنية كانت سنة 90
1: أي
0: سنة 90 وكانت الدورة الرابعة في مهرجان أغنية تونسية أول أغنية شاركت بها كانت مع مجموعة عشاق الوطن والأغنية هذه كانت بعنوان الغارة هذه تحكي على غارة حمام الشط وكحدث كبير. وكان دكتور فتحي القاسمي معناها اللي هو أستاذ حضارة عربية أستاذ متميز دكتور معناها يكتب جيدا نحب نحييه بالمناسبة لإذاعتكم معناها فتحي القاسمي صور تقريبا الحدث بالقصيدة
1: من خلال القصيدة
0: من تحت أنقاض العمارة بين أكوام الحجارة أبصرت عيني الحزينة شارة النصر المبينة بين هاتيك الرمال عند بحر لا يزال يذكر أطوار غارة سلبت منا العذارة سائر في الدرب أقسم يا وطن لست أرجو غير حبك كلا لن فيك لا أخشى القساوة والمحن أنا قد عشقتك في السريرة والعلن أنا قد كفرت بمن لأرضك قد رهن من حالف الأعداء أو قبل الثمن. بالتالي أغنية كما هذه في المسرح البلدي في تونس عام 90 صنعت الحدث يعني. أغنية كانت في معناها رائعة جدا تنفيذ كان رائع فرقة الموسيقى فرقة الإذاعة والتلفزيون معناها وثم لي دو سولو نتفكرهم بالكدايه نتاع جلول الجلاسي بالناي وبالكمانجه بشير سلمي كنت معناها دو سولو ما سمعتش منهم انا بالحق
1: وكان تجويز مهرجان الاغنيه نعم. كانت حاجه هايله برشا
0: نعم فهذا كان اول ظهور في مهرجان الاغنيه وكان كان ظهور طريف لانه لاول مره تدخل الاغنيه الملتزمه في مهرجان الاغنيه
1: اي صحيح
0: وكان تم معناها تخوف كبير وكان تم تردد وثم مشكلية لأنه عام 90 كانت الأمور مش واضحة برشا كانوا خايفين
1: كان فما شوية تضييق
0: نعم كان برشا تضييق لكن في الأخر معناها اللي فرض نفسه هو القيمة الفنية للعمل
1: ذكرت
0: عبد الحميد بالعجية الله يرحمه لما سمع الأغنية بالسولفيج يقرأ في الأغنية معناها وين من فيها قال لي إبداع اللي كبش عملتها قال لي الأغنية ذي قلت له يا عبد الحميد عملناها معناها صدقني معناها والإكزيكوشن تاعها بالموسيقى كانت رائعة جدا بالتالي معناها الظهور الأول كان سنة 90 طبعا بعد
1: أول مشاركة كان سنة 90 وبعد جيت أكيد مشاركات أخرين
0: نعم
1: وحضورك نعم. كان جميل جدا يظهر لي زادة شكرا أبي من واحدة من سهرة مهرجان الأغنية
0: مهرجان الأغنية طبعا من ذيك ذكرها ممكن في الألفينات
1: صحيح
0: الألفينات في الأغنية ذيك شكرا أبي عبد الكيف العادي لا يرحمه يعني لحنها كلمات صديق أحمد الشايب اللي أنا نحب نشكره على تكريمه لأنه في رمضان السابق معناها أحمد الشايب هو كان يشرف على مهرجان يعني جميل جدا اسمه قناديل باب بحر في صفاقس معناها وتم تكريمي في سهرة رمضانية معناها والحق كنت متميزة معناها
1: جيد
0: أنا سعيد جدا بالتكريم
1: باش نرجع لك من بعد الأول تكريم في مسيرتك الفنية لكن قبلها خليني نستسمحك أكيد نتوقف الآن مستمعينا الكرام لنرفع لمسامعكم أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاء

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. رفعنا إلى مسامعكم أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
1: نقطة أول السطر. في البداية كان السؤال وعند اكتمال المعنى نقطة أول السطر. نقطة أول السطر رحلة الآمال والأحلام والمحطات المضيئة في مسيرة إنسان. نقطة أول السطر ترسمها معكم ليلى بعجيلة.
0: وأكيد نواصل معكم في نقطة أول السطر لسهرتنا الليلة. ونقطة أول السطر الليلة اللي نورنا من خلالها الفنان القدير فنان تونسي صالح حميدات. مرحبا بك مرة أخرى صالح. نواصل معك أكيد فيما تبقى. تعيشك ربي فضلك. احنا كنا في تكريم، حكينا على تكريم، لكن احنا ماذا بينا نعرفوا اول تكريم وبعد نمشيوا للتكريمات اللي بعد جات. لكن اول تكريم في مسيرتك الفنيه صالح تذكروش؟
2: والله
0: نسيت شوي،
2: نسيت. ممكن بالنسبه لي انا الحق كل حضور معي او مشاركه كان بالنسبه لنا يعد معناها كان
0: تكريم.
2: لكن التكريم اللي هو قاعد ثابت هو كان في الحق
0: التكريم اللي تحدثت عليه مؤخرا. اي
2: التكريم ذاك في رمضان يعني. طبعا كان في شخص تكريم مشكورين عليه بصراحه. نحب نشكر صديقي احمد الشايب معناها، لانه صار فيه نوعا ما التركيز على مسيرتي كاملة، يعني تقديم لكل المراحل اللي عديتها. لكن ثم تكريمات أخرى اللي كان عندها خصوصية، مثلا تكريمي في مهرجان الأغنية المخصص لغزة،
0: أي دورة فلسطين
2: في مدينة الثقافة، كان هناك تكريم مهم بالنسبة لنا في السنوات الأخيرة. معنا في المسرح في دار الأوبرا، مسرح الأوبرا مدينة الثقافة. لا أتذكر تكريمات أخرى، لأنه ما خبيش عليك ليلى، أنا راني أولا ساعة معناها بعيد على أجواء التكريمات. علاش؟ لأنه ربما لهنا الحضور الفني مربوط معناها بعديد المسائل. بالتالي التكريم عنده نكهة أخرى. أنت لما تكون، أنا مثلا اليوم نعتبر روحي مكرم، يعني وقت اللي نشارك في برنامج اللي هو مثلا المنشط يعطيك الحضور نتاعك، يعطيك القيمة نتاعك، كذا. هذاك التكريم ماهوش مناسبة يعني تم الإمضاء فيها بحضور بشكل معين، بقدر ما هو فرصة يعني تنجم تكون نقطة تبرز يعني الماضي والحاضر والمستقبل عن الشخص هذاك. هذه الأهم بالنسبة لي أنا.
0: وهو كذلك أول تعامل مع ملحن ماهوش تونسي يظهر لي مع نصير شم، ولا عندكم ملحن آخر بديت
2: معه؟ نصير شم. نصير شم، وكان احنا تقابلنا في بغداد وتواعدنا معناها بعد ما تقابلنا وطلعت على الأغنية معناها صامتا
0: أعلن حبي،
2: يعني إبراهيم زيدان يعني اللي هو شاعر، تقابلت معه في بغداد. روحنا وتعهدت مع نصير وسجلناها في سيدو لوتي بوشنيق الأغنية،
0: وهي موجودة يعني عندنا. أي
2: نعم، كانت أول أغنية معناها نصير يلحنها غناء يعني، لأنه كان معروف يلحن الموسيقى فقط.
0: أي في حياتك كلها صالح، نصايح يعني إنسان اللي يأخوها في حياته، تذكرش أول نصيحة في حياتك من عند شكون أخذيتها، وربما نصيحة يعني مازلت تمشي بها لتوا معناها وتصير بها في حياتك؟
2: نعم معناها واغلب النصائح انا ناخذهم من من من المحيط نتاعي المحيط القريب طبعا عائلتي معناها بابا رحمه معناها ماخذ برشا انا من من من بابا شنو اللي ماخذ منه ماخذ منه التعويل على على النفس يعني انه بابا علمنا انه من من نكونوا دائما يعني نعملوا على رواحنا مثلا كيفاش ممكن كل المكابدة ونوعا ما انك انك تحرص على انك تنجح بامكانياتك تحاول كيفاش تعمل على روحك كل يوم معناها هذه حاجات تعلمتها تعلمتها معناها من المحيط نتاعي القريب طبعا الحياه هي مدرسه في كل خطوه مثلا تعلمت برشا حاجات في مرحله الدراسه تعلمت في مرحله العمل زاد من عديد عديد الاشخاص اشتغلت معاهم مثلا لليوم معناها نعترف لهم انه ناس تكونت معاهم لانه كونوك لانه يخليوك معناها تتحس انه بالحق انت هما بجنبك وزيد معناها يخليوك معناها تخوض التجربة ويتبعوك بطريقة انه ما يحسوكش انه انه خايفين منك او او, أو غيرين منك حزينك الى غير ذلك وطبعا هذوما قلة معناها للاسف ما همش برشا
0: صحيح
2: لكن النصيحة بالنسبة لي انا الحق خذيتها من من عديد الناس واليوم والبارح وغدوة دائما الانسان يحتاج الى نصائح والى لانه في الاخر احنا راهو
0: ما انا الا بشر
2: لا ندعي في العلم فلسفة
0: وهو كذلك اول قرار مهم اخذته في حياتك صراحة تذكر
2: أول قرار خذيته ممكن في علاقة ما بين الغناء والموسيقى والعمل أنه ما خليتش العمل ما خليتش المجال الغنائي يسيطر على حياتي الخاصة وعلى العمل اللي انتهي بالتالي كنت معناها عامل
0: نظمت أمورك يعني
2: نظم أموري لدرجة أنه معناها معروف معناها صالح يقول لك الهاوي المحترف
0: صحيح
2: لانه هاوي لكن دخلت غمار مهرجانات وليت نخف الجواز معناها وانا هاوي بالتالي وليت قلقت المحترفين علاش لانه يقول لك هاوي يخدم يدبر في راسه من هنا ولكن هاوي داخل هاوي معناها يزحم فينا بالتالي معناها دخلت بعقليه انه الهوايه هي قمه الاحتراف بالتالي عملت مساحه ما بين مسافه يعني ما بين الحاجتين هذوما كانت حاجه مهمه معناها قرار خذيته ما خدتش الاغنيه التجاريه بصراحه ما كنتش معناها مساله انه نعيش بالفن هذيك حاجه حاجه معناها كانت بعيده عليا طبعا ما عمري ما خممت فيها والى اليوم معناها نحاول كيفاش الانتاجات الفنيه نتاعي اللي عندي نحاول كيفاش نخرجها معناها بتاريختي وهذا هو معناها الإنسان هو الحياة تستمر
0: وهو كذلك ما في شك هو الحقيقة برشا نقاط ما زلنا حابين نرجع بها أول السطر ولكن الوقت خاننا وتعدى بسرعة لكن إن شاء الله يا ربي في مناسبات إذاعية قادمة تكون معنا نرجع لحواراتنا العادية لأنه سعيدة جدا أنه نعرف جديدك ونعرف وكنت سعيدة أكثر بعودتك للساحة الفنية التونسية اللي أكيد بلاستيك ديما موجودة ديما وديما احنا ننتظرها رحلة على درب الفن مشاها بخطة ثابتة فنان القدير وضيف الليلة صالح حميدات اللي من خلال نقطة أول السطر افتحنا أدراج الذاكرة وصندوق ذكرياته وافتحنا قلبه كذلك وتحدثنا معه على برشا نقاط اليوم تعرفنا عليها مع الفنان صالح حميدات نشكرك برشا صالح يخو بخاطرك يعطيك ألف صحة ونلتقي إن شاء الله في مساحات إذاعية قادمة
2: يعني الشكر موصول لك انت لكل مساعديك وحاتم يعني وكل معناها الزملاء اللي معك يعني في انجاز هذا البرنامج الجميل في بعد التطوين
0: يعطيك الصحه شكرا لك نلتقي ان شاء الله في مساحات اذاعيه قادمه كل التوفيق لك ان شاء الله يعطيك صحة بعد شويه موجز الاخبار ميلود بن هلال شكرا لك رشيد بوزاخر في الاخراج الفني ليلتكم زينه
1: نقطة أول السطر في البداية كان السؤال وعند اكتمال المعنى نقطة أول السطر نقطة أول السطر رحلة الآمال والأحلام والمحطات المضيئة في مسيرة إنسان

موجز الأخبار. تحية طيبة. تم إحداث نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك لأضحي العيد من إنتاج عدد من الشركات الأهلية الفلاحية في معتمدية سيدي مخلوف من ولاية مدنين. وافقت اللجنة الوطنية الاستشارية للعمليات العقارية على 12 ملف تفويت لفائدة بعض الهياكل العمومية وثلاث ملفات شراء عقارات لفائدة وزارتي الصحة والتربية، وذلك خلال جلسة انعقدت اليوم. رجحت الحسابات الفلكية أن يوافق 24 من مايو الجاري العاشر من ذي الحجة موعد عيد الأضحى المبارك، وذلك في انتظار الإعلان الرسمي من ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية وفق مدينة العلوم بتونس. انضمت تونس ممثلة في الجمعية التونسية للبيولوجيين والتقنيين رسميا منذ بداية شهر مايو الجاري إلى عضوية الاتحاد الدولي لعلوم المختبرات الطبية التابع لمنظمة الصحة العالمية. العالم بدأت جولة مفاوضات جديدة بين لبنان والكيان الصهيوني المحتل في مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.

0: الأخبار. العاشرة ليلا، تحية طيبة. احداث نقطة بيع من المنتج الى المستهلك لأضحي العيد في سيدي مخلوف بداية من يوم غد. شركة النقل بين المدن تطلق خدمة الدفع الالكتروني لاقتناء تذاكر السفر. في العالم محادثات جديدة بين لبنان والمحتل، وبكين تعارض عسكرة هرمز. في تفاصيل هذه الأنباء، عقدت اليوم بمقر بلدية تطاوين أشغال المجلس المحلي للتنمية بتطاوين الشمالية. نور الدين الناجح رئيس المجلس المحلي بتطاوين الشمالية يضيف:
1: جلستنا اليوم هي الاستماع إلى مشاغل المواطنين، هي جلسة مفتوحة لكل المواطنين، وإن شاء الله نحاول نوصل صوت المواطن. أكثر المشاغل اللي عليه التركيز حقيقة في معتمدية تطاوين الشمالية بالنسبة لي أنا في الفترة النيابية هذه 3 شهور: الطرقات، التنوير العمومي، خطوط التاكسي، لوجات كارمان الجهوية للنقل. هذه أبرز المشاكل، وأهم حاجة هي الماء الصالح للشراب في ولاية تطاوين اللي إحنا قادمين على الفترة الصيفية هذه، لا نحاولوا إن نصلحه من اليسر شوي. أكيد هي جلسة استماع للمواطن، استماع صوت المواطن مباشرة مع السلطة الجهوية اللي هي بإشراف السيد الوالي، وفيها حاضرة كل الإدارات، وبإذن الله باش تخرج فيها توصيات وتخرج فيها نتائج إيجابية للمواطن.
0: تم إحداث نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك لأضحي العيد من إنتاج عدد من الشركات الأهلية الفلاحية في معتمدية سيدي مخلوف بمدنين في بادرة هي الأولى. معتمد سيدي مخلوف فتحي بودور تحدث عن فتح هذه النقطة يوم غد في استضافة للزميل خميس بوبطان.
2: في إطار البعد التضامني للشركات الأهلية، تم بعث نقطة بيع الأضاحي بمعتمدية سيدي مخلوف من تنظيم 5 شركات أهلية مختصة في تربية الماشية. رغم حداثة عهدها بالانبعاث والتكوين، إلا أنها سعت إلى توفير عدد من الأضاحي تباع بأسعار تفاضلية، طبعا لضعاف الحال، مساهمة منها في البعد التضامني للدولة، وهو ما يؤكد أن الشركات الأهلية ليست فقط مؤسسات ربحية بقدر ما هي مؤسسات عندها طابع تضامني، تجسد في بعث نقطة بيع الأضاحي بمعتمدية سيدي مخلوف وبالتحديد في مفترق البياس.
0: عبر عدد من متساكني شارع طه حسين بغنوشة الشرقية جابس عن تذمرهم من العطب الحاصل في قنوات شبكة الماء الصالح للشرب، وتحدث عدد من المتضررين لميكروفون الزميل محمد علي كاشا.
3: داري كلها باش تطيح، فويت نتاع المين عرقنا، ما قداش مره نجي داخل نطيح، ربي يعني بحالنا، فما مسؤولين يشوفونا معنا تجهيز جماعه السوناد والكياس مخدوم بطريقه غلطه معنا، وحتى يجيبوا مقاولين معناتها ما يخدموش خدمه نظيفه، ما يخدموش خدمه على قاعده.
4: الحلاقيم كلها مطرشه، الحيوط منشعه، شوف قداد دارنا انا كلها منشعه، تعرف كل وشواشه والناموس، وكن طالبين الحلقوم يصلح، طالبين الكياسات يتريق، يلزم الكياس يترق والحلقوم يصلح. والله اللي يجي للحيوط لدارنا اللي يجي حيطهم كلها منشعة من قلة التصليح.
0: وباتصال مراسلنا في جابس بإقليم الشركة الوطنية لتوزيع واستغلال المياه بالجهة لم يتمكن من الحصول على أي رد حول هذا الإشكال. وافقت اللجنة الوطنية الاستشارية للعمليات العقارية بحضور كافة أعضائها على 12 ملف تفويت لفائدة بعض الهياكل العمومية و3 ملفات شراء عقارات لفائدة وزارتي الصحة والتربية. تم رسميا اليوم إطلاق مشروع تعزيز قطاع الصيد البحري في المجتمعات الساحلية التونسية بولايات مدنين وصفاقس ونابل بتمويل 5.5 مليون يورو، ويهدف هذا المشروع إلى دعم الصيد التقليدي وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لموانئ الصيد ومكافحة الصيد الغير قانونية. انطلقت الشركة الوطنية للنقل بين المدن في اعتماد خدمة الدفع الإلكتروني عبر البطاقة البنكية لاقتناء تذاكر السفر، وتتوفر الخدمة حاليا بمحطتي باب عليوة وباب سعدون بالعاصمة ووكالات قفصة وتوزر ونفطة وجرب حومة السوق وجرب ميدون داخل الجمهورية، على أن يتم تعميمها تدريجيا لتشمل كافة نقاط بيع التذاكر التابعة للشركة بمختلف أنحاء البلاد. رجحت الحسابات الفلكية أن يوافق 27 ماي 10 ذي الحجة 1447 موعد عيد الأضحى المبارك، وذلك في انتظار الإعلان الرسمي من ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية حسب بلاغ صادر اليوم عن مدينة العلوم بتونس. بعد الفاصل أخبار العالم. اعتقلت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم 8 فلسطينيين بينهم طفل في مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة. بدأت في العاصمة الأمريكية واشنطن جولة جديدة من المباحثات المباشرة بين لبنان والكيان، وأعلن المحتل أن إصابات وقعت إثر سقوط مسيرة مفخخة أطلقها حزب الله في رأس النقورة قرب الحدود مع لبنان. نقلت وكالة فارس عن مصدر مطلع قوله إنه بدأ بقرار من طهران عبور عدد من السفن الصينية في مضيق هرمز وفقا لترتيبات إيران، وكان مسؤول في البيت الأبيض قد قال إن الرئيس الصيني أوضح معارضة بلاده عسكرة مضيق هرمز وأي محاولة لفرض رسوم على استخدامه، وأن الرئيسين الأمريكي والصيني اتفقا على أنه لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن التجارية لكن يتعين عليها التعاون مع قواتهم البحرية. هذا وقال مسؤولون إيرانيون إنهم يعتبرون السيطرة على هرمز هدفا استراتيجيا طويل الأمد، ولا تزال المطالب الأمريكية والإيرانية لإنهاء الحرب متباعدة للغاية بعد أكثر من شهر على بدء سريان وقف إطلاق النار الهش. قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف اليوم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور الصين قريبا، وأشار إلى أن الاستعدادات للرحلة اكتملت بالفعل. في ختام النشرة شكرا على المتابعة.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: إقليم أرض الصومال هو أحد الأقاليم الصومالية، يقع في الجزء الشمالي الغربي من جمهورية الصومال في القرن الإفريقي، يتمسك بالاستقرار ويسعى إلى الاعتراف الدولي. يطل إقليم أرض الصومال على خليج عدن من الشمال، وتحده أثيوبيا من الجنوب الغربي وجيبوتي من الشمال الغربي. ورغم إعلانه الانفصال عن الصومال سنة 1991 عقب انهيار الحكومة المركزية في موغاديشو، فإنه ما يزال يعد دوليا جزءا من الصومال في ظل غياب الاعتراف الرسمي باستقلالها. ويقطن أرض الصومال ما يقارب 4 ملايين نسمة، وتتخذ مدينة هيرجيشتيا عاصمة لها وأكبر مدنها. ويعتمد الإقليم نظاما سياسيا يقوم على الانتخابات والتعددية الحزبية، حيث أجرى عدة انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية نالت إشادة نسبية من مراقبين دوليين مقارنة ببقية مناطق الصومال. يتميز الإقليم بحالة من الاستقرار الأمني النسبي منذ أكثر من 3 عقود، في وقت عانت فيه مناطق أخرى من الصومال من صراعات مسلحة واضطرابات سياسية. وقد أسهم هذا الاستقرار في بناء مؤسسات حكومية وأمنية وتطوير بنية تحتية، إضافة إلى تنشيط قطاعات اقتصادية مثل الثروة الحيوانية التي تعد العمود الفقري لاقتصاد الإقليم، خاصة عبر تصدير الماشية إلى دول الخليج العربي. ورغم ذلك يواجه إقليم أرض الصومال تحديات كبيرة، من أبرزها ضعف الموارد الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة وشح الاستثمارات الأجنبية نتيجة عدم الاعتراف الدولي. كما تبرز تحدية سياسية مرتبطة بالعلاقة مع الحكومة الفيدرالية في موغاديشو والخلافات حول الحدود والمكانة القانونية. ويواصل قادة الإقليم جهودهم الدبلوماسية لنيل الاعتراف الدولي بإقليم أرض الصومال كدولة مستقلة، مؤكدين أن تجربتهم في الاستقرار وبناء الدولة تؤهلهم لأن يكونوا كيانا مستقلا، في حين يرى المجتمع الدولي أن حل القضية يجب أن يتم ضمن إطار وحدة الصومال والحوار السياسي الشامل.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لبس الخوذة وتطبيق قواعد السياقة الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة. وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوف.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: لآلئ الليل مع منير هلال.

مساء سعيدا مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في عدد جديد من لآلاء الليل. انطلقت معكم كعادتنا على صوت السيدة فيروز، والمشوار يتواصل الى حدود منتصف الليل. في حلقة هذا المساء سنعود إلى أيام قرطاج المسرحية، وسنعود إلى جملة من الحوارات التي أجريناها مع جملة من الضيوف والأسماء المسرحية المميزة. سنختطف في هذه السهرة وفي جزئين، في جزء أول بعد قليل حوارا مع المخرج المصري ناصر عبد المنعم. ناصر عبد المنعم واحد من الأسماء المصرية المهمة في الساحة المسرحية. تلقينا ناصر عبد المنعم في أيام قرطاج، وتحاورنا معه حول الأيام وحول رؤيته حول تجربته، وتوقفنا كثيرا عند علاقته بمسرح الجنوب باعتبار أنه قدم خلال مسيرته الكثير من الأعمال التي اهتمت بثقافة الجنوب وبعادات الجنوب وتقاليد الجنوب وأجواء الجنوب. ولهذا اقتطفنا من أغاني الجنوب مجموعة من الأغاني. سننطلق في الحوار مباشرة بعد أن نستمع إلى محمد منير في أغنية شمندورة. ننطلق مع ناصر عبد المنعم، ثم في وسط الحوار سنقتطف أغنية أخرى لمريم صالح يا جنوبي، ونختم المشوار أيضا بنغم جنوبي ثاني.

0: أستاذ ناصر عبد المنعم، مرحبا بك في ذا تطاوين وفي أيام قرطاج المسرحية.
1: مرحبا بك، أهلا وسهلا.
0: طبعا كيف وجدت أجواء قرطاج هذه السنة؟ ما الذي شدك فيها أو إليها؟
1: طبعا يعني إحنا من محبين مهرجان قرطاج، هذا المهرجان العريق لنا مشاركات يعني ممتدة للمسرح المصري، وأنا شاركت 3 دورات كمخرج ب3 عروض في الدورات مختلفة للمهرجان. والمهرجان له معزة خاصة، والمهرجان الحقيقة بيتميز بأنه بيعمل نوع من البانوراما المختلفة على أكتر من يعني محتوى أو أكتر من رؤية، ما يتعلق بالمسابقة الرسمية، ما يتعلق بالعروض الموازية، ما يتعلق بمسرح العالم، ما يتعلق بمسرح الحرية، يعني حالة دسمة وقوية، وبنتنقل من عرض لعرض، وده بيخلق طبعا حالة من التواصل الجيدة والتعرف على التجارب وأحدث التيارات والاتجاهات في المسرح حول العالم. يمكن بتفوتنا بعض العروض لان في عروض بتتزامن والسيستم يعني بيحسب زمن العرض، فاذا عرض هيتدخل مع عرض تاني السيستم ما بيديلناش تذكره، لكن بقدر الامكان بان يعني في محاوله ان يبقى في على الاقل تحصيل 3 عروض يوميا، وده طبعا بيفيد جدا. طبعا الى جانب طبعا اللقاءات، والسنة دي الحقيقة يعني في حوار مع شخصيات مهمة ولقاءات فكرية هامة، كل ده بيعمل زخم وبيدي المهرجان رونق كبير قوي بيسعدنا احنا كمسرحيين، واهم ما فيه هو التواصل والحوار.
0: بما انك ذكرت المشاركات المتعددة في قرطاج، دعنا نتذكرها، ذكرني بتلك الـ3 أعمال، خاصة انه فيها عمل فائز بالجائزة. يعني
1: كان العمل الأول اسمه ليل الجنوب، كان بيتناول حياة 4 سيدات من الجنوب المصري، والجنوب له خصوصية خاصة جدا، وأنا أصلا جنوبي، يعني أصولي جنوبية، وبالتالي عندي حنين ويعني رغبة في تقديم يعني تراث الجنوب وموضوعاته وقضاياه. فهو كان ليل الجنوب، كانت المشاركة سنة 2013. المشاركة الثانية كانت بعرض الساعة الأخيرة، والساعة الأخيرة كانت في 2015، وكانت بتتناول الساعة الأخيرة في حياة الطيار اللي ألقى قنبلة هيروشيما دون أن يدري أنه يحمل قنبلة ستدمر مدينة، هو يحمل قنبلة عادية يعني، لأنه دي أول مرة تستخدم فيها القنبلة النووية. وهذا الطيار طبعا قصته يعني تراجيدية جدا، لأنه بعد ما عمل هذا الفعل المجتمع الأمريكي حياه وعمل منه بطل قومي، وبعدها بسنوات لما أمريكا اعتذرت عن هذه الفعلة تجنبوا هذا الشخص، يمكن كان عملوا له تمثال في ميدان الولاية اللي بيعيش فيها، شالوا التمثال، وهو مات يعني تقريبا في يوم مولده، وطقم الطائرة بأكمله خضع للعلاج النفسي، إنها كانت جريمة في حق الإنسانية. فهذا الطيار الحقيقة يعني كانت الساعة الأخيرة في حياته وهو بيحتفل بعيد ميلاده، ده كان 2015. في 2019 رجعنا بعرض جنوبي آخر، هو الطوق والإسورة، للكاتب الروائي الشهير المصري الشهير يحيى الطاهر عبد الله، واللي بيتناول فيها يعني حياة أسرة بسيطة في جنوب مصر بكل ما تعانيه من بؤس وشقاء، وهذه الأسرة البسيطة تقع في قرية اسمها الكرنك، بتجاور معبد شهير جدا هو معبد الكرنك، معبد عظيم وشاهد على حضارة عظيمة. فكان أنا السؤال الأساسي في العرض يعني كيف كنا وكيف أصبحنا، يعني ولماذا أصبحنا هكذا، يعني من خلال التقابل ما بين حياة الحياة اللي فيها طحن وقهر وخرافة وهيمنة للخرافة على عقول البسطاء، في مقابل حضارة كبيرة جدا بتحاوط هذه القرية من خلال معبد الكرنك. يعني المسرحية الأخيرة هي حصلت على الجائزة الكبرى في أيام قرطاج، وطبعا ده كان شيء يعني بالنسبة لنا سبب لنا قدر كبير قوي من السعادة. وهذا العام أنا بأشارك كضيف يعني للمهرجان. يعني
0: تشارك كضيف بعد أن كان مرجحا ومحتملا أن تكون بكارمن هنا، وهو عملك الأخير الآن.
1: أنا عملي الأخير هو كارمن عن رواية بروسبير ميريمي الشهيرة اللي اتكتبت 1845، وما لقيتش حظها بعد كتابتها مباشرة، لقيت حظها من الشهرة بعد 30 سنة لما جورج بيزيه عمل أوبرا باليه كارمن، واشتهرت جدا كارمن. في تناولات عديدة جدا لكارمن عبر العالم، سواء في السينما أو في المسرح أو في الأوبرات المختلفة. فإحنا عملنا يعني قراءة لكارمن، قدمنا فيها قطعة من قطع الأدب الكلاسيكي العالمي المهم. وكان المفترض ان احنا نيجي مهرجان قرطاج، وتم اختيارنا فعلا الاشتراك في العروض الموازية، ولكن تعذر الحضور بسبب يعني تنسيق مواعيد وحجز تذاكر الطيران وما الى ذلك يعني. لكن اتمنى يعني ان الاعوام القادمة تشهد مشاركات باذن الله.
0: هو أنت أشرت الآن إلى نقطة التزامن، وهي من النقاط التي قد تثير إشكاليات على مستوى بعض المهرجانات فيما بينها، وتحدثنا في هذا الموضوع في فترة سابقة، أنه الكثير من المهرجانات الآن أصبحت تتزامن وتفرض بشكل ما نوع من التداخل على الفنانين وعلى الفرق، وقد لا نجد فرصا لمشاركة بعض الفرق في مهرجانات لأنها مدعوة إلى مهرجانات أخرى وهكذا. الأمر في الفترة الأخيرة أصبح فيه الكثير من اللخبطة ممكن.
1: طبعا، لأنه هو فيما يتعلق بالمهرجانات العربية يعني على قدر أهميتها وما تخلقه من زخم وتواصل وحوار وتثاقف ما بين المسرحيين العرب، إلا أنه في غياب للتنسيق فيما يتعلق بمواعيد انعقادها. يعني يمكن وإحنا بنتكلم حاليا في مهرجان في مصر في شرم الشيخ، وفي مهرجان في مصر في عمان في الدن. يعني نحن نتكلم في هذه اللحظة ولدينا 3 مهرجانات يعني بتقام في نفس التوقيت. فالحكاية في حاجة إلى تنسيق حقيقي علشان لا تتزامن المهرجانات مع بعضها، عشان تدي فرصة أكبر للمسرحيين للمتابعة. وفي نفس الوقت ما يخص بقى المهرجان الواحد، يعني أتمنى إنه إذا العروض مش تتزامن، العروض يعني تتوالى في اليوم الواحد. يعني نبقى عارفين زمن العرض، إذا عرض بياخد ساعتين يبقى العرض اللي يليه يبدأ بعد الساعتين، بحيث تكون هناك فرصة للانتقال. لأنه هنا كمان السيستم في قرطاج، يعني مثلا إذا أنا أخدت عرض تيكت عرض، إذا أنا عاوز العرض اللي بعده وزمن العرض الأولاني هيتخطى بداية العرض الثاني، فالسيستم بيرفض إن هو يديني الحجز. يعني
0: في الحالة هذه بعروض قرطاج تقريبا نحتاج إلى 24 ساعة
1: بالضبط. بالضبط نحتاج، بس طبعا ده يعني أنا بعتبره شيء مهم. يعني حتى لو لم نحصل 100% من العروض، حتى لو حصلت أنا نسبة معينة من العروض، فالفائدة بتتحقق. يعني وخصوصا يعني بننفتح برضو على المسرح الأفريقي. احنا عندنا في مصر في غياب شوية للتواصل مع المسرح الأفريقي، ما عندناش يعني عروض أفريقية بتيجي. قرطاج هنا يعني تحس انه في قلب افريقيا، وافريقيا في قلبه. العروض الافريقية اللي موجودة جاية من بلدان مختلفة، ويكاد يكون هو المهرجان العربي الوحيد اللي قادر يحقق هذه المعادلة، واللي انا نفسي تتحقق في مصر. يعني ان شاء الله هندرس يعني مع الاستاذ منير عرقي التواصل مع العروض الافريقية. يعني
0: المهرجان طرح في شكله أو في شكل ما يشبه ندوته، أو غير شكل ندوته إلى شكل المنتدى الفورام، وطرح جملة من القضايا المتعلقة بالمبدع الأعمال والزمن. وأتصور أن الشكل أولا مهم، وثانيا المضامين التي قدمت في الندوات من خلال الشهادات الحية لمبدعين على أعمالهم وعلى زمنهم أمر لم يتحقق كثيرا سابقا، باعتبار أن الندوات الفكرية السابقة كانت ندوات أكاديمية نقدية إلى غير ذلك.
1: طبعا دي حاجة بحية عليها إدارة المهرجان هنا في قرطاج جدا جدا، لأنه هو خروج على السائد أو على المألوف. يعني المألوف الموضوعات كمان بتبقى مكررة، يعني بضيف لحضرتك أنه القضايا مكررة. يعني أنا حضرت أكتر من مهرجان مثلا بيتكلم على أثر الـ AI والذكاء الاصطناعي وكيف سيواجه المسرح هذه القضية وكذا، موضوعات مكررة حتى والدراماتورجيا وإلى آخره. يعني كل القضايا اللي بتطرح بيتم استهلاكها ويعاد تكرارها في مهرجانات مختلفة. فهنا قرطاج راح في منطقة جديدة أكثر فائدة لأنها جديدة وتحمل جدة، اللي هو يعني الفنانين لهم تجارب

0: مهمة جدا يعني، بتبقى مناسبة وفرصة جيدة للشباب انهم يستفيدوا ويساهموا ويعني يساهم المهرجان في تكوينهم الثقافي والمسرحي.
1: انت تحدثت عن إشكالية العروض المتزامنة، عموما في هذه العروض ما الذي استوقفك، ما الذي شد انتباهك، ما هو العرض أو ما هي العروض التي خلقت لديك سؤالا أو أعجبتك إلى حد ما أو أزعجتك إلى حد ما أيضا؟
0: يعني الحقيقة أنا بما أن كينج لير الملك لير للقدير يحيى الفخراني شفناه طبعا في القاهرة وهو حيوصل عرضه، فأنا شفت عرض الحلم للفاضل جعيبي وجليلة بكار، والحقيقة أنا يعني لمست، إذا كنا بنتكلم على المبدع وزمنه، هذا العرض معبر جدا يعني، من خلاله أنا لمست ما يمر به الواقع الحالي وما يشكله داخل نفسية مجموعة من البشر بيجتمعوا داخل مكان واحد محدد. ده على مستوى الموضوع. على مستوى الأداء يعني أنا بعتبر أن أنا شفت درس في التمثيل من الأستاذة جليلة بكار، يعني كيف يدخل الممثل إلى إيهاب شخصية وكيف يسيطر عليها وكيف يطوع أدواته سواء الصوتية أو الجسمانية أو يعني الحالة الانفعالية العاطفية الداخلية له إزاي يوظفها لتجسيد دور. يعني عرض وفاء طبوبي برضو كالهاربات كان عرض مهم، بيطرح طبعا شريحة مجتمعة في مكان مستنية أتوبيس ولا يحضر، وبنشوفهم بنشوف هذه النماذج في حالة يعني من الحركة والديناميكية المهمة جدا وبنتعرف عليها، برضو فيها أداء تمثيلي الحقيقة عالي جدا. يعني الملك لير سواء بقى المصري انا مشفتوش هنا، بس هو المصري تقدم بحالة كلاسيكية. العرض الايراني ازعجني قليلا لانه يعني هو اشتغل على يعني تقليد الميوزيكالز الاوروبية وعلى بعض استفادة من تقنيات الكوميديا ديلارتي، يعني يمكن ملابس كانت جيدة لكن الحقيقة ما يعني كسر توقعاتي، يعني ما حققليش يعني ما كنت انتظره يعني منه. وكثير من العروض يعني برضو تعرفت على مثلا كوتوفوار، العرض لم يكن حاملا لما هو جديد على مستوى السينوغرافيا او الاداء او كذا، لكن هي ثقافة مختلفة، انت ممكن تتواصل كمان مع شيء يبدو تقليدي لكن هذا التواصل مهم من انك تقف على عرض مثل هذا. عرض جاكراندا مسني جدا لانه احنا في مصر عندنا ظاهرة الكول سنتر، وظاهرة يمكن قبل ما نيجي بشهور كده في احد الشباب العاملين في الكول سنتر انتحر، وطبعا الدنيا قامت وهي جزء يعني نموذج للرأسمالية المتوحشة والشركات متعددة الجنسيات وكيف تهيمن على هذا العالم. يعني لما اكتشف انه اذا حد بياخد اوبر بياخد تاكسي في الرياض او بيشتري من انجلترا من لندن اللي بيرد عليه مصري، هو ليه اللي بيرد عليه مصري؟ لانه هو يد عاملة رخيصة لانه بياخد ما ياخده الاوروبي في يوم هو بياخده في شهر، وبالتالي احنا يعني ينظر لنا كايدي عاملة رخيصة بالاضافة لما ممكن ان تسببه بقى يعني هذه الهيمنة الرأسمالية على السوق من ناحية وعلى البشر من ناحية اخرى، وما يمكن ان تحتمله بقى من تدخل اجهزة يعني في التجسس او في معرفة ما يدور في هذه البلاد وما الى ذلك. يعني فموضوع مهم جدا، بحيي الدكتور عبد الحليم المسعودي على التعرض ليه لانه في منتهى الأهمية، وهو موضوع يعني زي ما بيمس تونس هو بيمس مصر واعتقد بيمس بلاد عربية كثيرة. يعني دي مجموعة من العروض وليست كل العروض طبعا.

0: سأعود معك إلى نقطتين. النقطة الأولى أنت تشتغل على كارمن، وشاهدنا الملك لير بصورة أو بصياغة لشادي سرور مع دكتور يحيى الفخراني، وشاهدنا الملك لير الإيراني، وشاهدنا أعمال تعود إلى كلاسيكيات المسرح العالمي وتقدمها برؤى مختلفة وبصياغات مختلفة. هل أنه هي نوع من تحدي المخرج الذي يريد أن يبرز قدراته في التعامل مع الكلاسيكيات، ولكن أيضا هي دلالة على أنه لم نعد أو لم نجد النصوص التي تغنينا عن هذه العودة؟
1: طبعا ده سؤال ذكي جدا، أحيي حضرتك عليه. هو بالنسبة لي فيما يتعلق بي، أنا بشوف أنه في قطع كلاسيكية فريدة في الأدب العالمي أو الأدب العربي في حاجة لأن تقدم بشكل ريبورتواري، يعني يعد تقديمها كل فترة لأنها مهمة جدا، لأنه في أجيال ما شافتش ده وما تعرفش ده. يعني في أجيال شكسبير بالنسبة لها بيبقى جديد، ومثلا فيكتور هوجو بيبقى جديد ما شافوش أحدب نوتردام وموليير وغيره وغيره. فالريبورتوار ده مهم جدا لدى المسارح ولدى الفرق المسرحية، سواء قدم كقطعة كلاسيكية هذه لها فائدتها انه الشباب الجديد يتعرف على الكلاسيكيات العالمية، او سواء تم التجريب على المادة الكلاسيكية دي وتقديم قراءات مغايرة او قراءات مختلفة. يعني في الحالتين مكسب. يعني انا مش هنزعج من تقديم قطعة كلاسيكية جميلة فريدة تتعرف عليها الاجيال وتقدم عليها. ويعني انا عايز اقولك ان كارمن تجاوزت 130 ليلة عرض، رغم كنا في مسرح طليعة، يعني الواقع في العتبة، وهي القاعة عدد جمهورها يعني حوالي 110، بس مستمرة وتجاوزت 130 عرض. ده اسعدني جدا، لانه ده معناه انه ان احنا قدرنا ان احنا من عن طريق هذا العمل الكلاسيكي، رغم اننا شوية اشتغلنا عليه يعني شغل مختلف عن على الاصل الكلاسيكي، يعني الرواية الكلاسيكية يعني. وكمان في قضية مهمة قوي انا دايما عاوز اتكلم فيها وبحب ان انا اشير اليها، انه في اعمال شهيرة كلاسيكية شهيرة بيتم تناولها باعدادات مختلفة، ثم الاعداد اللي تم على ده يجي حد يعمل اعداد على الاعداد، ويحصل نوع من الاكترار، بيضيع الاثر الاصلي للرواية، اصل الرواية نفسه او اصل العمل نفسه بيضيع ويختبئ. عشان كده بقول ان دور مسارحنا المحترفة ان الريبورتوار والعروض الكلاسيكية لازم تاخد حظها وتاخد نصيبها كقسم سنوي، لازم كل فرقة سنويا يبقى عندها ده إلى جانب العروض الجديدة.
0: أعود معك إلى الطوق الأسورة. الطوق الأسورة شاهدناه في صيغة سينما مع خير بشارة، وقرأنا الرواية، وكان تتويج العمل في قرطاج. هل أنه الاشتغال على نفس المادة ولكن من بفن آخر بين السينما والمسرح هو بشكل ما اهتمام بالرواية في حد ذاتها، أم بكونها ربما بالنسبة إليك أستاذ ناصر استمرار لمسار في التعامل مع تراث الجنوب بشكل ما؟
1: طبعا هي الطوق الأسورة جت كاستمرار بالنسبة لي للتعامل مع تراث الجنوب. زي ما قلت أنا أصولي جنوبية، وأنا يعني منذ اشتغالي بالمسرح يعني وجدت أنه في حالة مركزية، يعني أنه الهوامش والأطراف في بلد كبيرة زي مصر لا تأخذ حظها من الدراسة رغم غناها وثرائها الشديد. يعني عاوز أقولك أنا قدمت عرضين عن النوبة في مصر، عرض ناس النهر وعرض نوبة دوت كوم. واجهت بعض الصعوبات مع الرقابة، ولكن يعني الرقابة تفهمت وقدرنا نقدم الـ الـ العرض. يعني بعيدا عن الموضوع، لأن الموضوع إشكالي شوية، لأن هو السد العالي لما بنى النوبة غرقت وتم التهجير إلى الصحراء وكذا، فوراء هذا المشروع العظيم ضحايا، فإحنا شاورنا على الضحايا وتكلمنا عنهم. يعني بينما بعيدا عن الموضوع، هناك ثراء غير عادي في هذه البقعة من الأرض، ثراء على مستوى التشكيل. يعني حضرتك الـ الـ الـ البناء في الجنوب بيبني بيته في درجة حرارة عالية جدا، بيبنيها بطريقة لما تدخلها بتحس ان درجة الحرارة قلت، طريقة القباب والمعمار، المعمار النابع من البيئة. الانسان البسيط بيزين البيت بتاعه من الخارج برسومات، هذه الرسومات لما بتخضع للدراسة التشكيلية هي معبرة جدا عن ثقافة، لانه يعني في النوبة بيبقى فيه مثلثات، هذه المثلثات هي الجبل على البيوت الخارجية، وفي خطوط زرقاء متموجة هي النيل. كويس، بالإضافة لما بقى أجله المصريين القدماء سواء كان التمساح أو الجعران وما إلى ذلك، أيضا بيضعوا كتميمة للحظ ويعني إبعاد الشر عن المكان وكذا. الموسيقى، على مستوى الموسيقى في السلم الخماسي اللي استفاد منه المطرب محمد منير وخده لأفق أخرى مختلفة، ده على مستوى الموسيقى. على مستوى الرأس، الشعب كله في الجنوب بيرقص، الرأس اسمه الأراجيد، والأراجيد لما بتتحلل كنسق حركي هي واخدة يعني واخدة حركة نعومة المية داخل النيل، لأنه بتبقى كتل من الرجال ومن النساء بتتحرك جهة اليمين وجهة اليسار بشكل ناعم جدا، فكل حاجة وراها فلسفة. فهذه الفلسفة ازاي نتجاهلها وقاعدين نكرر في موضوعات، يعني قاعدين نتكلم على حاجات ثنائية، الحاكم والمحكوم، الشعب والمش عارف ايه، ونعيد ونزيد في نصوص مكتوبة بتتناول نفس القضايا، واحنا سايبين كنوز سواء في الصحراء او سواء في الجنوب او سواء في الغرب، كنوز معرفية وكنوز ثقافية وكنوز جمالية ما بنجيش ناحيتها. فأنا لما لقيت النصوص المسرحية فيها قدر من التكرار، انا لجأت لمسرحة الرواية. انا عندي 11 مسرحية عن روايات. يعني مشروعي الفني قايم على التراث ومسرحة الرواية وقضايا التاريخ، بس كمان التاريخ مش بشكله الرسمي، التاريخ بشكله المسكوت عنه، يعني بالظبط بشكل مهمش. لأنه لما بتيجي تدرس حقبة تاريخية معينة تلاقي الكتب المدرسية بتقدم مفاهيم ثابتة، لما تفتش شوية وتغوص بتلاقي أبطال حقيقيين جدا ولم يذكرهم التاريخ الرسمي، وبالتالي بروح للتاريخ غير الرسمي. يعني فأنا عندي مسرحة الرواية، يعني عملت طاهر بن جلون، عملت له ليلة القدر، عملت الحوات والقصر الكاتب الجزائري الطاهر والطار، عملت عبد الحكيم قاسم المصري أيام الإنسان السبعة، عملت يحيى الطاهر عبد الله الطوق الأسورة، عملت الحجاج حسن الدول روائي نوبي والإدريس علي الروائي نوبي، ورواية تونسية لكاتب اسمه الهادي بوراوي زهرة الصحارة برضو قدمتها. فاتجهت جبت روايات من مناطق مختلفة يعني، وأتمنى أني أقدم في المرحلة القادمة موسم الهجرة للشمال للطيب صالح. أتمنى يعني أن يسعفني الحظ والوقت أني أقدر أقدم، بس فأنا عندي اتجاه لمسرحة الرواية. ومسرحة الرواية يعني شقة شوية على المسرح لخلاف الجنسين، يعني الجنس الأدبي للرواية يعني قايم على السرد، حضرتك ممكن في الصفحة الواحدة تروح 4-5 أماكن تتنقل بين الأزمنة بحرية شديدة جدا، بينما أنت في المسرح محكوم بالمكان الواحد، فبيشكل نوع من التحدي. فأنا كنت بقول أنه بيمنح المسرح أجنحة علشان يحلق بيها يعني لما تتصدى للرواية. وبالتالي تدخل إسويرة مثلا اتقدمت في سينوغرافيا غير تقليدية، يعني لم تكن على مسرح إيطالي. يعني حتى لما جينا هنا تونس احنا طلعنا احنا والجمهور اون ستيج في مسرح الفن الرابع، لان انا عملت بنيت سينوغرافيا على التقابل ما بين البيت الفقير للبطلة وبين المعبد العظيم، وبينهما جسر، والجمهور بيجلس في منتصف هذا الجسر، وكأن عليه أن يسد الفجوة بين هذه العراقة وهذا البؤس، وكيف كنا وكيف أصبحنا يعني. فالعمل يعني على التراث مهم جدا، العمل على تعدد الثقافات شيء مهم جدا يجب ألا نغفله، وده بيبقى من سمات الدول الكبيرة. يعني بتلاقي ثقافات مختلفة ومتنوعة، دي بتشكل قوة للدولة مش بتشكل ضعف يعني. وبنكون محتاجين بس ان احنا ننهل من تراث هذه الجهات المهمشة والجهات التي لم تصلها يعني فيهاش تحقق لهاش قدر من العدالة الثقافية، واللي عندها فلسفة خاصة جدا في الحياة، فلسفة يعني تتجاوز يمكن اعتى الفلسفات المكتوبة، لكن هي فلسفات شفوية يعني. يعني انا اقول لحضرتك حاجة، مثلا انا جدتي وهي سيدة جنوبية لما كنا بنتعب بتعمل عروسة بتخرمها وبتقول من عين فلان ومن عين فلان ومن عين بدبوس كويس، ظنا منها انها كده بعد كده بتعمل ايه، واحنا اسرة مسلمة يعني وانا طفل، بتحرق العروسة دي بالنار وبتقوم عاملة مثلا انا الطفل المريض يعني او انا الطفل اللي عندي المشكلة، بتقوم عاملة صليب على راسي على الجبين. فلسفة مرعبة يعني، انا مش فاهم يا جدتي دي زينب المصرية المسلمة مش فاهم هي بتعمل هذا الصليب ليه. عندنا المصريين قدروا انهم يدخلوا مجموعة من الثقافات داخل بوتقة واحدة، وطلعوا نتاج فريد يخصهم يعني على المستوى الثقافي والفكري وحتى الجمالي يعني.

0: موجز الأخبار.
1: تحية طيبة في موجز الأنباء. تسجيل رجة أرضية بقوة 3.3 درجة على سلم ريشتر على الساعة 8 ليلا و43 دقيقة هذه الليلة بمنطقة شمال غربي حوم تسوق من ولاية قبلية. تم إحداث نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك لأضحي العيد من إنتاج عدد من الشركات الأهلية الفلاحية في سيدي مخلوف مدنين. رجحت الحسابات الفلكية أن يوافق يوم الأربعاء 27 من مايو موعد عيد الأضحى المبارك وفق ما جاء في بلاغ لمدينة العلوم بتونس وانتظار الإعلان الرسمي لديوان الإفتاء للجمهورية التونسية. انتهت اجتماعات اليوم الأول من الجولة الجديدة من المحادثات بين لبنان والكيان والتي جرت في واشنطن برعاية أمريكية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن نظيره الصيني شي جي بينغ عرض المساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز وتعهد بعدم إرسال معدات عسكرية لمساعدة إيران. شكرا وإلى اللقاء.
2: إذاعة تطاوين منكم وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء. لآلئ الليل مع منير هلال.

أهلا وسهلا مرحبا بكم في الجزء الثاني من لآلاء الليل. الجزء الأول كان مع ناصر عبد المنعم المخرج المصري المعروف، وفي هذا الجزء سنتوقف عند كاتب ومخرج وممثل، ولكن أيضا عند ناقد بحريني مهم وذو تجربة ثرية جدا باعتباره أحد رموز المسرح في البحرين من ناحية، ولكن أيضا باعتباره من ضمن الفريق الذي أسس تجربة مسرحية خليجية مهمة جدا في آخر الثمانينات بداية التسعينات، وهي تجربة مسرح الصواري في البحرين، المجموعة المسرحية التي ما زالت إلى الآن تنشط وتقدم أعمالها. وفعلا كان الحوار مع الفنان البحريني يوسف الحمدان حوارا مهما سننطلق فيه مباشرة إثر هذا النغم الذي يذكر البعض ربما بنجوم في عز الظهيرة، أغنية كمانجا لخالد الشيخ، ثم إثرها مباشرة ينطلق الحوار مع يوسف الحمدان. في أثناء الحوار أقدم أيضا تجربة موسيقية من البحرين مع الموسيقار العالمي الكبير أندريا ريو، ثم نختم الحوار بأغنية لفنان بحريني ربما البعض يعرفه، هو سلمان زيمان.

0: البحريني يوسف الحمدان، مرحبا بك في إذاعة تطاوين وفي أيام قرطاج المسرحية.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك صديقي العزيز، وأنا سعيد طبعا بحضور هذا المهرجان. كما تعرف في أغلب مهرجانات قرطاج أنا تقريبا حضرت، لأنه مهرجان ترافقه حياة مسرحية، ترافقه حياة ثقافية، يرافقه جدل لا ينتهي، وهذا الجدل ضرورة كالماء والهواء نتنفسهما، وأيضا نتنفسه لأنه يصبح من الضرورات الحياة لا غنى لنا عنه. يعني قرطاج أنا أسميها قرطاج المسرح كله، يعني سواء داخل الأروقة أو خارج الأروقة، داخل الصلاة أو خارج الصلاة، داخل الفضاءات المفتوحة أو خارج الفضاءات، يبقى النقاش أو أينما وليت وجهك في قرطاج مسرح.
0: هذه السنة طرح المنتدى المسرحي، وهو شكل ربما جديد من الندوات الفكرية، قضية المبدع، أعماله وزمنه. كيف وجدت هذه الندوة وهذا الشكل الجديد؟
1: أنا أعتقد أن أولا أتوجه لإدارة مهرجان قرطاج على هذه الجهود الكبيرة التي طلعوا بها من أجل استمرارية مهرجان قرطاج. وطبيعي كل مهرجان لا يعني خلنا نقول محاوره وعروضه، وهذا طبعا هذه السنة اختلفت المسألة عن المحاور العامة في أو المحاور التي تفتح فضاءات أحيانا نقدية ومسرحية يتصدى لها بعض العارفين في شأن المسرح. هذه العام هذا العام كنا في قلب التجربة، وهو هذا المهم، لأن هناك فعلا هناك في مسرحنا العربي الكثير من المؤثرين والمؤثرات بشكل عام في مجال المسرح، جاب تجارب مهمة مثل تجربة المخرج الكبير فاضل جعايبي والمخرج الكبير أيضا توفيق جوالي، وكل تجربة تختلف عن الأخرى. ثم جاءت تجربة مجموعة كبيرة من تونس ومن الوطن العربي لأم الزين المسكيني الفلسفة فيلسوفة، وطرحت أيضا رؤية نظرية تحتمل وتستدعي نقاش مستفيض حول الفلسفة والمسرح، حول ما بعدية المسرح وأيضا كيفية قراءة هذا الجانب. أيضا استضاف مثل تجربة سودانية مهمة مثل قامة علي مهدي، هذا الفنان العتيد والعريق وعلاقته طبعا حميمة بالمسرح، وخاصة فيما يتعلق بمنطقة النزاع في السودان. هذه المنطقة يعني فعلا هي مسرح، هي تقتضي مسرح مقاومة، مسرح مختلف، ونشهدت بعض التجارب عرضها في وقت سابق في إحدى الدول، وأعتقد كما أظن دولة الكويت، وكانت تجربة فعلا جديرة بالاهتمام وجديرة بالقراءة والتقصي. أيضا شفنا تجربة باتريس بافيس، وهي أيضا لمفكر مهم أثر على صعيد العالم في المسرح والفكر والفلسفة، خاصة فيما يتعلق بجماليات التلقي أو فيما يتعلق بمسألة التفكيكية في المسرح أو علاقة الكلمة الجسد في المسرح، تفاصيل كثيرة وكانت مهمة جدا، وهي إثراء للمهرجان في حد ذاته. اختيارات كانت موفقة بشكل عام لأسماء مهمة جدا، ولا أعتقد أن نكون احنا في محطة التجربة، في محطة المسيرة لفنان مهم جدا، نكون قد اختزلنا أزمنة كثيرة للتعرف على مسارات المسرح العربي بشكل عام، خاصة أن هؤلاء يعني لعقود يعملون وليسوا طارئين على الحركة المسرحية. فهذه التجربة الطويلة بالتأكيد ستضيف الكثير لشغفنا المسرحي ولمنجزنا المسرحي. فأعتقد أن هي التفاتة جدا مهمة بالنسبة لهذا الملتقى. لا أنسى طبعا صلاح القصب أستاذي الكبير من العراق، وهو أيضا تجربة مهمة في مسرح الصورة، وكان جدير الوقوف عليها بشكل يعني أكثر يعني، لأنها فعلا كانت مؤثرة فعلا في مسرحنا العربي، ومن الناس اللي تابعوها أو من النقاد اللي تابعوها مبكرا من يعني من بداية الثمانينات تقريبا، وسمعت عنها وقرأت عنها في السبعينات، يعتبر المؤسس الأول لمسرح الصورة في الوطن العربي. فطبعا لا يمكن أن نغفل هذا الجهد المهم في هذا المنتدى، لأن احنا نحتاج إلى منتدى فكري يعني تحدد محاورة من خلال شكل أكثر معملية في الطرح، وأكثر يعني أمكانية للتفاعل معه.
0: العنوان هو المسرحي أعماله وزمنه. إلى أي حد يمكن أن نقول أن المسرح العربي ابن زمنه أو شاهد على زمنه أو مؤثر في زمنه؟
1: أنا شوية قد أتقاطع معك في هذه النقطة. المسرح ليس ابن زمنه فحسب، إنما هو ابن عصره. يعني العصر موضوع يختلف عن الزمن، لأن الزمن يأتي بعمر التجربة، ولكن العصر بمتحول تحولات وتغيرات التجربة في وطننا العربي. وفعلا الزمن هو أيضا إضاءة مهمة جدا على فترة معينة من تاريخ مسرحنا العربي وتاريخ ثقافتنا العربية وتاريخ حتى الحالة السياسية بشكل عام في الوطن العربي، لأن المسرح ليس فقط ينتحي جهة الجانب الفني وإلى آخر، إنما هو يترجم ويجوز أعماق هذه التحولات داخل هذه المجتمعات. فأنا أعتقد أنه هو فعلا المسرح هو شاهد أكيد، المسرح مهم، هو بوصلة، هو رؤية ثاقبة لكل التحولات التي تحدث. لذلك لا يتصدى المسرح كل من هب ودب، ينبغي أن يتصدى المسرح إنسان يحمل اتجاها أو يشكل اتجاها مهما في المسرح، يشكل رؤية عميقة، يجوب أزمنة كثيرة حتى يستطيع أن يقرأ عصره بشكل يعني حقيقي وشكل مدروس وشكل يفتح أفاقا على أزمنة أخرى، تقاطعات كثيرة في هذه الأزمنة وتقاطعات كثيرة في هذا العصر. لذلك هو فعلا هو شاهد، يعني لا نستطيع أن نقفل تجربة مدى تأثير تجربة مثلا فاضل الجعابي أو توفيق الجبيلي في تونس. جبالي في تونس مهمة جدا. لا نستطيع أن نقفل تجربة علي بهدي مثلا في السودان، هي مهمة وأثرت على أجيال. ولكن تعاطي العصر بانفجار يعني على ما تقول التقنيات والصورة والتحولات التي دخلت من الجرافيك من المساد كلها على المسرح هي مواكبة، ولكن نخشى كل الخشية أن تكون هذه يعني التحولات الرقمية والمساد كلها تسرق الحالة الحية بين المتلقي والمسرح، خاصة إذا يستلمها شخص عاجز عن الاشتغال الحي على خشبة المسرح ويؤطر كل وعيه في الجانب التقني أكثر. لذلك تغيرت المفاهيم بالنسبة للسينوغرافيا. الممثل يبقى هو الرصيد الحي لكل شعوب العالم، هو يعني المنطقة الاشتباكية اللي نستطيع أن نتحاور فيها بين الصالة أو بين فضاء العرض المسرحي والمتفرج، هو المساحة التي على ضوءها تقيس ترمومتر التلقي عند المتلقي في مسرحنا العربي. لذلك أنا أعتقد أنه فعلا هو شاهد على عصره، ولكن الشاهد هو يعني أحيانا هو محطات، هناك شاهد مستمر على العصر والزمن، وهناك شاهد يمضي وثم في محطة معينة ويغادر. ولذلك احنا نرى مثلا مخرجين كبار من امثال توفيق جبالي ومن امثال هؤلاء الذين استمروا، ومن امثال توفيق الجبالي وفاضل الجعايبي هؤلاء استمروا لم يتوقفوا، بينما هناك محطات الآن توقفت من أمثال، يعني عندهم أحلام كثيرة من ضمنهم صلاح القصب، علي مهدي يمكن ربما انتقل من منطقة الحالة المسرحية الحية إلى حالة الاشتغال الإداري والمؤسسي أيضا في المسرح، وهي في صالح المسرح في حد ذاته. ولكن أتكلم عن الجانب المعملي، الجانب الحي، الجانب التواشجي الذي دائما هو في حالة احتدام وحالة اشتباك وحالة تقاطع مع الحياة المجتمعية والثقافية وإلى آخره في مجتمعات العالم كله.
0: في المهرجان أيضا كنت حاضرا بطريقة ما في النشرية، وجهت التحية إلى فاضل، إلى أنوار شعافي، ونصوص أخرى. مهم أنه الضيف يكون فاعل في نشريات المهرجان وفي فعالية المهرجان. نتصور
1: طبعا أكيد. أولا نشكر إدارة المهرجان، هاي تعودنا احنا على مجدنا أيضا، حتى النشرية هذه يعني وإن كانت تختزل زمن سريع ولكنها أيضا شاهد على زمن المهرجان نفسه وزمن الفنانين نفسهم. طبعا أشكر أخي وصديق التجربة الطويلة في مجال الكتابة والنقد الأستاذ لطفي العربي السنوسي لاهتمامه، وخاصة أنها سلمت هذه النشرة لفنان ناقد فاعل وليس بمثابة الصحفيين الذي يعتمد أحيانا على النقلية، إنما هو لا، هو يعتمد على تحليلات عروض ويقرأ عروض يعني مثقف بدرجة عالية. فأتيحت لي فرصة في هذه النشرة أن أنشر مقالتين اللي هي عن أنور الشعافي صديق تجربة، وكان بيننا مشروع، يعني الله يرحمه ويغمد روح الجنة، والله أتذكر كثير في هذا المهرجان، كان بيننا مشروع اللي هو المسرح عن بعد لما صارت الكورونا وصارت الصحة، وكان يرفض أن يكون هناك الدراماتورج غير يوسف الحمدان، لأن أنا لي تجارب سابقة، عونك الرومي الله يرحمه في ثلاث مسرحيات، لتجارب في البحرين مع صديق العمر والحياة للأستاذ عبد الله السعداوي، وبالتالي أبى لأن يكون معه يوسف الحمد الله يرحمه أنور الشعافي، لأن بيني وبينه علاقة ثقافية وتابعني في كتاباتي وتابعني في ندواتي، فهذه طبعا أكيد يعني لابد من كلمة في حقه. الشيء الآخر أيضا كتبت مقالة عن صلاح القصب وعن محمد العوني. صلاح القصب تحدثت أنا فيه كما عرفت، وأيضا في مقالة كتبت يعني شوق أنا أسميه لصديقنا الجميل محمد العوني. محمد العوني صديق عمر من فترة طويلة أعرفه يعني، وبين أيام وتقاطعات ومشاكسات جميلة ورائعة، هذا الشاعر الإنساني الفذ، الإنسان الذي دائما يقابلك بابتسامته وبسماحته وبكرمه وبشهامته، لا تستطيع أن تغفل عنه أو تنساه. أفتقده حقا، أنا أفتقده حقا، لأن تقطعنا كثير في مهرجانات ونسهر حتى الصباح كل ليلة وكل يوم في المهرجانات. دائما عندما نلتقي على ما تقول يعني ينضج الجمر للحوار، ينضج الجمر للحوار ليتحول أجيجا من نار الجمال في العلاقة والنقاش حول المسرح بشتى إشكالاته. يتحلق حولنا الكثير من الفنانين، أنا ومحمد العوني معانا مجموعة عيون نقعد نتناقش في الغرف حتى الصباح، أيضا وضح الرؤى، يعني الجميل هذا الإنسان الرائع افتقدته وأتمنى له أيضا الصحة والعافية، لأن أنا يعني عشت مع هؤلاء. أنا إنسان يعني من شبابي وأنا أقرأ وأتابع أتعرف ويتعرف علي الآخرون أيضا، وتبتدي تبقى هناك علاقة دائما مثل ما قلت لك، دائما يعني هي هكذا تبدأ من الجمر وتتجذى وتتجذى وتشتعل لتصبح نارا دافئة، وتصبح أحيانا نارا متأججة من الغضب والجمال والحب وكل شيء. هذه العلاقة بهؤلاء البشر لا يمكن أن أتجاوزها، لأنها تعنيني كثيرا. فتحية لكل أصدقائي الذين رحلوا والذين لا زالوا يعني موجودين معنا في هذا الواقع المسرحي وفي هذه الحياة. تحية لهم من القلب لأنهم أسهموا أيضا في تكويني، أسهموا في إشغالي بالمعرفة الخلاقة، أسهموا في يعني أسهموا في مد جسور كثيرة بيني وبينهم وبين الآخرين، فشكرا لهم، شكرا لهم، ورحم الله من بقى.
0: كنت تتحدث عن رموز وعن أسماء تونسية تفاعلت معها وثمة شوق كبير بينك وبينها ومحبة. في قرطاج هذه السنة شاهدت عروضا، لو قلت لك ما الذي شدك أكثر سواء في كل العروض أو في عرض ما؟
1: حقيقة أنا متأكد بأن طبعا هذه الجهود اللي طلع بها السيمونير مع وزارة الثقافة والأصدقاء في تونس تثمن وتقدر، ويعني لا يمكن أن تتجاوز، لأنها فعلا يعني مهما اختلفنا مهما اتفقنا مهما إلى آخره سنظل نحن في يعني في حومة المسرح بكل تنوعاته وأشكاله. طبعا في هذه العروض استوقفني أنا عرض فاضل الجعايبي اللي هو كان في الافتتاح، اللي هو الحلم كوميديا سوداء، من التجارب المهمة جدا، وهي أيضا انتقالة مختلفة لفاضل الجعايبي عن مسرحياته السابقة، فيها قراءة مختلفة، فيها شحنة من غضب جون أوزبورن ومن القهر الذي اشتغل عليه مسرح المقهورين اللي هو كوستوب وال، ومن أيضا من أرتود، قسوة أرتود، ومن السخرية المفارقة في السخرية التي يعني لا اسميها الجروتسكية العالية اللي احيانا لا نستطيع ان نمسكها بسهولة ولكنها تتسرب الينا. الاستاذ فاضل جعايبي يصدر عن فكر وعن وعي وعن تجربة طويلة وعن تأمل. هناك فرق شاسع بين مسرحية حلم ومسرحية اخر البحر، ربما انا لا ارتاح لمسرحية اخر البحر، وهناك مسرحيات اخرى قدمها ايضا في الفترة الاخيرة لم اكن متعاطي معها، ولكن يحسب لفاضل جعايبي انه لم يتوقف يمارس الدور. واخيرا كانت هذه المسرحية احدى المسرحيات او العروض الشاهدة على عصرها، وهي مسألة جدا مهمة مهمة مهمة جدا، في حتى هذه الروح الواقعية السحرية اللي هي أقرب لنسمي الكاتب الكولومبي الشهير ماركيز غارسيا ماركيز. فطبعا هذه الروح كيف اشتغل عليها. أيضا التقيت بصديقي توفيق الجبالي، وأنا ربما أعد أكثر من كتب عن توفيق الجبالي في دراسات وعن عروضه، وأنا معرفتي به قديمة جدا، والتقينا في زيورخ والتقينا في مرجان القاهرة، مرجان كثير التقينا، وكانت تجربته تستوقفني لأنه يشتغل في منطقة مختلفة، فيها الجانب الجروتسكي العالي وفيها جانب المخبري المختلف، خاصة أنه يشتغل في التياترو مع مجموعة من الشباب ويؤسس. فكتبت عن تجاربه الأولى والثانية اللي هي من مسرحية كلام الليل، مسرحية فهمتيلا، مسرحية على هواك، مسرحية 30 وأنا حاير فيك، مسرحية المجنون. فطبعا وبعدين قدمت في دراسة مطولة، كنت أنا مع الصديق خالد أمين في مهرجان كازابلانكا الدولي بالمغرب، قدمت هذه الورقة وهو قدم ورقة أخرى تحت محور بس ليست لتوفيق الجبالي، هو لموضوع آخر وأنا لموضوع آخر. أنا خذيت توفيق الجبالي نموذجا، المسرح والجنون توفيق الجبالي نموذجا، وكانت من الأوراق التي أثارت الاهتمام ونشرت أيضا في دراسات وفي كتب طلعت مع الدراسات مع كازابلانكا اللي طلعوا في الكتاب، كل الدراسات تجمع فكانت موجودة. وأنا أسعى الآن إلى أن أخرج كتابا كاملا عن الأستاذ توفيق الجبالي، وأنا عن قرب معه لم يكن على الصعيد الحي هنا، على صعيد الاتصالات التواصل، على صعيد الأخبار عن طريق الفيسبوك، وهو يعني كائن تمتع بسخرية عالية ولكنه جميل ورائع ومفكر في زمنه، مفكر في زمنه حقيقة. يعني أيضا سألني من خلال الآن الندوات نتكلم إحنا، وأيضا نتكلم عن العروض. من العروض أيضا اللي استوقفتني والله إيش أقول لك يا صديقي، عرض الإسباني، العرض الخطير اللي قدم له عن طريق البنتومايم، هو درس يدرس حقيقة. يعني كيف تعامل بهذا الحس الشيكوفي بروح مختلفة وساخرة وفيه جماليات مهمة وتأخذك إلى مناطق، وكما لو أنها تتسلل في شرايينك يعني تشاغب خيلتك وتشاغب وعيك وتشاغب إنسانيتك الآن في وسط هذا الزحام الذي يعج ويضج بصناعة المشهد المسرحي المزيف والمصطنع. يأتي هناك من يقول إن المسرح حي، المسرح عمق، المسرح أسئلة لا تقترح هكذا، تقترح من فكر ووعي. من العروض أيضا وقد استوقفتني، ولكن لي وجهة نظر فيها أيضا، ولأول مرة يمكن ربما أنا يعني أقول رأيي في هذا الموضوع. مسرحية الهاربات اللي مخرجتنا الجميلة وفاء طبوبي، وأنا تابعت تجربة السابقة اللي هي آخر مرة، كانت بالنسبة للتجربة دي تلك أنضج من هذه التجربة بكثير، ولكنها أيضا تتصدى لمناطق جدا جميلة. أنا استوقفني هذا الاشتعال في طاقات الصبايا والشاب اللي معاهم في العرض، محاولة رسم صور أحيانا تتكرر، وهذه كنت أتمنى أن نقف عنده كثيرا، وأحيانا يعني أيوة بالضبط. فكانت هكذا الحكايات أيضا من المسرحيات. للأسف أنا أقول لك يعني ربما هذه المسرحيات الثلاثة

تشظى إلى رؤى جمالية، إلى ميكروفيزيائية جسدية في كل تفاصيل العرض المسرحي بكل التفاصيل، إلى يعني كيف خلقت من هذا الجسد في علاقة حوار حي أيضا مع الموسيقى ومع السينوغراف ومع كل تفاصيل العرض. فهذه التشظيات هي التي استوقفتني، لأنها تشتغل في منطقة جدا مهمة في مسرح العربي. عندما أتكلم على الكوريوغراف نجد القليل من يشتغل في هذا الجانب، ومن بينهم طبعا أسماء هوري.

0: لا يمكن إلا أن نتحدث عن المسرح الخليجي. ثمة هذه الالتفات الآن إلى هذا المسرح، إلى المسرح في البحرين، في قطر، في الإمارات، في السعودية. نحن شاهدنا نموذجين في هذه السنة لمهند كريم ولمعاذ الرفاعي من السعودية، ولكن أعتقد أنه مهم أن ننتبه إلى ما يحدث في المسرح الخليجي من هذا الجيل الجديد، ربما الذي يقدم رؤى مختلفة.
1: طبعا المسرح الخليجي يعني هو ذو عهد قديم يعني بالمسرح، يعني ليس الآن تشكل، خلنا نقول يعني نقول منذ بداية اللي احنا عندنا في البحرين من أقدم المسارح في الخليج، منذ عام 1919 كان المسرح موجود بحكم البيئة الثقافية وبحكم البيئة الحضارية وبحكم الظروف الثقافية اللي موجودة في داخل البحرين. هناك تقاطعات يعني جميلة ورائعة مثلا في البحرين بين الشعر والمسرح والموسيقى ولهم تأثير كثير. أنا أتكلم عن البحرين بحكم أنها أقرب لي. إلى أن جن طبعا أنا تخرجت من الدراسة في عام 1979 من المعهد العالي للفنون المسرحية بالكويت قسم نقد، وطبعا كان معاي صديق العمر عبد الله السعداوي الله يرحمه وقام يروح الجنة. فالتقينا في الثمانينات واشتغلنا ضمن عندنا رؤية مختلفة عن ما يقدم من المسرح التقليدي أو المسرح الاجتماعي البسيط. فمن خلالها اشتغلنا على مختبر المسرح، وكان أول بيان يكتب في الخليج كان بيان أنا كتبته تحت المسرح الشحنة ومطول وفي دراسة وعن عمق، وأعلن حينها في البحرين. وبعدين اشتغل عبد الله السعداوي في مسرحية الرجال والبحر، ومن ثم تصدى لنص لي أنا شخصيا وهي مسرحية الجاثوم مونودراما، ولكن هو اشتغل عليها من أجمل المسرحيات التي قدمها عبد الله السعداوي، روح مختلفة وشكل آخر. في كان في عام 1990 التف حولنا مجموعة من الشباب، اشتغلنا في منطقة التجريف، كنا بالنسبة لهم بالنسبة للمسرحيين الآخرين احنا ربما نكون نكرة أو تجربة مختلفة، يعني كيف يعملون هؤلاء بهذا الجنون، خاصة ان احنا افتضينا فضاءات كثيرة لم نعمل مثل الفرق لكن دائما على القاعات المسرحية او دي. اشتغلنا على سواحل البحر، اشتغلنا في القلاع، اشتغلنا في البيوت القديمة، اشتغلنا في الجاليريهات، اشتغلنا في تقاطعات حفظية متعددة، فكنا نشتغل بشكل اخر. فاصبحنا معروفين في البحرين وفي الخليج ان احنا اول من اسس بذرة التجريب، ومن ثم انطلق المسرح. يعني في التأسيس عام 1991 تأسس مسرح الصواري وكان الحلم، فانضمنا طبعا احنا المؤسسين تقريبا خمسة الأساسيين أو ثلاثة على وجه التحديد، أنا وعبد الله السعداوي وإبراهيم خلفان. احنا اثنين اشتغلت في النقد والإخراج، وأيضا اشتغلت في التمثيل ويا عبد الله السعداوي، والآخرين مخرجين كانوا وممثلين أيضا. بعدين جانا طبعا يعني صديقنا في التأسيس الجميل الإداري الجميل إبراهيم بحر الله يرحمه، ممثل مهم جدا في مسرحنا وفي المسرح البحريني والخليج العربي كله، وأول من مثل في مسرحية وقدساء في تم اختياره في في اللي هي اتحاد المسرحيين العرب. وعندنا ايضا صديقنا الرائع ايضا ورحل صديقنا الله يرحمه ويقوم يروح الجنه اللي هو حمزه محمد، كاداري مهم ومخرج مهم ايضا، وبالتالي تاسسوا التفوا حولنا الشباب اللي عندهم هذا الشغف. فانطلقنا في تجربه تاسست على وعي مختلف واثرنا على ما تقول يعني غبار الاختلاف يعني والاشتباكات مع المسارح الاخرى في البحرين وفي الخليج العربي وفي الوطن العربي. عام 1994 كانت أو عام 1992 كانت أول مسرحية تمثل مسرح الصواري أو في البحرين بشكل عام في مهرجان القاهرة التجريبي. في حينها كانت تجربتي أنا مسرحيتي تأليفي وإخراجي بعنوان كاريكاتير في 92. بعدين انطلقت تجارب مسرح الصواري في المهرجانات الأخرى. ففي التجريبي عام 1994 الأستاذ عبد الله السعداوي رحمة الله عليه اشتغل على مسرحية الكمامة لألفونسو ساسري من إخراجه، وكان أول عربي ينال جائزة أفضل إخراج دولي على هذه المسرحية من إخراجه، كنت ممثل أنا فيها. وطبعا بعدين يعني تشكلت تجارب مهمة لشباب كثيرين من خالد الرويعي ومن حسين الرفاعي، مجموعة من الشباب اليوم بعدنا يعني اللي هم تلاميذ المسرح اليوم بعدنا يعني ورافقونا في التجربة، ومجموعة كبيرة من الشباب. الآن أصبح مسرح الصواري واقع، فهم قصدي؟ يعني آخر شيء شاركنا في الهيئة العربية المسرح مسرحية المؤسسة لبايرو بايخو الإسباني، وطبعا تم استدعائها في مسرح موسكو وعرض 3 أيام المسرح يمكن يستوعب 1500 متفرج، حضور كثيف وتصفيق وإعجاب التجربة ولقاءات وندوات عن هذه التجربة 5 أيام 3 أيام حنعرض فيها. ومؤخرا في شهر 10 أيضا شهر أكتوبر قدمت تجربتي مسرحية هدوء تام من تأليفي وإخراج عبد البكري، تم أيضا دعوتي لهدوء لمسرح لسان بطرسبورغ مهرجان سان بطرسبورغ، وحصلت عليها أنا جائزة أو شهادة الدبلومة الفخرية من مهرجان سان بطرسبورغ. وهذه التجربة خرجها الفنان عبد الله البكري، وهذه المسرحية أيضا حصلت على أفضل أداء جماعي في مهرجان القاهرة التجريبي 2022. وبعدين تحددت التجارب، والآن أنا أشتغل هناك من أشتغل على نصوص لي في البحرين، وأنا دائما في حالة المسكت رئاسة اتحاد المسرحيين فترة، واشتغلت على تغيير أشياء كثيرة، وأقريت يوم المسرح البحريني، أول ما أقر يوما للمسرح البحريني ويكون مهرجانا للمسرح البحريني هو يوسف الحمدان، يعني عندما كنت رئيسا، وأول ما أقر مؤتمر للمسرح البحريني السنوي يوسف الحمدان، يعني كنت على طول في تأسيس المسرح ذيك الليلة. طبعا للأسف الفرق أحيانا تتصارع على أشياء تافهة للأسف الشديد التي تركت يعني الحبل على الغارب، وضاعت اشياء كثيره من المكتسبات انا اقول لك، ولكن احنا كمسرح صواري لازلنا نعمل ونشتغل. قياسا للخليج ايضا ظهرت تجارب مهمه جدا في الامارات من امثال محمد العامري، من امثال حسن رجب، من امثال عبد الرحمن الملي، مخرجين مهمين ذلين، وايضا الكتاب من ضمنهم الكاتب المبدع اسماعيل عبد الله، ومن ضمنهم مرعي الحليان، وكان من اهم المؤسسين في الامارات للتجريبي الحقيقي للشغل التجريبي كان المخرج المهم ناجي الحاي اللي هو سبق نسبيا محمد العامري، لكن اسس لي مسرح مهم. فاقول لك يعني لذلك انا احس ان الاشتغال في الخليج مهم. الان عندنا نروح في قطر، عندنا حمد الرميحي من الشباب اللي اشتغلوا مؤلفا ومخرجا، وعندنا ايضا من الشباب فيصل رشيد من المخرجين المهمين، ايضا عندنا ايضا فهد الباكر في فتره من الفترات كان مخرج، الان طبعا اصبح كفيف ولكنه لا يزال يتابع المسرح في قطر، الله يعطي الصحه والعافيه. تروح الكويت مجموعه كبيره من الفنانين ظهرت واسسوا المسرح مغاير ومختلف. الشراره الاولى كانت من مسرح الصواري في البحرين اللي هي انتشرت، طبعا عندك فيصل العميري وعندك فيصل عبيد، عندك عبد الله العابر، مجموعه كبيره ايضا من المخرجين الشباب الان، علي البلوشي، علي الحسيني، مجموعه في الكويت ايضا اخذت الخطوط الاخرى، ولكن لم تستطع هذه التجربه ان تسود وتراكم، ولكنها مهمه. عندنا في الامارات ايضا مانسي مهند كريم اشتغل بطريقه اخرى خاصه في الجانب الجرافيكي والمسرح البصري والمسرح الميكاني احيانا، فطبعا هو عنده طريقته الخاصه، ولكن يحتاج الى تامل اكثر للخروج من التفسير او تفسير المسرح بال بال بال بال بالتقنيات هذه، لا ينبغي او بالجرافيك، لا ينبغي ان يفتض فضاءات اخرى. في عمان عندنا تجارب الان مهمه، لا نستطيع ان ننسى فرقه الرؤيه وهي من اهم الفرق الان الموجوده في سلطنه عمان وهي في ظفار، ما ننسى المخرج الجميل عدي الشنفري مهم كان قبل عماد الشنفري. مجموعة كبيرة من الشباب في الخليج يشتغلون في مجال المسرح ويؤسسون لوعي على صعيد الكتابة النصية، على صعيد الإخراج، على صعيد العرض، يعني السينوغرافيا أيضا تطورت مساحات كثيرة في الخليج. في السعودية أيضا هناك من يشتغل كان أحمد الأحمري من الطائف أو مجموعة ثانية أخرى في الشرقية في منطقة الشرقية، هؤلاء أيضا يقومون بدور مهم في الحراك المسرحي. طبعا زادت المهرجانات وكثرت وصارت فرص لك كثيرة للمشاركات، ولكن أحيانا كثرة المهرجانات الكثيرة الجانبية والمسادي شوشت المشهد المسرحي، لأن المهرجانات مش قضية ارتزاق أو مسألة أو يحتاج إلى اشتغال ويحتاج إلى تفكير ويحتاج إلى موازنات مالية مش بسيطة ويحتاج إلى تأمل في اختيار من تأتي بهذا المهرجان ومن كيف تأتي بهذا العرض ومن يضيف إليك. الكثرة لا تضيف شيء، الاختيار النوعي هو الذي يضيف، هو الذي أعرف من أختار، لابد أن أعرف من أختار لهذه المهرجانات، أعرف من أختار من العروض، يعني حتى لا يصبح المهرجان في تكرارا ويصبح على هامش، على هامش الحياة يعني للأسف. يعني هذه من المشاكل. وطبعا هناك أضيف أن هناك أصبحت منجزات على صعيد التأليف المسرحي، على صعيد الكتابة النقدية والدراسات. أنا مؤخرا أصدرت 3 كتب، وفي الفترة الأخيرة 1 كتاب تم الاحتفاء به أثناء تكريمي في مهرجان القاهرة التجريبي عام 2024، وهو مس كتاب تحت عنوان صرخات في وجه النقد المميت، وتم ترشينه في القاهرة والبحرين وفي مهرجان ابن المسيك الدولي بالمغرب، وأيضا الكتاب الآخر عن صديق العمر والتجربة السعداوي مسرح بلا حدود، كتاب كبير عن تجربتي معه، والكتاب الأخير اصدار كل الذي في خلال الفترة هذه نصوص من الدراما تحت عنوان الجاثوم وأصوات أخرى.
0: شكرا جزيلا أستاذنا.
1: خلاص انت حمرتها
0: اللي بدل الختام.
1: أحييك يا صديقي الرائع وأثمن صبرك علي خلال هذه الأيام، وأنت تدعوني وأنا أدعى في منطقة أخرى في المسرح في العروض، يعني تتقاسمون العروض والندوات، ولكن شعرت دائما تونس هي بالنسبة لي يعني منطقة الجمال الخلاق في كل شيء، بين الناس، بين الناس في الحياة الاجتماعية، في الحياة المسرحية، في الاشتباكات الضرورية لإنعاش روح هذه الحياة في مشهدنا الاجتماعي والثقافي والفكري والإنساني والفلسفي. شكرا، شكرا جزيلا وبلا حدود، مزيدا من العطاء لتونس الباهية الحبيبة، تونس التي أعشق. حياك الله يا صديقي.

0: موجز الأخبار.
1: تحية طيبة. تسجيل رجة أرضية بقوة 3.3 درجة على سلم ريشتر على الساعة 8 ليلا و43 دقيقة شمال غربي سوق لحد قبلي. تم إحداث نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك لأضاحي العيد من إنتاج عدد من الشركات الأهلية الفلاحية في سيدي مخلوف مدنين. رجحت الحسابات الفلكية أن يوافق يوم الأربعاء 27 من مايو موعد عيد الأضحى المبارك. انتهت اجتماعات اليوم الأول من الجولة الجديدة من المحادثات بين لبنان والكيان الصهيوني والتي جرت في واشنطن برعاية أمريكية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن نظيره الصيني شي جي بينغ عرض المساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز وتعهد بعدم إرسال معدات عسكرية لمساعدة إيران. شكرا وإلى اللقاء.

0: وثائقيات الإذاعة التونسية.
1: يا مكان،
0: الحسن الجنوي تبرقة.

0: تبركة أو تبركة الاسم القديم لعاصمة المرجان تبرقة في الساحل الشمالي التونسي. كانت جزيرة متوسطية تعاقبت عليها حضارات وثقافات مختلفة منذ أن شيد الإسبان الحصن الجنوي سنة 1535، ومن ثم سلمت القلعة والجزيرة إلى العائلة الإيطالية العريقة لوميليني في تلك الفترة. كانت قلعة حصينة، كانت صرحا صمد في وجه الحروب، قلعة حكمت البحر وملكته. شيدت بالحجارة في قمة الجزيرة الخضراء، غرفها تطل على البحر من كل جانب، مدارجها تأخذك إلى أماكن سرية للاحتماء من الأعداء. الحصن الجنوي نسبة إلى الجنويين الذين عاشوا في ربوع الجزيرة البحرية، واشتهروا خصوصا بتجارة المرجان وتصديره لأوروبا. فكان الميناء البحري تبراكة في ذلك العصر من أشهر الموانئ، فأصبحت الحقبة الجنوية حقبة تاريخية هامة في تاريخ تونس والبحر الأبيض المتوسط. المكلف بملف إدراج الحقبة الجنوية في التراث العالمي لليونسكو الأستاذ عبد العزيز هنيسي.
1: تبرقة توجد ضمن مجموعة من موانئ الكونتوار، أماكن للصيد وسد المرجان في الشمال الغربي منذ القرون الوسطى، وقد كانت موضع اهتمام للمدن والممالك للحوض البحر الأبيض المتوسط. كانت هذه الجهة الاستراتيجية مهمة منذ 1517 بالنسبة للعثمانيين المتواجدين بالجزائر والإسبان الذين احتلوا تونس سنة 1535، حيث كانت تبرقة موضع هام بالنسبة للصيد، صيد المرجان والتجارة. وبعد الاتفاق الذي صار بين ملك إسبانيا ومولاي حسن بي تونس الذي مكن الإسبان من اتخاذ المواقع الضرورية لمحاربة العثمانيين، هي جزيرة وهم يسموها لوروشي الصخرة، وبالتالي أصبحت الجزيرة مركز عسكري إسباني تحت التأثير نائب ملك صقلية. وفي سنة 1543 وقع نائب ملك صقلية مع عائلتين من جنوة هما للوميديني لقاريب مالدي بموقع الاتفاقية ذي، يصيروا يصطادوا المرجان، يصطادوا الحوت، يعملوا لونشوا، يعملوا السردين، ويعملوا حتى الباتي دو تون، حتى متن. عايشة تري ما هي جنوية، هي إسبانية، والإسبان حطوها على ذمة هالعائلتين هذوما. تم هذا الاتفاق حتى سنة 1708. في 1634 رشحت العائلة الجنوية كمالكة للجزيرة.
0: موروث ثقافي ومخزون حضاري، عادات وتقاليد حملها السكان الأصليون تبركيني إلى مناطق أخرى في العالم، أين استقروا وأسسوا مدنا جديدة، فحافظوا على هذا الموروث وتوارثوه جيلا بعد جيل.
1: كانوا 300 بحار راجعين من الصيد، شافوا القذائف، شافوا دخان طالع، هربوا واحتماوا بالقالة. في القالة خذوهم غاديك، جوسوا القالة، قالوا كذا ما فيش برط وما فيش كذا، استغل الدي متاع الجزائر واستغلهم، ولوا عبيد عنده واللي يخدموا في المرجان وكذا كذا. عائلة أخرى بعد ما هو هدم الحصن هزم أسرى ما يقارب 800 أسير، فما ناس وقفوا في باجة، فما ناس قدموا البنزر، وفما ناس مشاو لتونس، دخلوا حتى خدموا في القصر متاع البي الملك متاع صقلية. قال أنا عندي لرسورتيسون متاعي، معناها أفراد متاع العائلة متاعي ومتاع الوطن متاعي، أخذهم ثم جزيرة ناية سان بيدرو تتسمى، أمشى حطهم غاديكا وكونوا كارلو فورتي، حافظوا على اللبس، العادات متاعهم، حافظوا على اللغة متاعهم، واللغة متاعهم توا أدرجت في اللغة الطليانية وتدرس أصلي، وحتى في العروسات متاعهم زاد تقرب للعروسات متاعنا.
0: جزيرة تبرقة مليئة بالأسرار، وأينما وطئت قدماك أرضها إلا ولامست آثارا تأخذنا إلى الماضي البعيد.
1: كانوا ساكنين هنا 1270 بشر ولا وصلوا في الذروة متاحهم 2000 بشر. في 2000 بشر هاو كنت أنت تخزر لوطة عندك لميزون دو كوراير. شنو معنى ميزون دو كوراير؟ الناس اللي يصطادوا المرجان مسؤول اللي هنا يسكن في الحصن، فما كنيسة فما مدرسة وفما أبيار هاك تشوفيها من هنا، وكانت بلاد موجودة. واللوطة كانت تسموه ما احنا لباليز بالسوري، المرسات هذيك تشوفيها كل حشر وفيها كل حديد الخارج هذيك، كانوا عندما يرجعوا من الصيد متاحهم ياخذوا غاديك. السفن متاحهم كانت كبير شراعي، حطوا غاديك ويربطوا غاديك، ثم يعني يهبط من بعد 10 متر يلقى روحه فين ساكن هو.
0: تبارقة إسبانيا وإيطاليا تجمعها الذكريات، يجمعها التاريخ، تتقاسم الثقافة والتراث، وتسعى لإدراج الحقبة الجنوية في التراث العالمي لليونسكو. ولأن القلعة تتموقع في جزيرة بحرية غابية، ومن أجل المحافظة على التنوع النباتي الخاص بهذا الموقع، فإنها تخضع مباشرة لدائرة الغابات بتبرقة. رئيس الدائرة نور الدين عزيزي:
2: برقة تمتاز بهالتزاوج بين البحر والغابة، عادنا الشمس وعادنا البحر وعادنا الغابة، معنى برقة كسرت ثنائية البحر والشمس فقط، وإحنا باش نحافظوا فهمتي معناها على التكامل هذا. هي عبارة عن محمية معناها يمنع فيها فهمتي معناها أي تحتيب عشوائي أو معناها قطع الأشجار أو فهمتي معناها رعي، باش نحافظوا على التدريب باش ندخلوا نباتات أخرى كانت موجودة وانقرضت أو موجودة في أماكن أخرى بالطبيعة في التوزع الجغرافي الطبيعي نتاعها في تبرقة، معناها اللي هي غابات خمير، ومعناها نجو نزرعها في المنطقة دي باش نكثر من النبتة دي ونحافظوا عليها.
0: الحصن الجنوي الذي سمي أيضا بالصخرة، تلك القلعة الحجرية التي تتوسط سواحل المتوسط، ما زالت شامخة وسط أمواج البحر وقساوة المياه، جمعت الإنسانية بين طيات جدرانها، هجرها أهلها وسكانها منذ مئات السنين، فبقيت آثارها من حولها تتكلم عن فترات تاريخية جمعت بين الدول والعصور، لم ولن تمحى من كتب المؤرخين وقصص التاريخ، وستبقى خالدة على مر السنين.
3: إذاعة الكاف، عمل صحفي رفقة العبيدي، الشارة الموسيقية تلحين عادل بركوس، توزيع محسن الماطري، تصور محمود البصلي، الإخراج الإذاعي هند اليونسي.
4: يا مكان، إنتاج الإذاعة التونسية 2021.